0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل، حلقة مميزة استثنائية جميلة مع

0: عبد الرحمن وإبراهيم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل، حديث إن شاء الله سيكون حديث شيق عن البرمجة. نبدأ معك إبراهيم، كيف بدأ حبك للبرمجة؟ هل كان مثلا عن طريق تطبيق معين، حاجة واجهتها مشكلة، أم عن طريق المدرسة؟
1: أول شيء بدأت يعني بتعلم ذاتي، يعني شفت موقع إلكتروني، شفت كيف ليش أنا ما أسوي مثل هذا الموقع. وعمتي كانت أيضا مبرمجة، فاستفدت منها من خبراتها وعلمتني بلغة، يعني بلغة بدائية اللي هي هيكل، هي الـ HTML. وكذلك يوم بدأت في المدرسة بدأت بمشروع توفيري، كانت برمجته يعني بسيطة، كان مشروع يعني يهدف توفير الطاقة الكهربائية.
0: جميل، إذا هو بداية شغف ذاتي، بعدين دعم من الأهل أو تأثر بالأهل، وبعدين حتى بيئة المدرسة ساهمت في البرمجة وحبك للبرمجة. وأنت يا عبد الرحمن؟
2: أنا بديت، كانت مشكلة في نظام عندي في الكمبيوتر، فبديت أحاول أني أحل هذه المشكلة، وبدأ الشغف من ذيك اليوم الحمد لله، لي يعني دعموني في هذا الشيء. ومن ثم بعد ذلك جاء مشروع توفيري تمام، ودخلت فيه واشتغلت فيه، والحمد لله حصلت على المركز الثاني.
0: جميل، بنتحدث إن شاء الله بتفاصيل عن هذا المشروع الفائز. إذن هذه كانت بدايات البرمجة، بما أنكما يعني متشاركين كذا في ذات المشروع، مشروع توفيري اللي فزتوا فيه في المركز
1: الثاني، حصلت مسابقة شل.
0: مسابقة نتكلم عن المسابقة بتفاصيلها، مشاركتكم فيها، وأيضا مشروعكم اللي فاز. تفضل يا إبراهيم.
1: مشروع توفيري مثل ما قلت هو مشروع يهدف توفير الطاقة الكهربائية عن طريق تحفيز الطلبة. نظام تجميع النقاط، عندنا كانت مشكلة في المدرسة أن الطلاب يطلع برا الصف، الليتات والمكيفات كلها تكون شغالة. فإحنا قلنا ليش ما نوفر، وحسبنا بالكيلوات تقريبا نوفر إذا في الساعة هذه يتم صرف، ما ذكرت رقم بشكل دقيق، لكن المبلغ كان حول 20 ريال يوميا. إذا بتحسبها على الشهر بيطلع لك حول اللي هو 600 ريال. فتوفير هذا المبلغ بيكون شيء جدا جميل. فبدأنا يعني حارس المدرسة بعد انتهاء من الدوام يمر على الفصول، إذا كان مثلا مكيف شغال يخصم منهم النقاط، يخصم كل شيء إلكتروني أو شيء كهربائي له نقاط معينة.
0: جميل.
1: وأكثر صف يوفر الطاقة الكهربائية ويحصل عدد كبير من النقاط يتم تكريمه وتزيين الصف من الأشياء، أشياء تحفيزية.
0: جميل. إذن عبد الرحمن، هذا هو التطبيق، تطبيق توفيري. كلمنا شوية عن تفاصيل عمل التطبيق. إذن مثل ما سمعنا من حديث إبراهيم، هو مشارك فيه أيضا حارس المدرسة، صحيح؟ ثم أيضا يحسب النقاط للطلبة، ثم أيضا يصلوا لمرحلة حساب النقاط ثم التكريم. نتكلم عن أيضا مشاركتكم أساسا في هذه المسابقة، وهل توقعتوا أنكم تفوزوا؟ كيف كانت المنافسة بينكم وبين الفرق الأخرى؟
2: كانت المنافسة شديدة، ووايد كان في مثلا العصف الذهني كان موجود بكثرة، وحاولنا يعني أنه نحاول نجتهد بقدر اللي نقدر عليه، والحمد لله حققنا المركز اللي كنا نريده. بعد هذا الجهد كان شوية في يأس شوية، لكن الحمد لله جاتنا فرحة كبيرة بعد ما طلعنا هذه النتيجة
0: وحققت المركز الثاني على مستوى محافظات سلطنة عمان. جميل هذا الإنجاز. أكيد أن لما تحصد إنجاز معين هذا يحمسك أنك تشارك مشاركات أخرى، وهل لكم مشاركات أخرى؟
1: نعم، مشاركاتنا لهذا العام اللي هو العام الماضي في مسابقة الابتكارات، بدأناها في المحافظة في مشروع عين الصف، ويبنى الثاني على المحافظة أنا عبد الرحمن. وكذلك تأهلنا على السلطنة ويبنى فيها الخامس. والآن نصير نمثل السلطنة في آيسف.
0: نتكلم أكثر عن هذا المشروع معك يا أيضا عبد الرحمن. عين الصف عبارة عن إيش هذا المشروع؟
2: نظام يهدف إلى مساعدة المعلم في إدارة الطلاب وتحليل سلوكياتهم خلال الحصة وتسجيل الحضور والغياب، ويهدف يعني إلى سلوكيات اللي شوي متضاربة يعني مع أصول المجتمع العماني.
0: جميل جميل. إذن هو فعليا عين للصف، يساعد المدرس أن يديره بشكل صحيح. بداية كيف تفاعلوا معاكم مدرسين أساسا مع هذا التطبيق؟ هل كان مثلا مرحبين؟ هل تفاعلوا معاكم؟ هل نجح هذا التطبيق؟ جربتوه يا إبراهيم؟
1: نعم، كان حصلنا على دعم كبير صراحة من إدارة المدرسة، مدرسة سعد بن وقاص، دعم كبير من المدير والإدارة وكذلك من المعلمين، ومن أبرز المعلمين الأستاذ علي فرج صراحة ساعدنا، وفي حصصه قمنا بالتجارب. يعني المعلمين فرحوا أن هذا الشيء يرفع جودة التعليم، وكذلك يقدر يركز على الطلاب اللي ما يعني ما منتبهين. يعني التطبيق يعطيك تقرير في نسبة الطلاب اللي ما منتبهين، يعني يقول لك نسبة هذا الطالب إنه ما منتبه 45%، فيروح المعلم يركز على هذا الطالب وبيرتفع جودة التعليم.
0: يا أخي جاتني كذا ملاحظة مضحكة، ما تمشكلتوا مع زملائكم مركز عليهم هذا التطبيق بالذكاء الاصطناعي يتابعهم، ما حد يروم يتثاوب يكتب لك كلمتين خلاص الأستاذ يحسبه ما مركز معه؟ كيف أيضا كان تفاعل الطلبة معكم مع هذا التطبيق؟
2: خضينا هذا التطبيق، هذه نقطة هذه خضيناها، فقلنا كيف نحن ممكن نحل هذه المشكلة، فيصير المشروع يعني في نفس الوقت يساعد المعلم ويحفز الطالب. يعني كل ما زاد الطالب انتباهه وتركيزه واجتهاده خلال الحصة عن طريق النظام الذكاء الصناعي فهو يحلل فيعطيه نقاط. كل ما زادت نقاطه كل ما بيتكرم أكثر في المدرسة.
0: جميل، يعني أهم شيء طمنونا ما تمشكلتوا مع حد من زملائك.
2: لا إن شاء الله ما تمشكل.
0: أموركم طيبة. التحليل إذن بالذكاء الاصطناعي عن طريق هذا التطبيق.
2: نعم.
0: هل في مثلا حساسات الزراع، كاميرات معينة؟ شرحوا لنا أكثر.
1: لا ما نستخدم حساسات. نستخدم كاميرا. هاي الكاميرا هي اللي تقوم بالتحليل وهاي الأشياء.
0: هي الكاميرا مربوطة تكون بهذا التطبيق.
1: مربوطة بالسيستم.
0: جميل جدا. إذن تطبيق نوعي مثل عين الصف في الكثير من التفاصيل، هل واجهتوا بعض التحديات خلال صناعتكم لهذا التطبيق؟
1: نعم واجهنا بعض التحديات في البرمجة، فساعدنا في هذا، هي قسم الابتكار عندنا في شمال باطنة موجود ولاية لوا، كان لهم دور كبير صراحة في بروز المشروع ونجاحه.
0: رائع جدا إذن أن تحصد أو تحصل على الدعم المميز من الجهات المعنية والمختصة كطالب مدرسة يطور برنامج ويطور مشروع جديد. هذا هو التكامل الرائع هنا في سلطنة عمان لصناعة المبتكرين والمبدعين، وهذا هو المشروع اللي بتشاركوا فيه إن شاء الله في تمثيل سلطنة عمان.
1: نعم.
0: نتحدث عن هذه المشاركة وتجهيزاتكم لها. طبعا آيسف هي مسابقة عالمية في العديد من الابتكارات، مشاركين من مختلف دول العالم، كنا أيضا في حلقات أخرى تحدثنا مع مبتكرين إن شاء الله يمثلونا. فكلمونا أنتم عن حماسكم لتمثيل سلطنة عمان، استعداداتكم، هل طورتوا مثلا من النظام يا عبد الرحمن؟
2: نعم طورنا من النظام الحمد لله، همتنا عالية، ونقدر إن شاء الله أن نحقق المراكز العليا على مستوى العالم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كيف الاستعداد يا إبراهيم؟ طمنا بس.
1: الاستعداد والحماس أكيد عالي، والاستعداد بدأنا أول شيء يعني بتغيير اللغة، المشروع كان باللغة العربية، غيرنا اللغة الإنجليزية يعني يكون كامل باللغة الإنجليزية، ووضعنا يعني بعض الأشياء يعني تنبيهية ما يعني شيء مبسط عن المشروع، وش فكرته وش تقنيات اللي استخدمناها في الواجهة يعني.
0: جميل، إذن تحسين في واجهة التطبيق أو المشروع، وأيضا ضروري جدا إضافة لغات أخرى ليحصد يمكن هذا التطبيق التفاعل الإيجابي، وأيضا ليصل للمحكمين بالشكل الصحيح. مشاركتكم إن شاء الله في غضون عدة أشهر صحيح؟
1: نعم.
0: إن شاء الله يا رب لكم كل التوفيق، ونأمل أن نسمع لكم إنجاز في آيسف وتمثيل سلطنة عمان. بقي أن أسألكما عن الطموح المستقبلي في عالم البرمجة. يا إبراهيم خبرنا كيف طموحك كمبرمج في سلطنة عمان، هل عندك فكرة معينة الحين جالس تطبخها وتريد تطبقها إن شاء الله؟
1: هي والله في فكرة قاعدة تدور في راسي بس أكيد ما أقولها.
0: يعني زين على الأقل ها بشكل عام في بماذا يعني متعلقة مثلا في أي مجال؟
1: تفيد مجال الكهرباء.
0: الكهرباء أيضا. نعم. مركزين على الكهرباء، زين والله توفير الطاقة. وأنت يا عبد الرحمن؟
2: أنا إن شاء الله طموحي أن يكون خبير أمن سبراني، لأن طموحي إن شاء الله نحو هذا المجال. إن شاء الله يعني في شهادات معينة ناوي إن شاء الله أني أطمح إليه وأحدد يعني، وإن شاء الله يعني نحصل هذه الشهادات بقوة اللي عندي
0: بإذن الله تعالى. تحصدون أجمل الشهادات وأجمل الإنجازات في عالم البرمجة والأمن السيبراني أيضا. إذن حديث رائع ملهم جميل مع عيون مستقبل عمان المبدعين في مجال البرمجة. نأمل لهم كل توفيق وسداد وأن يحصدوا أعلى المراتب في عالم البرمجة في سلطنة عمان. شكرا لضيفينا عبد الرحمن بن خالد البلوشي وإبراهيم بن محمد الزرعوني على هذه الحلقة الجميلة. ونحن أعزائنا المستمعين نأمل أن نلقاكم في حلقات أخرى مقبلة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نقف أمام الفرضية الأزلية التي داعبت خيال الفلاسفة والملوك عبر العصور، ونشهد في تفكيك أبعادها. ماذا لو لم يكن هناك موت؟ ماذا لو عاش البشر في خلود مطلق على هذه الأرض؟
2: للوهلة الأولى قد يبدو الخلود كأمنية كبرى، فقدان الخوف من الرحيل وعدم خسارة الأحبة وامتلاك الوقت اللانهائي لتحقيق كل الأحلام. ولكن لو نظرنا إلى الجانب العلمي والبيئي، فإن غياب الموت سيتحول سريعاً إلى كابوس جغرافي وبيئي يخنق الكوكب.
1: صحيح جداً، فالخلود المطلق مع استمرار الولادات الجديدة يعني أن أعداد البشر ستتضاعف بشكل جنوني في مدى عقود قليلة. موارد الأرض من الماء والغذاء ستنفذ تماماً، ولن تكفي المساحات لبناء مساكن لمليارات الناس الذين لا يرحلون، مما سيدفع البشرية إلى صراع عنيف ومستمر على كل شبر من الأرض.
0: ماذا لو؟
2: لنتخيل أيضاً الشيخوخة والجسد البشري. لو كان الخلود يعني عدم الموت مع استمرار الجسد في الكبر والمرض، لتحول العالم إلى مستشفى عملاق مليء بأجساد هرمة ومتعبة لا تقوى على الحركة لكنها لا تموت. أما لو كان خلوداً في شباب دائم، فإن المشاكل ستنتقل إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية.
1: نعم، البعد النفسي هو الأكثر غرابة، فالقيمة الحقيقية للأشياء تأتي من ندرتها ومحدوديتها. الوقت ثمين لأن عمرنا محدود، والنجاح جميل لأن أيام العطاء لها نهاية. لو كان لدى الإنسان ملايين السنين لأجل كل عمل، ولدخلت البشرية في حالة من الركود واللامبالاة المطلقة حيث لا دافع للابتكار أو التطور.
2: هذا تحليل عميق، كما أن المشاعر الإنسانية ستتبلد. الحب والعاطفة وحرصنا على رعاية بعضنا البعض ينبع جزء كبير منه من إدراكنا لهشاشة الحياة واحتمال فقدان من نحب في أي لحظة. في عالم خال من الموت ستفقد العلاقات حرارتها، وسيصبح التواصل روتيناً مملاً يمتد إلى أبد الآبدين.
1: وبالإضافة إلى ذلك سيختفي التداول الحضاري والأجيال، فالطبيعة تتجدد براحل الجيل القديم ليحل محله جيل جديد يحمل أفكاراً أخرى ودماءً جديدة. لو كان الملوك والقادة أو أصحاب السلطة خالدين لا يموتون، لبقيت السياسات والأفكار جامدة دون تغيير لآلاف السنين، ولما عرفت البشرية مفهوم التقدم أو الحرية.
2: حتى العدالة ستفقد ميزانها الأخير، فالموت هو المساوي الأعظم بين البشر، حيث يرحل الملك والمملوك والظالم والمظلوم. لو انعدم الموت لتخلد الظلم أيضا، ولما وجد المظلومون أي أمل في انتهاء عهد طاغية يجثم على صدورهم إلى الأبد.
1: صحيح، فالغاية هي أن نعيش أيامنا المعدودة بحب وعطاء، وأن نترك أثراً طيباً يبقى بعد رحيلنا. الموت ليس نهاية للوجود، بل هو جسر يعبر بنا نحو الحياة الحقيقية.
2: هذه الكلمات تجعلنا نعيد ترتيب أولوياتنا. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا جميعاً. شكراً لكم مستمعين الأعزاء على كرم الاستماع، ونلقاكم في فرضية أخرى في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شهر يونيو، هذا الشهر الذي يحمل المتناقضات. في اليد الجنوبية شتاء يبدأ بالتشكل، وفي اليد الشمالية الصيف والحرارة في أعلى درجاتها، وبين هذا وذاك تنتقل الطبيعة من النقطة ألف إلى النقطة باء بكائناتها الحية المختلفة وظروفها المختلفة، كل يجري خلف الكلى والماء والعشب والحياة والظل والرزق والاقتصاد، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو بذور، مختلف الكائنات الحية. تحدثنا عن تحرك الحجرات الضخمة للحيتان الحدباء التي تتحرك من مناطق التغذية الباردة إلى مناطق التكاثر الدافئة، لكن أيضا الحوت الأحدب العربي الذي يظل صامد في بحر العرب، حاجته من بحر العرب لا يحتاج إلى حجرات طويلة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها. لذلك بحر العرب وبحر عمان تعتبر الهابيتات أو المسكن البيئي المهم جدا لهذا الكائن الحي. إذا تأثرت هذه المنطقة إلى تلوث أو تأثرت إلى حركة عشوائية أو مكثفة للسفن أو غيرها مما يؤثر على البيئة، يمكن أن تنتهي وينقرض الحوت الأحدب العربي نهائيا، لأنه لا يوجد في مكان آخر حول العالم. في فرق بين الحوت الأحدب العربي والحيتان الحدباء الأخرى. لذلك هنا تكمن الأهمية البيئية والحساسية البيئية لبعض المناطق، لأنها قد تمتلك كائنات حية فريدة مش موجودة في مكان آخر في العالم. لو تحدثنا عن الحيتان القاتلة، موجودة في بحر العرب، موجودة في بحر عمان، هذه الحيتان جوالة حول العالم. يعني إذا مثلا تعثرت أو تعثر عددها هنا في بحر العرب، قد تأتي السنة القادمة من مكان آخر من المحيط. لذلك معدل الخطورة على انقراضها مش كثير، وإن كانت الحيتان كلها مهددة لكن نسبيا. بينما الحوت الأحدب العربي هذا مسكنه وهذا موطنه وهذا مكانه، إذا تأثر يختفي إلى الأبد. كما ذكرنا، لا يقوم الحوت الأحدب العربي بنمط الهجرات التي تقوم به الكثير من تجمعات الحيتان الحدباء في العالم، ويعد من أكثر تجمعات الحيتان الحدباء تميزا وندرة. وهنا تظهر كما ذكرنا أهمية سواحل سلطنة عمان. وفي السماء أيضا في شهر يونيو، في السماء تكون الطيور في مشهد متغير. كثيرا من الطيور التي قضت الشتاء في المناطق الدافئة تكون قد وصلت إلى مناطق التكاثر في الشمال، وبعض الطيور البحرية ترتبط في هذا الوقت بمناطق التغذية الغنية قرب السواحل، وبعض الجوارح التي تعبر عمان في موسم الهجرة تكون في قد وصلت إلى مناطق تكاثرها شمالا أو شرقا. ومع اقتراب الخريف في منطقة المتأثرة بالرياح الموسمية في جبال ظفار، تبدأ السواحل والخيران والجبال بالدخول في مرحلة موسمية جديدة، تجعل هذه المنطقة محطة بيئية مهمة جدا للطيور والكائنات المرتبطة بالرطوبة والغذاء. أما في شبه الجزيرة العربية فشهر يونيو هو شهر القيظ بوضوح، والقيظ ليس حرارة فقط بل حالة بيئية كاملة. الأرض تسخن، الظل يصبح موردا ثمينا، الماء يصبح أساس الحياة، والحيوانات تقلل حركاتها في ساعات النهار، والنباتات تتحمل الجفاف أو تدخل في السكون، والتربة تنتظر أول تحول رطب يغير ملامحها. في الداخل تشتد الحرارة والجفاف، وفي السواحل تزداد الرطوبة، وفي ظفار يبدأ المكان بالاستعداد للتحول الكبير. فهذه المحافظة والمنطقة المتأثرة وجبال ظفار بشكل خاص يعني لا تدخل الصيف مثل بقية المناطق تماما، فهي تعيش نهاية القيظ، لكنها في الوقت نفسه تقف على باب الخريف. بحر العرب يبدأ بإرسال إشاراته الموسمية، والرياح تتغير تدريجيا، والرطوبة تتقدم للجبال المواجهة لبحر العرب التي تستعد لاستقبال الضباب والرذاذ. وإذا طافت درجة الحرارة الحد المعقول تأتي بعض لمسات المطر الخفيفة كما حدث في هذه الأيام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان منذ القدم حتى بداية السنين الميلادية حتى ظهور الإسلام. أحبتي الكرام، تحدثنا في الحلقات القليلة الماضية عن التاريخ، تجارة مجان القديمة وأهم السلع اللي كانت تنتج، وماذا ينتج في الساحل وماذا ينتج في الداخل، ما هي السلع اللي كانت تصدر، وأهمها طبعا على الإطلاق النحاس في شمال مجان واللبان في جنوب مجان، وكيف أيضا ساهمت الواحات في المناطق الداخلية بالإنتاج الزراعي، القمح والشعير والذرة وغيرها من المنتجات اللي كانت تصدر إلى المناطق الساحلية في مجان، ثم أحيانا تصدر إلى خارج مجان. طبعا العمود الفقري للتجارة الإقليمية في مجان كان التبادل التجاري بين الواحات في الداخل في يعني جبال الحجر وغيرها من المناطق الداخلية، والمناطق الساحلية كانت تنتج كثير من الأسماك، فهذه الأسماك إما كانت تجفف أو تدخن وتصدر إلى الواحات في الداخل، ويتمثل ذلك في قنوات التواصل بين المصادر الزراعية والحرفية في الداخل وبين المنتجات الفاخرة المستوردة عبر البحر. فأيضا كانت المناطق الساحلية كانت تجلب كثير من البضائع من خارج مجان، وكان أيضا خط مباشر بين مجان ينطلق من رأس الحد رأس الجنز إلى وادي السند منذ الألفية الثالثة، منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد. فكانت كثير من البضائع تأتي من وادي السند، تأتي من عيلام بلاد فارس، تأتي من وادي الرافدين، ثم تنقل من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، تبادل التجاري بين الساحل والواحات التي تنتج يعني أنواع مختلفة من الزراعة. فكل خليج وبحيرة مالحة في مجان على امتداد الأراضي الساحلية في مجان يستغل في جزء من العام للحصول على كميات كبيرة من الثروة البحرية. طبعا الثروة البحرية هذه إما بالصيد أو يعني المنتجات البحرية اللي كانت توجد في الأخوار والخلقان والمناطق اللي فيها الجزر، مثل القشريات والرخويات، المحار وغيرها. كان أيضا إنتاج المحار واستخلاصه من البحر كميات كبيرة جدا، وأيضا كان يصنع منه أنواع من الصنارات والحلي وغيره منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. فكانت المناطق الساحلية كلها تستغل في مواسم معينة، وكان أيضا السمك يعالج بالتجفيف عادة والتمليح والتدخين. فالسمك المجفف كان أيضا يوضع في أواني فخارية وسلال، وكان يصدر إلى عمان إلى مجان الداخل. وتشير استكشافات مواقع عصور ما قبل التاريخ الساحلية في جنوب الشرقية، أحد مراكز مجان الرئيسية للصيد، أن اصطياد الأسماك وتجهيزها للتصدير قد بدأ قبل 3000 قبل الميلاد. يعني بدأ الإنسان في مجان من أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، أي أكثر من 5000 سنة من الآن، يصطاد الأسماك ويصدر هذه الأسماك، يعني يملح الأسماك أو يجففها أو يدخنها وينقلها إلى مواقع داخلية في عمان أو تصدر إلى الخارج. طبعا كشفت حفريات منازل الطوب اللبن في موقع في رأس الجنز بالذات، كان يسمى الموقع هذا RJ2، يؤرخ هذا الموقع 2500 قبل الميلاد، أن هناك نشاط، يعني نشاط من صيد الأسماك، وكان هذا النشاط هو النشاط الرئيسي، وأن هناك صيدا بكميات كبيرة تمت معالجته، مما أدى إلى ظهور هذه المستوطنات الساحلية. وتشير الموجودات أن السمك كان يجفف ويدخن، واكتشفت ترسبات موسمية لعظام أسماك قبل تكفيفها وتمليحها. طبعا وجد أنواع من الأسماك يعني في رأس الجنس وغيرها من المواقع. هذه الأسماك أكثرها من أسماك التونة بالذات، ونوع من التونة يسمى يلوفين تونة، واللي هو النوع يعني التونة أو الجيدر ذو الزعنفة الصفراء. طبعا هذه كلها كانت يعني أيضا يعني تجرى لها العمليات التقليدية اللي هي التكفيف والتمليح منذ 5000 سنة من الآن. وعثر على بقايا كميات كبيرة من تجهيزات تستخدم لتدخين الأسماك، صنعت بواسطة منصات من حجارة غير ثابتة، وضعت في حفر ضحلة، ونجد أن بقايا عظام الأسماك الصغيرة والكبيرة مبعثرة في كل مكان على امتداد طبقات رمادية من الرمال المحروقة والحجارة المخلوطة بالفحم. هذا كله موجود وين؟ في موقع اكتشف في رأس الجنس، واكتشف منذ له تقريبا 2500 قبل الميلاد، وهذا الموقع كان يستخدم في يعني بعد صيد الأسماك في تكفيف وتمليح الأسماك. وقد يكون الصيادين كانوا يستخدمون الآنية الفخارية وحاويات البضائع المستوردة من وراء البحار، يعني كانت الأواني اللي تقلب من أعالي البحار من وادي السند وغيرها، كانت أيضا تستخدم يعني في يعني تخزين هذه الأنواع من الأسماك بعد تكفيفها أو تمليحها ولتصديرها أيضا للداخل. وكانت هذه الآنية متوفرة في رأس الحد وكل المناطق الأخرى التي كانت تفرغ فيها حمولة السفن القادمة من وادي السند من الهند. وكانت صادرات عمان الرئيسية هي التمور المعبأة في سلال والنحاس على هيئة قضبان وسبائك، ومعظم أواني الفخار من هارابة أعيد استعمالها. طبعا معظم الأواني اللي كانت تقلب من خارج عمان أعيد استخدامها لتصدير يعني الأسماك والتمور وغيرها في إلى داخل عمان. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التجارة في مجان في العصور القديمة، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: عن الشعر في يوم الشعر. ماذا سنكون بدونك أيها الشعر؟ عدا ألعاب متحجرة في طريقها إلى الهاوية. كيف سنكون بدونك أيها الشعر سوى روبوتات وأصنام آلية؟ العدالة عمياء بدونك، والحقيقة صماء بدونك، والحياة بليدة ومتخثرة بدونك، والعلاقات مع الآخرين سم لا يطاق، والذات البشرية بدونك أيها الشعر حطام وزبد، والشموس والنجوم والكواكب السيارة بدونك أيها الشعر مجرد أجرام حمقاء تعبث في مداراتها وتتناوب في بلادتها وتنتظم في حشدها الرتيب. ماذا سنكون بدونك أيها الشعر سوى مضغة أفواه للفرائس الآلية، سوى طبول جوفاء تقرعها الريح ويسخر منها المطر، سوى عواء كاذب لذئاب قرضها الزلزال، سوى ديكة تتعارك ويقتل بعضها بعضا، سوى سحال تطير في الهواء وتساقط في فخ العدم، سوى عناكب تنصب الفخاخ لذيولها، سوى مقابر مفزعة يهرب منها الموتى، سوى حكمة مترهلة تسكن فيها الأشباح، سوى مدينة حقيرة تنصب المشانق للرسامين، سوى قرية مسعورة تعض وجه الرائي. لو لم تكن موجودا بيننا أيها الشعر، تتمشى في قلوبنا وأعيننا وأصداغنا ورئاتنا ولهفاتنا السيالة، لو لم تكن محمولا في أفواهنا وخواصرنا، في ذرانا ومهاوينا، في جنتنا وجحيمنا، في معاجمنا وأوراقنا المطايرة، في أرديتنا ودشاديشنا وحزمتنا وعمائمنا، في طفولاتنا وشيخوخاتنا، في أسفارنا الحلوة ومصائبنا المؤسية، في ستائرنا التي تطيرها الريح، وفي عباءاتنا التي يسكنها الليل، في تبرنا وترابنا، في حنطتنا وزقومنا، في أبوابنا المفتوحة وخزائن أرواحنا المواربة، لو لم تكن موجودا بيننا أيها الشعر، ولو لم تكن تحبل فينا بأطيافك ومعارفك وتلاميذك النجباء، لو لم تحملنا أيها الشعر

0: حتى لو قال عنك المغوط سئمتك أيها الشعر يا أيها الجيفة الخالدة، وحتى لو طلقك أرتور رامبو باكرا في طريقه إلى التبغ والصخور والشموس الحارقة والصحارى والأسلحة، وحتى لو سقط الشاعر عن جوادك أيها الشعر لبعض الوقت أو لبرهة من الزمن، فإنك أيها الشعر ستظل قابضا على جمرة العدل والحقيقة، مستجنا في رحم العالم الخصيب، طافحا بالأسرار الهيولية والفتوحات الرهيبة، عازفا عذبا يحمل كمانه الأزرق في حضرة الأبدية. أوه أيها الشعر، لو أتت الحبيبة في موعدها لكنت كتبت لنا الفرح الطازج والاشتعال البهي، لو لم تأتي الحبيبة لكنت رسمت ببراعة وقوة لوعة العاشقين وشقاء المحرومين. أوه أيها الشعر، لو هبطت الحرية بأجنحتها الملكية ورفرفت في عيوننا وأقدارنا لكنا كتبنا عنها ملحمة القرب والوصل، وعانقنا حضورها البهي ونزولها المشتهى. ولو لم تأتي الحرية وسوفت محطاتها ومصائرها لكنا ركعنا عند هيكلها المقدس وانتظرنا في فجر الزمان قدومها المبارك وعافيتها القزحية. آهن أيها الشعر، لو عاش طفلنا راكضا على المرج لاهيا مع العصافير والفراشات والأرجوحات لكنت كتبت لنا عنه وعنا أناشيد الطفولة وأفراح الكون وانتشاء الوجود. ولو هجمت قذيفة من نار على طفلنا اللاعب لانهمرت أيها الشعر بدموعك المدرارة والتقطته إلى روحك وحملته إلى غيومك الحنون. أنت منا وفينا أيها الشعر، تتحدر وتتنزل، تأتي وتذهب غير ثقيل كحجر، ولست خفيفا جدا كسحابة فارغة. أنت الزاخر وكأنه لا شيء فيك، وأنت الممتلئ وكأنك عين عصفور. أنت المجيد حد الألق، وأنت الهابط حد اليتم. أنت الشقي حد الموت، وأنت الجذل حد الطيران. عن الشعر في يوم الشعر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: قرآني بقلبي ساكن.
4: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى.

المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ 2 جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: إذاعة سلطنة عمان.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين. وروسيا تعلن تقدم قواتها في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وكييف تعلن استهداف عدة مواقع في شبه جزيرة القرم. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة.

0: القراءة والسباحة،
1: لأن الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
2: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
3: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
4: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
5: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
6: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
7: أنا عايشة عبد الله المزروعي من مدرسة النهضة في ولاية شناص، عمري 17 سنة.
6: عايشة تهوى القراءة والكتابة والرسم، فازت بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس في دورتيها 11 و13. تتمنى أن تصبح في المستقبل كاتبة. مرحبا عايشة.
7: أهلين،
6: كيف حالك؟
7: بخير الحمد لله.
6: أولا ألف مبروك فوزك بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس.
7: شكرا.
6: ما شاء الله عليك، أنت متعودة مش فقط تشاركي في هذه المسابقة، متعودة تفوزي بعد، صح؟
7: نعم.
6: الحين فزتي الدورة الأخيرة 13 في عن مسرحية الغرفة السابعة، صح؟
7: صحيح.
6: واللي قبليها قبل سنتين 11 عن أي مسرحية؟
7: نص يقظة نومان.
6: يقظة نومان، احكي لي عن هذا النصين. الغرفة السابعة عن إيش تتكلم؟
7: تتكلم الغرفة السابعة عن 4 طلبة راح يدخلوا غرفة عشان يدوروا عن ملف مشروعهم، لكنهم راح يخرجوا منها بشيء أكبر، راح يخرجوا منها بوعي بذواتهم، بأن كل منهم يتصرف بسلوك لكن هذا السلوك ما يخليه يتقدم بل يعرقله. فعشان كذا الغرفة السابعة راح تدخلهم في مواقف، راح تعطيهم تحديات، راح تجعل المحيط اللي حولهم يخليهم يدركوا هذه المشاكل اللي تعيقهم.
6: ممتاز، ما شاء الله.
7: فراح يخرجوا منها وهم اكتسبوا هذا الوعي. وهم 4 شخصيات، شخصية نادر، الشخص اللي يتجنب الصعاب بالمزاح، وشخصية سهيل اللي كله من دفعه، كله تبى تحصد على الشيء بسهولة.
6: سهيلة اسمها؟
7: سهيل.
6: يعني الشخصية مندفعة.
7: شخصية مندفعة.
6: أنا ضمتها، ظنيتها أنثى يعني.
7: لا. وعندنا وسن اللي هي مترددة طول الوقت وما تبى تاخذ ولا خطوة بس عشان إنها ما تضيع، ولكن تندم في نفس الوقت لأنها عطت غيرها بذلك الخيار إنه يتقدم. ف إذا أخطأوا تلومهم وتلوم نفسها. وشخصية ريم اللي هي الشخصية اللي تبى تاخذ القيادة دائما، ما تبى تعطي دائما القرار لين الآخرين.
6: ما شاء الله، يعني تنوع في الشخصيات. ومسرحية يقظة نومان فيها أيضا تنوع في الشخصيات.
7: شخصية واحدة اسمها نومان، شخصية تظن أن النجاح دائما يا سببة يا واسطة يا حظ يا حروز دائما، وهذا بسبب المحيط اللي حوله، ولأن والدته دائما تقارنه بأخوه، دائما تقارنه بأخوه، وأنه إنسان ما من نفادة، فقط يقرأ الكتب، هاي الحسنة الوحيدة اللي فيه. فراح ينزل قبو، راح يتمنى أميه. يا رب يكون عندي يا حظ يا حروز يا واسطة بس عشان أنجح. وفعلا بيطلعوا له 3 من أشباح المكتبة، وحار وحوار ووارح. أسماءهم صعبة بس
6: جميل. ويحاولوا يعني
7: راح يحاولوا يخلوه في اختبار لهذه 3 أشياء اللي طلبها. فمرة لما يحصل الحظ بعده ما راح ينجح، بيحصل الواسطة، لكن هو لأنه هو الكسول، هو اللي ما يبي يشتغل، بعده راح يفشل. في الأخير راح يوصل للحروز. لما يجي الحروز لأنها الأشد والأقوى راح يطلبوا منه وساوس أخوه وأفكاره، فمنه راح يرفض وراح يدرك إن هم هذيلة ما يبغوا الخير. وهي بسبب ليش هاي المسرحية أنا جدا جدا فرحانة فيها، ليش؟ لأن تكلمت عن الواقع اللي احنا نعيشه أحيانا، إنه دائما إذا شخص نجح ما ينسبوا الشيء لجهده أو مثلا لتوفيق رب العالمين، أقولك
6: واسطة أو كذا.
7: وهذا يخلينا ما نستمر في السعي، بل يخلينا نتقهقر ونتوقف.
6: جميل. طيب طبعا تعرفي عايشة أنه الكاتب مثلك يعني يحتاج إلى قراءة، صح؟
7: أكيد.
6: إيش نوعية قراءاتك؟
7: جدا متنوعة، وتتنوع من الأدب الرعب سواء النفسي أو السريالي أو إلى الخيال الفانتازية. مثل عندنا في الفانتازية حنان لاشين، وبصراحة سلسلة مملكة البلاغة اللي تقريبا من سبع كتب جدا مثرية، سواء من ناحية اللغة أو من ناحية الخيال، جدا واسعة. الكاتبة بنت عالم كبير، وهذا شيء أحسه جدا جدا جميل، واستمرت فيه في سبع أجزاء. وبصراحة إذا كان هذا الجزء الأخير يعني الجزء السابع وانتهت، فإحنا كذا فقدنا عالم كبير اللي هو مملكة البلاغة.
6: جميل.
7: والاسم على الاسم فعلا على مسمى الرواية، مليئة بالبلاغة وبالجمال.
6: جميل. ومن بعد من الكتاب اللي قرأتي لهم؟
7: قرأت لأسامة المسلم رواية خوف، واللي صنعت لي نقلة نوعية في فهم.
6: ليش يعني نقلة نوعية؟
7: لأن أنا قرأتها بعد ما تركت القراءة لمدة بسبب كثير من العوامل، منها أني انشغلت بالمدرسة، السوشيال ميديا، وبالذات في فترة الحجر الصحي انتقلت لأني أهتم بالرسم وهالأشياء.
6: نعم. هذه عوالمها عوالم الجن، صح؟
7: صحيح. يعني بصراحة جدا يعجبني خيال الخيال بشكل عام. إذا كان ما مندثر مع العمر شيء عجيب بالنسبة لي.
6: آه ممتاز. وإيش بعد من بعد قريت لمن؟
7: بدرية البادي.
6: أي رواية؟
7: رواية الأخطبوط الأزرق، واللي كانت تتحدث عن
6: رقية البادي. قصدك
7: رقية البادي؟
6: نعم، رواية الأخطبوط الأزرق.
7: بصراحة هذه الرواية عالجت معضلة يعني حسيتها لامست فينا احنا كجيل شيء دائما ما مفهومه، هو ليش احنا عندنا تعلق ما طبيعي بالهاتف. تبدأ الرواية بأن طالب يتم التنمر عليه من قبل زملائه بسبب أنه يمتلك هاتف غبي مثل ما هم يسموه.
6: وهم عندهم هواتف ذكية.
7: هم عندهم هاتف التتش. إنزين. فرح يقوم هذا الطالب وبيطلب من أهله كالعادة، بيلح عليهم يلح. لما بيحصل على التليفون راح ينتقل من ذاك الشخص اللي يقرأ الكتب ويطلع على الكثير من الأشياء إلى شخص منغمس في هالعالم الرقمي، منغمس في العلاقات الرقمية هذه اللي يبنيها، وما يحس على نفسه. دائما سبحان الله يقولوا المدمن هو آخر شخص يعلم بأنه مدمن.
6: صحيح. جميل. أنا جالس أسألك من قراءتي ومن قراءتي، لأنه أنا أنتظر تقولي لي قراءتي، لنعرف أن أمك كاتبة أيضا.
7: نعم.
6: أمك الكاتبة كاتبة أدب الأطفال فاطمة الزعابي.
7: نعم.
6: قريت شيء لفاطمة الزعابي؟
7: قرأت لها رواية هند وباب القبو السري ونقدتها لها.
6: نقدتها؟
7: نعم.
6: إيش يعني نقدت منها؟
7: نقدت مثلا أن هي جسدت كل شيء. مثلا في شخصية هند اللي أخذتها من يوميات اللي كنت أعيشها مثلا.
6: يعني شخصية هند هي أنت في الرواية؟
7: نعم. وبعد أنها خلتها شوي مثالية. وأنا إنسانة جدا ضد المثالية، لكن هو في الأخير منظورها لي كأم.
6: آه جميل جميل جدا. ومن روايات الكبار إيش قريتي غير أدب الأطفال وأدب اليافعين؟
7: دلشاد لبشرة خلفان.
6: جميل. عجبتك دلشاد؟
7: جدا جميلة، ويعني التاريخ، هاي أول رواية تاريخية أقراها بصراحة، وحسيتها أدخلتني عالم آخر، يعني ما كنت أعرف إنه في السابق كان فيها هذه المعتقدات وفي هذه يعني الأحداث اللي تصير، صراحة جدا جميلة.
6: ممتاز ممتاز يا عائشة. وتقرأين كتب مترجمة؟
7: كثير، روايات روسية أغلبها، منها للكاتب أنطون تشيخوف، قرأت للأعمال المجمعة روايات قصيرة وقصص
6: جميل. تتذكر شيء من قصصه أنطون تشيخوف؟
7: أذكر أن في رواية قصيرة بعنوان الغرفة رقم 7، اللي أعتقد أني أنا بعد هو ما 7، في رقم آخر، لكن الرواية جدا جدا جميلة. تتحدث عن شخص عنده ارتياب وشكوك دائما من اللي يصير حوله، فمن شدة ما أنه عنده هاي الشكوك راح ينتهي فيه الأمر أنه يدخلوه لمصحة. وهذا الشخص قارئ ومثقف رغم أنه عنده هذه العلة النفسية، فراح يزوره طبيب نفسي، ولما بيجلس معاه بيكتشف أن هذا الشخص طبيعي، وأنه فيه ذرة من يعني شيء يعني من النبوغة والذكاء، فراح يجلس معاه ويجلس معاه لمدة طويلة، وراح يعني يتجاذب أطراف الحديث، وراح يعجب هذا الطبيب النفسي بهذا الشخص إلى أن يصل به الحد أنه يجلس أنه ينسجم معه في نفس المصحة. والسبب أن كل اللي حوله كانوا يحذروا منه، فظنوا أن الطبيب النفسي جن لأنه جلس مع أحد من
6: المرضى.
7: أحد المرضى. نعم
6: جميل جدا. أنت قبل شوية وأنت تستعرض رواية والدتك قلتي إنها كتبت أو استخدمت يومياتك؟ أنت تكتبين يوميات يعني؟
7: لا، بل ما تراه فيني دائما من سلوكيات منذ أن كنت صغيرة. مثلا أسلوبي في الحياة، كيف أني كنت أرتب أغراضي وكذا، مغامراتي مع أخوي.
6: يعني هي كانت تنظر إلى حياتك وتكتب عنك
7: من منظورها هي.
6: يعني أنت هند، خلينا نقول.
7: وبعد روايتها تتحدث بشكل عام عن الهوية.
6: أنت كأنك قلتي أنك تدونين أفكار ولا إيش في يوميا ولا؟
7: يوميا وأحيانا لا.
6: يعني إيش تدوني مثلا؟ احكي لي عن شيء دونتي.
7: مثلا أفكار للروايات اللي أبا أكتبها.
6: تسجلي يعني الأفكار اللي تجيك في بالك،
7: وبعد الأفكار اللي تأتيني من الكتب اللي أقراها. أحيانا يكون في فكرة كتبها الكاتب بطريقة وأنا أفكر فيها بطريقة أخرى فأكتبها. أحيانا مثلا الكتب، البودكاست جدا أدون فيه وايد أشياء.
6: أنت تتابعين بودكاست طبعا؟
7: وايد.
6: إيش أكثر شيء يعجبك من البودكاستات؟
7: اللي تتكلم عن العلاقات الاجتماعية، اللي تتكلم مثلا عن القضايا الإنسانية.
6: مثل إيش يعني؟ ضربي لي مثال البودكاست تابعي.
7: بودكاست 8، واللي بدأت فيه هو بودكاست ياسر الحزيمي.
6: ممتاز. وأمنيتك تصير في المستقبل كاتبة؟
7: نعم
6: إن شاء الله. يعني ناوية طبعا تواصل الكتابة إذن بهذه الطريقة؟
7: لم يكن لي خيار يوما في الكتابة. كانت دائما هي الخيار الأول لي، والشيء اللي
6: يعني لم يكن لك خيار ولا كانت هي الخيار الأول؟
7: الخيار الأول والدائم لي. لأن الكتابة بالنسبة لي وسيلة للتعبير، وسيلة لتنظيم أفكاري وسيلة أحياناً حتى للسيطرة أحياناً. أحياناً إذا أنا كتبت رواية بمجرياتها وأحداثها أشعر بأن هاي المجريات تسري بين يدي.
6: بديت تكتب روايات يعني؟
7: بدأت أمهد يعني.
6: أه.
7: ولكن لأني أنا إنساء فيني شوية من معضلة المثالية هذه فأرجع وأعيد صياغتها مرة أخرى ومرة أخرى.
6: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين كاتبة كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
7: حكمتي هي قليل مستمر خير من كثير منقطع.
6: ممتاز.
7: وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وأنقل.
6: جميل، إذن يعني شرحي لي ليش القليل المستمر أفضل من الكثير المنقطع؟
7: لأن إذا أنت بذلت جهد في يوم واحد، جهد يعني يساوي لأيام، أنت قد تتعب وبالتالي عقلك بشكل لا واعي يربط العمل بأن جهد لازم تبذل جهد كبير. لكن إذا أنت بذلت شوية هاليوم شوية هاليوم، هذه الشوية تتراكم ألين ما
6: صحيح
7: تصبح إنجاز كبير في النهاية.
6: ممتاز يا عائشة، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن عائشة بنت عبد الله بن خلفان المزروعية، طالبة رائعة في مدرسة النهضة للتعليم الأساسي في ولاية شناص، البالغة من العمر 17 عاما والفائزة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي للمدارس في دورتيها 11 و13. شكرا جزيلا لك.
7: العفو لك يا أستاذ.
5: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: قرآني بقلبي ساكن.
3: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا.

المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-593-88 أو 243-594-24.

0: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. وميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة ألقاها خلال الحفل أن خطة مسقط تجسد رسالة عمان للسلام تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد خطة مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما ومتزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى اقترابهما من التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بعد توافق الطرفين على نص أولي يتوقع توقيعه خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق لا يزال قابلا للتعديل، لكنه يعكس ما وصفه بخروج إيران أقوى من الصراع، مؤكدا تمسك بلاده بدورها في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. وتنص مسودة التفاهم على إعادة فتح المضيق ورفع بعض العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل التزامات أمنية وتأجيل المفاوضات التفصيلية بشأن الملف النووي إلى محادثات تستمر 60 يوما. وفي حين تؤكد واشنطن أن الاتفاق يمهد لمعالجة ملف التخصيب والرقابة على البرنامج النووي، ترفض طهران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتدعو إلى تخفيف نسبة تخصيبه فقط. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق مبدئيا خلال الأيام المقبلة، فيما استبعدت إسرائيل من المفاوضات رغم استمرار الخلافات بشأن لبنان وترتيبات ما بعد الحرب. من جانب آخر، أسقطت القوات الأمريكية عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وفق مصدر مطلع في تصعيد ميداني جديد رغم مؤشرات التقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر أن المسيرات شكلت تهديدا لحركة الملاحة التجارية، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من شن المزيد من الهجمات على السفن العابرة للمضيق. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط هدفين جويين في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات. وفي السياق الميداني، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي مناطق في فرون وتولين وعريض دبين ومحيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة جبشيت، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليلاً عمليات تفجير وهدم في بلدة الخيام. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ والقذائف في بلدة شمع جنوب لبنان، ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل على طول الجبهة الجنوبية مع تكثيف الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي. وفي قطاع غزة، مزيد من المخططات التوسعية الإسرائيلية تطال الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع تعميق المواجهة جنوب لبنان، ما يبقي حالة عدم الاستقرار قائمة في المنطقة.
1: تسارع للتوسع الاستيطاني تعكس قرارات حكومة بنيامين نتنياهو الذي وجه كل من الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية لوضع أنظمة تشريع للبؤر الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي أقيم 103 منها منذ العام 2023. وبهذا التوجه تتوسع رقعة الاستيطان ويفسح المجال أكثر لإقامة مزيد من البؤر على قاعدة تحويلها مستقبلا لمستوطنات ثابتة، ما يعد مساسا خطيرا بالموقف الدولي الرافض للمستوطنات وتوسعها في الأراضي الفلسطينية. وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو، أقام الجيش الإسرائيلي ثكنة عسكرية دائمة في مدينة جنين، وأحرق منازل في مخيم المدينة، ونفذ سلسلة اقتحامات لبلدات جنين والخليل ورام الله، واعتقل شبانا. ظل الاستيطان الثقيل يتهدد قطاع غزة أيضا، إذ سيتم الأحد المقبل مناقشة خطة لاستئناف النشاط الاستيطاني في غزة، وهو التوجه الذي يدعمه وزير الجيش والمالية الإسرائيليين. وليس هذا تحرك إسرائيل الوحيد، فجيش الاحتلال يوسع النطاق الجغرافي للخط الأصفر من شرق غزة باتجاه الغرب لتقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين إلى أقل من 30%، إضافة لمواصلة الغارات الجوية والقصف المدفعي على بيت لاهية وجباليا شمالا، ودير البلح والمغازي في المنطقة الوسطى، وخان يونس في الجنوب، والتي شهدت أعمال نسف إسرائيلية لمباني. أما الجهد السياسي لتفعيل وقف إطلاق النار ففي انتظار الموقف الإسرائيلي عقب بلورة الفصائل الفلسطينية موقفها بشأن الاتفاق، خاصة ملفات السلاح وإدارة غزة. القدس المحتلة وتحديدا المسجد الأقصى في مواجهة مفتوحة مع المستوطنين والتهويد، وعليه دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري لشد الرحال إلى الحرم القدسي رغم المصاعب لمواجهة المخططات الإسرائيلية، مخططات تركز على نشر عدم الاستقرار في المنطقة والسعي لفرض إسرائيل نفسها كقوة وحيدة وتمرير مخططاتها الاستعمارية. فجنوب لبنان ما زال تحت نيران الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، الغارات طالت مدينة النبطية وبلدات مجدل زون والبياضة وجبشيت وفرون وبلاط وغيرها. وأفادت مصادر رسمية لبنانية باستخدام المدفعية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً. بالمقابل دوت صفارات الإنذار في المطلة قرب الحدود إثر اشتباه بتسلل مسيرات حزب الله الذي أعلن تنفيذه سلسلة استهدافات لتجمعات جنود وآليات إسرائيلية في بلدات طير والقنطرة وبنت جبيل ويحمر الشقيف مستخدما صواريخ ومسيرات مقاتلة. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تضغط إسرائيل من خلال المفاوضات مع الحكومة اللبنانية لجهة عمل الحكومة ضد حزب الله خارج نطاق ما تصفه الإسرائيل بالمنطقة الأمنية في الجنوب كشرط قبل مناقشة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مصفاتين للنفط في منطقة تتارستان الروسية، مؤكدة اندلاع حرائق في الموقعين المستهدفين. كما استهدفت القوات الأوكرانية مصنعا للمطاط الصناعي في منطقة سامارا يستخدم إنتاجه في صناعة الوقود الصلب المخصص للصواريخ. وفي سياق متصل، أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث وقع أثناء اختبار معدات في مجمع للغاز بمدينة كينجيسيب في منطقة لينينغراد. وتزامن ذلك مع إعلان كييف عزمها طلب تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع مجموعة رامشتاين الأسبوع المقبل. لقي 55 شخصا حتفهم في جنوب الفلبين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سواحل مينداناو يوم الاثنين الماضي. بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة، وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب استمرار الأمطار الغزيرة والهزات الارتدادية التي تعرقل إزالة الأنقاض وفتح الطرق. وبلغت شدة الزلزال 7.8 درجات، ما أدى إلى انهيار مبان وانزلاقات أرضية، إضافة إلى تحذيرات من التسونامي في عدد من مناطق المحيط الهادئ. وأفادت السلطات بوجود 31 مفقودا، في حين تستخدم المروحيات لنقل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررا مع انقطاع الكهرباء. وتشير تقديرات فرق الإنقاذ إلى تراجع فرص العثور على ناجين، فيما تركز الجهود حاليا على انتشال الجثث وتقديم الدعم للمتضررين. حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات وامتدادها إلى مناطق جديدة. وأفادت بيانات وزارة الصحة الكونغولية التي نقلتها المنظمة بتسجيل 676 إصابة مؤكدة، بينها 136 وفاة بسلالة بوندينوبو جيو النادرة التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن الإصابات تسجل بشكل شبه يومي في مناطق جديدة، ما يعكس اتساع نطاق التفشي وصعوبة السيطرة عليه. وأضافت المنظمة أن ضعف النظام الصحي واستمرار انعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة، رغم خبرة الكونغو السابقة في التعامل مع أوبئة إيبولا. رفضت تركيا اتفاقا بين فرنسا وقبرص لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية، ووصفته بأنه يخالف القانون الدولي ويتجاهل حقوق القبارص الأتراك، وحذرت من تداعياته الخطيرة.
2: توعدت أنقرة بالرد على أي تهديد قد تتعرض له حقوق تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، بعد توقيع اتفاق بين نيقوسيا وباريس لاستضافة قوات فرنسية على الأراضي القبرصية. وقالت أنقرة هناك مبادرات وصفتها بالخبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط. وأعلنت الوزارة أن اتفاق وضع القوات هذا يخالف القانون الدولي واتفاقيات قبرص لعام 1960، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تغيير التوازن الهش في الجزيرة من جانب واحد، متجاهلا إرادة جمهورية شمال قبرص التركية وحقوق القبارص الأتراك السيادية المتساوية. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن هذه الإجراءات التي قالت إنها تفتقر إلى أي شرعية ولم تدرس نتائجها بعناية قد تكون لها تداعيات خطيرة على جنوب الجزيرة. وذكرت بأن أي تحالف عسكري يهدف إلى زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط ويتجاهل التوازنات الحساسة في المنطقة ويستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لا يملك أي فرصة للنجاح. هذا وتسمح اتفاقية وضع القوات الفرنسية القبرصية بنشر وتنظيم وجود قوات فرنسية في الأراضي القبرصية بهدف تنفيذ ما أسمته باريس ونيقوسيا عمليات إنسانية في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط. ويحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني والحقوق والالتزامات المرتبطة بوجود قوات أجنبية في دولة مضيفة، وبينها المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية واللوجستية والاتفاق التشغيلية. يذكر أن باريس ونيقوسيا طورتا تعاونهما العسكري خلال السنوات الأخيرة من خلال تنظيم مناورات ومبادرات مشتركة في مجال الدفاع وتنسيق استراتيجي أوسع نطاقا بشأن قضايا الأمن الإقليمي. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: حصل ميناء صلالة على المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استنادا إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في الأرصفة، لأهمية ذلك في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. ويعكس هذا المركز المتقدم المميزات التنافسية والقدرات التشغيلية والتجهيزات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء صلالة، ويعزز المكانة الدولية للميناء كرافد حيوي للنقل البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وكمركز محوري رابط بين خطوط الشحن العالمية. بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 191 مليون ريال عماني، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضاً بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني.
3: لا يزال أداء بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع مستقرا، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7634 نقطة مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 191 مليون و400 ألف ريال عماني، مرتفعا بنحو 9% بعد تداول أكثر من 673 مليون سهم من خلال قرابة 42 ألف صفقة.
4: عبد الملك بن أحمد الحراسي، وسيط مالي في شركة أوبار كابيتال. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع تداولات متوازنة مقارنة بالأسواق الخليجية، مع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة وترقب المستثمرين للنتائج المالية خلال الشهر القادم.
3: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت انخفاضا بأكثر من 14% لتبلغ نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا فيما انخفض مؤشري الخدمات والصناعة.
4: القطاعات إذا شفنا السيولة وين تتمركز، سيولة تتمركز في القطاع الصناعي والقطاع المالي بطبيعة الحال، لأن في هذا القطاعين توجد الشركات الأسهم القيادية ذات الوزن في السوق.
3: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 89% والبيع بالنسبة ذاتها، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 25%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة بلغت 24%. أعد هذا التقرير لإذاعة سلطنة عمان محمد بن صالح البلوشي، وقرأه أحمد بن سالم الكندي.
0: تواصل بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم المالي والتمويل والاستشارة والتمكين لرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة من برامج التمويل والتدريب والإرشاد. ومن هذه القطاعات صندوق شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025.
5: بين طموح رواد الأعمال وحاجة الاقتصاد إلى التنويع والنمو، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان كأحد أهم محركات التنمية التي تقود إلى التنويع الاقتصادي. ولتمكين هذا القطاع تتضافر الجهود بالدعم عبر التمويل المالي والقروض الميسرة والتدريب والإرشاد، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. ومن هذه المؤسسات صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة، الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025. ومن أدوار هذا الصندوق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشروعات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى دعم نمو واستدامة المشاريع العمانية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة بخدمات الصندوق 140 مشروعا، ويصل سقف التمويل للمشروع إلى 350 ألف ريال عماني. وأكد القائمون على صندوق شراكة بأن التركيز خلال الفترة الحالية على القطاع الصناعي لدوره في تعزيز المحتوى المحلي، كما يحظى القطاع اللوجستي باهتمام خاص نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص واعدة لتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى جانب القطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، مع استمرار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية والرقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
0: اختتمت أوتيك الذراع التقنية لعمان تيل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني من أجل إعداد وبناء قدرات 100 قائد عماني متخصص في مجال الأمن السبراني وتعزيز جاهزية سلطنة عمان في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وتضمنت هذه الدفعة 30 متدربا شاركوا في تجارب تعليمية تنفيذية ومحاكاة واقعية لهجمات سبرانية ونقاشات معمقة تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السبراني. تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس مع تزايد تفاؤل الأسواق بقرب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وانخفض خام برنت عند التسوية بنسبة 3.37% إلى 87 دولارا و33 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.23%. وإلى الأخبار الرياضية، حصد منتخب كندا أول نقطة في تاريخه بكأس العالم لكرة القدم بعد تعادله مع منتخب البوسنة والهرسك بهدف لمثله في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمونديال 2026. كما حصل منتخب البوسنة والهرسك على أول نقطة له في النسخة الحالية ليبدأ الفريقان مشوارهما في المجموعة الثانية بنقطة واحدة لكل منهما. ويأمل المنتخبان في تحقيق أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاتهما بالمونديال قبل خوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة. وفي الخبر الأخير، أعلن ريال مدريد الإسباني تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات. ويأمل الفريق الملكي بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز للعودة إلى الألقاب من جديد بعد موسمين مخيبين خرج منه الفريق خالي الوفاض وسيطر غريمه التقليدي برشلونة على الألقاب المحلية. وسبق لمورينيو تدريب ريال في الفترة من 2010 إلى 2014، وخلال فترة عمله في ريال مدريد فاز المدرب البرتغالي بكأس ملك إسبانيا وحقق لقب الدوري برصيد قياسي بلغ 200 نقطة. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام الفترة الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. وميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالمياً والأول عربياً في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى من دائرة التحرير السمعي يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي حتى 9:00 صباحا، نسعد بكم ونشارككم مختلف العناوين والموضوعات في مختلف هذه المحطات الصباحية. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم السبت 27 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 13 من يونيو لعام 2026 للميلاد. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ويرافقنا ويستمع إلينا في أحلى صباح وهو في وجهات المختلفة في ربوع هذا الوطن العزيز. إن شاء الله تصلوا إلى أماكنكم وإلى كل وجهاتكم ومقاصدكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. ومع استماعكم لنا أيضا نسعد بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 7244-2010 7244-2010. إن شاء الله يكون معكم مستمعينا في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

0: تأثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: أحلى صباح وصباحات الخير والنور والبركة عليكم مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إن شاء الله مجموعة من المحطات الصباحية التي نقف عندها في قادم الوقت، منها صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم، كذلك فيما يتعلق بالمونديال وكل الأحداث المتعلقة بنسخة هذا العام مونديال 2026. يعني ما فقط المباريات أو المواجهات ونتائجها والأحداث على أرضية الملعب، إنما هذه يعني هذا النوع من الأحداث الرياضية كونها أيضا تجمع الشعوب. لا شك أن هناك يعني في قصص تنشر وفي مواقف يعني تحدث ويتم نشرها والتفاعل معها بشكل أو بآخر من خلال منصات التواصل الاجتماعي والإعلام وغيرها. نتحدث أيضا عن كثير مما يجمع علاقة الإنسان مثلا أو المشجع أو المهتم بمثل هذه الأحداث، أو حتى مما يهتم أيضا بهذا النوع من الأحداث الرياضية، كيف تكون متابعاته في مثل كأس العالم كونها أيضا تعتبر يعني أو كأس العالم بشكل عام ينتظر الملايين حول العالم وفرصة استثنائية للجميع يترقب فيها وفيها الكثير من التوقعات والاحتمالات وما إلى ذلك. راح يكون لنا حديث أيضا يعني عن آخر مباريات أمريكا والباراغواي، كندا والبوسنة والهرسك وكوريا الجنوبية وتشيكا، هذا بالإضافة أيضا لمحطاتنا الأخرى في غذاء ودواء نشارككم فيها ما هو مفيد في عالم الصحة والنظام الغذائي وغيرها من الجوانب المتعلقة بالصحة. تكنولوجيا أيضا محطتنا المعتادة التي نشارككم فيها عديد الأخبار والموضوعات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم التقنية. يعني فيما يتعلق أيضا بالهوس الكبير بمتابعة يعني أيقونة رياضية في عالم كرة القدم أو شخصية لافتة، يعني ليس فقط على في مجال اللاعبين أنفسهم، حتى في ما يتعلق بالمدربين أو حتى ببلد معين، هناك يعني هوس كبير جدا من المشجعين أو بعض المتابعين، لدرجة أنه أيضا يجد هذه الشخصية أو تلك الشخصية حاضرة أمامه في تفاصيل حياته المختلفة. يعني حين يتم طرح سؤال هذا اللاعب الذي تكون مهووسا به بكل تفاصيل حياته، بما يفضله بما لا يفضله، إلى أي درجة صنعت بينك وبينه علاقة، هو اللاعب نفسه لا يعرف يعني هذه الملايين من المشجعين، لماذا يشعر يعني الكثير منهم بأنه جزء أساسي من حياة هذا

أهلا بكم وبرسائلكم مستمعين على رقم الواتساب 7244-2010، إن شاء الله نقرأها تباعا في هذا المشوار الصباحي معكم. كل التحية لكم، وأهلا وسهلا بكل من يتابعنه في طريقه إلى مختلف الوجهات والأماكن، إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم بسلام وأمان. أهلا بكم في أحلى صباح.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: سلطنة عمان تطلق خطة مسقط من الأمم المتحدة لمواجهة خطاب الكراهية والوقاية من النزاعات، قدمت إطارا دوليا لترسيخ السلام والتفاهم بين الشعوب ونبذ العنف.

خطة مسقط مشروع عماني دولي يدعم الدبلوماسية الإنسانية في مبادرات السلام والتفاهم، ارتكزت على شراكات أممية وتمكين القيادات المجتمع

المجتمعية والحوار بين الثقافات. سلطنة عمان تؤكد التزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر دولي بنيويورك، استعرضت تطورات تشريعية وخدمات رقمية ومراكز تأهيلية. التقنيات الحديثة في رصف وصيانة الطرق نحو بنية أساسية أكثر كفاءة واستدامة، توظيف الذكاء الاصطناعي ومواد مبتكرة لإطالة العمر الافتراضي. الرصف الذكي يقلل العيوب التنفيذية ويرفع جودة الأسطح، والمواد المحسنة تعزز قدرة الأسفلت على مقاومة العوامل الجوية. إنجاز 43% من مشروع محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة. تكريم المشاركين في إعادة تأهيل الطرق المتأثرة بمنخفض المسرات بالمضيبي. هنا استطلاع عدته غالية الذخري بعنوان المراكز التجارية في الصيف مقصد للمتسوقين أم حل طارئ للرياضة. سليمان الخروصي يقول الفائدة الصحية والاجتماعية والترفيهية في مكان واحد. مريم الوهيبي تؤكد رؤية الناس تمنح طاقة إيجابية وتشجع على المداومة. وحمود الدلهمي يرى أن المراكز التجارية للتسوق وغير مهيئة لرياضة المشي المنتظم. الحاجر بولاية دمى والطائيين موروث زراعي يتجدد بوفرة العنب والمحاصيل الموسمية. 100 طالب وطالبة يشاركون في الأسبوع الصيفي ومضى ابتكار 5 بالظاهرة. توقيع مذكرة تعاون لتمويل واجهة ساحلية ترفيهية بصحم. وضمن صفحة الأخبار الاقتصادية، النفط يهبط قرب أدنى مستوى في شهرين بعد إلغاء ترامب ضربات على إيران. الذهب يتجه لخسارة أسبوعي والدولار يتماسك بدعم آمال وقف الحرب. التضخم يلقي بظلاله مجددا على مشهد الاقتصاد العالمي ويدفع لتوقف خفض الفائدة المصرفية. تبعات واسعة للحرب على سلاسل الإمداد و أسعار السلع والطاقة. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يتراجع 23 نقطة ويغلق عند 7634 والتداولات 191 مليون ريال. وفي صفحة الأخبار الثقافية، العرض المسرحي سلمى لكردستان العراق يقتنص جائزة أفضل عرض متكامل في ختام مهرجان ليالي أوفر المسرح الدولي للديودراما بصلالة. لوحات بهاء عمان سردي أو سرد بصري يعكس تنوع الهوية، وأزياء تتحول إلى سرديات بصرية. تجسد اللوحات الفنية المشاركة في معرض بهاء عمان حكايات بصرية عميقة تعكس الهوية الثقافية العمانية بتنوعها الحضاري وتوثق ملامحها الجمالية لتبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع وما يصاحبها من إعادة تقديم للتراث بأساليب معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار. وفي الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم، قطر تفتتح أمال العرب المونديالية بمواجهة سويسرا اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية. وأمريكا تتسلح بالأرض والجمهور لفك الشفرة الدفاعية لمنتخب باراغواي. المكسيك تحقق فوزا سهلا على جنوب إفريقيا في افتتاح المونديال. كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على تشيك بثنائية.
وكينو يستعيد ذكريات الفوز على الأرجنتين ويؤكد قدرة السعودية على الذهاب بعيدا. ضربتان مبكرتان للمغرب باستبعاد الزلزولي وأكرد بداعي الإصابة. هذا أبرز ما جاء في الملحق الرياضي وفي محطة صحافة اليوم من صحيفة عمان لهذا اليوم. نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح حتى التاسعة.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان، أحلى صباح.
1: طبتم وطابت صباحتكم مستمعين، أهلا وسهلا بكم مجددا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. لاحظت كيف من بداية موسم الصيف أو ما قبل بداية موسم الصيف مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، كيف تؤثر الحرارة أحيانا على أمزجتنا، على شعورنا العام، على المزاج العام. حتى ربما تلاحظ يعني أغلب الأشخاص في مواقف معينة أو أحيانا مثلا في أماكن الازدحام في الشوارع وغيرها، تجد أن البعض نوعا ما في شيء من العجلة أو الانفعال في بعض الأماكن نتيجة يعني، أو ربما تفسر يعني وقتها في ذلك الموقف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. يعني كلها ظروف بمختلف تبايناتها تؤثر بشكل أو بآخر على هذا الشعور، أو على مسألة تعامل الشخص مع مختلف المواقف في الحياة، وكيف هذا أيضا ينعكس على سلوكه، على حديثه مع الآخرين، على التصرفات وغيرها من هذا الجوانب. هذا جزء من العامل النفسي، أو حتى بمستوى أكبر من جودة الصحة النفسية، يعني فيما يرصده أيضا الاختصاصيين أو اختصاصي علم النفس أو الأطباء النفسيين. ولا شك أن لهم ملاحظات يعني يرصدوها بشكل علمي وأكثر دقة من أي شخص يعني آخر، ويفسروا مثل هذا النوع من الظواهر وارتباطها بموسم معين بتفسيرات علمية مختلفة. يا ترى في مثل هذه المواسم كيف تؤثر ارتفاع درجات الحرارة في الصحة النفسية بشكل عام؟ هذا سؤال عريض أو عنوان عريض نطرحه في هذه في حلقة اليوم، ويحدثنا عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل الأستاذ المهند بن خليفة الجهوري، اختصاصي نفسي وباحث الدكتوراه في الصحة النفسية، معنا عبر اتصال هاتفي. صباح الخير أستاذ المهند، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور أخي إدريس، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
1: حياك الله أستاذ المهند، ونسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. ولا شك يعني أنت واحد من الاختصاصيين القريبين جدا أيضا من هذا المشهد، الذين يرصدون مثل هذه العلاقات يعني في مواسم معينة، علاقة ارتفاع درجات الحرارة بالمزاج العام أو المشاعر العامة وكذلك الصحة النفسية بشكل عام. بداية يعني كمدخل الحديث عن هذا الموضوع، نريد أن نتطرق إلى يعني مدى وجود علاقة علمية مثبتة بين ارتفاع درجات الحرارة والصحة النفسية، أم أن الأمر يعني لا يزال في نطاق الملاحظات العامة أستاذ مهند؟
2: نعم، اليوم نستطيع القول أن العلاقة أصبحت مثبتة علميا أخي إدريس، وليست مجرد ملاحظات أو انطباعات شخصية.
1: نعم،
2: فالدراسات الحديثة تشير أن فترات الحر الشديد قد ترتبط بارتفاع مستويات التوتر أو الانفعال أو حتى الشعور بالضيق النفسي، كما أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية سابقة. وتقدم لنا الدراسات الحديثة شواهد واضحة على ذلك، من بينها دراسة نشرت عام 2022 في مجلة جامعة الطب النفسي، حيث أشارت إلى زيادة طلب المساعدة النفسية الطارئة خلال أيام الحرارة الشديدة. كذلك أوضحت هذه الدراسة أن التأثير النفسي للحرارة يظهر بصورة أكبر في اليوم نفسه الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، وقد يستمر بدرجة أقل خلال الأيام التالية. مع ذلك من المهم التأكيد أن هذا لا يعني أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب اضطرابات نفسية بشكل مباشر لدى الجميع، وإنما قد يشكل عوامل ضغط إضافية تؤثر في المزاج وفي الصحة النفسية، خاصة لدى الأشخاص الأكثر حشاشة أو من لديهم تاريخ سابق مع الاضطرابات النفسية.
1: نعم، عوامل ضغط إضافية، وهذا أيضا ما نود الحديث عنه. يعني نرجع الأمر إلى وجود عامل أو عدة عوامل لها صلة بهذا الموضوع. ما العوامل أو المؤشرات البيولوجية التي تجعل الحرارة المرتفعة تؤثر في المزاج والحالة النفسية للإنسان بشكل عام أستاذ مهند؟
2: الحقيقة أخي إدريس، هناك أكثر من عامل ممكن أن نتحدث عنه، وفي هذا الصدد ممكن نوضح أن يحدث داخل جسم الإنسان عندما ترتفع درجة الحرارة جهد إضافي للحفاظ على توازن الداخلي، وهذا ينعكس على الدماغ والجهاز العصبي. فقد ترتفع هرمونات التوتر وتتأثر جودة النوم، وكذلك يزداد الشعور بالإجهاد والإرهاق، وقد يحدث الجفاف في بعض الأحيان. كل هذه العوامل تجعل الإنسان أكثر حساسية للمواقف الضاغطة وأقل قدرة على التركيز وضبط انفعالاته. فمثلا قد يضطر أحد الأشخاص للانتقال بين عدة أماكن خلال يوم شديد الحرارة لإنجاز معاملاته وأداء عمله. فبعد العودة إلى المنزل يشعر بإرهاق شديد أو تعب غير معتاد، فيصبح أقل صبرا مع أسرته. هذا قد يؤثر في انزعاج لدى الشخص بسرعة من ضجيج الأطفال أو من سؤال بسيط الذي يوجه إليه. فكثير من الأحيان لا يكون السبب في الموقف نفسه، بل الجهاد الحراري الذي استنزف قدرته على التركيز وعلى ضبط انفعالاته.
1: وبالتالي ربما أيضا هذا الأمر يعني هذا أمر في غاية الأهمية ما ذكرته أستاذ المهند، وقد يعني يرتبط بمعدل التعرض لدرجات الحرارة أو استمرار التعرض لدرجات الحرارة. فهذه النقطة نريد أن نركز عليها، إلى أي درجة التعرض المستمر للحرارة المرتفعة تنعكس أو ينعكس في زيادة مستويات التوتر والقلق والانفعال لدى الأفراد. إلى أي درجة ممكن القول يعني أنه ما نلاحظه في مثل هذه المواسم من زيادة مثلا في التوتر، في القلق، في الانفعال لدى بعض الأشخاص هو نتيجة المناخ العام أو الجو العام؟
2: أخي إدريس، هو التعرض الطويل لدرجات الحرارة الشديدة يعني قد يجعل الإنسان يشعر بأنه مستنزف نفسيا جسديا. فنلاحظ زيادة في التوتر والقلق، كذلك السرعة في الغضب والانفعال، وانخفاض في مستوى الصبر وتحمل الضغوط. كما قد يؤثر ذلك في جودة الأداء اليومي والإنتاجية، خاصة إذا ترافق مع اضطرابات نوم أو قلة الراحة. فلذلك من المهم أن لا نتجاهل هذه الإشارات، أن نمنح أنفسنا قسطا كافيا من الراحة، وأن نحافظ على النوم الجيد، لأن العناية بهذه التفاصيل البسيطة تساعد كثيرا في الحفاظ على التوازن النفسي خلال فصل الصيف. وكذلك أود أسلط الضوء على نقطة، اليوم معنا مونديال كأس العالم، وكثير من الأشخاص يسهروا في أوقات متأخرة من الليل بسبب توقيت المباريات. فاضطرابات النوم ممكن أن تسبب أعراض للشخص، فمهم أن الإنسان يحافظ على جدول نوم صحيح وصحي، ووجود أوقات للراحة تناسب الشخص ولا تعرضه لمشكلات نفسية.
1: بالضبط. على فكرة بالأمس يعني أستاذ المهند كنت أقرأ في موضوع يعني يتعلق بما يسمى بعلم النفس الرياضي، وهو الموضوع أساسا نشر يعني تزامنا مع هذا مع بداية المونديال لهذا العام، وإلى أي درجة يعني البعض يعني تكون عنده هذا النوع من الانفعالات نتيجة يعني الأحداث الرياضية والانفعالات اللي تصير أيضا نتيجة تشجيع مثلا لفريق دون آخر، للاعب دون آخر، وهذه التفضيلات وكله يتعلق أيضا يعني ب يعني في سياق علم النفس الرياضي، وهذا يعني الشيء بالشيء يذكر، ويمكن أيضا نتحدث عنه في يعني في حديث آخر عن هذا الموضوع. لكن عودة إلى ما ذكرت أستاذ المهند، تشير بعض الدراسات إلى ارتفاع معدلات السلوك العدواني والمشاحنات خلال فترات الحر الشديد. مثل هذا النوع من الظواهر وربط العلاقة فيما بينها، يعني كيف يفسر علم النفس هذه الظاهرة؟
2: الحقيقة يفسر علم النفس هذه الظاهرة بأن الحرارة المرتفعة تزيد من حالة التوتر والاستثارة الداخلية لدى الإنسان، فمما يقلل من قدرته على ضبط انفعالاته وعلى التعامل الهادي مع المواقف المزعجة. لذلك قد نجد أن الخلافات البسيطة تتصاعد بسرعة أكبر خلال فترات الحر الشديد. مع ذلك فالحرارة ليست سبب مباشر للسلوك العدواني، وإنما عامل قد يزيد من احتمالية حدوثه لدى بعض الأشخاص وفي ظروف معينة.
1: نعم، وحتى أحيانا يعني ما يكون فقط هو مبرر، يعني لو فرضا أنه الشخص تصرف بتصرف يعني خارج السياق مثلا، يعني لا نود أن يكون هو مبرر سائد يعني لأنه يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، إنما هناك يعني أيضا ما يمكن أن يجعل الشخص يعني منضبط ومتزن، وهي في يعني في نهاية الأمر هو أو هي حالة سائدة أو هذا التعرض يعني يؤثر على الجميع. ذكرت يعني عن بعض الفئات التي قد تتأثر بشكل أكبر من غيرها أستاذ المهند، فنتحدث عن هذه الفئات الأكثر حشاشة أمام التأثيرات النفسية للحرارة المرتفعة، مثل يعني ربما كبار السن أو الأطفال أو أصحاب الاضطرابات النفسية المزمنة.
2: في الواقع هناك فئات أكثر هشاشة أمام تأثيرات نفسية للحرارة المرتفعة، مثل ما ذكرت أخي إدريس، أبرزها كبار السن والأطفال والأشخاص الذي يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة مثل الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى ذلك العاملين في البيئات الخارجية والمعرضين للحرارة لفترات طويلة. اليوم كثير عاملين معانا في لفترات طويلة في البيئات الخارجية، وهذه الفئات تحتاج إلى عناية أكبر ودعم مستمر خلال أشهر الصيف. على سبيل المثال قد نلاحظ أن الطفل يصبح أكثر تذمراً وصعوبة في الالتزام بالتوجيهات بسبب شعوره بعدم الارتياح، بينما قد يعاني كبار السن من اضطراب النوم أو زيادة التوتر أو الإرهاق، وقد يلاحظ الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع القلق أو الاكتئاب زيادة في حدة بعض الأعراض من خلال الموجات الحر الشديدة، خاصة إذا ترافقت مع قلة النوم أو الإجهاد الجسدي. لذلك تحتاج هذه الفئات إلى أقدر كبار إلى أقدر تحتاج هذه الفئات إلى قدر أكبر من العناية والاهتمام والاهتمام المباشر والرعاية، خاصة خلال فصل الصيف. وكيف يتم ذلك؟ من خلال توفير بيئة مناسبة، من خلال الحرص على الراحة، الترطيب الجيد، الانتباه لأي تغيرات ملحوظة في المزاج والسلوك. فهذه النقاط ممكن أن يتم رعاية هذه الفئات بشكل كبير من خلالها.
1: بالضبط، وعلى اعتبارنا أيضا هذه الفئات هي ضمن سياق أسري ومجتمعي يفترض أيضا أن يكون أكثر تماسكا وترابطا، وهي ذاتها أيضا العلاقات الأسرية والاجتماعية يعني ليست بعيدة عن هذا التأثر. فنود أيضا الحديث عن يعني هذه البيئات الحارة عادة كيف تتأثر فيها العلاقات الاجتماعية والأسرية بالحالة المزاجية المرتبطة بالإجهاد الحراري أستاذ المهند؟
2: هو الحقيقة عندما يشعر الإنسان بالإجهاد والتعب بسبب الحر قد يصبح أقل صبرا وأكثر سرعة للانفعال، وهذا ينعكس على طريقة تواصله مع أسرته والمحيطين به، فقد تزداد الخلافات حول أمور بسيطة أو يقل مستوى الحوار الإيجابي داخل المنزل. لذلك من المهم أن نمنح أنفسنا والآخرين مساحة أكبر من التفاهم والمرونة خلال فترات الحر الشديدة. وعلى سبيل المثال يعني قد يتحول نقاش عادي بين زوجين حول ترتيب بعض الأمور اليومية لخلاف أكبر من حجمه الحقيقة، ويفقد الوالدين صبرهم بسرعة بسبب الأبناء، وهذا السبب يعزوهم إلى الإرهاق الحراري وليس بسبب المشكلة نفسها. لذلك يعني النقطة المهمة هنا أن نمنح أنفسنا والآخرين مساحة أكبر من التفهم، مساحة أكبر من المرونة النفسية خلال فترات الحر الشديد، وكذلك أن لا ندع التواصل ينقطع في العلاقات الأسرية. اليوم تواصل فعال في العلاقات الأسرية والاجتماعية كذلك مهم جدا، وفتح مساحات حوار مهم جدا للأسر، يساعد من قرب وجهات النظر، يساعد الأسر بشكل كبير على انخفاض المشكلات والنزاعات فيما بينهم.
1: نعم، يعني حتى البعض حتى كذلك يهرب من هذه التأثيرات يعني نتيجة الحرارة، وهو مؤكد أنه غير ملام طبعا، يعني لأنه التأثيرات وارتفاع درجات الحرارة على مختلف المستويات تنعكس على الإنسان بشكل أو بآخر، وتجد أنه يعني يعني يكاد أغلبنا أو جميعنا نهرب إلى الأماكن المغلقة والباردة في نفس الوقت حتى يعني نجد هذا النوع من التوازن يعني في درجات الحرارة. لكن في المقابل ظهرت مشكلة أخرى، يعني نتيجة مكوثنا داخل أماكن مغلقة لساعات مطولة قد تكون بعض الاختصاصين يقول أنها قد تؤدي إلى نوع من العزلة أو قلة النشاط. كيف يمكن أيضا يعني أستاذ مهند أن يؤدي هذا البقاء الطويل داخل أماكن مغلقة هربا من الحرارة إلى آثار نفسية مرتبطة بالعزلة أو قلة النشاط؟
2: نعم، هو خلال أشهر الصيف قد يدفع البعض، يعني قد ترفع درجات الحرارة لتقليل أنشطة الخارجية والبقاء لفترات أطول على سبيل المثال داخل المنزل أو الأماكن المغلقة. هذا يعني قد يؤثر في نمط حياتهم اليومية، فقلة الحركة، في اضطراب كذلك الروتين، في الإفراط في استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية، فكلها عوامل قد تنعكس على المزاج والطاقة النفسية. فعلى سبيل المثال يعني قد يقضي بعض الأطفال والمراهقين معظم أوقاتهم أمام الشاشات بسبب صعوبة ممارسات الأنشطة الخارجية.
1: نعم.
2: مثل ما عارفين اليوم هم في أجازة صيفية كذلك.
1: نعم.
2: هذا قد يؤدي إلى اضطراب النوم، زيادة الملل، التوتر، فقد يشعر بعض البالغين بانخفاض النشاط والحماس نتيجة تكرار الروتين اليومي. لذلك من المهم استثمار الوقت داخل المنزل بطريقة إيجابية من خلال ممارسة أنشطة عائلية مشتركة، من خلال التشجيع على القراءة، على الهوايات المختلفة كذلك، على الاطلاع على الثقافة، والحفاظ على قدر مناسب من الحركة والنشاط البدني حتى وإن كان ذلك داخل يعني الأماكن المغلقة أو في الأوقات الأقل حرارة.
1: بالضبط، يعني حتى ظهرت المشي داخل المولات في مثل هذه المواسم. واليوم في استطلاع في صحيفة عمان بعنوان المراكز التجارية في الصيف مقصد للمتسوقين أم حل طارئ للرياضة، وربما تجد يعني أو تلاحظ أستاذ المهند يعني كثير من الأشخاص هم يتجولوا داخل المجمعات التجارية الكبيرة أو ما يعرف بالمولات، لأنه فعلا قد لا يكون الجو الخارجي ملائم أو مناسب لرياضة المشي أو الركض مثلا. وبالتالي هو الفكرة في هذا أنه السلوك الرياضي يظل موجود لكن بشكل آخر أو في ظروف تتناسب وتتلائم مع الوضع.
2: هو الهدف أخي إدريس ليس أن نتجنب الحر فقط،
1: نعم،
2: بل أن نتجنب أن يتحول الصيف إلى موسم الخمول والعزلة وفقدان روتين صحي. فمهم أن ندخل مثل هذه الروتينات البسيطة لروتين الحياة الإنسان حتى يساعده في الاستمرار في حياته بشكل صحي وطبيعي.
1: بكل تأكيد حول كل ما ذكرناه وما تفضلت به أستاذ المهند حول يعني الصحة النفسية في مثل هذه المواسم، مواسم ارتفاع درجات الحرارة، ما الذي يعني توجهه للمستمع الكريم حول حماية الصحة النفسية خلال الأشهر أو خلال موسم الصيف؟
2: هو الحقيقة رسالتي هنا أن نهتم بصحتنا النفسية كما نهتم بصحتنا الجسدية، فدائما نحرص على النوم الجيد، شرب كميات كافية من الماء، تجنب التعرض المباشر للحرارة في أوقات الذروة، كذلك ممارسة النشاط البدني في الأوقات المناسبة، كما أدعو الأسر إلى التحلي دائما بمزيد من الصبر والتفهم وتفعيل الحوار الأسري، لأن التوتر والانفعال قد يكون أحيانا نتيجة للإجهاد الحراري وليس لسوء النية. أخيرا، إذا لاحظ الشخص أي تغيرات مستمرة في مزاجه أو زيادة في القلق والعصبية وتؤثر بشكل كبير في حياته اليومية وعلاقاته، فلا يتردد من طلب المساعدة من المختصين. فالصحة النفسية اليوم ليست رفاهية بل هي جزء أساسي من جودة حياة الإنسان.
1: بكل تأكيد، أنا أشكر جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات التي قدمتها حول موضوع تأثير ارتفاع درجات الحرارة في الصحة النفسية. كل الشكر لك أستاذ المهند ويومك سعيد إن شاء الله.
2: بارك الله فيك أخي إدريس وشكرا على هذه الاستضافة.
1: العفو واجب، حياك الله، مع السلامة. إذن في الحديث عن هذا الموضوع كان معنا الأستاذ المهند بن خليفة الجهوري، اختصاصي نفسي وباحث دكتوراه في الصحة النفسية. نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

صباحكم سعيد دائما إن شاء الله مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لك يا سالم السعد أبو راشد، أهلا وسهلا بك، وأهلا ب سيف العوفي، تحياتنا الصباحية، شكرا لك على طيب المتابعة. وصباح نور وسرور لفايز العلوي من صور العيجة، أهلا بك يا فايز، لا تجعل الدنيا تسرق منك هذه الخمس، لحظة صفاء مع ربك والبر بوالديك والحب لعائلتك والإحسان لمن حولك والإخلاص في عملك. صباح الخير يا وطن الحب والسماح والجمال. صباح النور، أهلا بمحمد زهيمي، حياك الله، وتحياتنا أيضا لزينب المعشري، تحياتنا الصباحية لك ولأسرتك الكريمة. أهلا بي أبو حكيم، صباح النور يا أبو حكيم، شكرا لك على طيب المتابعة. وصباح النور أيضا لسليمان العاصمي، أهلا بك يا سليمان، اللهم وفق طلبة الثاني عشر وافتح عليهم أبواب التوفيق والنجاح وارزقهم راحة البال وتحقيق الأمنيات، اللهم آمين. وفق الله الجميع وجميع طلبة المدارس وطلبة الدبلوم، إن شاء الله تكون كل اختباراتهم سهلة، ويعني هذه الفترة اللي نوعا ما تكون فترة مفصلية أو محورية ونوعا ما حساسة، نهيئ لهم الظروف والبيئة المناسبة حتى يكونوا متهيئين تماما للدخول في مختلف الاختبارات، ووفق الله الجميع. شكرا يا خالد العاصمي، صباحتك سعيدة دائما إن شاء الله. يوسف الصوافي، صباح النور يا يوسف، وأهلا وسهلا بك. وهذه رسالة أخرى أيضا من فريق عبري أو فريق أبطال عبري، صباح الخير والنور والسرور والنشاط من فريق أبطال عبري، المسير والمغامرات، تحية خاصة لطاقم برنامج أحلى صباح إدريس وأحمد، اليوم مسيرنا في عبري الواعدة من الصباح الباكر، مسافة 12 كيلو مع المدرب أبو هاني سالم البلوشي وعلي المرشودي مع 28 مشترك. شكرا يا سالم بن سعيد سكيتي، تحياتنا الصباحية لك. وكيف تبدو درجات الحرارة أيضا في هذا المسير وفي أو هذا المسار؟ يعني أحيانا اختيارك للمسار أو للنشاط الرياضي أو للمكان اللي تروح فيه يعني كسياحة قد يكون هو قد يكون هو الأنسب، يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة ما تشعر أحيانا بهذه الحرارة العالية، يختلف المكان من ولاية إلى أخرى بحسب المكان اللي تختاره تحديدا، أو حتى أحيانا بحسب الأشخاص اللي موجودين معك. لما يكون أيضا في فريق أو في عدد كبير من الأشخاص معك في هذا النشاط الرياضي أو في هذا النشاط السياحي، ربما يعني يخفف عنك هذا الشعور بدرجات الحرارة العالية. كيف تبدو درجات الحرارة أيضا في الأماكن اللي موجودين فيها حاليا أو اللي متجهين إليها في هذا الصباح؟ عن درجات الحرارة بشكل عام أو درجات الحرارة في بعض المدن العمانية، في خصب 39 درجة، صحار 42، نزوة 46، صور 41، و 48 درجة في إبرة، 46 في هيمة، البريمي 44، جبل شمس 35، جبل سمحان 35، و 48 درجة في الدقم. حالة الجو صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب المتفرقة على سواحل محافظة ظفار وفرص تصاعد الغبار والأتربة على معظم المناطق الصحراوية والمكشوفة وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. أما عن حركة الرياح، تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية
معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية المحافظات رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحيانا. أخيرا عن حالة البحر، متوسط إلى هادئ أو إلى هائج الموج على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 3 أمتار، وهادئ الموج على بقية سواحل سلطنة عمان، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر. صباحاتكم سعيدة مستمعينا، نتواصل معكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان، أحلى صباح. أحلى صباح.
1: يمكن كثير تلاحظ يعني في وقت التجمعات اللي أمام شاشات لمشاهدة مباراة معينة أو في بعض البطولات أو الأحداث الكروية العالمية مثل هذا المونديال، تلاحظ كثير وربما أيضا يعني هذا يعني مشهد سائد أو متكرر، دعنا نقول بأن بعض الأشخاص يتعصبوا مثلا للاعب معين، لاسم معين من اللاعبين، حتى وإن يعني اختفى تماما تاريخه من كرة القدم أو اختفت يعني مسيرته أو انتهت مسيرته الكروية، يظل يفسر الأحداث بناء على تفضيله للاعب معين يعني ولا وانتهى من عالم كرة القدم. وتجد أن تأثير هذه الشخصية الكروية تأثيرها في حياة هذا الشخص يكاد في كل تفاصيل حياته، يعني في مقتنياته من الساعات، الأجهزة، السيارة، وحتى في أماكن المعيشة أو في مكان العمل وغيرها من الأماكن، كل حاجة تربط بهذه الشخصية، يعني فقط يعني ليس فقط لما قدمته هذه الشخصية الرياضية يعني من إنجاز رياضي في حقبة زمنية مختلفة، إنما أيضا ربما لي السمات الشخصية لهذه الشخصية نفسها أو لهذا اللاعب الرياضي تحديدا. ربما إذا كنت من محبي كرة القدم أو من أولئك الذين ينتظرون نزول لاعبهم المفضل إلى أرض الملعب كما ينتظرون عودة شخص عزيز، فربما اختبرت ذلك الشعور الغريب بالألفة تجاه إنسان لا يعرفك. هكذا تكتب نيل عادل، تقول تفرح له حين يسجل وتقلق عليه حين يسقط وتدافع عنه إذا هوجم، ربما تشعر أن خروجه من البطولة خسارة شخصية لا رياضية فقط. تقول هنا لا يعود التشجيع مجرد متابعة مباراة، بل يتحول إلى علاقة عاطفية غير متكافئة، علاقة نشعر فيها بالقرب من شخص لا يبادلنا المعرفة نفسها. تقول هذا الشعور ليس مجرد مبالغة عاطفية من جمهور كرة القدم، بل ظاهرة معروفة في علم النفس والاتصال باسم العلاقات شبه الاجتماعية، وهي روابط أحادية الطرف تتكون بين الجمهور وشخصيات عامة مثل لاعب أو ممثل أو مؤثر. بحسب الطبيب النفسي آدم بولاند في مقال بموقع كليفلاند كلينيك، يمكن للإنسان أن يشعر باتصال حقيقي مع شخص لا يعرفه شخصيا فقط بسبب التكرار والألفة والانكشاف المستمر على صورته وقصته. في حالة لاعب كرة القدم لا يظهر للمشجعين في الملعب فقط، بل يطل عليهم في المؤتمرات الصحفية وعبر حسابات على مواقع التواصل وفي لقطات البكاء والانكسار بعد الإصابات أو الهزائم ومقاطع الاحتفال بالانتصار. هذه الجرعة المتواصلة من الظهور تجعل اللاعب مألوفا جدا في وعي المشجع كوجه نراه دائما في البيت حتى لو لم نلتقه مرة واحدة في الواقع. تقول الكاتبة في هذا النوع من العلاقات لا تبدأ المشاعر القوية بالإعجاب والحب دفعة واحدة، بل تنمو تدريجيا مباراة بعد أخرى ولقطة بعد أخرى وحكاية بعد أخرى إلى أن يصبح اللاعب حاضرا في تفاصيل يومنا. ننتظر تصريحاته بعد اللقاء ونبحث عن أخباره، نغضب حين يتعرض لهجوم ونتخيله في مواقف حياتية مختلفة كأنه صديق نعرفه منذ زمن. في مقال حول مشاعر الإعجاب تجاه الرياضيين، توضح الباحثة مينغيهو لمجلة جامعة تيلبورغ الهولندية أن المشجعين قد يشعرون بأنهم يعرفون الرياضيين معرفة شخصية لأنهم يتابعون أدائهم وتفاصيل حياتهم وصراعاتهم وانتصاراتهم، لكن العلاقة تظل من طرف واحد، الجمهور يعرف ويشعر ويتخيل، أما اللاعب فلا يعرف مشجعيه فردا فردا ولا يبادلهم هذا القدر من القرب العاطفي. في البطولات الكبرى مثل كأس العالم تتضاعف هذه الألفة، فاللاعب هنا لا يمثل ناديا فقط بل يحمل قميص بلد كامل، ويتحول في عيون كثيرين إلى تجسيد لمشاعر أعمق، الانتماء والكرامة والوطنية والحلم الجماعي. اللاعب الذي يركض خلف الكرة بكل طاقته قد يبدو كأنه يركض نيابة عن ملايين يشاهدونه في البيوت والمقاهي والساحات. من جهة أخرى تشير دراسة منشورة في مجلة جامعة إيلون الأمريكية لأبحاث الاتصالات إلى أن الرياضيين البارزين لم يعودوا مجرد لاعبين، بل تحولوا إلى علامات شخصية يبنون صورتهم العامة عبر منصاتهم في مواقع التواصل من خلال مشاركة يومياتهم وتدريباتهم وطعامهم وعلاقاتهم العائلية ولحظات ضعفهم وتحدياتهم اليومية. هكذا يشعر المتابع أنه يدخل إلى الكواليس الخاصة بحياة اللاعب، لا فقط إلى 90 دقيقة في الملعب. في كثير من الحالات لا تكون هذه الألفة مشكلة في حد ذاتها، لاعب كرة القدم قد يصبح بالنسبة للمشجع مصدر إلهام أو رفيقا رمزيا في فترة صعبة أو نموذجا للانضباط وتجاوز الفشل. في مقال بعنوان الجوانب الصحية والمقلقة في العلاقات شبه الاجتماعية على موقع كليفلاند كلينيك، يشير خبراء إلى أن هذه العلاقات قد تكون صحية حين تمنح الإنسان شعورا بالإلهام أو الونس ما دامت لا تعطل حياته الواقعية ولا تسيطر على وقته وعلاقاته. لكن المشكلة تبدأ أين تبدأ المشكلة؟ يقول المشكلة تبدأ حين يتحول الإعجاب إلى إحساس بحق شخصي في حياة اللاعب وقراراته. هنا يظهر الوجه الأكثر قسوة لوسائل التواصل الاجتماعي. فالدراسة الصادرة عن جامعة إيلون ترصد كيف يخاطب بعض المتابعين الرياضيين عبر حساباتهم كما لو كانوا يملكون حقا في تقييم أجسادهم واختياراتهم وحياتهم الخاصة وحتى لحظات ضعفهم. يعني قد يكتب أحدهم تعليقا قاسيا ثم يبرره بأنه نابع من الحب أو من الغضب من أجل الفريق، بينما يتحول هذا الحب في الواقع إلى ضغط نفسي مؤذن قد لا يراه اللاعب إلا على شكل سيل من الرسائل الجارحة في مباراة قد تبدو سيئة. لا يظهر هذا الوجه الآخر لهذا القرب العاطفي في القسوة فقط، بل في الحزن أحيانا. الإصابة لاعب محبوب أو خروجه من البطولة قد تبدو للبعض مجرد تفصيلة في جدول مباريات، لكنها عند مشجعين كثيرين تتحول إلى خيبة شخصية حقيقية. يفسر خبراء كليفلاند كلينيك هذا بما يعرف بالحزن شبه الاجتماعي. حين يتأثر الإنسان بفقدان أو ابتعاد شخصية عامة ارتبط بها عاطفيا حتى إن لم تكن بينهما علاقة

ممثلا أو لاعبا أو أي كان أيضا هذا اللاعب، إلا أنه من المهم جدا يعني مراقبة هذا الشعور، وأن لا يتحول أيضا هذا الإعجاب إلى شيء من المبالغة في الدفاع المستميت عنها، ومثلا أيضا في الانتصار له في مثل هذه الظروف، وكلها أيضا يعني وفي مثل هذه المواسم والأحداث الرياضية أن تكون فيها المتعة والمشاهدة والمتابعة أكثر من أي شيء آخر. صباحاتكم سعيدة دائما إن شاء الله مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
1: بعض المعارف لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، وبعض الحقائق عندما تلامس الروح تجعلها تختار السكون بدل الحديث، ليس غيابا وليس وداعا، بل عودة إلى الداخل، إلى تلك المساحة التي يلتقي فيها الصمت بالحكمة والتأمل بالفهم، الروح بحقيقتها الأعمق. هناك نلتقي بانتظار جميع الأرواح. شكرا لرسالتك يا فاطمة المحروقي، تحياتنا الصباحية لك، وتحياتنا أيضا لناصر الزيادي من ولاية المضيب الشمال الشرقية، تحياتنا الصباحية لك. وأيضا شكرا لسالم سليمان العاصمي، شكرا لك على طيب المتابعة، وتحياتنا لك أينما تكون. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا، شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لكل من تواصل معنا أيضا بالرسائل منذ بداية هذا الصباح. موعدنا يتجدد معكم إن شاء الله إذا كان في العمر بقية بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج الزميل أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.
2: هذا سؤال وجيه، تعلموا الأسئلة. سؤال طيب، الحب كلمة من حرفين، حابة حابة محب، لا حب حابة. الحب مثل الدمل، صغير دمل صغير ويقعد يربى معاك.
3: الله، والله رومانسية وشاعرية. إذا الحب مثلت بالدمل، شو الشاعرية اللي عندك؟

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهدافه لتجمع لجنود إسرائيليين. وروسيا تعلن تقدم قواتها في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وكييف تعلن استهداف عدة مواقع في شبه جزيرة القرم. العناوين انتهت، نلقاكم تمام 11 في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي،
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي،
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران،
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: عبد الله يا عبد الله، وينك يا عبد الله؟
1: خير خير ما خير، ايش فيك تصرخي؟
0: سهيلة وولدها ما موجودين في البيت.
1: واوي ايش، وين يمكن يروحوا؟
0: وانا ايش عرفني، ما تشوفني اصارخ؟
1: ما قالوا لك انزين وين راحوا؟
0: عبد الله انت تفهم ولا يا استهربت؟
1: خوفتيني حتى صرت ما اعرف اتكلم.
0: روح دور عليهم الله يخليك، شوف يمكن راحوا صوبكم ولا ما ادري وين راحوا. يعني
1: ما موجودين صوبنا، واكيد ما عند خال سعود، لان من يصلي الفجر يروح المزرعه. ابوي وينه؟
0: ابوك راح الساحل، كان ما تابع خالك بعد. والله اني خايفه لا تسوي في نفسه شيء. والله
2: خلينا ندخل هالسوق نسال حد، يمكن حد يدلنا عليهم.
3: هذا ريال جاي صوبنا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كنكم غرب؟
2: هي نعم، قاصدين ريال يسمونه سعود بن علي راعي المال.
4: من وين تعرفون؟
2: هذا يكون خال عيال عمي، احنا جايينك من الشرقية.
4: ايه بالشرقية، ويش في خاطركم؟
2: دلنا على بيته جزاك الله خير.
4: ما بعيد بيته، ما بعيد. تفضلوا معي، تفضلوا. ايوه مني. قلت لي من الشرقيه. ولد من يا ولدي؟
2: انا ولد اخذ حمدان بن سليمان.
4: ايه حمدان بن سليمان،
2: ما قلت لي الطيب من معي؟
4: تعرف تعرف من نوصل البيت اللي قاصدنا.
1: دورت عليهم بين بيوت الإيران، قالوا ما حد يانا.
0: يا خوفي من هالبنت، يا خوفي.
1: ما لا تصيحي، خلينا نفكر وين ممكن تروح، وبيت من في الحارة.
0: يا ولدي هذه عمرها لا طلعت في الحارة ولا تعرف حد في الحارة، أخاف إنها تروح بعيد وما تعرف ترجع.
1: ما حد يضيع، ما من كبر الحارة ترى. ما بخوف أبوي ولا خالي سعود، أنا حتى زوجتي دانا ما خبرتها، وباش تهدي عشان ما حد يعرف.
0: تراني وايد خايفة على سهيلة يا عبد الله يا ولدي، يا ريت هالزكريا مايا ولا وصل أخبارنا لأهله.
4: تفضلوا تفضلوا قربوا.
2: وين نتفضل، هذا بيت من؟
4: هذا بيتي، حياكم الله.
2: العم أنا قلت لك قاصدين بيت الخال سعود، جايين لغرض مهم وعاجل الله يخليك. دلنا على البيت وزاك الله خير.
4: لا تهتم يا حمد، ادخل ومعاك فنه وفالك طيب.
2: ها فنه؟ انت كيف عرفت ان الحرمة اللي معي اسمها فنه؟
4: لان انا سعود خال عبد الله وسهيلة.
2: ايش تقول؟ خالي سعود؟ هات ايدك احب عليها.
4: استغفر الله استغفر الله. جرب يا ولدي جرب، البيت بيتك تراه.
3: وين سهيلة؟ أنا بروح عندها.
4: زين يا بنتي، بتروحي بتروحي. دخل عند بنتي دانا حرمة عبد الله، أول تقهو وبعدين إن شاء الله أوصلكم لهم.
5: ما تشوفين اللي سويتيه غلط؟ كل هالدرب مشيتي وانتي اول مره تطلعين من البيت ما تندلين البلاد.
6: اللي يسال يوصل.
5: وصلتي؟ ممكن اعرف ايش اللي جايب منك انتي ولدك؟
6: حسيت بضيق قلت اي عندك، حسين يبغى يشوف السفن ومشتاق لك وايد.
5: سيلة في شيء خايفه منه ويالسه تتهربين؟
6: يا ابوي في شيء خوفني وايد، ما حد يعلم بحال احد. من كم يوم عيوني ما باقت النوم وقلبي ما هدى، كل شوي أشوفه قدامي جاي ياخذ حسين مني. أبوي أبوي الله يرحم والديك، خلنا نهاجر خلنا نهاجر ونرجع للغربة عشان ما حد يوصل لنا.
5: لهذه الدرجة أنت خايفة؟
6: وايد وايد خايفة، حتى حسيت أني أفكر وأنا قريب البحر عق نفسي وحسين معي ونغرق وما نطلع من البحر.
5: لا تخاف يا بنتي لا تخاف، دام راس ابوك يشم الهوى ما حد يقدر ياخذ حسين منك.
1: حمد
2: ولد عمي
1: لا تتعب نفسك، حياك ببيت خالي سعود. بس مستغرب ما يا نطارش يبشرنا بيتك.
2: أنا قلت هي من دون ما حد يعرف. يا أشوفكم واطمن عليكم.
1: سهيلة مهنة ما موجودة معانا، خذت ولدها وراحت بيت خالتي.
2: بيت خالتك؟ وين يعني أي بلاد؟
1: ليش؟ أنت وش يخصك تسأل؟ تهمك تخصك؟
2: عندها شيء يخصني وأظني ما تقدر تنكر.
1: وإيش يثبت لك إن اللي عندها يخصك؟ من قال لك ومن وين عرفت؟ أنت من طلقتها ما كانت حامل، تقدر تنكر هالكلام؟
2: يعني إيش؟ حسين ما ولدي؟
1: حسين؟ أنت سميت حسين؟ لو سمعت أمك هذا الاسم يمكن تطردك من الدنيا ما بس من البلاد، مثل ما طردت حسين من قبل.
2: ولد عمي أنا ما يسمع هالكلام، أنا أشوف ولدي حسين.
1: كل هالأسئلة اللي سألتك عنها ما جاوبتني.
2: على إيش أجاوبك ها؟ أسئلتك كلها تعور. وبعدين تعال، أنت كيف تقول عن أختك هالكلام؟ يعني إيش؟ حسين ما ولدي؟
1: أيوة ما ولدك، حسين ولد سهيلة وبس. حسين أبوي وولدي وولد أختي. أكيد ما وصلك أن ولدي اسمه حسين بعد، مثل حسين ولد سهيلة اللي جد حسين.
4: عبد الله اهدى يا ولدي اهدى. حمد ولد عمك ياي وقاصد خير ما قاصد شر أبدا.
1: الخير والشر يبينون في فعل الريايل يا خالي. سهيلة ما كانت تستاهل منهم اللي سووه فيها، ولا أبوي مسكين اللي تغرب وتعب ترك وطنه وصار غريب.
4: اهدى، قلت لك اهدى يا عبد الله. حمد ياي يشوف الولد وبس، ما ناوي ياخذه لأنه حسب ما قال لي أنه عارف مكان الولد عند سهيلة، وهو يعترف بأنه ظلمها بس ما قادر يوقف في وجه أمه.
1: من الصبح ندور على سهيلة وولدها وما عارفين وينها، خايفين تسوي شيء بنفسها.
4: إيش تقول يا عبد الله؟ وين راحت هالبنية؟
5: ليش وقفتي؟
6: الموج.
5: إيش في الموج؟ إحنا في طريقنا راجعين البيت، خليك على الساحل.
6: الولد، الولد يده بيدك، خذه ووصله للبيت.
5: سهيلة لا تمنيني، خطفي قدامي، هات يدك.
6: اترك إيدي، اترك إيدي وخليني أتقرب من الموج، يمكن يكون أرحم منكم.
5: ما بفلتك يا ناس، يا جماعة، يا الربع، تعالوا نبذونه، تعالوا.
6: بغيتي لروحك الموج ياخذ جزاء من الروح الصغيرة اللي ما لها ذنب. الخوف، الخوف خوف ضميرك يا مال حشا من أم لو تحمل في جوفها وجع القلب.
3: معذورة يا سهيلة، معذورة، لو إني مكانك ما بسوي غير اللي سويتيه. الظن غالي وفقده يعور القلب.
6: فقده يعور القلب؟ عاد كيف لو هو فقدها ما راح يتعور القلب؟
3: ما حد بياخذ منك حسين، خذيها مني، ومتى ما حسيتي إنه يحتاج يشوف أبوه هاتيه بنفسك. وعهد علي، بيتي بيبانة مفتوحة لك ولهلك.
6: عزيزة يا فنة، عزيزة يا فنة، يا بنت المطوع خميس، الريال الطيب، الريال اللي يعرف يربي ويصنع قلوب تحب ما تكره. ريتها ما كرهتنا، كان يمكن الحين دنيانا غير.
3: ما يكتب النصيب غير خالق النصيب، وهذا أمره، سبحان الله يفعل ما يشاء، بس بني آدم غافل.
4: كل شيء مكتوب يا حمد.
2: عمري ما تخيلت في يوم أفقدك، أنت كنت أبوي وأكثر من أبوي. يعلم الله أني عشت مكسور الخاطر لين حسيت بالندم، لو لخوفي من الله كان يمكن سويت شيء.
7: قدر الله ما شاء فعل يا حمد، قدر الله ما شاء فعل. يمكن كانت الغربة مكتوبة لنا وكل الظروف مرسومة، بس الله خلقنا عشان نفكر. خلونا ننسى أمس ونفكر في اليوم حمد، وهذا الكلام أقوله على مسؤوليتي. لو حد فكر يفرق بيني وبين سهيلة وحسين ترى بيشوف مني الوجه الثاني لو على قصر قبتي.
2: انت ابوي ولا تامر علي انا اطيعك؟ لو تباني ارد لبلاد الحين فالليل انا برد.
4: لا حمد لا، ما بتصير ولا صارت، حن بعدنا اهل، خليك هنا حتى لو شهر، البيت بيتك وقلت لك ترانا حن ضيوفك.
2: الصباح بشاور الحرمة واللي كاتبنا الله بيصير.
3: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا حسين ما شاء الله رجال الله يحفظه.
6: هذا حسين اللي ما له ذنب كل اللي يصير، حسين اللي عاش معانا الغربة وذاق مرها وما شاف قدامه غير أبوي وأمي وعيال الجيران الطيبين.
3: عرفت أنك ما وديتيه المعلم، لازم يتعلم عشان ينفع نفسه.
6: بيروح إن شاء الله، بيروح
3: بإذن الله.
2: تاج راسي أنت، يا معقول أنا عايش وما أشوفك كل هالسنين؟ يا ريتني تغربت معكم وقيت قريب منكم.
8: سامحني ولد عمي، كل اللي قلته وكنت قاسي فيه من خوفي على سهيلة.
2: أتمنى أنها تسامحني، يعلم الله ما شكيت منها، كانت ونعم الزوجة ونعم الإنسانة ونعم
4: الخير في فنه بنت الريال الطيب. الله والنعم أبوها من خيرة الريايل.
7: حسين هذا أبوك، حبه على رأسه. هذا ولد النوخذة حمدان بن سليمان أخوي الغالي، يعلم الله أني ما نسيته ولا نسيت فضاله علي.
2: ما حد له فضال عليك عمي، كلنا نعرف اللي صار، محنا وصغار يمكن حتى البلاد يعرفون. البيت هذاك بيتك ولك حق فيه، والله يهدي أمي ويرجع لها عقلها، ما حد فار راسه غير أخوها اللي ما حد يحبه في البلاد، هذاك هو سوس البلا.
7: الله فوق يا ولدي، الله فوق وحق.
3: فوداعة الله يا أختي، ومثل ما وعدتك متى ما فكرت تزورينا البيت يوسعكم وبيبانا مشرعة لكم.
6: كفيت ووفيتي يا بنت خميس، سلامي لأبوك الطيب.
3: بس ما تبين ترسلين سلام لحد في ذيك البلاد؟
6: سلمي على عمي مبارك وعلى عمي عيد وأهل البلاد وصديقاتنا نوير وشميسة ونعيمة وخدوي معاهم.
3: وانتي سلمي على أمك وأبوك وعمي حسين وخالك الريال الطيب وعبد الله وزوجته دانة البنات.
2: يلا يا فنة توكلنا ورانا درب.
3: فوداعة الله يا أختي،
6: فوداعة الله.
9: يا مال يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر يا مال. نهمة راشد الكاسبي يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكوك.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

السلام عليكم أحبائي الأطفال، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أكيد نرحب فيكم وفي صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المفكرة الذكية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذن أهلا فيكم يا أصدقائي، أكيد في هذه الرحلة الجديدة والممتعة اللي بنستمتع فيها مع بعض وبنكتشف فقراتنا الجميلة والرائعة مع صديقاتنا ميس وحلا، وأنا معكم كذلك أصدقائي الأطفال بنكتشف مواهبكم الجميلة. إذن أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، ونحن سعداء بمتابعتكم ومشاركتكم لنا، ونتمنى أنكم تقضوا معنا وقت مفيد وجميل وممتع مع مجموعة من المحطات المختلفة مثل ما قلت. وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم متابعة شيقة، ولكن خلونا نعرف أسرة البرنامج بعد هذا الفاصل.

إذن عدنا لكم مجدداً أصدقاء الأطفال، وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم متابعة شيقة، حيث يرافقكم في الإعداد الأستاذ يوسف الدغيشي، وأكيد نتشرف بسماع أصواتكم نحن. أنا في البداية ريان بنت بدر النعماني وميس الهنائي وحلى الرحبي، وفي الإخراج أحمد بن علي المرشودي. أصدقاء الأطفال، نحن نستمتع جداً بسماع أصواتكم ومشاركتكم لنا، خلونا نستمع أصواتكم بعد هذا الفاصل.

0: إذن أهلا وسهلا فيكم أحباء الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وأكيد برنامجكم المفكرة الذكية. أصدقاء الأطفال مفكرتنا الذكية تأتيكم كل يوم سبت من 9:30 وحتى 11:00 صباحا. خلوني أرحب من جديد بميس. أهلا يا ميس.
1: أهلا وسهلا فيك يا ريان، كيف صباحك اليوم؟
0: الحمد لله، أنا أكيد متحمسة أستمع لأصوات أصدقائنا الأطفال، وخبرينا يا ميس إيش معانا اليوم؟
1: إحنا طبعاً يا ريان سعداء جداً أنا بنلتقي بأصدقائنا الأطفال في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي بنطرحها خلال البرنامج.
0: بكل تأكيد يا صديقتي ميس.
2: أهلا وسهلا بكم زميلاتي ريان وميس، ونحن سعداء إن نكون مع أصدقائنا كل يوم سبت ونسمع أصواتهم ومشاركاتهم الجميلة، وطبعا معانا فقرات متنوعة ومختلفة تتنوع بين المسابقات والمواهب والضيوف اللي يشاركونا في مختلف الأفكار اللي نطرحها خلال البرنامج، ونتمنى منكم يا أصدقائي العباقرة متابعتنا من الآن وحتى 11:00 صباحا.
0: إذن أصدقائي الأطفال صحيح كلام حلا، خلوكم متابعين لنا يا أصدقائي. أكيد من فقراتنا، من أبرز فقراتنا هي مسابقة مفكرتنا الذكية، وأصدقائي الأطفال عشان تفتح لكم مفكرتنا الذكية لازم تقولوا كلمة السر عشان المفكرة مالنا تشتغل وتعطيكم فكرتها الذهبية. وكلمة السر اللي لازم تقولوها للمفكرة الذكية يا أحبائي هي يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية. أصدقائي الأطفال خلوكم مستعدين، روح لفاصل ولنا عودة.

0: إذن عدنا لكم مجددا مستمعينا وأصدقائي الأطفال، لكن ميس وحلا خبروني كيف كانت اختباراتكم؟
1: الحمد لله كانت اختباراتنا سهلة.
0: يعني خلصتوا صح كذا؟
1: أيوة الحمد لله خلصنا.
0: وكيف تتوقع النتائج ميس؟
1: إن شاء الله نتائج مرضية أخواننا وحالهن
0: بإذن الله. وأنت يا حلا؟
2: أكيد بتمر مع مرور الوقت. وطبعا احنا اجتهدنا وان شاء الله بعد مرور وقت بعد ما تطلع النتائج تكون النتائج مرضية حالنا ومشرفة لنا، وان شاء الله يكون نتائج شرفة
0: ان شاء الله يا حلا. وانا كل ثقة فيكم يا ميس ويا حلا ويا نفس الشيء انتوا اصدقاء الاطفال. الحين اصدقائي خلونا نستقبل مكالماتكم ونقول السلام عليكم. اهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلين، أخبارك يا صديقنا؟
3: بخير والحمد لله.
1: عرفنا على اسمك الثلاثي.
3: علي بن محمد بن خميس الشامسي من ولاية بدبد، أدرس في مدرسة إيثار للتعليم الأساسي، وأنتقل إن شاء الله إلى الصف الرابع.
1: إن شاء الله. أهلاً وسهلاً فيك يا صديقنا، تشرفنا فيك. صديقنا علي، كيف الإجازة معك؟
3: جميلة جدا.
1: الحمد لله. كيف يعني، انت اشتقت للمدرسة ولا بعدك مستمتع في الإجازة؟
3: بعدني في الإجازة.
1: بعدك في الإجازة، زي ما اشتقت للمدرسة؟
3: لا يعني شوية.
0: كيف تستغل وقت فراغك علي في الإجازة؟
1: ايش تحب تسوي في وقت الفراغ في الإجازة يعني؟
3: أكتب قصص المذكرات الذكية.
0: ما شاء الله.
1: طيب صديقنا، كم قصة كتبت للحين؟ كتبت قصص ولا بعدك؟
3: كتبت قصة واحدة.
1: عادي تعطينا عنوانها وتخبرنا عنها، عن إيش تتكلم وإيش هي مواصفات القصة اللي كتبتها؟
3: نعم، كتبت قصة عنوانها شجعان عمان.
1: ما شاء الله. أيوة، عن إيش تتكلم هذه القصة؟
3: ذات ليلة باردة هادئة، أيوة، ذهب الجد حمد وأحفاده إلى التقديم في صلالة. قال معاذ: جلست في المدرسة مع صديقي فتناقشنا حول الحروب التي مضت، ومنها الفرس والبرتغاليين.
1: أيوة.
3: عصام: نعم، وقد قاد ناصر بن مرشد حربا ضد البرتغاليين.
1: أيوة.
3: الجد: نعم، وقد طرد العمانيون الفرس بقيادة مالك بن فهم وعادوا منتصرين في أغلب الحروب. عصام: عمان عز وفخر. معاذ: عمان حضارة وعراقة. الجد: هل عرفتم الآن من هم شجعان عمان؟ معاذ وعصام: نعم.
1: أيوة، ما شاء الله عليك يا صديقنا، قصة جدا مشوقة. يعني ما شاء الله تتكلم عن تاريخ عمان في طرد البرتغاليين منها. ما شاء الله عليك، أنت كاتب هذا القصة؟
3: أيوة.
1: وحدك يعني، وحد ساعدك؟
3: لا.
1: ما شاء الله عليك، مبدع. بالتوفيق إن شاء الله، وتكتب قصص أكثر في الأيام المقبلة.
3: آمين.
1: يلا الحين يا صديقنا، جاهز ننتقل للمفكرة؟
3: نعم.
1: طيب، بس أول شيء إيش هي كلمة السر عشان تفتح معانا المفكرة الذكية وتعطينا فكرة وسؤال ومعلومة مفيدة؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة. الأحد: تعرف على السمت العماني الأصيل. إذن يا صديقنا علي، تقترح عليك المفكرة أنك تجلس مع والدينك العزيزين ويخبروك عن بعض مظاهر السمت العماني الأصيل، مثل احترام الآخرين والتعامل مع كبار السن وإكرام الضيف. طيب يا صديقنا؟
3: طيب.
1: وضحت لك الفكرة عن إيش؟
3: طيب.
1: عن السمت العماني الأصيل.
3: طيب.
1: تمام؟ يلا ننتقل للسؤال.
3: يلا.
1: جاهز. يلا السؤال يقول لك: حضر الضيوف إلى المجلس فقاموا بمصافحة الجميع، ولكن صديقنا عمار صافحهم وهو جالس ظنا منه أن الأمر عادي. ما رأيك بتصرفه؟ تصرفه صحيح ولا غلط؟
3: غلط.
1: غلط، وإجابتك صحيحة. شاطر يا صديقنا علي، واسمك دخل معانا. تصرفه خاطئ، تعرف ليش تصرفه خاطئ؟
3: نعم،
1: لأن من آداب السمت العماني يا صديقنا الوقوف أثناء مصافحة الكبار ومبادلتهم التحية والسلام، وعدم الجلوس إلا حينما يجلس الكبار. يعني لما يجيوا الكبار يسلموا علينا إحنا لازم نكون واقفين احتراما حالهم. تمام يا صديقنا؟
3: تمام.
1: استفدت من المعلومة اللي قلت لك إياها؟
3: نعم.
1: تمام. حاب تضيف شيء ثاني؟
0: حاب تضيف شيء آخر علي؟
3: نعم.
0: إيش تريد تقول؟
3: تحياتي وطنية للدكتور صالح الفهدي.
1: يلا تفضل.
3: وطني أخصك بالدعاء فأنت لي حصن الإباء وقلعة الإكبار. سلمت بطاحك من سخيمة حاقد وحمت حياضك رفقة الأقدار. والآمنون بظل سدرتك اغتنوا بدعاء أحمد خاتم الأخيار. من كاد رد الكيد في أكباده وصفى أديمك موطن الأحرار.
1: أيوة ما شاء الله عليك يا صديقنا، صح لسانك ما شاء الله، يعني أبيات شعر جميلة، يعني ما شاء الله عليك، إلقائك جميل. شكرا شكرا لك.
0: شكرا لصديقنا علي. أصدقاء الأطفال خلونا نروح لفاصل ولنا عودة.

0: مجددا أصدقائي الأطفال، وخلونا نكمل باقي المتصلين ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، من معانا؟ عرفنا عليك.
1: معاكم من طالب اليمان هاشم المدابي من مدرسة الإيثار من ولاية تربن ومحافظة الداخلية.
2: طيب يا صديقنا اليمان، خبرنا عن طموحاتك.
1: طموحاتي هي أني أكون طيار وأني أكون حارس مرمى محترف عالميا.
0: ما شاء الله عليك. زين اليمان، وش رأيك تخبرنا أول شيء عن مواهبك بعد؟
1: أكثر موهبة أحبها هي كرة القدم، ومركزي في الفريق هو حارس مرمى. شاركت في العديد من الأكاديميات والفرق مثل أكاديمية النصر وأكاديمية آيرون وفريق الفرفارة وفريق فالكنز، وما ننسى فريق الإيثار اللي دعمنا واحتوانا.
0: ما شاء الله عليك، أنت مبدع يا صديقنا اليمان.
2: طيب يا صديقنا اليمان، هل معك مفكرة في المنزل؟
1: نعم.
2: طيب إيش تكتب فيها؟
1: جدول الاختبارات وجدول مبارياتي، وأيضا مسار الرحلة اللي نطلعها مع أهلي، وخريطة ذهنية للدروس، وعبارات اللي تقويني وتشجعني.
2: طيب يا صديقنا، أعطينا عبارة من هذه العبارات.
1: العبارة الذي قال لي إياها والدي: كن بطلا ولا تستحي.
0: يا سلام.
1: وقالت لنا العبارة الثانية أستاذة ثريا اللي دعمتنا: الخسارة ليست نهاية الطريق بل بداية جديدة للنجاح.
0: أكيد، وهذه عبارة صحيحة يا صديقنا اليمان. اليمان، أنت جربت هذا الشعور، يعني ما دائما تفوز في مبارياتك صح؟
1: نعم، لما كنا على مستوى السلطنة لم يحالفنا الحظ على مستوى الثمانية.
0: وتعلمت من هذه التجربة أكيد صح؟
1: نعم.
0: شطور يا اليمان. انزين يا صديقنا اليمان، تابع الحين كأس العالم؟
1: نعم.
0: تابع المباريات أول بأول؟
1: نعم.
0: انزين، خلينا نروح للمفكرة، ايش نقول لمفكرتنا؟
1: اي يا مفكرة يا ذكية، اعطني فكرة ذكية ذهبية.
2: الاثنين، اقرأ اكثر تعرف اكثر. نقترح عليك يا صديقنا انك تشتري بعض الصحف او المجلات عشان تقرأها وتستفيد منها، لانها تحتوي على الكثير من المعلومات. طيب يا صديقنا، جاهز للسؤال؟
1: نعم.
2: صح ام خطأ؟ تقام حاليا بطولة كأس العالم لكرة القدم في البرازيل؟
1: لا، في امريكا.
2: وإجابتك يا صديقنا صحيحة، تقام في 3 دول وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
0: شطور يا اليمان، ما شاء الله عليك، خليك دائما مطلع وتعرف عن هذا المجال لأنك أنت تحبه صحيح؟
1: صحيح.
0: زين، حنتمنى لك التوفيق. حاب تضيف شيء ثاني؟
1: نعم، شعر من شاعر والدي هاشم المدابي.
0: يلا نسمع منك.
1: وطن لو جفت الأرض ويبصغصني الشجر وذبل، أموت وما وطيت تراب في قدامي سوى ترابه. وطن لو ضاعوا ترابك وهاجر بعضهم ورحل، تأكد يا وطن يرجع يحمل ريحة أحبابه. وطن تبقى وطن باسمك ومعنا كل ما يحمل، رضينا بك وطن لما ذكرك الدين بكتابه، رضينا بك وطن لما ذكرك الدين بكتابه.
2: صح لسانك يا شاعرنا اليمان، ما شاء الله إلقائك جميل وعندك إحساس دفاق يا صديقنا، وإن شاء الله في المستقبل تصير الشيء اللي أنت تطمح له. شكرا لك يا صديقنا.
0: إذن كل الشكر لصديقنا اليمان، ومثل ما تعودنا أصدقائي الأطفال، نحن في كل حلقة وفي كل أسبوع تكون معانا مدرسة معينة، وفي هذا الأسبوع معانا مدرسة الإيثار للتعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع. وأكيد كل الشكر للأستاذة فوزية الفارسي مساعدة المديرة، والأستاذة شيماء الرواحي مديرة المدرسة، على هؤلاء الطلبة المجيدين واللي عندهم مواهب جميلة ورائعة. خلونا نقول السلام عليكم للمتصل اللي بعده. أهلا وسهلا. أهلا يا طارق.
3: وعليكم السلام.
0: أخبارك طارق؟
3: بخير الحمد لله.
0: كيف الإجازة معك؟
3: حلوة.
0: كيف تستغل وقتك فيها طارق؟
1: في تنظيم جدول.
0: يا سلام، وهذا الجدول تكتبه في مفكرتك الذكية؟
1: نعم.
0: إيش تكتب في المفكرة؟
1: أهدافي اليومية وأفكاري الملهمة وأهدافي في الحياة.
0: ما شاء الله عليك يا طارق. طارق، أنت إيش مواهبك؟
1: مواهب القراءة والكتابة وإلقاء الشعر وكرة القدم.
0: يا سلام عليك يا طارق، يعني مجهز لنا اليوم شيء تلقي لنا؟
1: جهزت نصيحة.
0: نصيحة، نسمع منك النصيحة.
1: نصيحتي لا مشغلا في الوقت أن يضعوا روتينا مرن يوازن بين الدراسة واللعب والراحة والعبادة، وأن يضعوا أهدافا وخطط مستقبلية.
0: ايوه صح عليك طارق. انزين طارق، وش رايك في اللي يقضوا كل وقتهم في هذه الاجازه بانهم يلعبوا وما يسووا شيء مفيد ويلعبوا بالتليفون؟
1: انصحهم ان يرتبوا روتينهم.
0: ويرتبوا صح، صحيح، يستغلوه بشكل صحيح. صح طارق؟
1: صح.
0: انزين الحين نروح للمفكره.
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
0: يلا يا مفكرة. الثلاثاء، اكتب قصة قصيرة هادفة واخبر والديك عنها. تقترح عليك يا صديقنا المفكرة في يوم الثلاثاء انك تكتب قصة قصيرة مفيدة وهادفة وتحكيها لوالديك وأسرتك في البيت. حلو صديقنا؟
1: حلو.
0: نروح للسؤال.
1: نعم.
0: انتقلت من هواياتك الكتابة، صحيح؟
1: نعم.
0: وهذا السؤال يخص الكتابة، والسؤال يقول لك أي من هذه العناصر تعتبر من مكونات القصة؟ الشخصيات، الجداول، الفهرس، أي وحدة منهن نعتبرها من عناصر القصة؟
1: الشخصيات.
0: الشخصيات، إجابتك صحيحة. تعرف باقي العناصر؟ تتذكر شيء من العناصر؟
1: أذكر الموجودات.
0: إيش العناصر؟
1: الموجودات،
0: الزمان والمكان
1: والأحداث.
0: أيوة. ويصير بعد مشكلة، صح، في القصة؟
1: نعم.
0: وبعدين وش نوجد لها هذه المشكلة؟
1: حل.
0: حل، أيوة صحيح يا صديقنا. إذن من عناصر القصة يا أصدقائي هي الزمان والمكان والمشكلة والحال، بالإضافة إلى الشخصيات طبعا. شكرا شكرا لك يا صديقنا طارق. حاب تضيف شيء آخر؟
1: قصيدة.
0: نسمع منك هذه القصيدة طارق.
1: نعم.
0: يلا.
1: ما أجمل لغة العربية، تزهو بحروف سحرية، تزهو بحروف من نور في شفتي مثل الأغنية. لغتي من قلبي أهواها، لغتي يا لغة الأجداد، فيك كنوز ما أبهاها، تتحقق فيك الأمجاد. نبع العلم نبع الأدب، وتراث زاه كالذهب. يا لغة تسمو بالنسب، ما أجملك لغة العربي.
0: ما شاء الله عليك، صح لسانك يا صديقنا طارق. شكرا شكرا لك طارق على هذه الموهبة الجميلة. مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: أصدقائي الأطفال، أكيد نحن متواصلين معاكم، خلونا نكمل باقي فقراتنا بعد هذا الفاصل.

0: والحين يا أحبائي العباقرة نعود مع مواهب طلابنا المجيدين والمتميزين. ومعنا الحين في الاستوديو صديقتنا ميثا بنت أحمد من درويش الزجالي، وهي موهوبة في القراءة وكتابة القصص والتمثيل. صباح الخير صديقتنا، أهلا وسهلا.
1: Good morning everyone. First, thank you for having me today. I am Meetha Ahmed Darwish Zijjali in grade 7. As for my hobbies, I like reading, photography and writing. I also enjoy watching movies and learning new words in English. I am so proud of myself and I hope to achieve even more in the future.
0: بإذن الله يا صديقتنا ميثا. ميثا، في البداية خبريني عن أبرز وأهم مشاركاتك وإنجازاتك.
1: شاركت في مسابقة العرض المرئي وحصلت على المركز فيها، المركز الأول فيها على مستوى المحافظة، وأيضا شاركت في مسابقة نجم القراءة ومسابقة اقرأ للناشئة.
0: جميل، تخبريني عن أول شيء مسابقة اقرأ للناشئة، ايش قدمتي فيها؟
1: قدم في اقرأ للناشئة، قرأت في مجالين منها مجال شخصيات عمانية بارزة، فقد قرأت عن شخصية ثويني بن سعيد.
0: يا سلام، وحصلت، هل هذه كانت مسابقة صحيح؟
1: نعم.
0: حصلتي على مركز فيها؟
1: نعم.
0: جميل يا صديقتنا، إيش المواد اللي تحبيها في المدرسة؟
1: أحب مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية.
0: جميل يا صديقتي ميثا، وكذلك ممكن تخبريني ليش تحب القراءة؟
1: أحب القراءة لأنها تعبر عن نفسي، فأحب عندما يقوم الكاتب بالتلخيص وأن يكتب ويصف المناظر والمشاهد عن طريق الكتابة، فمن الجميل أن تقرأ أجمل ما قيل في القصص وفي الشعر وفي أغلب المكتوبات.
0: رائع ميثا. إنزين، بعد شاركتي في مسابقة نجم القراءة.
1: نعم.
0: تخبريني عن هذه المسابقة؟
1: هذه المسابقة تقوم بتعزيز مهارات التلخيص ومهارات
0: تعلمك انك تلخص القصص، صحيح؟
1: نعم.
0: جميل،
1: تقوم بتعزيز مهارات التلخيص.
0: جميل يا ميثا. انزين ميثا، إيش استفدتي من هذه المسابقات؟
1: تساعدني هذه المسابقات على التنمية من نفسي ومن مهاراتي ومن مواهبي، حيث أنني أستطيع تنميتها لتصبح شيئا كبيرا في المستقبل.
2: ما شاء الله عليك يا صديقتنا. طيب الحين نريد منك تخبرينا عن العرض المرئي السياحي اللي عملتيه.
1: مسابقة العرض المرئي وطني عمان سياحة وإبداع. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وإبراز المقومات السياحية في عمان من خلال أعمال الإبداعية التي ينسجها الطلاب. ومشاركتي كانت مشاركتي الأولى في هذه المسابقة. جميل. وقد حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة، فقد قمت بتصوير فيديو عن الوادي، قمت بتصوير وادي ضويهر بولاية الخابورة، التقطت بعض الصور والفيديوهات وتحدثت قليلا عن الوادي وعن الأماكن الموجودة السياحية الموجودة في وادي ضويهر، وعن دور الحكومة في تلك المنطقة، وعن حياة الناس الذين كانوا يسكنون في تلك المنطقة.
0: جميل يا صديقتنا،
2: ما شاء الله عليك، مبدعة صديقتنا ميثا. طيب صديقتنا ميثا، مجهزة لنا شيء حابة تقدميه اليوم معانا؟
1: سأنشد لكم قصيدة وطنية للشاعر هشام الصقري.
2: يلا تفضلي نسمعك.
1: كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول الشوق فساقط نخلة، وتجلت لي عمان في ظن الغربات قبلة، عطش يأكل عمري فاهطلي في العمر قبلة. يا لإيقاع السواقي إن غوى قلبي دله، يا عازف المجد خضرارا خالدا يشباه حقله، كل حرف في عمان قصم حب مد ظله، فافتحوا صدري ففيه جبل يحضين سهله.
0: جميل جميل يا صديقتنا، ما شاء الله عليك، مبدعة ورائع هذا هذه الأنشودة اللي أنشدتها لنا.
2: وبي صحة لسانك يا صديقتنا.
0: إنزين صديقتنا، من اللي دائما يشجعك دائما على تطوير مواهبك وقدراتك؟
1: تشجعني معلمتي في اللغة العربية الأستاذة فاطمة البريكية، وأيضا والدتي حفظها الله، وأيضا أنا أشجع نفسي دائما.
0: كل الشكر لهم، الله يحفظ لك والدتك، وكل الشكر كذلك لأستاذتك. جميل أن ندعم مثل هذه المواهب.
2: طيب يا صديقتنا ميثا، خبرينا إيش هو طموحك المستقبلي، إيش حابة تصيري لما تكبري؟
1: أطمح في المستقبل أن أدخل جامعة إكسفورد الموجودة في بريطانيا، وأن أتخرج من هناك بتخصيص السياسة الدولية بإذن الله.
2: بإذن الله، نحن واثقين منك أنك تقدر توصل لذاك المكان وتحقق طموحك وأحلامك بإذن الله.
0: بإذن الله يا صديقتنا ميثا. ميثا، عندك قصة تقوليها لنا؟
1: نعم، لقد ألفت قصة بعنوان الدرهم الفضي. تتحدث القصة في يوم جميل في الصباح الباكر، كان هناك ولد اسمه سامي. كان لدى سامي درهما فضيا يحبه جدا. أخذ سامي هذا الدرهم معه إلى المدرسة، وكان مغرما في هذا الدرهم. ففي وقت الفسحة كان سامي يخرج الدرهم وينظر له ويتأمله، ثم يعيده إلى جيبه ويذهب للعب. وعندما كان يلعب سقط الدرهم من جيبه دون أن يعلم. وعندما عاد إلى الفصل وضع يده في جيبه لم يجد الدرهم، فكان خائفا وكان يبكي وحزينا لفقدان درهمه العزيز. وفي تلك الأثناء كان صديقه راشد يمشي في الساحة، حيث وجد شيئا لامعا في الأرض. انحنى راشد ليرى ما الذي في الأرض، لقد تساءل في نفسه. أخذ القطعة الموجودة في الأرض وكانت درهما فضيا، وهذا الدرهم يخص صديقه سامي. لم يكن يعلم راشد بذلك. فعندما ذهب إلى الفصل، لقد رأى صديقه سامي يبكي، فذهب وقال له: لماذا أنت تبكي يا صديقي؟ فقال: لقد أضعت درهما عزيزا علي فضي اللون. فخاف راشد أن يخبر صديقه بأنه قد وجد الدرهم، ويظن صديقه أن راشد قام بسرقة هذا الدرهم. فلم يخبر صديقه بأنه وجد الدرهم، فذهب إلى المنزل. وفي اليوم التالي قد شجع نفسه بأن يخبر صديقه، فلم يحب أن يكذب عليه. فعندما ذهب وأخبره أنه أخذ الدرهم ولم يكن يعلم أنه يخصه، وخاف أن يرجعه فيظن أنه قد سرقه، فقال له: أنت صديقي ولن أظن بك بسوء أبدا. والعبرة من القصة: الأمانة شيء عظيم، ولا تسيء الظن بأي أحد حتى لو كان من الأقربين لك.
0: جميل، ما شاء الله عليك يا صديقتنا. صديقتنا، الحين عندك كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء ميثا.
1: أريد أن أوجه شكري إلى معلمتي الأستاذة فاطمة البريكية، وأيضا أن أشكر والدتي المحبة على دعمها لي، وأن أشكر مديرة مدرستنا الأستاذة شريفة البريكية ونائبتها الأستاذة حليمة اليعقوبية. وأريد أيضا أن أشكركم على هذا اللقاء الجميل.
0: كل الشكر لك صديقتنا.
2: شكرا لك صديقتنا. إذن في الختام معاك، شكرا لك يا الطالبة ميثا بنت أحمد الزجالي من ولاية صحم على هذه المشاركة الجميلة معنا في البرنامج، وتعرفنا طبعا فيها على مواهبك واهتماماتك المختلفة، ونتمنى لك كل التوفيق والتميز مستقبلا. شكرا لك ميثا.
0: أصدقاء الأطفال متواصلين مع باقي فقراتنا بعد هذا الفاصل.

0: أصدقائنا الأطفال عباقرة، وصلنا لفقرة اقترح حلا، وفي هذه الفقرة يا أصدقاء نعرض سؤال معين أو مشكلة ما، ونستمع من خلالها لأفكاركم وإجاباتكم وإيش هي مقترحاتكم لهذه المشكلة أو لهذه الفكرة.
1: الأرض هو بيتنا الكبير.
0: أيوة يا ميس، مثل ما قلتي كوكب الأرض هو بيتنا الكبير اللي نعيش فيه كلنا.
2: أيوة أصدقاء الأطفال، كوكب الأرض هو بيتنا الكبير اللي نعيش فيه كلنا، ومن واجبنا أن نحافظ عليه نظيف وجميل. لكن حاليا يواجه كوكبنا تحدي كبير بسبب كثرة النفايات البلاستيكية اللي تلوث الشواطئ والبحار والحدائق، وقد تؤثر هذه النفايات يا أحبائي في الحيوانات والنباتات والإنسان كذلك.
0: وأنتم اليوم أصدقائي أصحاب الأفكار المبدعة والحلول الذكية، ساعدونا في أن نجد حلول لهذه المشكلة. لذلك سؤالنا لهذا اليوم يا أصدقائي يقول: إيش هي الأفكار اللي تقترحوها لحماية كوكبنا من خطر التلوث من البلاستيك؟ ننتظر مشاركتكم وحلولكم المبتكرة يا أبطال البيئة.
2: وخلونا الحين نستقبل بعض المكالمات ونتعرف على أفكار ومقترحات أصدقائنا اللي بيشاركونا في هذه الفقرة، فقرة اقترح حلا.
0: قول السلام عليكم.
2: السلام عليكم، صباح الخير، من معانا؟
0: أهلا يا مريم.
3: أهلا وسهلا،
2: أخبارك صديقتنا مريم؟
3: بخير الحمد لله.
2: عارفين على اسمك الثلاثي؟
3: اسم الطالبة مريم إبراهيم سعيد الكلبانية، من مدرسة أسماء بنت الصف للتعليم الأساسي.
2: أهلا فيش، تشرفنا. طيب خبرينا عن الأفكار اللي تقترحيها لهذه المشكلة البيئية.
3: أيوة، مثلا عندنا مشكلة البلاستيك، هو مش مشكلة لكن استخدامه بشكل ضار ومفرط يؤدي الأضرار منها، لكن نستطيع أن نستبدلها بحلول. أيوة. فمعنى استبدال أكياس البلاستيكية بأكياس قابلة لعادة الاستخدام، مثلا استخدام أكياس قماشية بدل البلاستيكية لما نروح للتسوق، طبعا يقلل كمية النفايات. معنى أيضا تشجيع على التدوير البلاستيك اللي هي جمع المخلفات البلاستيكية وفرزها لعادة تقسيمها، طبعا هذا يقلل تراكم النفايات ويحافظ على الموارد.
0: جميل يا صديقنا.
3: أيضا عندنا نقطة مهمة اللي هي تطوير موارد صديقة للبيئة. أيوه. يعني إن نستخدم موارد تتحلل بسرعة أكبر طبيعيا من البلاستيك، فهذا يقلل التلوث سواء كان في التربة أو البحار.
2: أيوه.
3: ولابد أن أذكر هذه النقطة لأنها مهمة أيضا، مثل نشر الوعي البيئي اللي هي ننظم حملات توعية سواء كان في المدارس أو حتى في المجتمع بشكل عام. طبعا الفائدة أنه بتشجيع الناس أنهم يغيروا سلوكهم تجاه استخدام البلاستيك.
0: جميل جميل يا مريم، شكرا لك مريم، ما قصرتي. نروح للمتصل اللي بعده، نقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، أهلا يا هاجر.
4: أهلا،
0: معنا صديقتنا هاجر بنت عادل الكلباني. هاجر، ممكن تخبرينا الحلول اللي تقترحيها لنا؟
4: برأيي من أهم الأفكار لحماية كوكبنا من خطر التلوث البلاستيكي هي التقليل من استخدام البلاستيك واستبداله بمواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام. كما أرى أن نشر الوعي بين الناس وأضرار البلاستيك وتشجيع إعادة تدوير أمران ضرورية للمحافظة على البيئة. كذلك يجب على الشركات والحكومات دعم البدائل المستمدة ووضع قوانين تحد من تلوث البلاستيك. حماية كوكبنا مسؤولية مشتركة تبدأ من تصرفنا اليومي البسيط.
0: جميل يا صديقتنا، وكلامك سليم، شكرا لك يا صديقتنا هاجر. روح للمتصل اللي بعده،
2: نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
2: من معانا جود؟
5: أنا طالبة جود نور سالمة مع ماريا المقيدة بالصف السادس بمدرسة الهيال للتعليم الأساسي.
6: أهلا صديقتنا. طيب عطينا إيش هي الأفكار اللي تقترحيها لهذه المشكلة البيئية؟
5: تعد التلوث البلاستيكي من أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكبنا اليوم، حيث تتلقى ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية في البحار والمحيطات والأراضي كل عام، مما يهدد حياة الكائنات الحية ويؤثر في صحة الإنسان والبيئة. ولحماية كوكبنا من هذا الخطر يمكننا اتخاذ العديد من الخطوات، منها التقليل من استخدام البلاستيكي، أحادي الاستعمال أو استبداله بمواد قابلة لإعادة الاستخدام، وتشجيع إعادة التدوير والمشاركة في حملات تنظيف الشواطئ والحدائق، وكذلك زراعة المزيد من الأشجار. ومن الممكن نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع. إن حماية الأرض ليست مسؤولية الحكومات والمؤسسات فقط، بل هي مسؤولية كل فرد منا.
0: جميل وكلام صحيح صديقتنا.
6: شكرا شكرا لك صديقتنا جود، ومع السلامة.
0: نروح لآخر متصلة معانا، نقول السلام عليكم يا ضي.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معانا ضي بنت عبد الله الكلباني، صحيح؟
7: صح.
0: يا هلا فيك، ممكن تخبرينا إيش هو حلك لهذه المشكلة البيئية؟
7: أرى أن حماية كوكبنا من التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة تبدأ من البيت بالتوعية، وتتواصل في المدرسة بالتعليم والتطبيق، ويكملها المجتمع بالعمل المشترك، فيتكاتف الجميع لنصنع بيئة أنظف. فلو تحدثنا عن البيت، يجب توعية الأطفال منذ الصغر بأخطار البلاستيك، وتعليمهم بوضع العلب البلاستيكية في الأماكن المخصصة لها.
0: صحيح.
7: وتطبيق بعض الأفكار مثل جمع الأغطية البلاستيكية لإعادة تدويرها. أما في المدرسة، يمكن إنشاء حملة توعوية بعنوان يوم بلا بلاستيك، وتركيب حاويات مخصصة لفرز النفايات البلاستيكية في المدرسة. كذلك يمكن إنشاء عمل عمل مسابقات مدرسية لأفضل عمل فني مصنوع من البلاستيك المستعمل، لتشجيعهم لاستغلال البلاستيك في أشياء بسيطة. ويمكن أيضا تشجيع جمعية المدرسة على استخدام أدوات صديقة للبيئة بدل البلاستيك. فإذا قمنا بإعداد شخص واعي بخطر البلاستيك في البيت والمدرسة، فإنه سوف يسهم في تطبيق إجراءات الدولة للحد من خطر البلاستيك.
0: أيوة يا صديقتنا ضي، شكرا شكرا لك، ما قصرتي، وشكرا لكل الطالبات اللي شاركن معانا اليوم في اقتراح بعض الحلول والأفكار للمشكلة اللي طرحناها اليوم في فقرة اقترح حلا. شكرا على أفكاركم الجميلة ومشاركاتكم المميزة.
6: أحباء العباقرة، ما زلنا معكم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية، فكونوا معنا وتابعونا.

0: عدنا لكم مجددا أحباء العباقرة، ومعانا الآن في فقرة موهبتي تصنعني الطالبة خولة بنت سعيد بن حامد السيابي، وهي طالبة بالصف الرابع الأساسي وكذلك موهوبة في قراءة القصص والتقديم الإذاعي. صباح الخير صديقتنا خولة، أخبارك؟
1: صباح النور.
0: جاهزة اليوم ناخذ هذا اللقاء الجميل؟
1: أيوة.
0: إنزين، في البداية خبريني عن نفسك أكثر وعن مواهبك.
1: أنا مواهبي اللي هي الرسم والقراءة والخياطة، مثلا إن نحن نخيط الشنطة أو إن محفظة.
0: جميل. إيش الأكثر المواد اللي تحبين في المدرسة خولة؟
1: الرياضيات واللغة الإنجليزية.
0: يا سلام عليك يا صديقتنا، وانت السنة الجاية راح صف خامس صح؟
1: صح.
0: كيف شعورك وكذا بتكون المدرسة كلها بنات؟ متحمسة؟
1: متحمسة.
0: جميل يا خولة. انزين خولة، خبريني كيف الإجازة معاك الحين؟
1: حلوة واجد.
0: انزين ايش ناوي تسوي فيها؟
1: ان نحن كل واحد بيختار دولة يتحدث عنها ويسوي أكلة عنها.
0: يا سلام، وانتي اخترتي أي دولة؟
1: اخترت إيطاليا.
0: يا سلام، وإيش الوجبة اللي فيها؟
1: البيتزا.
0: يا سلام عليك يا خولة. زين خولة، الحين ممكن تخبريني إيش اللي محضرتنا اليوم؟
1: اللي محضرتنا اللي هو كلمة عن حب الوطن.
0: نسمعها منك.
1: وطني يا موطن العز والكرامة، ويا أرض الخير والسلام، لك في القلب محبة لا تنضب، وفي النفس ولاء لا يتبدل، وفي الدعاء مكانة لا تغيب، فدمت شامخا آمنا مزدهرا، ودام أبناؤك أوفياء لك جيلا بعد جيل.
0: يا سلام عليك يا خولة. خولة بعد عندك قصيدة صحيح؟
1: أيوة.
0: نسمعها منك.
1: هذه عمان قد استقام لواؤها فوق المجرة واستهل لمقدمه، قل للسنين القادمات تهاطلي مطرا، فقد جاد الزمان بهيثمه.
0: يا سلام، صح لسانك يا خولة. خولة خبريني، من دائما يشجعك في تطوير مواهبك؟

0: من ولاية بدبد على مشاركتك معنا اليوم في برنامج المفكر الذكي، ونتمنى لك مستقبل مشرق وباهر بإذن الله تحقق فيه كل أحلامك وطموحاتك. شكرا لك خولة.
1: شكرا لصديقتنا الجميلة خولة بزيها الجميل هذا. وخلونا نروح لفاصل أصدقائي ولنا عودة.

0: من جديد ونعود مرة أخرى لمسابقتنا مسابقة مفكرة الذكية، ونستقبل مجموعة من المكالمات ونقول لكم يا أحبائي دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتحققوا طموحاتكم. صباح الخير من معانا مزن.
1: أهلا يا مزن.
2: أهلا،
0: أخبارك يا مزن؟
2: الحمد لله.
0: عرفينا عن نفسك وعطينا اسمك الثلاثي.
2: ما أسمى مزن سامي حبيب الرحبي من ولاية بدبد.
0: أهلا، تشرفنا فيك يا صديقتنا. طيب يا صديقتنا، عندك مفكرة في البيت؟
2: نعم أكيد لدي مفكرة واسمها مفكرات المزن.
0: ما شاء الله عليك، إيش تكتبي فيها؟
2: أدون فيها بعض اليوميات والمواقف واللحظات الجميلة التي أمر بها.
0: ما شاء الله عليك. حابة تقدمي نصيحة للأطفال عشان يكون معاهم مفكرة في البيت؟
2: نعم.
0: أيوة، إيش هي النصيحة؟ أنا لازم أصدق. أيوة،
2: أنصحكم يا أصدقاء الصغار في الإجازة أن تقضوا أوقاتا جميلة مع عائلتكم ومن تحبون بعيدا عن شاشات التلفاز والآيباد، فكثرتها غير صالحة لصحتنا يا أحبابي.
0: تمام، يلا إن شاء الله لأصدقائنا الأطفال يستفيدوا من هذا النصيحة. جاهزة للمفكرة؟
2: نعم.
0: يلا، إيش هي كلمة السر؟ يلا،
2: كلمة السر هي أيوة. هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة. الأربعاء، شارك في دورة في الثقافة المالية. إذن يا صديقتنا مزن، تقترح عليك المفكرة في يوم الأربعاء أنك تشاركي في ورشة أو في فعالية عن الثقافة المالية للتعرف على مجال ريادة الأعمال. تمام يا صديقتنا؟
2: تمام.
0: يلا ننتقل للسؤال.
2: يلا
0: يلا، خليك مركزة. صح أم خطأ؟ المستثمر الواعي هو الذي لا ينجذب للربح السريع، بل يبحث عن القرار الصحيح من المصدر الصحيح، ويتابع ويتأكد ويستشير قبل أن يقرر. صح أم خطأ؟
2: صح.
0: إجابتك صحيح يا صديقتنا، واسمك دخل معانا. فعلا يجب على المستثمر الواعي أن لا يبحث عن الربح السريع، بل يخطط ويستشير الآخرين قبل أن يقرر. طيب يا صديقتنا مزن؟

0: يب.
1: شكرا شكرا لك على مشاركتك معنا ومع السلامة.
2: ناخذ آخر متصل ونقول السلام عليكم.
0: السلام،
2: كيف الحال؟ من معانا؟
0: معكم ميرا بن سعود بن سالم عمر المخرجية في مدرسة الإيثار للتعليم الأساسي في ولاية بدبس.
2: طيب يا صديقتنا، عطينا إيش هي مواهبك وهواياتك؟
0: أنا عندي مواهب كثيرة ومن ضمنها السباحة والرسم والإلقاء.
2: طيب يا صديقتنا، إيش تحبي ترسمي؟
0: أحب أرسم بيت، طبيعة، أي شيء يعني.
2: أيوة يا صديقتنا، نروح لسؤال مفكرتنا الذكية. سؤالك يقول: يا صديقتنا، ذهب عمر إلى المكتبة واشترى 4 قصص، سعر كل قصة 4 ريالات، إذا كان معه 20 ريال فكم يتبقى معه بعد الشراء؟ مع 20 ريال اشترى 4 ريال، كم يبقى له؟ كم يتبقى معه؟ هو اشترى 4 قصص، كل قصة 4 ريالات.
0: 16 ريال عماني.
1: لا ركزي يا صديقتي،
2: اللي يبقى له. أيوة 16، يعني كم يبقى له؟ دفع 16، كم يبقى له؟ ها صديقتنا،
0: يبقى له،
1: نعطيك خيارات ريان، عطيها خيارات.
0: يبقى له 16 ريال.
2: لا، يبقى له 4 أو 5 أو 6. ها صديقتنا، 4 أم 5؟
0: 6.
2: 4 أم 5 أم 6؟ ها؟
0: 6.
2: 4 أم 5 أم 6؟ ها صديقتنا،
1: نقلل الخيارات. 4 أو 5؟
0: 4.
2: أيوة. 4 إجابة صحيحة. شكرا شكرا لك صديقتنا. أصدقاء الأطفال، خلونا نشوف من فاز معانا، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: أنا ما مستعدة.

0: إذن أول شيء أصدقاء الأطفال الفائزين معانا، أول شيء نشكر اللي كانوا معانا في الاستوديو، الطالبة ميثة بنت أحمد بن درويش الزجالي، كل الشكر لها وعلى موهبتها الجميلة، وكذلك الطالبة خولة بنت سعيد بن حامد السيابي، كل الشكر لها كذلك. ومن خلال الاتصالات ومسابقة مفكرة الذكية نشكر الطالب اليمان بن هاش النادابي، ألف مبروك، وألف مبروك لعلي بن محمد بن خميس الشام، ألف ألف مبروك، والمزن بنت سالم بن حبيب الرحبي، ألف ألف مبروك لكم أصدقاء الأطفال، وشكرا على مشاركتكم الجميلة. وفي ختام هذه الحلقة أكيد نحييكم نحن أسرة البرنامج، بدءا من الإعداد الأستاذ يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا ريان بنت بدر النعماني،
1: وأنا ميس بنت موسى الهنائي،
2: وأنا حلا بنت ماجد الرحبي،
0: وفي الإخراج هذه تحية الأستاذ أحمد بن علي المرشودي، كل الشكر لكم أصدقاء الأطفال. نلتقيكم في السبت المقبل من الساعة 9:30 حتى 11:00 بفقرات جميلة ورائعة وأسئلة جديدة بإذن الله. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء،
1: مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. ميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة ألقاها خلال الحفل أن خطة مسقط تجسد رسالة عمان للسلام تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد خطة مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما ومتزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى اقترابهما من التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بعد توافق الطرفين على نص أولي يتوقع توقيعه خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق لا يزال قابلا للتعديل، لكنه يعكس ما وصفه بخروج إيران أقوى من الصراع، مؤكدا تمسك بلاده بدورها في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. وتنص مسودة التفاهم على إعادة فتح المضيق ورفع بعض العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل التزامات أمنية وتأجيل المفاوضات التفصيلية بشأن الملف النووي إلى محادثات تستمر 60 يوما. وفي حين تؤكد واشنطن أن الاتفاق يمهد لمعالجة ملف التخصيب والرقابة على البرنامج النووي، ترفض طهران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتدعو إلى تخفيف نسبة تخصيبه فقط. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق مبدئيا خلال الأيام المقبلة، فيما استبعدت إسرائيل من المفاوضات رغم استمرار الخلافات بشأن لبنان وترتيبات ما بعد الحرب. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو خفض تركيزه داخل طهران. وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إضافة إلى مسألة العقوبات وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته على أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. من جانب آخر، أسقطت القوات الأمريكية عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وفق مصدر مطلع في تصعيد ميداني جديد رغم مؤشرات التقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران.
وأضاف المصدر أن المسيرات شكلت تهديداً لحركة الملاحة التجارية، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من شن المزيد من الهجمات على السفن العابرة للمضيق. أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط هدفين جويين في منطقة تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات. وفي السياق الميداني، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي مناطق في فرون وتولين وعريض دبين ومحيط بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة جبشيت، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليلاً عمليات تفجير وهدم في بلدة الخيام. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ والقذائف في بلدة شمع جنوب لبنان. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل على طول الجبهة الجنوبية، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية وردود حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي. دعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. وخلال مؤتمر عقد في باريس من أجل حل الدولتين، تبنى المشاركون خطة عمل تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك وقف إسرائيل من عملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية. ومن المقرر تسليم الخطة إلى قادة مجموعة السبع التي من المقرر عقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل في فرنسا. وعلى هامش الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء الكندي عن تقديم 100 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن أي استقرار دائم في المنطقة لن يتحقق دون معالجة الوضع في غزة وتفعيل مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قال أن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافاً بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف مصفاتين للنفط في منطقة تتارستان الروسية، مؤكدة اندلاع حرائق في الموقعين المستهدفين، كما استهدفت القوات الأوكرانية مصنعاً للمطاط الصناعي في منطقة سامارا يستخدم إنتاجه في صناعة الوقود الصلب المخصص للصواريخ. وفي سياق متصل، أفادت السلطات الروسية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث وقع أثناء اختبار معدات في مجمع للغاز بمدينة كينجيسيب في منطقة لينينغراد. وتزامن ذلك مع إعلان كييف عزمها طلب تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع مجموعة رامشتاين الأسبوع المقبل. لقي 55 شخصاً حتفهم في جنوب الفلبين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سواحل مينداناو يوم الاثنين الماضي، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط ظروف صعبة. وتواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب استمرار الأمطار الغزيرة والهزات الارتدادية التي تعرقل إزالة الأنقاض وفتح الطرق. وبلغت شدة الزلزال 7.8 درجات، ما أدى إلى انهيار مبان وانزلاقات أرضية، إضافة إلى تحذيرات من تسونامي في عدد من مناطق المحيط الهادئ. وأفادت السلطات بوجود 31 مفقوداً، في حين تستخدم المروحيات لنقل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً مع انقطاع الكهرباء. وتشير تقديرات فرق الإنقاذ إلى تراجع فرص العثور على ناجين، فيما تركز الجهود حالياً على انتشال الجثث وتقديم الدعم للمتضررين.
حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات وامتدادها إلى مناطق جديدة. وأفادت بيانات وزارة الصحة الكونغولية التي نقلتها المنظمة بتسجيل 676 إصابة مؤكدة، بينها 136 وفاة بسلالة بوندي بوغيو النادرة التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد. وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن الإصابات تسجل بشكل شبه يومي في مناطق جديدة، ما يعكس اتساع نطاق التفشي وصعوبة السيطرة عليه. وأضافت المنظمة أن ضعف النظام الصحي واستمرار انعدام الأمن يعرقلان جهود الاستجابة، رغم خبرة الكونغو السابقة في التعامل مع أوبئة إيبولا. حصل ميناء صلالة على المركز الثالث عالمياً والأول عربياً في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. ويقيس هذا المؤشر كفاءة الموانئ استناداً إلى سرعة مناولة السفن وتقليص زمن بقائها في الأرصفة، لأهمية ذلك في خفض تكاليف النقل البحري وتعزيز موثوقية ومرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. ويعكس هذا المركز المتقدم المميزات التنافسية والقدرات التشغيلية والتجهيزات اللوجستية التي يتمتع بها ميناء صلالة، ويعزز المكانة الدولية للميناء كرافد حيوي للنقل البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وكمركز محوري رابط بين خطوط الشحن العالمية. اختتمت أوتيك الذراع التقنية لعمانتل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لقيادات الأمن السبراني من أجل إعداد وبناء قدرات 100 قائد عماني متخصص في مجال الأمن السبراني وتعزيز جاهزية سلطنة عمان في مواجهة التهديدات المتصاعدة. وتضمنت هذه الدفعة 30 متدربا شاركوا في تجارب تعليمية تنفيذية ومحاكاة واقعية لهجمات سبرانية ونقاشات معمقة تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السبراني. تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس مع تزايد تفاؤل الأسواق بقرب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وانخفض خام برنت عند التسوية بنسبة 3.37% إلى 87 دولارا و33 سنتا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.23%. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق سلام لإنهاء الحرب وسط تصعيد عسكري قرب مضيق هرمز. وميناء صلالة يحصد المركز الثالث عالميا والأول عربيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 والصادر عن البنك الدولي. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان من المحافظات. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا. هل يكفي أن نعالج الإدمان بوصفه مشكلة فردية، أم أن التعامل معه يبدأ أولا باعتباره قضية صحة عامة تمس الأسرة والمجتمع والاقتصاد وفرص التنمية؟ في مختلف دول العالم مستمعينا، تتجه السياسات الصحية الحديثة إلى تجاوز النظرة التقليدية للإدمان باعتباره سلوكا منحرفا أو أزمة شخصية، نحو مقاربة أكثر شمولا تضع الإنسان في صميم العملية العلاجية، وتتعامل أيضا مع الإدمان بوصفه حالة صحية تحتاج إلى رعاية متخصصة وبرامج تأهيل ودعم مستمر يعيد للفرد توازنه ودوره أيضا في المجتمع. من هنا مستمعينا تبرز أهمية المراكز المتخصصة التي لا تكتفي بتقديم العلاج، بل تسعى إلى بناء بيئة آمنة تحفظ خصوصية المريض وكرامته، وأيضا توفر له فرص حقيقية للعودة إلى حياته الطبيعية. في ولاية بهلة بمحافظة الداخلية مستمعينا، يأتي مركز علاج وتأهيل الإدمان نموذجا لهذه الرؤية، رؤية تجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة والتأهيل النفسي والاجتماعي والعمل الوقائي وأيضا التوعوي في إطار منظومة وطنية تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وصون الإنسان باعتباره الثروة الأغلى في مسيرة التنمية. في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات نتوقف عند تجربة أحد هذه المراكز ونتعرف على خدماته وأدواره والتحديات المرتبطة أيضا بقضية الإدمان وجهود الوقاية والعلاج والتعافي، كما نستشرف أيضا مستقبل هذه الخدمات في سلطنة عمان ودورها في بناء مجتمع أكثر صحي وأيضا استقرارا، مع ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ يوسف بن علي الغيلاني، مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان بمحافظة الداخلية. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا اللقاء الطيب.
1: أهلا وسهلا أستاذ يوسف، نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات، من المحافظات، تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، ضيفنا فيها الأستاذ يوسف بن علي الغيلاني، مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان. هذا المركز في ولاية بهلة تحديدا بمحافظة الداخلية، وهو يعمل على تقديم خدمات العلاج والرعاية للإدمان. نتحدث في البداية يعني أستاذ يوسف، بعد التجديد طبعا بالترحيب بك في برنامج من المحافظات، فكرة إنشاء مركز يعني علاج وتأهيل الإدمان خاصة أنه في محافظة الداخلية بولاية بهلة، كيف جاءت هذه الفكرة؟
2: بارك الله فيك وأشكرك. حقيقة الفكرة جاءت دائما يعني الابتعاد عن الضجيج المدن دائما يعني هو يجلب لك أكثر النقاهة والراحة، فوجود المركز في ولاية بهلة هي منطقة يعني جميلة جدا من الناحية السياحية، وخاصة المكان يعني في حي السعد في وسط المزارع.
1: نعم.
2: فوجدنا مكان يعني المكان مهيئ جدا للاستقبال، مكان يعني زي المنتجع، يوجد فيه تقريبا 11 مبنى، الإقامة فيه عن طريقة فلل، يعني كل شخصين يقيموا في فلة أو شخص يقيم في فلة. فوجدت يعني المكان مهيئ للإقامة في ولاية بهلة. كذلك ولاية بهلة تكون في منتصف سلطنة عمان، قريبة من الداخلية، في الداخلية قريبة من الظاهرة، قريبة من الشرقية، قريبة كذلك من الباطنة ومن مسقط، فكان الاختيار يعني موفق في ذلك الموقع.
1: طيب إلى أي مدى نحن محتاجين لهذه المراكز أستاذ يوسف؟
2: حقيقة يعني احنا محتاجين، لأن المعاناة صارت أكبر. يعني أنا الآن صار لي 11 سنة أشتغل في علاج الإدمان، ومن الأوائل اللي عملوا في مرشد تعافي في بيوت التعافي التابع لمستشفى المسرة من الأوائل. بعد فترة قررت أني أنا أعمل مكان خاص نظرا لعدم توافر الأماكن أو الأسرة، لأن الأعداد المدمنين في ازدياد. فجاءت فكرة إقامة مؤسسة صحية خاصة بعد ما صدر القرار الوزاري في 2015 بفتح مؤسسات صحية خاصة لعلاج الإدمان، فكنت من السابقين. فتحت مركز في ولاية صحار، ثم انتقلت إلى محافظة مسقط، وأعداد المدمنين في ازدياد. أنا لما أنظر أعداد المدمنين سابقا قبل 11 سنة أو أكثر، أجد أن الأعداد كانت يعني بسيطة. الأعداد أنا أعرف بعض الأعداد في ولاية مثلا شناص أو في ولاية لواء أو في ولاية سعى، أعرف أعداد المدمنين.
1: نعم.
2: الآن ما أستطيع أعرف أعداد المدمنين، يعني أعداد المدمنين مهولة، والأماكن العلاجية الموجودة في سلطنة عمان لا تكفي لاستيعاب المدمنين. كذلك يعني في أسر تتواصل معي أبنائهم يتعالجوا خارج سلطنة عمان، فإحنا أفضل أن تكون عندنا أماكن علاجية في سلطنة عمان. بالعكس، إحنا نعلم عاداتنا وتقاليدنا وديننا وسلوبنا في الحياة، بدل لا يروح برا ويتعلم سلوكيات أخرى ويرجع مرة ثانية عندنا مشكلة ثانية. فأنا أؤيد وأشجع وأشكر الوزارة على إتاحة الفرصة لنا نعمل هذه المشاريع.
1: طيب، الأعمار اللي تجيكم في المركز يعني واللي يعني لفتت الانتباه بالنسبة لكم أستاذ يوسف، ما هي هذه الأعمار يعني اللي يعني تقع تحت شريحة المدمنين؟
2: بارك الله فيك. أنا الآن ما فقط بحدد يعني من جاءني في المركز، أنا بتكلم عن أنا ماسك خط ساخن سابقا، صار لي فترة طويلة أمسك خط الساخن للمؤسسة السابقة اللي أنا كنت فيها واللي أنا أسستها إلى المؤسسة هذه اللي أنا الآن فيها. التواصل دائما عندي يعني الأعمار من 14 سنة من 14 سنة لين 60 سنة، أولاد وكذلك حتى بنات، يعني الآن المشكلة أصبحت في البنات.
1: نعم.
2: كنا نروح نعمل توعية في إدارة السجون في المنشآت الإصلاحية.
1: نعم.
2: للأحداث كنت أجد أنا كذلك هناك أولاد صغار وأسألهم في سجينات كذا بنات، قال كذلك في موجودات عندنا بنات، فالتعاطي أصبح منتشر. والحكومة الآن خضت يعني قرار في وزارة العدل بإيداع المصحة، يعني الآن القاضي دائما يحكم بإيداع المصحة، وهذا قرار إيجابي إن نلزم الشخص يتعالج. فأنا يعني أشوف أن المعاناة كبيرة أكبر من من من الشخص الذي غير متصور. يعني إحنا يمكن إحنا قريبين من المدمنين، فنعرف أن الموضوع صعب يعني جدا، يحتاج إلى أماكن علاجية أكثر.
1: طيب، يعني 14 سنة مثلا، طفل عمره 14 سنة وهو يعني يعتبر من شريحة المدمنين في هذه الحالة، أين يكمن الخلل برأيك أستاذ يوسف؟
2: سابقا الناس كانت تنظر أن المدمن يعني يمكن من أسرة متفككة أو من أسرة بسيطة أو فقيرة، وهذا النظرية غلط. المدمن اليوم من جميع شرائح المجتمع، من أكبر واحد لأصغر واحد. اللي يخلي الأولاد الصغار يدخلوا في الإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيها كل شيء. كذلك وين هو بيروح؟ يعني سابقا إحنا في الماضي حياتنا منحصرة من بين أهلنا وقاربنا ومنطقتنا، اليوم حياتنا أصبحت مفتوحة أمام العالم الآخر.
1: بالضبط.
2: فإحنا لازم نروح الأندية، نروح المدارس، الجامعات والكليات، نجد مختلف شرائح المجتمع موجودين، وكذلك نسافر إلى الخارج فنتعرف على هذه الأشياء. هذه الأشياء طبعا جميلة ولكن لها ضريبة، وهذه الضريبة التعرف على سلوكيات خاطئة من ضمنها الإدمان، إدمان المخدرات.
1: بالضبط، وهذا يعني بكل تأكيد أستاذ يوسف يأتي من جانب دور الأسرة في الرقابة في المتابعة وتوجيهات جلالة السلطان المعظم الله يحفظه، يعني في أحد يعني اللقاءات إنه الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالسمت العماني، الاهتمام بالكثير من العادات والتقاليد، يجب أن يكون هناك دور للأسرة، يجب أن تكون هناك رقابة واضحة على يعني التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مع المنصات الرقمية الحديثة وغيرها. طيب، كيف تنسجم أنتم في هذا المركز أستاذ يوسف مع الخدمات التي أيضا يعني تقدمها وزارة الصحة؟ كيف هو الانسجام بينكم؟
2: بارك الله فيك. طبعا يعني وزارة الصحة تساعدنا فقط بالحصول على التصريح، ولكن سمعنا تصريح من معالي وزير الصحة أن وزارة الصحة الآن هدفها تحويل مرضى مدمنين المخدرات إلى المراكز الصحية الخاصة، يعني عندهم الآن هدف تحويل المدمنين إلى الأماكن الصحية الخاصة المرخصة من وزارة الصحة، من المؤسسة الصحية الخاصة. وإحنا حقيقة يعني نستبشر بهذا القرار، هذا قرار جميل جدا. إحنا كمؤسسات صحية خاصة نستقبل أي وقت المدمن، المستشفيات الحكومية تحول لنا، بالعكس يعني أنت بتساعد المؤسسة عندنا، إحنا مؤسسة كلها كوادر عمانية.
1: نعم.
2: والمؤسسة تندرج تحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أنت لو حولت لنا ناس للعلاج بهذه الطريقة أنت ساعدتنا إحنا قبل لا تساعد المدمن. كذلك أنت ما تعرف المدمن، إحنا نجيب لك المدمن. إحنا نعرف المدمنين يتواصلوا معنا، عندهم معاناة، يريدوا علاج، لكن يمكن المواعيد طويلة. لو وزارة الصحة نفذوا هذا القرار بالعكس احنا مستعدين يعني نوفر حالات كثيرة للعلاج.
1: ما ابرز يعني الخدمات اللي تقدموها للمرضى في هذا المركز؟
2: احنا عندنا العلاج على مراحل. طبعا اول ما ياتينا المريض احنا نسمي المدمن مريض لان هو مرض الادمان.
1: نعم.
2: ناخذ منه طبعا عينه ونفحصه ونتاكد وش من المواد اللي تعاطاها، ونحوله كذلك الى المستشفى لو يحتاج الى تنويم. يدخل من 7 أيام الى 10 أيام مرحله اعراض الانسحاب، ثم ياتي بعدين يرجع الى التاهيل. التاهيل عندنا مده البرنامج من 4 إلى 6 أشهر على حسب الحالة، أحيانا تطول أكثر. في مجموعة من البرامج العلاجية كالعلاج المعرفي السلوكي، برنامج 12 خطوة، المايتريكس، معنا برنامج يومية من الساعة 9 الصباح للساعة 10 بالليل، ومن ضمنهن الإرشاد الديني وهذه الأشياء.
1: كيف تصمموا يعني البرامج العلاجية اللي تتناسب مع حالة كل مريض أستاذ يوسف؟
2: هذا طبعا على حسب تقييم الحالة من الأخصائي، من الطبيب، من الفريق العلاجي. يعني كل شخص له برنامج معين على ضوء المرض اللي عنده، احنا نصمم له برنامج معين يتناسب معه بحيث انه نقدر نساعده.
1: وكيف تقيسوا نجاح الخطط العلاجية معكم في المركز؟
2: نجاح الخطط العلاجية أول شيء يعتمد على دور الفريق العلاجي واجتهاده، ثانيا يعتمد على دور الأسرة. يعني الولد اللي بيجينا احنا وبيدخل للعلاج، احنا اول شهر نحجزه، ممنوع انه يتواصل هاتفيا، ممنوع الخروج، لكن بعد الشهر احنا نطلقه لاهله، نعطيه اجازه مثلا 6 ساعات، يوم، يومين، تدريجيا لحد ما يندمج في المجتمع. هو ما داخل سجن.
1: نعم.
2: هو داخل للعلاج والتاهيل والاصلاح.
1: بالضبط.
2: اذا الاسره ما تسمع كلام الفريق العلاجي وما تمشي على نفس الخطه نواجه مشكله. يعني ممكن يتعرض هذا الشخص للانتكاسه. الأهل يفرحوا لما يشوفوا ولدهم متغير وصحته زينة، ويعني فيفرحوا ويكون عندهم اندفاع غير طبيعي.
1: نعم.
2: مثلا يقول لك بس يشتري له سيارة، أنا بشتري له تليفون، لا لا أنا بزوجك، لا لا أنا بشغلك، أنا بسوي لك. احنا نقول لهم يا جماعة امشوا على الخطة العلاجية وصبروا وعطونا فرصة، وبهاي الطريقة إن شاء الله أننا ننجح جميعا.
1: إذن هنا إلى دور الأسرة، يعني لا يجب أن تكون أيضا مسألة الرقابة أستاذ يوسف مسألة مستمرة، يعني حتى بعد ما يعدي خلينا نقول المرحلة الأولى أو المراحل الأولى من العلاج يجب أن تظل هذه الرقابة موجودة من جانب الأسرة.
2: الرقابة موجودة، وكذلك حتى إحنا مثلا يأتي عندنا شخص يظل عندنا مدة البرنامج مثلا 6 أشهر، خلص البرنامج، نتفق مع الأسرة أن هذا لازم يجينا المركز مثلا كل أسبوع كل أسبوعين، يجينا بالمجان ناخذ منه عينة. عندنا رحلات خارجية يكون تجمعات يكون معانا، عندنا جروب في الواتساب يكون معانا ويشارك معانا بأفكاره وحاسيسه ومشاعره. يعني إحنا طول الوقت ما نتخلى عنه. يعني هدفنا أنه هو يظل متعافي على طول، ولكن إذا الأهل تركونه وما أخبرونا عنه وعن وضعه وش صاير تحصل هناك المشكلة. أما إحنا نظل مع الشخص مدى الحياة، هو نعم. منه وفينا.
1: نعم. طيب هناك بعض الجوانب اللي أحيانا تسبب قلق عند الأهل اللي عندهم مدمن مثلا في البيت، وخاصة هذه الإشكالية اللي هي تمنعهم من أنه يعني يوجهوا هذا المريض إلى المراكز أو إلى المستشفيات وغيرها ويتركوا، بحيث أنه خوفا من ردة فعل المجتمع وغيرها. فكيف تراعوا أنتوا خصوصية المريض في المركز؟
2: بارك الله فيك. هو هذا احنا نسميه أولا الإدمان المصاحب. الأسرة من شد خوفها من المجتمع ما تتعامل بصدق، يعني تظن أن الموضوع بسيط والمشكلة بسيطة وتغطي على المدمن لحد ما تزيد المشكلة. احنا نقول لهم أن العلاج عندنا بسرية تامة، أبدا إحنا ما نتكلم مع أي شخص عن أسرار المريض. الآن الوضع هنا في سلطنة عمان بأوامر من مولانا صاحب الجلالة حفظه الله والمراسيم الصادرة، المدمن له كرامة. نعم. المدمن يعالج وما ينفصل من عمله. نعم. المدمن يتعالج ويرجع لعمله، عكس في دول أخرى لو اكتشفوا أنه هو مدمن فصلوه من عمله وقاطعوه. لا، إحنا نحتويه، القضاء يساعده، الادعاء العام يساعده، جهة العمل تساعده. فاليوم إحنا نقولهم إن ما في خوف، الخوف فقط إنكم أنتوا تخافوا إن الناس تعرف. الناس ما بتعرف بس بتساعده، خوفكم عليه هذا أكثر بيزيد المشكلة.
1: بالضبط.
2: لأنكم أنتوا ما جهة اختصاص. أي واحد عنده مدمن لازم يتواصل مع جهة الاختصاص ويبلغهم بداية المشكلة أفضل عن تضخمها.
1: يعني خلينا نقول إنه عملية إيجاد حل، ما يعني لا يمكن أن يقبل العقل مثلا مسألة التردد أو الخوف من ردة فعل المجتمع، لأنه هذه المسألة يمكن أنه المدمن هذا راح يفقد حياته في لحظة من اللحظات إذا استمر على حالة الإدمان، واستمروا الأهل مثلا مترددين أو في حالة خوف في هذا الجانب. فأيهما أفضل، أني أنقذ هذه الروح وأنقذ هذا الشاب مثلا من مسألة التعاطي والإدمان، ولا أتركه كذا وأنا أظل خايف من المجتمع وبالتالي راح تكون النتيجة نحن كلنا عارفينها وإلى أين ستؤول يعني بالضبط؟
2: الخوف يعني الخوف الزائد يعني مثل الحب الزائد مثل الخوف الزائد، هم من كثر حبهم على ولدهم يخافوا عليه. فهذا الخوف يعني أحيانا يكون ضرر. اليوم المواد المخدرة أصبحت يعني مواد كيميائية مصنعة من الكريستال ميث.
1: نعم.
2: وسبق احنا تابعنا النشرة التي صدرت من شرطة عمان السلطانية. تم إلقاء القبض على عصابة دولية أنشأت مصنع في مواد مخدرة تقدر بمليون ريال. تم القبض عليهم. فالمواد المخدرة سهل أن يصنعوها، وهذه المواد تسبب هلاوس وضلالات سمعية وبصرية. الشخص هذا يشك في أمه، في أخته، في أبوه، ممكن يسبب جريمة قتل.
1: نعم.
2: فإحنا اليوم لو ما تدخلنا من البداية وساعدنا هذا الشخص، لا بالعكس، أنا من هذا المنبر أطلب كذلك من من من من من من شرطة عمان السلطانية أنهم يتلقوا البلاغ من الأسر ويسارعوا بإلقاء القبض عليه وإيداع إلزامي في العلاج، لأنه يمكن يكون خطر على أمه على أبوه. هذا اللي إحنا لازم ننظر للقوانين والتشريعات بحيث إن في إيداع إلزامي حتى إيداع بالجبر. اليوم المواد المخدرة الشخص اللي يتعاطى خلاص يفقد السيطرة، يمكن يقتل.
1: بالضبط.
2: لأن المواد ما مثل الهروين ومورفين بيتعاطى وبيموت. اليوم يتعاطى مواد أخرى تصنع محليا وتسبب الجنون والهلاوس.
1: وعملية الترويج ووصولها إلى شرائح صغيرة في المجتمع، يعني أستاذ يوسف كيف تنتشر هذه بهذه السرعة، وكيف يتم عملية تداولها بين شريحة طلاب المدارس وغيرها؟
2: أصبحت المخدرات رخيصة وفي متناول الجميع. أنا لما أجلس مع مدمنين وأنظر إلى تاريخ الإدمان في سلطنة عمان سابقا، أنا أكتشف أن تجار المخدرات يهربوها عن طريق السواحل وكميات معروفة وأنواع محدودة. الآن أصبحت الكميات في ازدياد والأنواع توسعت، وأصبحت المخدرات المصنعة أكثر من المخدرات المزروعة. فهذا عمل ضجة وصارت الكمية يعني رخيصة جدا. يعني أنت سابقا في في في في التسعينات إذا بتتعاطى هروين يمكن جرعة بعشر ريال.
1: نعم.
2: الآن إذا بتتعاطى كريستال مال بعشر ريال يمكن تتعاطى منه أسبوع أسبوعين. فالكمية كثيرة. بالعكس إذا تعاطى من مرة واحدة من مادة الكريستال يمكن ثلاث أيام ما ينام. ثلاث أيام ما ينام، هاي جرعة واحدة تسد ثلاث أيام. هذا ثلاث أيام الإنسان إذا ما نام وش مخه بيكون؟ وش وضعه؟
1: بالضبط.
2: يعني الآن أصبحت المخدرات سهل الحصول عليها. بالعكس تجار المخدرات الآن يقول لك أنت ما يحتاج تجي عدال بيتك، أنت تطلع نرسل لك اللوكيشن ونشيل المخدرات، فقط حول لنا فلوس بدون ما تتعب، بدون ما تسي عند حد، بدون ما تدق سيارة بترول.
1: خطورة المخدرات المصنعة أكثر من خطورة أيضا المخدرات المزروعة، هو
2: أكثر
1: معروف يعني.
2: أكثر أكثر
1: وأكثرها ضررا.
2: نعم. الآن أكثر. الآن صارت يعني أوراق، هذه أوراق بيضة يجيبوها من برا، هذه مرشوشة عليها مادة، يأتوا هنا ويحطوا فيها تبغ ويلفوها ويدوخوها، مادة مصنعة. يعني عندك أصبح السبايسي، الفوتو، الكريستال ميث، كثير من المواد المصنعة كيميائيا الآن حتى إحنا شيء منهم ما نعرفهن. يعني حتى لما ناخذ منهم عندنا عينات للفحص تطلع تقريبا 12 عينة، 12 مادة، في مواد تطلع أول مرة نشوفها. يعني في كل يوم كل مرة نكتشف مادة جديدة.
1: إذن هي جريمة جلسة يعني تأخذ مسارات متنوعة ومختلفة بحيث يسهل عملية تداولها، وأيضا تخرج من إطار الرقابة وغيرها والقبض مثلا في المطارات
2: نعم، في بعض المواد كذلك في البداية ما كانت يعني تطلع في الفحوصات، لكن الآن ابتدت يعني تطلع، كل مرة تطلع مادة والمادة يشجعوا عليها الشخص يقولوا له هاي ما تطلع في الفحص أنت ممكن تتعاطاها. طبعا احنا مع المعامل ومع التطور العلم نكتشف هذه المادة، ولكن هو يدخل في البداية فيها على أساس أني أنا ما بيعرفوني ما بيشوفوني، لو فحصوني ممكن أداوم ممكن أروح، لكن المشكلة تزيد أكثر تبين عليه علامات الإدمان، سلوكيات غير طبيعية، تشوف إنسان انعزالي، إنسان منفعل، شكله متغير، وجهه مش حب مضعف، صاير الوضع غير طبيعي ما ينام.
1: إذن هذه مؤشرات خلينا نقول يجب على الأسرة إنها تنتبه لها مثلا في البداية، هذه المؤشرات الأولية هي اللي تستدعي حالة المساعدة. أستاذ يوسف،
2: المؤشرات أنا إذا أشوف ابني معي وعايش في المجتمع ويشاركني أفراحنا وأحزاننا وجمعاتنا وأكلنا وشربنا وطلعتنا، هذا إنسان طبيعي. لكن إذا أشوفه ابتعد هذا كامل، سهراته طويلة، نومه قليل، أكله قليل، منعزل، ما فاضي لنا، هذا عنده سلوكيات، هذا أكيد في شيء لازم أنا أسارع أني أكتشف هذا الشيء. والحل الوحيد إذا أنا أريد أكتشف ابني الفحص.
1: نعم.
2: أنا أنت منعزل، أنت ما تأكل عندنا، أنا شاكين فيك، طيب إحنا نريد منك فحص فقط، الفحص هو اللي يحكم. إذا ألاحظ على ابني تغيرات لازم أتحرك بأسرع ما يمكن.
1: طيب أستاذ يوسف، يعني أنتم في هذا المركز، مركز سعيد مثلا على سبيل المثال، وهو أحد المراكز التي تعمل بجهد كبير جدا طبعا في التعامل مع هذه الحالات، يعني عمل المركز ليس بالسهل لأنه يتعامل مع حالات يعني حالات إدمان معينة. عندكم مختبر في المركز تعملوا على فحص العينات وغيرها أو يتم إرسالها إلى وزارة الصحة؟
2: بارك الله فيك. بالنسبة لعينات المواد المخدرة طبعا ناخذ منهم عينة البول، في عندنا علب جاهزة خلال 5 دقائق تطلع النتيجة أي مادة موجودة، فقط نرسل للمعامل الفحوصات الأخرى، يعني أي شخص يجينا إحنا لازم نأخذ منه فحص فيروسات الكبد، الكلى، وظائف الدم، هذا طبيعي نتأكد ما عنده أمراض مزمنة أو أمراض معدية. لكن بالنسبة لفحص المخدرات عندنا خلال 5 دقائق تطلع النتيجة
1: عندكم في المركز.
2: في المركز، وتكلفة الفحص المخدر بالنسبة لنا إحنا كمركز ساعد 10 ريالات عماني فقط، تكلفة بسيطة جدا، يعني أنا أقول للناس لا تخافوا، ما السعر ما غالي، 10 ريالات تطمن على والدك.
1: بالضبط، يعني أنت في المقابل لا تنظر لجانب مادي، ذاك بتنقذ روح، يعني
2: بتنقذ روح
1: موجودة عندك،
2: بتنقذ روح وبتطمئن، يمكن الولد سبحان الله عنده أمراض أخرى غير عن مرض الإدمان.
1: بالضبط،
2: فلازم أنت تكتشف في البداية وش وضع الولد.
1: طيب خلينا نقول التعافي الحقيقي من منظور يعني طبي ونفسي أستاذ يوسف، ماذا يعني التعافي الحقيقي؟
2: التعافي الحقيقي هو تغيير في سلوكيات الشخص، يعني الشخص الغير متعافي سلوكيات مكتسبة من الشارع، من البيئة، من حياته اليومية، من عمله. التعافي هو تترك جميع سلوكياتك وتكون أنت تتحلى بالأمانة، تتحلى بالتقبل، بالتواضع، بالصبر، تكون إنسان متزن أفكارك يعني ومشاعرك تعرف تتعامل معها، ما تكون إنسان متهور أو اندفاعي.
1: إذن أنتوا كيف تعملوا على استعادة الثقة بالنفس يعني بعد مسألة العلاج يعني في المركز؟
2: هي يعني رحلة طويلة جدا وتحتاج إلى مجهود من الفريق وكذلك حتى الشخص اللي يتعالج عندنا، يعني أحيانا يجيك شخص ما متقبل العلاج،
1: نعم.

0: سن، لأنك ذكرت حتى إلى سن 60 يعني يصل عندكم مدمنين.
1: المدمنين ما إلا 60، حتى في 70. اليوم أنا وجاي يتواصل معي شخص يقول أنا أريد أعالج والدي مدمن خمر 70 سنة ورافض يجي. قلت له إحنا ما نقدر، ما في قانون يلزمه.
0: نعم.
1: إحنا ما ن... لازم هو يجي من نفسه، لازم تكون عنده رغبة. يعني إذا واصل 70 وما عنده رغبة إحنا وش بنسوي به؟ المشاكل اللي تواجهنا على كلنا على حدة. يعني مثلا يجيك واحد عنده أسرة، المعاناة أنه هو بيروح ويفكر في أولاده، من بيعيل أولاده، من بيصرف عليهم، يفكر أني أنا ما بشتغل اليوم جالس هنا، لأن في كثير من المدمنين محطمين.
0: نعم.
1: طيب وعندك الولد الصغير يقول لك أنا خلاص، يعني أنا علي مثلا قضية، أنا علي مشكلة، أنا ما مستقبلي انتهى. فتتفاوت الصعوبات من شخص لآخر. بس أنا يعني أقول أن هذه المشكلة تحتاج تعاون من المجتمع ككل.
0: نعم.
1: بدون تعاون المجتمع ما نحقق أي نتيجة.
0: إذن عملية أن المجتمع، خلينا نقول شريك أستاذ يوسف، في دعم المتعافين، وهذه النظرة أيضا الأخرى للمجتمع يجب أن تتغير، بحيث أن ننظر لهذا المدمن على أنه مريض ويحتاج إلى مساندة الجميع، يحتاج إلى مساندتكم أنتم وتقدموا هذه يعني الرعاية الصحية في هذا المركز، يحتاج إلى أن تقف الجهات الأخرى، خلينا نقول مثل وزارة الصحة والجهات المختصة في هذا الجانب معكم أيضا وقفة جادة، بحيث أيضا يعني نحمي هذه الأرواح اللي يعني تصنف ضمن شريحة المدمنين. طيب وجود المركز أستاذ يوسف، كيف انعكس وجود المركز على مستوى الوعي الصحي، خلينا نقول على مستوى المحافظة على وجه الخصوص؟
1: وجود مركز في محافظة الداخلية هذا يعتبر طبعا أول مركز يساعد أو يسهل الوصول إليه، بالذات الناس اللي ساكنين المنطقة الداخلية، محافظة الداخلية.
0: نعم.
1: كذلك المركز عندنا احنا مثلا يستقبل الحالات على مدار الساعة، يعني نستقبل الحالات على مدار الساعة سواء من من من من محافظة الداخلية أو غير محافظة الداخلية.
0: طيب كيف تقيموا نتائج البرامج اللي تقدموها والمبادرات التوعوية اللي تقدموها من هذا المركز؟
1: احنا نقيمها على كل سنة، عندنا تقييم الحالات اللي تعافت معنا. في كل سنة احنا نقيم الوضع، كم شخص تعافى معنا، كيف احنا نطور البرامج العلاجية اللي عندنا، وش المشكلة اللي ادت الى الانتكاسة، هل سبب من تقصير مننا، تقصير من الاسرة، تقصير من المجتمع. فدائما نحاول في كل سنة نعمل جرد بحيث اننا نستطيع نحل الثغرات اللي سببت الانتكاسة للشخص.
0: كل الشكر لكم أستاذ يوسف من علي الغيلاني، مؤسس مركز ساعد لعلاج الأدمان بمحافظة الداخلية. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير. أنا بس أريد أوجه رسالة للمجتمع. نعم. أنا أقول يا جماعة الخير، ترى المشكلة عامة، أوجهها أول شيء للتجار، نريدكم تدعموا الحالات.
0: نعم.
1: نوجهها لوزارة الصحة، نريدكم تحولوا الحالات. نوجهها للأهالي، نريدكم تسارعوا بالبلاغ عن أولادكم للعلاج. نريد نوجهها للجمعيات الخيرية والمجتمعية، شكلوا فرق وروحوا المناطق اللي فيها المدمنين وحاولوا تساعدوهم. فيه ترى مدمنين كثير يريدوا يتعالجوا، لكن ربما من الناحية المادية أو الظروف يعني تمنعهم، فنريد نساعد هذه الفئة بقدر المستطاع.
0: نعم، هذا دور كبير يعني للقطاع الخاص له دوره، الجهة القطاع الحكومي له دوره، المجتمع له دوره أيضا في مثل هذه المواضيع، وأنهم يقفوا معكم. يعني أستاذ يوسف بن علي الغيلاني، مؤسس مركز ساعد لعلاج الإدمان في محافظة الداخلية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعلي، عبد الله بن مختار البلوشي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: قرآني بقلبي ساكن.
3: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المسار الخفي من الضمير إلى العمران الحضاري، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس العمران مجرد مبان وطرقات ومؤسسات، العمران في جوهره صورة مكثفة لضمير جمعي يعمل بصمت. ما نراه في المدن من انتظام أو فوضى، من ثقة أو ريبة، من تعاون أو تنازع، ليس إلا الأثر الظاهر لمسار خفي يبدأ في الداخل، هناك في منطقة لا تقاس بالأمتار ولا ترى بالعين. يتكون القرار الأخلاقي الأول: كيف أنظر إلى الآخر، وكيف أتعامل مع من لا يعنيني، وما الذي أعتبره مسؤولية شخصية. هذا المسار الخفي من الضمير إلى العمران هو ما يشكل العالم قبل أن يتشكل العالم أمامنا. فالعمران ليس حياديا، إنه انعكاس لنوعية القيم التي تسكن الإنسان. وحين يشتغل مشروع مثل المؤتلف الإنساني على القيم الإنسانية المشتركة، فهو في الحقيقة يعمل على إعادة بناء العمران من جذوره غير المرئية، لا عبر الشعارات، وإنما عبر إعادة توجيه البوصلة الداخلية للإنسان. أيها المستمعون والمستمعات، الضمير ليس شعورا عابرا بالرضا أو التأنيب، هو بنية إدراكية توجه السلوك حتى في غياب الرقابة. حين يختار الإنسان أن يلتزم بما هو صواب رغم عدم وجود رقيب، فإن هذا الاختيار لا يظل شأنا فرديا، هو يتراكم ليصنع مناخا عاما. تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الثقة الاجتماعية إلى أن المجتمعات التي ترتفع فيها مستويات الثقة المتبادلة تسجل أداء اقتصاديا ومؤسسيا أفضل، واستقرارا اجتماعيا أعلى. والثقة في جوهرها ليست قانونا مفروضا، هي انعكاس لضمير حي يرى في احترام الآخر مبدأ لا مصلحة مؤقتة. حين يحترم الفرد النظام في موقف لا يجبر عليه، أو يعيد حقا ليس مطالبا بإعادته، أو يلتزم بموعد رغم غياب الرقابة، فإنه يسهم في هندسة المجال العام. هذه الأفعال البسيطة تصنع بيئة يشعر فيها الناس بالأمان المعنوي، ومع تراكمها يتكون نمط سلوكي يصبح جزءا من هوية المكان. من هنا نفهم أن الضمير ليس مسألة خاصة، الضمير طاقة تأسيسية للعالم المشترك، وكل مشروع يسعى إلى بناء تعايش مستدام لا بد أن يبدأ من هذا المستوى العميق، حيث تتشكل العلاقة الأولى بين الإنسان ومسؤوليته.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، قد يبدو الانتقال من الضمير الفردي إلى البنية المؤسسية قفزة كبيرة، لكنه في الحقيقة مسار تراكمي. فالمؤسسات لا تصنع في الفراغ، بل تنشأ داخل ثقافة معينة وتتغذى من القيم السائدة فيها. حين تصبح الأمانة قيمة اجتماعية تنعكس في أنظمة شفافة، وحين يكون احترام الوقت جزءا من الوعي الأخلاقي يتحول إلى انضباط إداري. القيم هنا لا تبقى في مستوى الوعظ، وإنما تتحول إلى قواعد عمل. العمران بهذا المعنى هو عمران مادي ومنظومة لعلاقات منظمة أيضا. فإذا ضعفت البنية الأخلاقية ظهرت الفجوات في القوانين وتكاثرت الحاجة إلى رقابة خارجية معقدة. أما حين تكون القيم متجذرة فإن المؤسسة تعمل بسلاسة أكبر، لأن ما يضبطها ليس الخوف من العقوبة وإنما وعي داخلي بالمسؤولية. وهذا ما يجعل المسار الخفي الأكثر تأثيرا من الإجراءات الظاهرة، فالأنظمة يمكن تعديلها بقرار، لكن الضمير يبنى بالتربية والتجربة والتفاعل اليومي. لذلك فإن الاستثمار الحقيقي في العمران يبدأ بالاستثمار في الإنسان. وحين يتحدث المؤتلف الإنساني عن القيم الإنسانية المشتركة فهو لا يعالج مسألة مثالية، هو يشتغل على الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات القادرة على الصمود في عالم متغير. أيها المستمعون والمستمعات، إذا تأملنا المدن حول العالم سنلاحظ أن الفارق بينها لا يكمن فقط في الموارد، وإنما في طبيعة العلاقات التي تنظم الحياة هنالك. هناك مدن يشعر فيها الإنسان بأنه جزء من شبكة ثقة، وأخرى يسودها الحذر الدائم. العمران في صورته الأعمق هو مرآة لثقافة المسؤولية. عندما تحترم المساحات العامة ويحافظ على المرافق المشتركة وتراعى حقوق الضعفاء، فإن ذلك يعكس تصورا قيميا يرى في الآخر شريكا لا عبئا. هذا التصور لا يتكون فجأة، وإنما يتكون عبر مسار طويل من التربية والمعنى. وحين يضع المجتمع قيمة الكرامة في مركز وعيه تظهر آثارها في تصميم السياسات وفي لغة الخطاب العام وفي طريقة إدارة الخلاف. المسار الخفي إذن ليس مجرد رحلة تنتقل وتتحول داخل النفس، وإنما عملية تشكل مستمرة بين الداخل والخارج. كل فعل صغير يعيد رسم حدود الممكن، وكل قيمة تمارس بصدق تتحول إلى لبنة في بناء أكبر. وهنا يصبح السؤال: أي عمران نريد أن نتركه للأجيال؟ الإجابة لا تبدأ من الخرائط الهندسية، وإنما من الخرائط الأخلاقية التي نحملها في وعينا.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، المسار الخفي من الضمير إلى العمران يكشف لنا أن العالم لا يبنى فقط بالقرارات الكبرى، يبنى أيضا بالخيارات اليومية الصغيرة التي تتراكم حتى تصبح ثقافة. فالضمير الفردي حين يتكرر في سلوك الناس يتحول إلى بنية اجتماعية ثم إلى عمران محسوس. بهذا الفهم يصبح العمل على القيم ليس ترفا فكريا، العمل على القيم مشروع حضاري عميق. وإذا كان الضمير هو البداية فإن السؤال التالي يتقدم طبيعيا: كيف تكتسب القيم قوة تأثير تتجاوز حدود الفرد؟ وهنا ننتقل إلى الحلقة القادمة لنتحدث عن القوة الناعمة للقيم. نقف عند هذا الحد ونجيب على هذا السؤال في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
4: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر، فلن تعكس الضفاف ظلك.
3: ظلال المعنى.
2: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في هذا اللقاء.
1: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة سنلتفت لسوء الفهم، هذا الأمر البالغ التأثير والأهمية في العلاقات البشرية.
1: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: يقول الفيلسوف الصيني كونفوشيوس: ليس جل اهتمامي بمن لا يعرفونني، ولكن بالذين لا يفهمونني.
1: ويذكر رومان جاكوبسون في إحدى مقالاته بأن سوء الفهم في العصور الوسطى هو السبب في بتر أعضاء التماثيل القديمة، واليوم يحاول النحات أن يهتم بها بترميمها، وتكون النتيجة سوء فهم كذلك.
0: وفي كتاب الباحث المغربي عبد الفتاح كليتو الحكاية والتأويل نجد دراسة عن شاعر من القرن الثالث الهجري عاش في زمن الخليفة العباسي المتوكل، هو أبو العبر.
1: وأبو العبر هذا عندما تجاوز 50 تبين له أنه لن يستطيع منافسة أبي تمام والبحتري، فترك الجدة وعدل إلى الحمق والشهرة به.
0: وما يتردد في أخبار أبي العبر هو ولعه بسوء الفهم وسوء التفاهم. قال يوما لأحد الولاة واسمه إسحاق:
1: الكشكية أصلحك الله لا تطيب إلا بالكشك.
0: فضحك إسحاق وقال: هو فيما أرى مجنون. فقال أبو العبر:
1: لا، هو امتخط حوت.
0: قال إسحاق: إيش هو امتخط حوت؟ فقال أبو العبر:
1: زعمت أني مججت نون وما فعلت إلا امتخط حوت.
0: ففهم إسحاق ما قاله أبو العبر وتبسم. لاحظ هنا أن كلمة مجنون تتحول إلى كلمتي مجة ونون، وهذه الكلمة مثل كلمة الكرامات التي تتحول عند الحريري إلى الكرامات.
1: وفي مبحث من مباحث كتاب عبد الفتاح كليطو والحكاية والتأويل يقول بأنه من المعروف أن أحوال أولياء الله تخالف ما ألفه الناس وما درجوا عليه، ومن أولئك الملعون بتأويل معنى الكلمات تأويلا غريبا فيصدم مخاطبيه ويثير استنكارهم، ولا يرتفع سوء التفاهم إلا عندما يفسر مغزى تورياته ومقصودها.
0: وقد اشتهر أبو العباس السبتي بفن التورية، وكان قد أعطي بسطة في اللسان وقدرة على الكلام لا يناظره أحد إلا أفحمه.
1: ومن هؤلاء من إذا تكلم بكلمة أعادها مرارا فإذا سمعه من لا يعرفه ظن أنه مجنون، ومنهم من يجعل كلامه أمثالا فمن لم ينتبه له ويتأمله عده لغوا.
0: وقد ركز المسرح المعاصر على ثيمة سوء الفهم التي تتخلق بين فرد وآخر في مجتمع ما، أو بين فرد ومجتمع بأسره، أو بين مجتمع أو أمة أو شعب ومجتمع وأمة وشعب آخر.
1: ومنذ أرسطوفان في مسرحيته السحب التي يصور فيها سقراط وتلامذته بأنهم يعبدون الهواء والغيوم، إلى شكسبير في هاملت حين يتعملق الفرد في مشكلاته إزاء السلطة والكون، أو في الملك لير حين تتعملق السلطة ويتعملق الكون إزاء الفرد، إلى مسرح اللامعقول والذي تمثل قصة حديقة الحيوان لإدوارد ألبي إحدى نماذجه المميزة، والتي ينتهي فيها سوء الفهم بين اثنين إلى جريمة قتل.

0: وحين يد نقدم بعض المعلومات الطريفة التي تتعلق بسوء الفهم أو بالأغاليط أو الأخطاء التي ارتبطت ببعض الحوادث التاريخية أو الحقائق العلمية أو الكلمات اللغوية أو الدلالات الأنثروبولوجية. ونبدأ أولا بذلك الصياد المجري الذي كان يقلد صيحة الحب لدى الأيل بشكل متقن، لدرجة أنه صرع على يد صياد آخر ظنا منه أنه أيل.
1: في عام 1666 في ليلة الثاني من سبتمبر شهدت لندن أكبر حريق في تاريخها، حيث دمرت النيران أكثر من 13,000 بيت و87 كنيسة. وقد اتهم ساعاتي فرنسي كاثوليكي اسمه روبير هوبير، كان مرة في لندن، بأنه السبب في حريق لندن. وبعد شنق الفرنسي بقليل تنبه المسؤولون أنه لم يصل إلى المدينة إلا بعد يومين من اندلاع الحريق.
0: ويذكر في هذا السياق أن حسن الصباح قائد فرقة الحشاشين الدموية في التاريخ الإسلامي الذي اشتهر بجبروته وصلفه حتى على أقرب المقربين لديه، لم يسعى إلى التحقق من التهمة التي ارتكبت يوما في حرم قلعته والتي اتهم أحد الشهود فيها ابن حسن بها، فقام بجز رأس آخر أولاده الذكور. وما هي إلا أيام حتى اعترف المذنب الحقيقي فقطع عنقه والآخر.
1: ومن المظاهر التي قد تثير سوء الفهم لدى زيارة التبت أن سكانها يمدون أحيانا لسانهم في وجه الزائر ويفتحون أكفهم بمحاذاة خصورهم بمثابة التحية. إنها طريقة قديمة وجد مؤدبة للتحية، فالأيدي المفتوحة هي للدلالة على أنها لا تخبئ السلاح. أما إظهار اللسان فيعود إلى اعتقاد قديم يقول أن من أراد تسميم شخص آخر يكون لسانه أسود اللون.
0: ومن الأخطاء الشائعة أن الطماطم والخيار من الخضروات، لكنها في الحقيقة من الفواكه.
1: والساندويتش ليس من اخترعه هو الكون دي ساندويتش الذي عاش بين عامي 1718 و1792، بل هم الرومان الذين كانوا أول من أدخل هذا النمط من الطعام على كل امبراطوريتهم قبل 17 قرنا.
0: وكذلك فإن الطباعة ليست اختراع غوتنبرغ في القرن 15، وإنما من اختراع الصينيين قبل عدة قرون، فقد كان الصينيون منذ القرن 10 يستعملون في الطباعة أحرفا متحركة من البورسلين. والصينيون أيضا هم الذين اخترعوا بين عدة أشياء البارود والمغناطيس والبوصلة.
1: ومن الاعتقادات الخاطئة فإن دب الباندا ليس بدب، بل هو من سلالة الفأر الغسال. ودودة القز ليست دودة بل يسروعة. والحمام التركي ليس تركي الأصل وإنما روماني. وغرسة الموز ليست شجرة بل عشبة.
0: وكذلك فإن الثيران غير قادرة على أن تميز بين اللون الأحمر وأي لون آخر، وما يهيجها هو التحدي في سلوك المصارع وهتافات المشاهدين المشجعة فحسب.
1: وكذلك فإن الكنغرو تحمل اسمها منذ نزل بحارة الرحالة القبطان كوك في أستراليا، وسألوا أهل البلد عما تكون هذه المخلوقات العجيبة التي لا تكف عن القفز، فأجابهم الأهالي كنغرو ومعناه ماذا تقولون.

0: الحب ما يحكمه قاضي ولا العرف أو قانون.
1: إن سوء الفهم طريقة من الطرق في فهم الأشياء والعلاقات ومعرفة العالم، كما أن الذات الإنسانية أشد غموضا وتعقيدا مما نتصور في الولع بشيء أو بأمر دون آخر، وبالتالي يتعقد الحوار مع الآخر ويصبح إشكالا لا مفر من مواجهته أو مجابهته أو تفهمه وتخطيه.
2: إن سوء الفهم بين البشر يعد علامة على ضعف حواسنا وهشاشة معرفتنا بالأشخاص والأشياء، ورغم أن التعدد والتنوع سمة تكسبنا الخصوصية والتفرد والتميز، بل وترفعنا إلى مصاف تمتعنا بحقنا الإنساني، إلا أن سوء الفهم علامة من علامات النقص التي تطارد الكائن البشري، والتي يبدو أن لا حل لها ولا مفر من الوقوع أو التورط فيها.
1: ولعل المغزى الذي يتحدث عنه كونفوشيوس في عبارته التي سبق أن طرحناها لهو بالغ الدلالة والعمق والتأثير حين يقول:
2: ليس جل اهتمامي بمن لا يعرفونني، ولكن بالذين لا يفهمونني.
1: وأخيرا نسوق هذه الحكمة الثانية:
2: معرفة الآخرين علم، ومعرفة الإنسان لذاته ذكاء.
3: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال المعنى. صالح العمري.
3: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نقف أمام الفرضية الأزلية التي داعبت خيال الفلاسفة والملوك عبر العصور، ونشهد في تفكيك أبعادها. ماذا لو لم يكن هناك موت؟ ماذا لو عاش البشر في خلود مطلق على هذه الأرض؟
2: للوهلة الأولى قد يبدو الخلود كأمنية كبرى، فقدان الخوف من الرحيل وعدم خسارة الأحبة وامتلاك الوقت اللانهائي لتحقيق كل الأحلام. ولكن لو نظرنا إلى الجانب العلمي والبيئي، فإن غياب الموت سيتحول سريعاً إلى كابوس جغرافي وبيئي يخنق الكوكب.
1: صحيح جداً، فالخلود المطلق مع استمرار الولادات الجديدة يعني أن أعداد البشر ستتضاعف بشكل جنوني في مدى عقود قليلة. موارد الأرض من الماء والغذاء ستنفذ تماماً، ولن تكفي المساحات لبناء مساكن لمليارات الناس الذين لا يرحلون، مما سيدفع البشرية إلى صراع عنيف ومستمر على كل شبر من الأرض.
0: ماذا لو؟
2: لنتخيل أيضاً الشيخوخة والجسد البشري. لو كان الخلود يعني عدم الموت مع استمرار الجسد في الكبر والمرض، لتحول العالم إلى مستشفى عملاق مليء بأجساد هرمة ومتعبة لا تقوى على الحركة لكنها لا تموت. أما لو كان خلوداً في شباب دائم، فإن المشاكل ستنتقل إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية.
1: نعم، البعد النفسي هو الأكثر غرابة، فالقيمة الحقيقية للأشياء تأتي من ندرتها ومحدوديتها. الوقت ثمين لأن عمرنا محدود، والنجاح جميل لأن أيام العطاء لها نهاية. لو كان لدى الإنسان ملايين السنين لأجل كل عمل، ولدخلت البشرية في حالة من الركود واللامبالاة المطلقة حيث لا دافع للابتكار أو التطور.
2: هذا تحليل عميق، كما أن المشاعر الإنسانية ستتبلد. الحب والعاطفة وحرصنا على رعاية بعضنا البعض ينبع جزء كبير منه من إدراكنا لهشاشة الحياة واحتمال فقدان من نحب في أي لحظة. في عالم خال من الموت ستفقد العلاقات حرارتها، وسيصبح التواصل روتينا مملا يمتد إلى أبد الآبدين.
1: وبالإضافة إلى ذلك سيختفي التداول الحضاري والأجيال، فالطبيعة تتجدد براحل الجيل القديم ليحل محله جيل جديد يحمل أفكاراً أخرى ودماء جديدة. لو كان الملوك والقادة أو أصحاب السلطة خالدين لا يموتون، لبقيت السياسات والأفكار جامدة دون تغيير لآلاف السنين، ولما عرفت البشرية مفهوم التقدم أو الحرية.
2: حتى العدالة ستفقد ميزانها الأخير، فالموت هو المساوي الأعظم بين البشر، حيث يرحل الملك والمملوك والظالم والمظلوم. لو انعدم الموت لتخلد الظلم أيضاً، ولما وجد المظلومون أي أمل في انتهاء عهد طاغية يجثم على صدورهم إلى الأبد.
1: صحيح، فالغاية هي أن نعيش أيامنا المعدودة بحب وعطاء، وأن نترك أثراً طيباً يبقى بعد رحيلنا. الموت ليس نهاية للوجود، بل هو جسر يعبر بنا نحو الحياة الحقيقية.
2: هذه الكلمات تجعلنا نعيد ترتيب أولوياتنا. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا جميعا. شكرا لكم مستمعين الأعزاء على كرم الاستماع، ونلقاكم في فرضية أخرى في برنامجكم ماذا لو. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
4: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
3: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان.
5: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
6: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل 2 كتاب ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
3: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
14: أنا عمار محمد أحمد السيد، أبلغ من العمر 13 عاما، من مدرسة الصبيخي للبنين بولاية السويف.
7: عمار حاصل على المركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة الشمال الباطنة. يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا عمار.
14: مرحبتين.
7: كيف حالك؟
14: خير الحمد لله.
7: أنت طالب مصري في مدرسة صبيخي، صحيح؟
14: نعم.
7: من متى أنت جيت إلى عمان؟
14: منذ 3 سنوات، هذه السنة الثالثة.
7: هذه السنة الثالثة. أنت الآن في أي صف؟
14: السابع.
7: السابع، جميل. وأنت ما شاء الله فزت هذا العام في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة. احكي لي عن مشاركتك في هذه المسابقة.
14: طبعا شاركت في المسابقة، أول شيء يعني كان الإعلان عن المسابقة في يعني إذاعة الطابور الصباحي بالمدرسة. طبعا النسختين السابقتين كنت مشارك، لكن طلعت يعني من أول جولة على مستوى المدرسة، يعني
7: ما صعدت على مستوى المحافظة.
14: لا، أما هذه اللي
7: هذه السنة صعدت ما شاء الله، فزت بالمركز الأول.
14: وفزت بالمركز الأول. طبعا حفزتني طبعا مشاركة الطلاب وأقبال الطلاب على المشاركة، ودعم يعني الأسرة لي والأساتذة، خاصة الأستاذ سامح الشيادي والأستاذ محمد الصالحي.
7: جميل جدا. وإيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
14: أحب أقرأ من الكتب التاريخية والأدبية.
7: تاريخية والأدبية، مثل إيش؟
14: مثل كتاب القلعة يسوع للمؤلف أحمد بن حميد التوبي، أو كتاب أهل الكهف للمؤلف توفيق الحكيم، أو كتاب صائد النوارس للمؤلف الأستاذ صالح محمد بن صالح الصالحي، أو كتاب تحت سماء غزة لزيان الشكيلي.
15: نعم.
7: ما شاء الله. هذه الكتب كلها قرأتها؟
14: نعم.
7: وعرضتها في مسابقة نجم القراءة؟
14: لا، هذه يعني بعد المسابقة. اللي قبل المسابقة كانت قرأت تقريبا 79 كتاب، أما الحين 150.
7: ما شاء الله عليك. طيب، بما أنك ذكرت أهل الكهف لتوفيق الحكيم، عن إيش تتكلم هذه المسرحية؟
14: تتكلم الكتاب يعني أن كان شيء هناك ثلاثة شبان من القرية. الأول مشلينيا والثاني،
7: المهم يعني هم ثلاثة من أهل الكهف صح؟
14: أيوة. إيش هم عن كلبهم قطمير. كانوا يعيشوا في قرية كافرة في عهد الإمبراطور الروماني. بعدين ذهبوا للكهف عشان يعني كانوا يدورهم عشان يقتلوهم،
7: يتخبوا يعني من
14: أيوة.
7: يعني مثل ما تقول، إذن مسرحية أهل الكهف تحكي حكاية أهل الكهف التي وردت في القرآن ولكن من خلال قالب مسرحي صح؟
14: أيوة.
7: ممتاز. وإيش الاستفادة من هذه الحكاية؟
14: أن الاستفادة من الحكاية أن الزمن لا يرجع، ومن يعيش في الماضي يموت في الحاضر.
7: جميل جميل يا عمار. قلت بعد قرأت قلعة يسوع لأحمد بن حميد التوبي.
14: نعم.
7: عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
14: أيوة، رواية تاريخية. تكلم هذا الرواية عن يعني البرتغال، احتلال بداية يعني من احتلال البرتغاليين لعمان. ثم يعني احتلال شرق أفريقيا، ثم بعد ذلك استطاع العمانيون بقيادة السلطان سيف بن سلطان العربي تحرير سواحل عمان، ثم يعني تحرير جزء من سواحل شرق أفريقيا. ثم بعد ذلك وفاة السلطان وتولي ابنه.
7: يعني إذن هذا الكتاب تاريخي عن في أيام العاربة صح؟ ممتاز يا عمار. قلت لي بعد قرأت تحت سماء غزة.
14: أيوة.
7: تأليف من؟
14: تأليف زيان الشكيلي.
7: عن إيش يتكلم؟
14: يتكلم الكتاب عن أطفال غزة والحياة اللي يعيشونها، وأنه كان يعني في طفل يدور يعني اخوانه وسط يعني قصف بيتهم، بعدين يوم قام ما حصل اخوانه ولا حصل حد، صار يدورهم يا نسر وشلا. كان اسمه ذاك نسر كان اسمه نورس. يوم سأله عن وجهه يعني طلع كان وجهه بشع. سأله عن السبق لأن اخوه كان يغار منه كب حمض على وجهه.
7: جميل.
14: بعدين سووا يعني كان فرقة ينقذون الأطفال ويعيشونهم في قصر. ذاك القصر ينبت يوم ما يكون شيء يعني يكبر، كل يوم يكبر ما شيء يعني يوم يكون ما شيء يعني كره بين الأطفال. وكل ما زاد عدد الأطفال كبر القصر. آخر شيء جت بنت قالت حال حد من البالغين إن هناك شيء في القصر ويجمعون أطفال. يوم راح وامتلأ القصر بالكراهية، يعني تغير حال القصر لبيت لكوخ يعني.
7: ما شاء الله. تعرف ان ايش ادهشني في هذه القصة؟ يعني انك تسردها باللهجة العمانية واللهجة لهجة اهل السويق. متى تعلمت انت هذه اللهجة؟
14: طبعا تعلمت يعني اكتسبته يعني من الطلاب.
7: في بدايات وصولك الى عمان واجهت صعوبة في اللهجة العمانية؟
14: نعم يعني أكيد.
7: كنت تتكلم بالمصري في البداية؟
14: أيوة كنت أتكلم، أحيانا ما أتكلم.
7: لكن الآن ما شاء الله عليك يعني تتكلم وتسولف بالعماني يعني كأنك عماني.
14: أيوة.
7: ممتاز. وإيش بعد قريت؟
14: قريت كتاب الأمنيات لإديث نسبيت.
7: إديث نسبيت. عن إيش تتكلم؟
14: يتكلم عن انه يعني كان شيء شبان من يعني يعني اخوه منتقلين لقريه ثانيه.
7: ايوه.
14: هم اتذكر يعني مو منتقلين، كانوا يعيشون في بيت. يوم راحوا يعني كانه شيء سيح، يوم راحوا كان اخوهم الصغير يحفر طلع شيء سمندل مائي. هذه قصه خياليه طبعا. طلع سمندل مائي يحقق الامنيات. يوم يحقق الأمنيات يعني إذا يعني واحد يقول أمنية يحققها. بعدين أتمنى كل يوم يروحون يتمنون ويحققوا أمنياتهم.
7: وإيش الاستفادة من الأمنيات؟ قصة الأمنيات؟
14: الاستفادة طب ما كل شيء يأتي بالسهولة.
7: ما كل شيء يأتي بسهولة. ممتاز يا عمار. وش هواياتك الثانية غير القراءة؟
14: أحب لعب كرة القدم مع الأصدقاء.
7: ممتاز. يعني مع الأصدقاء في المدرسة ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
14: في المدرسة. يعني
7: المدرسة. وإيش مركزك في اللعب؟
14: ألعب في الوسط.
7: تلعب مركز وسط.
14: أيوة.
7: جميل. تابع طبعا مباريات أكيد.
14: نعم.
7: إيش تابع بالضبط؟

0: يعني نيمار وجونيور ما لعيبة وسط، هذا الهجوم أكثر شيء
1: لا يلعب وسط نيمار.
0: يلعب وسط. ما أعرف، أنا كنت أظنه رأس حربة. طيب ما مشكلة. من أنت لاعبك المفضل؟
1: كريستيانو.
0: كريستيانو رونالدو.
1: ايه
0: طبعا احنا نسجل هذه الحلقة بعد ليلة من المباراة النهائية بين النصر ونادي جامبا أوساكا الياباني. شفتها؟
1: لا
0: عرفت النتيجة؟
1: النصر فازت يمكن
0: لا، جامبا أوساكا هو اللي فاز
1: اثنين
0: على
1: 1.
0: 1-0. يعني هل تعتبر انه كريستيانو منحوس في النصر؟ لانه
1: ايوه
0: الحين 3 سنوات تقريبا ما جاب ولا بطولة، صح؟
1: ايوه
0: ولا جاب بطولة واحدة؟
1: ما اعرف.
0: ما عندك فكرة. طيب لا بس. تحفظ قصائد او اناشيد؟
1: نعم
0: ايش بتسمعني؟
1: أحفظ قصيدة العلم والأخلاق للشاعر حافظ إبراهيم.
0: جميل، سمعني.
1: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق.
0: الله، ما شاء الله عليك، يعني قراءتك جميلة وقصيدة رائعة. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
1: طيار.
0: طيار. ليش؟
1: لأن أعز المهنة عجبتني وأنا أحب الاستكشاف من صغري، وأيضا تجمع بين الشجاعة في اتخاذ القرارات ويعني استكشاف مدن العالم.
0: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طيار كبير في المستقبل.
1: إن شاء الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الصدق يتعب صاحبه مؤقتا لكن يحفظ قيمته دائما.
0: جميل، هذه حكمة رائعة، اشرح لي إياها.
1: يعني الصادق يعني يمكن يتعب شوية لكن بعدين سمعته ما تتدهور بين الناس.
0: صحيح، يعني حتى لو الصدق لما يكون على نفسك تعترف مثلا بخطأ أو شيء، أنت تتعب في البداية
1: ايوه
0: لكن يحفظ قيمتك والناس تحترمك لأنك صادق، صح؟
1: نعم
0: ممتاز يا عمار. إذن عمار محمد أحمد السيد، الطالب الرائع في مدرسة صبيخي للبنين في السويق، الفائز بالمركز الأول في مسابقة نجم القراءة على مستوى محافظة شمال الباطنة، البالغ من العمر 13 عاما، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. أشارت الولايات المتحدة وإيران إلى اقترابهما من التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بعد توافق الطرفين على نص أولي يتوقع توقيعه خلال الأيام المقبلة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق لا يزال قابلا للتعديل، لكنه يعكس ما وصفه بخروج إيران أقوى من الصراع، مؤكدا تمسك بلاده بدورها في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. وتنص مسودة التفاهم على إعادة فتح المضيق ورفع بعض العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل التزامات أمنية وتأجيل المفاوضات التفصيلية بشأن الملف النووي إلى محادثات تستمر 60 يوما. وفي حين تؤكد واشنطن أن الاتفاق يمهد لمعالجة ملف التخصيب والرقابة على البرنامج النووي، ترفض طهران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتدعو إلى تخفيف نسبة تخصيبه فقط. ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق مبدئيا خلال الأيام المقبلة، فيما استبعدت إسرائيل من المفاوضات رغم استمرار الخلافات بشأن لبنان وترتيبات ما بعد الحرب. من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو خوض تركيزه داخل طهران. وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إضافة إلى مسألة العقوبات، وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته على أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. من جانب آخر، أسقطت القوات الأمريكية عدة طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وفق مصدر مطلع في تصعيد ميداني جديد رغم مؤشرات التقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر أن المسيرات شكلت تهديدا لحركة الملاحة التجارية، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من شن المزيد من الهجمات على السفن العابرة للمضيق. دعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات المجتمع المدني إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، وخلال مؤتمر عقد في باريس من أجل حل الدولتين، تبنى المشاركون خطة عمل تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك وقف إسرائيل من عملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية. ومن المقرر تسليم الخطة إلى قادة مجموعة السبع التي من المقرر عقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل في فرنسا. وعلى هامش الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء الكندي عن تقديم 100 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن أي استقرار دائم في المنطقة لن يتحقق دون معالجة الوضع في غزة وتفعيل مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين. وأخيرا، كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. وقال أنطونيو غوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قال إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولي مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برضه هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي التعزيزي للصحة، برنامج صحتك. طبعا تظل المعلومة الصحية يعني من أهم أهم أهم المعلومات العامة اللي وجب على كل إنسان إنه هو يحرص على إنه يحصل عليها. ما أتوقع إنه حتى في مجالنا، إحنا في مجال الطب، ما في زميل أو زميلة إلا هو حريص بتتبع آخر بإذن الله سبحانه وتعالى المعلومات، البراهين لما وصلت من علاج أو وقاية لكثير من الأمراض. فما بالك بالمجتمع، المجتمع بحاجة يعني شبه، إذا قلت يومية بيقول الدكتورة فنة يعني تبينا بس نستمع معلومات صحية. صدقوني دايما الإنسان يبي أحد كذا كما الجرس على راسه يذكره المعلومة الصحية مهمة. نحن كنا محتاجين أحد يقول لنا اهتموا بغذائكم، افحصوا، تأكدوا، الوقاية خير من العلاج، الرياضة، أخذ الدواء لو لا قدر الله الإنسان بدت عليه أعراض مشكلة صحية. اليوم من ضمن الأمراض حقيقة المزمنة اللي وجب إن إحنا بين فترة وفترة نعرضها في برنامجنا التوعوي برنامج صحتك، اللي هي صحتنا أسفة، اللي هي مواضيع أمراض الدم الوراثية. اليوم بنطرح وبنركز أكثر شيء على الأنيميا الدم المنجلية، وبنعطي المجال لو في وقت للأمراض الأخرى. طبعا لماذا؟ لأن إحنا نمشي بإذن الله توازي مع كمان ما شاء الله اللي هو الفحص ما قبل الزواج، فحص المبكر وإلزاميته، أهمية هذا الفحص من ناحية الوقاية وتقليل عدد الإصابات بأمراض الدم الوراثية. طبعا ما أحظني وكيف أنا محظوظة اليوم وأنا سعيدة بوجود أخوي وأستاذي، قبل أن يكون أخوي أستاذي اللي علمنا كثير من أخلاقيات مهنة الطب في نفسه بأسلوبه في التعامل معنا، بروفيسور الدكتور ياسر أحمد والي، طبيب استشاري أول وأستاذ أمراض الدم الوراثية عند الأطفال أو أمراض الدم في الأطفال في المدينة الطبية الجامعية. كل الشكر والتقدير الأستاذة أمينة والأستاذ خالد أولاد ثاني مخرجين، أستاذ هاني السعدي، أستاذ أسعد الرئيسي من الإذاعة، جزاهم الله ألف خير كمان لتسهيل برنامج صحتنا. بروف أهلا ومرحبا وسهلا، وكم أنا فخورة وسعيدة بتواجدك معاي اليوم.
7: الله يحفظك أختنا العزيزة الدكتورة فنة، ونتمنى الشفاء للجميع يا رب. وأهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالمستمعين.
6: أهلا وسهلا بروف، وبإذن الله اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، يعني صحتنا والله، يعني أنا دائما أقول نفس الكلام وأقول هي راحلتك، أنت تتحرك بصحتك صدقوني، ما يفرق إيش اللي تركبه، لكن يفرق إذا صحتك زينة ولا لا. قد تعطب الصحة وهذا يعني سبحان الله يحدث، لكن الوقاية بإذن الله سبحانه وتعالى، الوقاية الأولية أو الوقاية الثانوية، وبإذن الله سبحانه وتعالى التقيد بالمعلومات الصحية أنا أتوقعها هذه أساس الملاحة. كنت أريد أقول النافيجيشن، الملاحة الصحية، ملاحة في المحافظة على الصحة. بروف لما نتكلم الله يحفظك على أمراض وراثية، ومش وراثية وبس، يعني وراثية واضحة، يعني تقدر أنت ترسم حتى خريطة وتقول نسبة الإصابة وفرصة نسبة الإصابة لها، وجود فحص بإذن الله سبحانه وتعالى تقدر عن طريقه أنه تخطط صحيا على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى تقي إصابة الأجيال الجاية سواء كانوا أطفالهم من الإصابة. بالله عليك يعني هل هذه نعمة؟ وإذا ما استفدنا منها بروف كل هذا أريدك كله كله كله تتكلم لي فيه.
7: أول حاجة إن إحنا إن شاء الله بنبدأ بالمرض اللي هو منتشر في دول الخليج عامة وفي سلطنة عمان بالخاصة، وهو مرض الأنيميا المنجلية. وكما هو معروف إن مرض الأنيميا المنجلية هو مرض وراثي يأتي بسبب وجود طفرة جنينية في كل من الأب والأم. الطفرة عادة بتكون حامل لمرض الأنيميا المنجلية في الأب والأم، أو يكون أحدهم حامل لمرض الأنيميا المنجلية وحامل لأدر أحد نوع آخر من اعتلالات الهيموجلوبين زي البيتا ثلاسيميا أو زي اللي بنسميهم هيموجلوبين دي أو سي أو كده. فإذا التقوا مع السيكل يسود السيكل أو يسود الأنيميا المنجلية ويصبح الطفل مصاب بمرض فقر الدم المنجلي. المرض فقر الدم المنجلي هو مرض مزمن يحتاج إلى متابعة دقيقة في العيادات ويحتاج إلى علاج دوري مستمر بصورة منتظمة يوميا، أو في الحالات الخطيرة الشديدة يحتاج إلى زراعة النخاع. فطيب الحمد لله رب العالمين وبفضل الله تم يعني إصدار المرسوم بالفحص الطبي قبل الزواج، وهذا الفحص الطبي قبل الزواج مهم جدا للتعرف على حامل المرض. ولما بنتعرف على حامل المرض نحاول نفهمهم بخطورة المرض اللي هو اللي ممكن ينقلوا لأولادهم، لأن هم سليمين ظاهريا ولكن ممكن ينقلوا المرض إلى الأولاد، ونقل المرض إلى الأولاد الأولاد يطلعوا مصابين. هذا شق. الشق الثاني اللي عندهم طفل مصاب بالأنيميا المنجلية أو بأي مرض دم وراثي زي الثلاسيميا أو كده، وهذه الأمراض زي ما قلنا بتبقى أمراض مزمنة وللأسف الشديد لازم علاج يومي. طيب اللي جاب طفل نرجو من هؤلاء أن هم يكون عندهم طفل واحد بس مصاب. يعني في هذا الزمن بمنتهى البساطة إحنا نقدر نتقي الطفل أنه يجي طفل آخر مصاب. أمس سبحان الله في مريض من مرضى السكل أم وجد وأسعدتني سعادة غامرة،
6: الحمد لله.
7: ربنا رزقها بطفلين سلام، إنها اتبعت راحت حال المركز بتاع الإخصاب اللي عملته الحكومة جزاه الله خير في الوطية، وأعطتهم البيانات وعملوا فحص ما قبل الحمل هي وزوجها، وحملت في طفلين أنابيب وجابتهم سلامة معافين، ثم قررت أيضا التوقف وأخذ هدنة اللي هو المباعدة عن إن هي تجيب أطفال تانيين فترة عشان تعرف يعني تواصل رعاية الطفل المصاب والأطفال السلام. هذا يسلج الصدر لأن الأم دي التزمت الدولة الحمد لله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله إن هي بتوفر هذا الفحص اللي هو قبل الحمل مجاني نسميه تي جي دي لكل العمانيين اللي عندهم طفل مصاب لمنع حدوث طفل مصاب آخر في الأسرة. تخيلوا الطفل المصاب يعاني من آلام، يعاني من تكثير مزمن في الدم، يزور الطوارئ كتير، يحتاج إلى علاج يومي ومتابعة دقيقة، تبقى الأم عندها ثلاثة أو أربعة مصابين. أعرف في التاريخ من زمان لما جيت من 96 أسرة والله فيها 5 و6 مصابين. كيف نتخيل حياة الأم والأب والأسرة في وجود هذا العدد المهول من الأطفال المصابين وكيف رعايتهم؟ يعني كل المستمعين أي حد يكون عنده طفل مصاب هناك وسيلة لمنع حدوث الأنيميا المنجلية أو نقص الدم المنجلي في طفل آخر.
6: نعم.
7: وهذه الوسيلة موجودة مجانية، يعني مجرد بس بنعمل بعض الفحوصات وبنعمل تحويلات وبنحدد الخلل الجنيني وبنسلمه للمركز والمركز بيوجههم إلى طريقة الحمل من الأناليب، وممكن الحصول على طفل سليم معافى تماما، يعني يكون ما يحتاج كم الرعاية المطلوبة لمرضى فقر الدم المنجري. هذا أسلك صدري، ولكن في نفس الوقت برضو نحصل على أم جاية وتكون حامل. وأنا أرجو منك يا دكتورة فنة تعلقي على هذا الموضوع بدقة.
6: نعم،
7: لأنه أحتاج صوت المرأة معايا.
6: نعم.
7: وتيجي الأم يكون بطنها أمامها فأعرف حامل، أسألها إحنا معطين حضرتك الورقة، رحتي عملتي؟ لا لا لا لا, لا.
6: Yeah.
7: على الله سبتها.
6: Yeah.
7: والله سبحانه وتعالى هو إن شاء الله يجيب لي طفل سليم. كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في يد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا أمرنا
6: بأخذ الأسباب.
7: عليه الصلاة والسلام قال له أعقلها وتوكل.
6: أخذ الأسباب
7: يعني أعقلها وتوكل.
6: نعم.
7: يعني أنت قلت سبت الناقة في رعاية الله وصح الصبح ما حصلها.
6: صح.
7: قال له لا، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أربط الناقة في الشجرة جنبك بعدين توكل على الله، مش تسيبها تسرح وبعدين تقول أنا تركتها على الله. فالأسباب هي إن احنا نعمل الفحص، الأسباب هي أنه نروح مركز الأخصاب، الأسباب هي أننا نعمل الطفل الأنابيب السليم المعافى. وأرجو من الدكتورة فنة التعقيب على هذه النقطة للأم اللي تيجي تقول لي والله أنت يعني كأنها بتقول لك أنا كأني أنا مش يعني أنت، إحنا سبناها على الله والله المستعان.
6: الله يعزك بروف، ما أجمل كلام. وهذا يعني جاي بإذن الله سبحانه وتعالى من الخبرة الطويلة والعلم الغزير حقيقة في هذا المجال. وبأكد على الكلام وبقول بروف احنا يعني حتى شرعا احنا ترى مطلوبين، يعني مأمورين بالتداوي، تداو تداو تداو، فما بالك إذا الدواء جزء منه الوقاية. احنا ترى كل الدواء عندك وقاية وعندك علاج، فالوقاية أنك أنت تعمل هذه الفحوصات بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف بروف، أنا أقول لك علشان أنا أجيب لك إياها من الآخر، ما في سبب معاهم، وجزاهم الله كل الخير حقيقة حكومتنا الرشيدة بأن سنت هذه التشريعات وهذه القوانين. ما شاء الله يعني النقلة والنوعية الطفرة، النقلة العظيمة صراحة اللي تمر فيها الخدمات بوجود معالي الدكتور هلال السبتي. صراحة أني أكد في كل مكان بأنه الإلزامية، وبأنه هذه الخدمات متوفرة ومتكاملة، ما في مكان ما حد يقول إنه ما موجود، لأنه في تكاملية ما بيننا، ما بين المحافظات، ما بين الولايات في المحافظات، فالحمد لله على ذلك. بروف الغالي، أنت ذكرت موضوع إنه نبي شوي نوضح. إحنا كثير يعني يمكن أنت الله يحفظك بروف سلام كثير الله يرضى عنكم طلعت ووضحتوا إيش الفرق ما بين الحامل وما بين المصاب. تو لما نقول بروف الله يحفظك إنه هذا حامل لأنيميا أو فقر الدم المنجري وهذا مصاب بفقر الدم المنجري، بروف ممكن مرة ثانية نذكر اللي يسمعون عن هذا الموضوع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. المصاب إحنا عندنا في خلية الجسم الواحدة في عندنا حاجة اسمها كروموزومات اللي هي حاملات الجينات أو الصبغات الوراثية. في عندنا 46 كروموسوم.
6: نعم.
7: 23 زوج.
6: نعم.
7: فإذا واحد من هذه الكروموسومات يحمل طفرة مرض الأنيميا المنجلية والشخص ده ما عندوش إلا هذا في نوع في واحد بس، يبقى هذا يكون نسميه حامل للمرض.
6: نعم.
7: حامل للمرض هذا اللي هو بنشوفه ونعرفه يكون سليم تماما، لكنه يكون يعني ظاهريا سليم لكن يحمل المرض. نعرفه فين؟ في الفحص الطبي قبل الزواج.
6: نعم.
7: نعمل تحليل اسمه التحليل الكهربائي الهيموجلوبين ونشوف فيه وجود هذا الاعتلال أو حامل للصفة الوراثية. عندما إذا كان عنده 2 كروموسوم، واحد واخده من الأم واحد واخده من الأب، 2 من حامل الصبغات الوراثية عليهم الطفرة، يبقى معناها هذا مصاب.
6: نعم.
7: الحامل للمرض سليم ظاهريا، المصاب يعني مريض، يعني يجيله نوبات الألم، يجيله تكثيف في الدم، يكون هيموجلوبينه 7 إلى 9، يكون اللي هو الدم عنده يكون معظم الوقت ناقص، يعني عنده فقر الدم، وتجيل نوبات الألم اللي كل مرضى الأنيميا المنجلية يعرفوها. هذا الفرق بين الحامل والمصاب ببساطة شديدة
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله مولاي سبحانه وتعالى الشفاء لكل من يعاني. وصدقوني مرة ثانية كلنا يعني ما في أحد سبحان الله تراه يشوف هي هذه هي الحياة وبأسباب كثيرة قد تكون مكتسبة قد تكون أسباب وراثية يعني تتعلل الصحة يعني يكون بها اضطراب لكنه بإذن الله سبحانه وتعالى الطلب العلاج التداوي حقيقة ما شاء الله يساعد كثير كثير كثير كثير بتحسين جودة الحياة والسيطرة على كثير من الأمراض. بروف إذا توب نركز أكثر شيء كمل الميكروسكوب على الأنيميا الدم المنجرية وبقول لك مرة ثانية بروف الغالي كيف يظهر بمعنى الله يحفظك أنت ذكرت الآلية وكذا بروف الطفل الوليد متى تظهر عليه الأعراض ولماذا تتأخر هذا واحد وكيف تظهر
7: بالنسبة للطفل الوليد فبينزل لو كان حتى مريض بينزل سليم تماما ولما يبدأ عن سن من 3 شهور إلى 6 شهور تحول من الهيموغلوبين الجني اللي نسميه الهيموغلوبين فاء إلى الهيموغلوبين البالغين اللي هو نسميه الهيموغلوبين ألف هنا يبدأ حدوث الأعراض إنه الهيموغلوبين اللي هو مال البالغين اللي هو ألف الهيموغلوبين الطيب اللي موجود فينا كلنا ما بيتكون وبيتكون بداله الهيموغلوبين اللي هو المنجلي أو فقر الدم المنجلي هذا الهيموغلوبين بيكون معتل يعني في خلل في اعتلال إيش اللي يحصل؟ يقوم لما يكون الهيموغلوبين ده معتل يقوم يعمل يتكسب بسرعة أسرع من اللي في الشخص العادي فإحنا عارفين كرية الدم الحمراء مدة لتعيش فيها معروفة هذه المعلومة 120 يوم إنما خلية السكل ممكن ما تعيش إلا 20 يوم أو 30 يوم فيبقى في عنده حاجة اسمها تكسير الدم المزمن أو الكرونيك هيموليتيك هذا التكسير يخلي هيموغلوبينه أقل من الطبيعي يكون معظم الوقت يشعر بالإرهاق يشعر بأعراض فقر الدم أو أعراض الأنيميا الحاجة الثانية اللي تميز مرض الأنيميا المنجلية هي نوبات الألم وهذه ما في ليها أي توقع متى تحصل فإحنا شفناها في أطفال عمرهم 3 شهور وشفناها في أطفال عمرهم 5 سنين تحصل لأول مرة والله سبحانه وتعالى يعني الفروقات بتبقى الحاجات كتير من ضمنها الهيموغلوبين الجنين اللي باقي منه في بعض الناس ولله الحمد يحصلوا كمية من الهيموغلوبين الجنيني تفضل موجودة أكثر من 20% هذه يعني بفضل الله تعمل وقاية من حدوث الألم وفي بعض الأطفال ما يفضل عندهم الهيموغلوبين الجنيني إلا 2-3% ودول يبدأ الأعراض عندهم مبكرا وتبدأ الألم مبكرا لكن سواء موجود أو مش موجود الهيموغلوبين الجنيني في معظم الوقت في أي سن بيحصل نوبة الألم نوبة الألم بتحصل يعني عادة بطريقة حادة فجأة طفل جالس فجأة يصرخ فجأة تورم جزء في جسمه يصرخ ويصوت والألم بنقسمه من 100% إلى 0% 0% وجالس ما في شيء وبعدين 100% اللي هو الصريخ والبكاء والعويل من الألم ثم ينزل تدريجيا بفضل الله واستخدام العلاجات المناسبة زي السوائل بالوريد وزي المسكنات وكذا طيب الـ الـ الـ الألم أو نوبة الألم الشديدة اللي بتيجي للطفل بتاع الأنيميا المنجلية ممكن يكون بيها بعض المسببات يعني هي ممكن تحصل لوحدها بدون أي مسبب لكن الطفل مثلا انه يرهق نفسه بانه يجري مسافات طويله ويرجع ويلعب ويعمل مش عارف يتعرض للشمس حارقه او يتعرض للعوم مده طويله كل ده بيساعد على حدوث نوبه الالم فاحنا ننصح بالرياضه ولكن الرياضه الخفيفه المتقطعه يعني مثلا يلعب 10 دقائق ربع ساعه ويرتاح شويه وبعدين يلعب ثاني وهكذا ما ننصح بالرياضه الطويله القويه العوم مثلا ممكن لازم ينزل شوية حمام السباحة البركة يتحرك شوية فيها لكن لا ننصح بالمدد الطويلة برضو 10 دقائق ربع ساعة وبعدين يريح ساعة لحاجة بعدين ينزل تاني الحاجة التانية طبعا الجفاف ممكن يؤدي إلى نوبة الألم ف فمرض الأنيميا المنجلية مرتبط بشرب المياه وشرب العصائر وشرب يعني احنا ننصح في الطفل اللي عمره سنة ما يقل ابدا عن لتر، اللي عمره 6 سنوات ما يقل عن 2 لتر، البالغ ما يقل عن 2.5 لتر في اليوم لازم يحاول يشربهم.
6: نعم.
7: الأم تكون حريصة على أنه يكون معاه غرشة المية موجودة في إيده معظم الوقت، كل شوية تذكر يشرب، ما يحتاج يشرب الغرشة كامل في وقتها، لا يشرب شوية يخليها شوية ويخليها بعدين يخلصها يرميها ويأخذ غيرها وهكذا، فيشرب أو ينوع يشرب شوية عصائر يشرب، يعني لازم مجموع السوائل اللي فيه تكون كافية أنه ما يخش في أي نوبة جفاف. لأن هذا حاجة اللي ملاحظينها برضو في الصيف إنه الناس تروح إلى خليج صفار أو تروح إلى الجبل الأخضر.
6: نعم.
7: هدول يطلعوا فوق الجبال، إيش اللي يطلع فوق الجبال؟ الأكسجين بيكون نسبته أقل.
6: نعم.
7: وجود نقص في الأكسجين يؤدي إلى زيادة في حدوث نوبات الألم.
6: نعم.
7: وفي هذا في التكسير.
6: نعم.
7: ولذلك موجود في مستشفى الجامعة، موجود في مستشفى السلطاني، في المستشفيات المرجعية جهاز اسمه incentive spirometry. هذا الجهاز بنصرفه المرضى الأنيميا المنجلية مجانا، هذا الجهاز بياخدوه وهم طالعين في حاجة اسمها high altitude فوق الجبال فوق كذا، الطفل لازم كل نص ساعة يعمل له نفخ لمدة 5 دقائق في كور كده بتطلع يشوفها بعينه، أعتقد مرضى الأنيميا المنجلية بتوعنا معظمهم يعرفوها، بيشوف الكور وهي بتطلع، فعشان كده يسموه incentive spirometry يعني مكافأة.
6: نعم.
7: هو بيشوف مكافئته بالنفخ دي.
6: نعم.
7: هذه بتعمل ايه؟ فيها فايدة عظمى، بتزود دخول الأكسجين إلى الرئة ومن ثم إلى الدم في الأطفال المصابين بالأنيميا المنجلية، تقوم تقييهم النقص الأكسجين الخارجي اللي موجود.
6: نعم.
7: وطبعا في هذا المجال يعني في ناس مقيمين في الجبل الأخضر.
6: نعم.
7: فاللي مقيمين مثلا في الجبل الأخضر وأعرف يعني كذا أسرة والأهل ما شاء الله مثقفين ومتعلمين وفاهمين إيش اللي يسووه، مدينهم الجهاز، والله النوبات يمكن بعد ما جت في نوبة خطيرة جدا جدا المريضة، الحين الحمد لله يعني ما نشوفها إلا في أوقات العيادات تيجي تاخد دواء. فالتزام الأهل بأن هم يستخدموا هذا الجهاز في المناطق اللي فيها نقص الأكسجين.
6: نعم.
7: ما نمنع مريض السكل من السفر، ما نمنع مريض الأنيميا المنجلية من السفر، لكن إذا سافر لازم بنعطيه الجهاز، في الطيارة لازم يستخدمه كل ساعة 5 دقائق.
6: نعم.
7: ليه نستخدمه؟ علشان يزود الأكسجين، لأنه في الطيارة يكون الأكسجين شوية أقل من وجوده في الجو، الطيارة أنت عارفين مغلق.
6: نعم صح.
7: الأكسجين فيه بيقل.
6: صح.
7: فلازم هو الطفل يستخدم هذا السبايرومتري الانسنتيف، يقوم يزود من الأكسجين في دمه، يقوم يحسن يمنع من نوبات الألم
6: بإذن الله.
7: فدي بعض المعلومات المهمة. يبقى اتفقنا أنه ممكن الحاجات اللي بتزود نوبات الألم 3، وجود الرياضة القوية الحادة السريعة اللي هي مدة طويلة بدون راحة في النص، وتاني حاجة التعرض للشمس الحارقة أو البرد لفترات، وهذا برضو يؤدي، وتالت حاجة نقص الأكسجين في الأماكن العليا زي في الجبال صلالة أو الجبل الأخضر، وآخر حاجة الالتهابات الفيروسية أو الالتهابات البكتيرية. مريض السكل أو مريض نقص الدم المنجلي لو جاله حمى، يعني في أغلب الأوقات وراها يحصل نوبة الألم، فلو جاله حمى أنصحهم، ما في حاجة اسمها بس أدي أدول في البيت والأمور طيبة، أحسن يقيم سواله فحص الدم ومتوفر في كل المراكز الصحية في كل مستشفيات عمان، نتأكد أن الأمور طيبة، نتأكد أن ما عندوش حاجة، نتأكد أنه ما محتاج علاج، وبعدين بإذن الله تعالى يشفى ونتجنب نوبات الألم. أعيدهم الأربع مسببات، زي ما قلنا الالتهابات حاجبهم بالعكس.
6: نعم.
7: الأماكن اللي فيها نقص أكسجين، التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، والجفاف.
6: نعم.
7: وأول واحدة اللي هي الرياضة القوية المتواصلة بدون توقف.
6: بارك الله فيك برف، وأسأل الله مولاي سبحانه وتعالى السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى لكل من يسمعنا، اللهم آمين. أمانة أمانة، هل هلا في نفسكم
5: التو الجو ما شاء الله حر وما شاء الله، فشربوا الماي ولا تطلعوا في الأوقات اللي ما بالضروري تطلعوا فيها، خاصة لما تكون الشمس يعني بقوتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى تحروا الوقت، تحروا الوقت وهلهلا في نفسكم صراحة. وهي احنا يعني مثل ما يقول بروف تعودنا على هذا الجو، يعني احنا بالعكس يعني أنا كفنا أشتاق له، لكن الإنسان لازم كمان أنه ينتبه يعني من حرارة الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بروف، بإذن الله هذه الأعراض اللي تظهر وإن شاء الله يسيطر عليها بالعلاج اللي احنا بنتكلم عنه، بروف كيف يشخص؟ بمعنى أنه أنت لما تقول للشخص أنه أنت عندك أنيميا الدم المنجلي، هذا مرض يعني مزمن، فيعني فحوصات أكيدة يعني كثيرة من أجل أن احنا نبلغ الشخص بهذا الشيء. نبدأ هذه الفحوصات بروف؟
7: تمام. بالنسبة للفحوصات طبعا الأساس هو صورة الدم الكاملة، هذه بنعملها لكل الأولاد، وبعد صورة الدم الكاملة بنعمل حاجة اسمها التحليل الكهربي للهيموجلوبين، اللي هو بيبين أنواع نوع حاملات الدم أو الهيموجلوبين اللي موجود عند الشخص. هل هو هيموجلوبين الأي اللي هو الألف اللي هو مال البالغين الطبيعي، ولا هيموجلوبين الإس اللي هو النوع السكل اللي هو المنجلي اللي موجود عند المصاب. وهذا تحليل دقيق، يعني ما في يعني جري زون، ما في منطقة رمادية.
5: نعم.
7: وهي أبيض يا أسود، يعني نعم. واضح يا إما في يكون الهيموجلوبين السكل يا إما يكون في الهيموجلوبين الطبيعي.
5: نعم.
7: لكن بعض الأحيان بنعمل أيضا للتأكيد الفحص الجيني في الحالات اللي يكون ما فيها تأكيد، وهذه نادرة جدا، ممكن نعمل الفحص الجيني للتأكد، ولكن زي ما قلت لحضرتك مش في كل الحالات. فالتشخيص سهل ومتوفر في كل المراكز الصحية، كل المستشفيات الأولية والثانوية والمرجعية.
5: نعم.
7: في كل مكان.
5: نعم.
7: فما عندنا أي يعني إكسكيوز أو أي حاجة إن إحنا ما نسويه.
5: نعم.
7: لأنه موجود في كل مكان.
5: نعم. بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذا الفحص بروف خلاص يعني تشخيصي مرة كذاك على طول.
7: أيوة على طول بدون أي مشكلة.
5: نعم بإذن الله، وإن شاء الله ما تكون مشاكل. مثل ما قلنا يا بروف، ما في أحد ما يعني عرضة للإصابة لكل أنواع الأمراض مكتسبة أو وراثية، لكن هي التشخيص المبكر والمتابعة. صدقوني صدقوني صدقوني، خففوا على نفسكم، يعني لا يحبط الإنسان حتى لو قالوا له إنه عندك مرض هذا وذاك، العلاج موجود بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن علينا المتابعة بروف، علينا الاستمرار، علينا التقيد بالنصائح الطبية، هذه المعلومة الصحية اللي احنا تو عبر أثير الإذاعة نقول لكم يا صدقوني هذه مهمة. يعني واجد ناس تعرف سبحان الله، يعني الـ احنا نقيم المعلومة، انا كفنة والله بروفة قيم المعلومة وانتبه لها واحاول بإذن الله سبحانه وتعالى انه استفيد منها. اتمنى الكل يكون كذا، خاصة الناس اللي عندهم امراض مزمنة، ومثل ما قلنا تو الجو بحد ذاته يعني حار وصيف وساعات طويلة واغلبه نار يعني حر، فانتبهوا فحصوا. إذا قال لكم هذه الأدوية اللي عنده أمراض مزمنة يلتزم ويتابع مع الفريق الصحي، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكون على أطيب في أطيب حال بإذن الله. طيب بروف، تم التشخيص وتم تحديد إن هذا مصاب، إحنا توبة نبدأ بالمصاب بفقر الدم المنجلي. بروف، ماذا أول يوم بعد ما تخبر الشخص أو أهله إنه هذا الطفل عنده هذا المرض وحامل، ماذا يحدث بعده؟ يعني إيش السيناريو اللي يحدث بعد ذلك بروف؟
7: أول ما شخصنا بنديهم إنه هو الطفل عادي خالص لحد سن 3 شهور إلى 6 شهور. فإذا ظهر أي عرض زي لا قدر الله الحمى، زي شحوب، زي اصفرار في الوجه، زي تغير ممكن بس هذا نادر في لون البول، أو زي تورم في الأصابع في مفاصل الأصابع أو الأقدام.
5: نعم.
7: هذا ده ممكن يكون مؤشر إلى أنه بدايات المرض.
5: نعم.
7: نقول لهم لازم يراجعوا المستشفى الطوارئ بسرعة إذا في أي من هذه الأعراض.
5: نعم.
7: إذا الطفل بخير، إذا سن 6 شهور بيجيبوه للعيادة الخارجية بموعد، بنجيبه علشان نفحصه ونشوف هل في تضخم في الطحال، ونعمل فحص الدم الأولي اللي هي صورة الدم الكاملة، ونعمل التحليل الكهربي الأيموجلوبين للتأكد.
6: نعم.
7: فلما تطلع لنا النتائج ونتأكد إنه هو مصاب، نشوف كيفية إيش الهيموجلوبين اللي عنده.
6: نعم.
7: الحين كل الجمعيات الدولية لعلاج مرض الأنيميا المنجلية تنصح بدوائين. الدواء الأولاني اسمه حمض الفوليك، وهذا مهم جدا جدا للمرضى، وهذا يعني نعتبره طول الحياة.
6: نعم.
7: هذا عبارة عن فيتامين يقوي تكوين الدم.
6: نعم.
7: فده بننصح به من أول ما يتم وجود الأعراض أو وجود نقص الدم أو بدايات المرض. الدواء الثاني عند سن 9 شهور بنقيم حالة المريض الثاني ونشوفه هل الطفل ده محتاج عقار اسمه الهيدروكسيوريا.
6: نعم.
7: وده بنسميه الكورنستون بتاع العلاج، أصل ودعم العلاج.
6: نعم.
7: معظم الأطفال عند سن 9 شهور بيحتاجوا هذا الدواء.
6: نعم.
7: الدواء اسمه الهيدروكسيوريا.
6: نعم.
7: هذا الدواء فيه عليه العديد من الإشاعات، هذا يسبب السرطان، هذا الدواء ملوش لازمة، هذا الدواء كيماوي. الدواء زي ما نشرح لسه أمس كان عندي في العيادة أم.
6: نعم.
7: أنا ما أقدر أستخدم الدواء ده، لا ما أرضى أستخدمه. لما شرحت لها أضراره ومميزاته وعيوبه،
6: نعم،
7: هذه الأم اقتنعت.
6: نعم.
7: وقالت لي خلاص إن شاء الله بنبدأ. فالمهم ان انت لما تقدم الدواء تقول لهم ايش فوائده وايش عيوبه.
6: نعم.
7: الدواء الثالث اللي بنحطه هو هذا لمدة 5 سنوات فقط اللي جاي، الدواء اسمه البنسلين.
6: نعم. بنسلين بروف.
7: لما الطفل المصاب بفقر الدم المنجلي يكون عنده شوية نقص في مادة سنز، وهذه المادة تخليه أكثر عرضة من قرنائه إلى الإصابة بالالتهابات الميكروب التكوري الرئوي.
6: نعم.
7: وبالتالي علشان نمنع أو نقي من أجل الوقاية من هذا المرض، بنحط الطفل على بنسلين إلى أن جهاز المناعي يكون قادر على بنسلين، ده مضاد حيوي بياخده 2 مرات يوميا، إلى أن يكون جهاز المناعي اكتمل ويكون قادر على الحماية من مرض التهاب الرئوي التكوري، يسمون نيوموكوكل أو الالتهاب الكوري التكوري، التهاب الرئوي التكوري. فالثلاث أدوية دول هم الأساس.
6: نعم.
7: في العلاج في البدايات.
6: نعم.
7: الطبيب المعالج هو اللي بيقرر بداية الهيدروكسيوريا. الفوليك أسيد والبنسلين لازم يبدأوا حتى من المركز الصحي من أي حاجة، لكن المتخصص في مرض الأنيميا المنجلية هو اللي بيقرر احتياج الطفل للهيدروكسيوريا ولا لا.
6: نعم.
7: وللأنباء الطيبة إنه الحين في كمان أدوية أخرى تحت قيد الدراسة، وعندنا الحمد لله مستشفى جامعة السلطان قابوس فيها مركز للأبحاث السريرية، وفي أدوية جديدة قيد الدراسة والبحث مشتركين فيها مرضى من الجامعة ومن في هذه الدراسات، وحصلوا الحمد لله استفادة لحد الحين، لكن لم يعتمد الدواء في الأطفال بعد، هو في بعضهم اعتمد في المرضى الكبار اللي هم البالغين، لكن في الأطفال لا يزال قد قيد الدراسة.
6: نعم بروف.
7: أدوية جاية، في دواء أيضا هو عبارة عن زي مادة مقوية للجسم وتمنع التكسر، اسمها الجلوتامين. هذا الدواء متوفر الحمد لله في مستشفى الجامعة في السلطاني، وبدأ بعض المرضى عليه اللي هم استجابتهم لعقار الهيدروكسيوريا ما هي قوية.
6: نعم بروف. نعم نعم واضح. بارك الله فيك. ما أحلى العلم بروف، يعني ما أحلى العلم الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح لربي سبحانه وتعالى بالتجارب الاكتشافات هذه التحديات الجميلة صراحة بإذن الله سبحانه وتعالى في مجال العلم بشكل عام والمجال الصحي بإذن الله سبحانه وتعالى بشكل خاص. بروف، تم التشخيص ونبدأ رحلة العلاج. وإحنا يعني على طول الفترة الحوار بإذن الله سبحانه وتعالى كنا ننوه عليها. بروف الله يحفظك، أبي ندخل في هذا بشكل يعني مفصل أكثر. وواجد هنا جاتني أسئلة إنه أنا قبل أن نبدأ في هذا الموضوع بدخل في موضوع إنه دكتورة فنة قلت مزمن معناته معدي. بروف هذه الكلمة أنا واجد سوتني صراحة، معدي.
7: لا طبعا هذا المرض وراثي ليس معدي أبدا.
6: يعني حتى ضحكتني أنا بروف صراحة، يعني كلمة معدي يعني أنه هذا المرض معدي.
7: لا لا، الأمراض المعدية تحدث من فيروسات أو بكتيريا أو فطريات.
6: نعم.
7: هذه لا، المرض ده هو مرض وراثي، اعتلال في الهيموغلوبين، ملوش أي علاقة بالعدوى. يعني ممكن الطفل يخالط كل الناس
6: بإذن الله.
7: إن الأساس اللي تعبان هو الطفل، لكن ملوش حتى يختلط بإخوانه، يختلط بكل المجتمع، ما في منه أي عدوى. هذا شيء أكيد.
6: لكن فرصة إنه يورث الجين المعطوب بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بإذن الله بعد ما يتزوج، وإن شاء الله يا ربي لا يتم التوريث.
7: طبعا المريض من حقه يتزوج.
6: نعم.
7: ولكن لازم يتزوج شخص سليم تماما، ما يحمل أي مرض وراثي من اعتلالات الهيموغلوبين.
6: نعم.
7: لا السكل، لا الثلاسيميا، لا التي، لا السي، لا الإي، كل اعتلالات الهيموغلوبين ممنوعة. فالطفل ليه بقى؟ لأن الشخص المريض إذا تزوج حامل للمرض عندهم نسبة 50% في كل طفل إن يجيبه طفل إيه؟ مصاب. وهذه نسبة مرتفعة جدا جدا جدا. إنما الحاملين المرض لو تزوجوا النسبة 25% في كل حمل. لكن إذا كان مريض تزوج حامل المرض النسبة 50%. إذا مريض تزوج مريضة النسبة 100%.
6: نعم واضح. يعني بروف، يعني إذا شجرت التوريث بهذا الوضوح حقيقة وهذا القياس والنسبة حتى نقدر نقولها وإحنا على الهواء حقيقة، يعني فوجب على الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إنه يأخذ بالأسباب، وما بين قوسين ما حد معذور بروف، ما حد معذور يعني خاصته، يعني ما حد يروح يعني هنا وهناك حقيقة. في تشريع، في قوانين، وعلى فكرة يعني في تجارب كثيرة بدول حتى خليجية يعني عملوا تشريعات وسننوا القوانين، ولما التزموا فيها الناس بإذن الله سبحانه وتعالى معدل الإصابة وظهور الحالات قل بنسبة كبيرة كبيرة، ومن ضمنها أنيميا الدم المنجلية. بروف
7: كلام حضرتك مضبوط 100%. وفي السعودية زميلتنا الدكتورة هاتون عزت خبرتني إنه بدأت الحالات يعني تنزل بصورة كبيرة جدا جدا جدا بعد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، وإلزامية إنه يوروا إن هم غير حاملين للمرض إلى المأذون اللي هو بيعقد القرار
6: بإذن الله،
7: ونزلت بشكل ملحوظ جدا. فنأمل إن شاء الله أن الأرقام دي تقل كتير جدا جدا في عمان إن شاء الله، والشفاء والسلامة للجميع.
6: اللهم آمين بروف، وبتنزل بإذنه سبحانه وتعالى. بروف، في تعرف إحنا ذكرنا العلاجات، لكن من ضمن العلاجات هنالك علاجات متقدمة، وهذه العلاجات المتقدمة لعلاج أنيميا الدم المنجلي يعني تشمل زراعة نخاع العظم، العلاج الجيني مثلا كحل جذري صراحة يعني للشفاء من هذا المرض. بروف بيك تفتح هذا الجانب.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لزراعة النخاع، هذا الموضوع ليه يعني في حاجة اسمها indications أو يعني
6: بوادر أو شيء يظهر عليه
7: indications، أيوة اللي هو البوادر أو الـ هنا indications يعني اللي هي الحالات اللي يجب فيها زرع النخاع.
6: نعم.
7: الحالات اللي يجب فيها زرع النخاع هي الحالات التي يكون فيها أعراض عصبية.
6: نعم.
7: زي لا قدر الله وجود جلطة بالمخ حصلت، أو وجود زيادة في سرعة التدفق الدم في المخ تدل على ضيق الأوعية الدموية في المخ. هذه الحالات لازم تروح زراعة، ولكن يجب أن يكون هناك طفل سليم ومتوافق.
6: نعم.
7: أو حتى في بعض الأحيان يكون حامل للمرض ومتوافق توافق تام.
6: نعم.
7: الحالات الأخرى اللي هي الحالات اللي بيتكرر عليها المضاعفات الشديدة، زي مضاعفة متلازمة الصدر، زي مضاعفة مضاعفة تآكل العظام، فهذه المضاعفات الخطيرة أو الشديدة بيكون من ضمن الأسباب اللي ننصح فيها بزراعة النخاع، يعني بأسرع ما يمكن إذا كان في طفل سليم ومتوافق.
6: نعم.
7: أو حامل ومتوافق توافق تام.
6: نعم.
7: لكن في بعض الحالات بيسموها جري إيريا. في حاجة كمان بسبب آخر، هو عدم الاستجابة لا للهيدروكسيوريا ولا للجلوتامين.
6: نعم.
7: يعني اللي هم بنسميهم الأدوية التي تحسن من المرض.
6: نعم.
7: وتحسن من مشاكله وتقي من الأعراض من تأثر الخلايا الجسم اللي في القلب والكبد والكلى هذا المرض، اللي هم الهيدروكسيوريا والجلوتامين، الاثنين دول بيحسنوا من المرض. إذا ما ظهر تحسن خالص من المرض مع وجود جرعة والتزام كامل بهذه الأدوية، دي برضو تعتبر من الحاجات المسببة لزراعة النخاع.
6: نعم.
7: بعض الناس يجوا عندهم الهيموجلوبين إف عالي، ما يجيله نوبات ألم، أمور طيبة، مستجيب للهيدروكسيوريا، لكن عايز أزرع.
6: نعم.
7: هذه اللي نسميها الجري إيريا، المنطقة الرمادية.
6: نعم.
7: أنا شخصياً، لأنه طبعاً الزراعة هي العلاج بإذن الله تعالى لو مشي سليم بتخف، لكن في نفس الوقت من الممكن يكون هو كمان له مضاعفات، فإحنا نقارن الطبيب المتخصص الخبرة يقارن بين إمتى نزرع النخاع وإيش فوائد زراعة النخاع لهذا الطفل وإيش مشاكل زراعة النخاع لهذا الطفل.
6: نعم.
7: هو عادة بينصح بما يرضي الله تعالى للأهل، ففي بعضهم نقول لا ما أنصح بزراعة النخاع، وفي بعضهم لا ننصح بزراعة النخاع. يبقى أنا عندي علامات.
6: نعم.
7: بموجبها ننصح بزراعة النخاع، وعلامات بموجبها ما ننصح بزراعة النخاع.
6: نعم.
7: تمام. لأنه أحيانا تكون الزراعة يعني ما في الأمراض اللي هي لو كان المرض نوعه بسيط، لو كان استجابته الهيدروكسيورية ممتازة، لو كان كذا، فدولة يعني يفضل إن هم ما يزرعوا.
6: نعم.
7: لكن فدي اسمها المنطقة الرمادية. بقولنا الأسباب اللي تؤدي للزراعة وكلمنا عنها كاملة، دولة اللي لازم الطفل يزرع، ولازم ندور على متبرع، ولازم ندور في أخوانه على حد سليم ونزرع منه.
6: نعم.
7: طيب العلاج الأسهل، لأنه إحنا ما محتاجين متبرع، اللي هو اسمه العلاج الجيني.
6: نعم.
7: هذا العلاج الجيني هو جزء نص زراعة، بس زراعة من نفس الشخص. بياخدوا هذه الستمسلز أو الخلايا الجذعية من المريض، وبيعالجوها بطريقة معينة، ما في داعي للدخول في تفاصيلها، بحيث أنه نحول الجين اللي جواها من جين السكل أو الصبغ الوراثي اللي داخلها من صبغ السكل إلى صبغ السليم.
6: نعم.
7: ثم نعيد حقن هذه الخلايا في الشخص المصاب، بس بعد القضاء على النخاع المريض. يبقى أنا الأول باخد منه نخاع، جزء من نخاعه، بعمل له الطريقة اللي هي في المتخصصة، إن أنا أخلي الجين اللي جواه أو الصبغة الوراثي اللي جواه سليم.
6: نعم.
7: ثم أقضي على نخاعه كجزء من الزراعة، يسموها conditioning، بدي للطفل كيماوي عشان أقضي على النخاع المريض، ثم أنقله بقى نخاعه اللي حسناه خلاص أو اللي عالجناه.
6: نعم.
7: وهو بقى نخاع سليم، فده يعتبر نص زراعة نخاع. يعني في برضو كيماوي بيتاخد للقضاء على النخاع اللي فيه السكن.
6: نعم.
7: تماما، لازم أقضي عليه قضاء تاما، علشان لما أدي مجال للنخاع اللي أنا عالجته وكان سليم معمول في معامل متخصصة وأرجعه إلى الطفل. هذه ببساطة. لا يزال في حاجتين. الحاجة الأولى هو ارتفاع التكاليف بشكل مبالغ فيه.
6: نعم.
7: يعني لا حد الحين ممكن يتجاوز 3 مليون دولار أمريكي. لكن المشكلة الثانية إنه إحنا ما عندنا long term data، يعني ما عندنا نتائج طويلة الأمد.
6: نعم.
7: عليه.
6: نعم.
7: يعني أقصى تجربة موجودة عليه يعني عمرها لا يزيد عن 5 سنوات.
6: نعم.
7: فهذه طبعا الله أعلم هل له مشاكل تظهر بعدين ولا ما في مشاكل، لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى.
6: نعم بالله سبحانه وتعالى.
7: فإحنا إن شاء الله في مركز أمراض الدم وزراعة النخاع في جامعة السلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية بدأنا إن إحنا نحضر المركز الجديد ده، هو بأنه حيبقى عندنا حاجة اسمها برنامج الخلايا الجذعية.
6: نعم.
7: وبرنامج العلاج الجيني. هذه البرامج الجديدة طبعا لسه قدامها 2-3 سنين، لكن حاطين رؤية إن هي تكون موجودة وتكون متوفرة، بحيث إن إحنا لو قدرنا ننقل تكنولوجي ترانسفير إلى اللي هو نقل التكنولوجيا إلى هذا المركز، هيبقى شيء يعني يقدم الخدمة وفي نفس الوقت هيكون عد على الموضوع.

0: يعني الحمد لله على ذلك. والله برف، الواحد يفرح على هذه النقلة النوعية صراحة. احنا ككادر قديم يعني ذو خبرة نحاسبها، جزا الله كل الخير معالي وزير الصحة دكتور هلال السبتي صراحة والفريق على ذلك. برف، أنا من ضمن النصائح حقيقة والإرشادات اللي دائما أكررها لكل المرضى حقيقة واللي غير مرضى برف، إنه يلتزموا بالعادات الصحية. واجد ناس لما يشوفون يا ربي دكتورة تعبنا كل مرة تقولون شرب سوائل شرب ماي كذا كذا. بروف، إذا يعني أسقطنا هذا الكلام على المصابين بأنيميا الدم المنجري، بروف مرة ثانية بقول وبعيد يا جماعة، الحين جو حار لكم أنتم بشكل خاص، يعني شرب السوائل هل بالفعل بروف يحمي مثلا الدم يعني من الجفاف اللزوجة خاصة لهذه الأمراض للمرضى المصابين بأنيميا الدم المنجلية؟ الطقس ما شاء الله تو الجو يعني صراحة شديد الحرارة بروف، يعني حقيقة أنت ذكرت الله يحفظك أن ابتعاد شوي من المرتفعات وأخذ المكملات، لكن هذه النصائح الطقس الحار شرب الماء المكملات بروف، واجد ناس للأسف
1: انت حطيتي حضرتك في ايدك على
0: يعني يعورني قلبي والله بروف الله يحفظك.
1: اللي احنا تبلي نؤكد عليهم، هذه سهله في ايديكم،
0: اللهم
1: يعني
0: صل على رسول الله.
1: الطفل لازم في ايده غرشه الماء يبقى عارف ان ده جزء من علاجه، الطفل في ايده غرشه الماء ولازم يشرب كل شويه حبه صغيرين.
0: نعم.
1: ما ننصح بانه يمسكها يشربها كلها كامله، لا يشرب ربعها، بعد نص ساعه يشرب ربعها وهكذا.
0: نعم.
1: يفضل يشرب شويات. اللي هو ان احنا بنخلي الجسم ما يحس بالجفاف، نخلي لزوجه الدم ما موجوده يعني تقل بكثير جدا جدا جدا، فاحنا كده بنحاول نهيئ الجسم الى انه ما يحصل فيه الجلطات الصغرى اللي تسبب نوبات الالم.
0: نعم.
1: فهذه في ايدنا وفي ايد الام الطفل. الحين الله يعني يكرمك ويفرحك ويسعدك، عارفه انه كل الاطفال ما شاء الله حتى من الصغار والله يمكن اشوفهم سنتين جايين ماسكين التليفون. حتى الام والاب عشان يعني يسكتوهم يديهم التليفون.
0: طيب الله يحفظهم.
1: زي ما هو ماسك التليفون لازم يفهم انه مسكته التليفون لازم معاه مسكت غشة المي.
0: الله يرضى عنك.
1: لازم تكون جنبه، لازم، لانه بعض الناس يسيبوهم مده طويله بيها فمش هيشرب لو مسك التليفون عمال يتفرج على حاجات حيسها. فاحنا لازم كأم وأب وكمقدمي رعاية الأطفال في المنزل لازم نهتم بإن احنا ننبههم. عدى ربع ساعة أنت ما شربت حاجة اشرب شوية. عدى نص ساعة أنت ما شربت شيء اشرب شوية.
0: نعم.
1: وهكذا.
0: نعم.
1: فدي نقطة في منتهى الأهمية وفي كل واحد
0: سهلة بروف،
1: يعني سهلة قوي. يبقى عندنا المية، عندنا العصير، عندنا هذه الأشياء اللي تقلل من لزوجة الدم بشكل كبير وتؤدي إلى إن شاء الله أن هم تقل فرص الإصابة بنوبات الألم
0: بإذن الله. الله يرضى عنك بروف. كمان يعني ما أعرف هذا ترند ولا مو، واجد ناس تروح لك دكتورة فنة هذا إيش هذا المكمل الغذائي، يا طلع مكمل غذائي وأدوية فيها حديد وفيها معرف مو. بروف، إذا لمرضى مثلا مصابين بأنيميا الدم المنجلية وأخذ مكملات تحتوي على حديد، هل هذا يعني قد يضرهم لا قدر الله؟
1: الحديد موجود بوفرة شديدة في جسم مرضى الأنيميا المنجلية.
0: نعم.
1: يحتاج حديد. اللي يحتاجوه الفوليك أسيد اللي هو حمض الفوليك اللي احنا بنكتبه له.
0: بارك الله.
1: المكملات الغذائية اللي هي زي الفيتامينات اللي كده، أنا أفضل مليون مرة الفواكه والخضروات. ليش؟ مصدر طبيعي، ما بيدي فيتامينات بس، بيدي فيتامينات وبيدي أملاح وبيدي سوائل.
0: نعم.
1: يعني مثلا لو تخيلنا البطيخ او الشمام مليانين ميه، مليانين فيتامينات، مليانين معادن، ربنا مدهم لنا، اروح ليش اجيب فيتامينات ومكملات؟ لا، انا ادي الحاجات الطبيعيه زي الفواكه زي الخضروات مليانه بهذه الاشياء وفيها ميه.
0: نعم.
1: يعني انا لو اكلت الخياره مثلا مليانه ميه، لو اكلت البطيخ مليان ميه، لو اكلت العنب مليان ميه، فانا كده اخذت كل الفوائد، خدت الماء وخدت الفيتامينات او الماء وخدت الاملاح، خدت كل شيء انا محتاجه، وخدت حتى بعض السكريات اللي هي سكر

0: أكل هو ممتاز، اللي هو ما في منه ضرر.
1: بإذن الله.
0: فأرجو إن الناس يبصوا لهذه، بدل ما أروح أشتري الفيتامين من الصيدلية أعمل أتعب نفسي شوية وأقطع شوية فواكه لطفلي وأخليه ياكلها، طعمها أفضل، تعود
1: بإذن
0: عليها
1: الله.
0: أحسن،
1: نعم
0: تعطي كل الحاجة، مية، أملاح، فيتامينات،
1: بإذن
0: مفيش
1: الله
0: أحسن من كده.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بروف، الوقت ساعة راحت، ويمكن آخر دقائق أتمنى الوقت يكفي عندي إنه نتكلم عن النوبات، نوبات أو المضاعفات لمرضى فقر الدم المنجري. قد تظهر عليهم، أنت ذكرت صليت بك على محمد صلى الله عليه وسلم، قلت سكتات دماغية، المتلازمة الصدرية الحادة. بروف، ماذا على المريض أنه يسوي أول ما تبدأ مثلا يحس بالألم؟ على طول يروح للطوارئ ولا بالضبط إيش النصائح في هذه النوبات في الكرايسيس؟
0: طيب، هو في عندنا المهم قوي قوي قوي في ساعة إن هو ما تبدأ نوبة الألم، إن أنا لازم أدي مسكن أو مضاد للالتهابات،
1: نعم
0: وهذه إحنا بنكون مديينها للطفل مع الأم. موجود حاجة اسمها البارستامول أو موجود الأيبيبروفين، والأم ممكن تعطي حتى الاثنين مع بعض لو نوبة الألم شديدة، يعني تربي معلقة من ده ومعلقة من ده
1: نعم
0: لو نوبة الألم شديدة. بس البروفين لازم نحتاط إن يكون الطفل ماكل، لازم يكون في بطنه شيء، لما اوقات يخلي المعده يشعر بالم شويه.
1: نعم
0: هذه بعضها، لحد ما تاخده وتروح المستشفى تغير ملابسها وهو ملابسه وياخدوا بعضهم يمشي، ممكن ياخد وقت. فاحسن تكون مديه ده لانه ممكن يقلل النوبه، احنا ما عايزين الطفل يشعر ابدا بالالم.
1: نعم
0: فدي حاجه من الحاجات المهمه. من ضمن الاشياء المهمه جدا جدا جدا، إذا لا قدر الله لا قدر الله هذه النوبة ارتبطت بوجود أي تأثر في درجة الوعي أو في التشنج وراح إلى مركز صحي أو راح إلى مستشفى، هذا الطفل اللي هو مصاب بالأنيميا المنجلية احتمال تكون دي تأثر درجة الوعي
1: نعم
0: أو وجود تشنج، هذا لازم يروح مستشفى فورا. وقبل ما نعمل التشخيص نغير الدم.
1: نعم
0: يعني ايه نغير الدم؟ يعني نقلل نسبة الأنيميا المنجلية في الدم فورا، بأن احنا بننقل للطفل دم وناخد منه الدم اللي فيه السكر علشان ما يحصل مضاعفات من وجود جلطة المخ.
1: نعم

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقى إشادة أممية بجهود إعدادها. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية، وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة ألقاها خلال الحفل أن خطة مسقط تجسد رسالة عمان للسلام، تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهاد الشريكة التي قادت إعداد خطة مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما ومتزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92 على 2025 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة التأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزاً. تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الأربعاء المقبل منتدى الأعمال العمانية التونسي بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص. وسيناقش المنتدى عددا من القطاعات الواعدة، من بينها الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وصناعة النسيج والترويج الزراعي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة. وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المنتدى يندرج ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتمكين الشركات العمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك إمكانات واسعة لتوسيع التعاون، خاصة في الصناعات التحويلية والغذائية والطاقة المتجددة والقطاع الزراعي. ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في بناء شراكات جديدة وتوسيع شبكة العلاقات بين مجتمعي الأعمال العماني والتونسي، بما يدعم نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. استقطبت مبادرة وطنها التي تنفذها فولتامب للطاقة مشاركة 84 شركة من سلطنة عمان ودول الخليج والهند والصين للتنافس على فرص استثمارية تستهدف توطين الصناعات والمكونات الاستراتيجية في قطاع الطاقة. وأكدت حلقة عمل موسعة نظمتها الشركة أهمية تعزيز التصنيع المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة للاستثمار والتنمية الصناعية وشركات القطاع الخاص. وشهدت المبادرة تنافسا على 10 منتجات ومكونات استراتيجية، فيما استقطبت كل فرصة استثمارية أكثر من 15 شركة مؤهلة، بما يعكس جاذبية القطاع الصناعي العماني وتنامي الثقة بفرصه الاستثمارية. كما استعرضت جهات حكومية ومؤسسات وطنية رؤى حول الطلب المستقبلي على الطاقة والحوافز الاستثمارية والأطر التنظيمية وفرص النمو الصناعي طويلة الأمد في سلطنة عمان. وتضمنت الفعالية جلسة حوارية جمعت الجهات التنظيمية والمستثمرين والمصنعين لبحث آليات التوطين وتسهيل مشاركة الشركات المحلية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتسهم مبادرة وطنها في تعزيز الشراكات الصناعية وتسريع الإجراءات التنظيمية، بما يدعم توجه سلطنة عمان نحو ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للتصنيع المتقدم والابتكار في قطاع الطاقة. تمضي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تنفيذ مخطط المنطقة السياحية الساحلية بهدف تعزيز مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة تستند إلى مقومات طبيعية وموقع استراتيجي متميز. ويشمل المشروع تطوير واجهة بحرية بطول 16 كيلو مترا تضم فنادق ومنتجعات ومنازل سياحية ومرافق ترفيهية وثقافية ورياضية، مع تبني مفاهيم الاستدامة والطاقة الخضراء. وتستهدف المرحلة الأولى بحلول عام 2030 إنشاء 7 فنادق ومنتجعات تضم 687 غرفة فندقية واستقبال أكثر من 200 ألف سائح سنويا. أما مستهدفات عام 2040 فتشمل رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 فندقا بنحو 1990 غرفة واستقبال نحو 740 ألف سائح سنويا. وأكدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المشروع يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة. وبلغ حجم الاستثمارات الملتزم بها في القطاع السياحي بالدقم حتى نهاية عام 2025 نحو 853 مليون ريال عماني، فيما توفر المنطقة حاليا نحو 2000 غرفة فندقية. بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 191 مليون ريال عماني، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني.
1: لا يزال أداء بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع مستقرا ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7634 نقطة، مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 191 مليون و400 ألف ريال عماني، مرتفعا بنحو 9% بعد تداول أكثر من 673 مليون سهم من خلال قرابة 42 ألف صفقة.
2: عبد الملك بن أحمد الحراسي، وسيط مالي في شركة أوبار كابيتال. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع تداولات متوازنة مقارنة بالأسواق الخليجية، مع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، وترقب المستثمرين للنتائج المالية خلال الشهر القادم.
1: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت انخفاضا بأكثر من 14% لتبلغ نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا، فيما انخفض مؤشري الخدمات والصناعة.
2: القطاعات إذا شفنا السيولة وين تتمركز، السيولة تتمركز في القطاع الصناعي والقطاع المالي بطبيعة الحال، لأن في هذا القطاعين توجد الشركات الأسهم القيادية ذات الوزن في السوق.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 89% والبيع بالنسبة ذاتها، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 25%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة بلغت 24%. أعد هذا التقرير لإذاعة سلطنة عمان محمد بن صالح البلوشي، وقرأه أحمد بن سالم الكندي.
0: تواصل بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم المالي والتمويل والاستشارة والتمكين لرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة من برامج التمويل والتدريب والإرشاد. ومن هذه القطاعات صندوق شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025.
3: بين طموح رواد الأعمال وحاجة الاقتصاد إلى التنويع والنمو، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان كأحد أهم محركات التنمية التي تقود إلى التنويع الاقتصادي. ولتمكين هذا القطاع تتضافر الجهود بالدعم عبر التمويل المالي والقروض الميسرة والتدريب والإرشاد، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. ومن هذه المؤسسات صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة، الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025. ومن أدوار هذا الصندوق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشروعات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى دعم نمو واستدامة المشاريع العمانية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة بخدمات الصندوق 140 مشروعا، ويصل سقف التمويل للمشروع إلى 350 ألف ريال عماني. وأكد القائمون على صندوق شراكة بأن التركيز خلال الفترة الحالية على القطاع الصناعي لدوره في تعزيز المحتوى المحلي، كما يحظى القطاع اللوجستي باهتمام خاص نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص واعدة لتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى جانب القطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، مع استمرار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية والرقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
0: وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة وتلقي إشادة أممية بجهود أعدادها. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنومي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال. ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن التصميم الداخلي. هل التصميم الداخلي اليوم هو جزء من الهندسة المعمارية، ولا هي أعمال ديكور مش مهمة، حاجة ترف إضافية؟ وراح نتكلم مع واحد من المهندسين في التصميم الداخلي بخبرة تتجاوز 25 عام. يشرفني باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفنا هنا في الأستوديو، الباش مهندس بسام غوش. طبعا المهندس بسام هو مهندس عمارة داخلية، تخرج من جامعة الكاثوليك في بيروت في لبنان في عام 1995، واشتغل في عدد من الدول، يعني في لبنان وفي أستراليا وفي الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، وحاليا من حوالي 5 سنوات انتقل إلى مسقط، وهنا عنده يعني يدير مكتبة الاستشاري الخاص للتصميم الداخلي والتنفيذ باسم هوم ديكا. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس بسام، شرفتنا في صوت العمارة.
2: شكرا أستاذ علي، أول شيء بشكرك على الاستضافة، بشكر الإذاعة الكريمة، وأكيد بشكر كمان المتابعين الكرام، واللي شرف أني أكون معك في هذه الحلقة.
1: الله يشرف مقدارك باش مهندس. لكن قبل لا نتكلم في مجال عملك في التصميم الداخلي، أنا أحب أستفتح حلقاتي بهذا السؤال، لأنه وجه يوما ما إلى المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت ليش درست العمارة؟ فقال مشكل واحد يدخل عمارة ينجح، وأنت بهذه الخبرة الطويلة لخمسة وعشرين عام وخبرة دولية في عدد يعني رصيد كبير من المشاريع، فحسبي أنك واحد من الناجحين، فدعني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى مكية عن السبب الذي دعاك لاختيار تخصص العمارة وتحديدا التصميم الداخلي.
2: لك هو عطول بالحياة في عندك قرار وفي عندك اختيار. أنا من صغري بتخبرني والدتي الله يرحمها أنه الأولاد تكون عم تلعب بالشارع وأنا حامل ورقة وقلم عم برسم كرسي او طاوله او فلاور او اي شيء.
1: وانت طفل صغير؟
2: انا وطفل صغير
1: ترسم.
2: صحيح، بحس انه هي الشغله بتخلق مع الانسان، والانسان هو بطبعه بحب يطور وتيكون ناجح بحياته، وهذا الموضوع انا اشتغلت عليه الحمد لله. وبعدين بصلت على الجامعه كان القرار انه مش
1: هي كانت موهبه.
2: صحيح،
1: من البداية.
2: صحيح،
1: ودفعتك إلى أنك توظف هذه الموهبة في مهنتك،
2: تنميها، نميتها أكثر وأكثر وأكثر، وبعدين تخرجت، تعلمت بالجامعة وتخرجت والحمد لله. والخبرة هي كمان أهم شيء بالحياة يعني.
1: صحيح،
2: الحمد لله.
1: طيب باش مهندس بسام، لما نتكلم اليوم عن التصميم الداخلي، اليوم صار في كليات عمارة داخلية وفي كليات هندسة معمارية.
2: صحيح،
1: خلينا نخبر الناس شوية إيش الفرق بين الهندسة المعمارية وبين التصميم الداخلي الانتيريور ديزاين.
2: طبعا في فرق، لكن نحن اول سنه بالجامعه بالهندسه نحن بنكون السيفل انجينير والاركتك انجينير والانتيريور انجينير، بنكون كلنا مع بعض. وبعدين
1: انت كنت في كليه هندسه؟
2: نعم صحيح، نحن مشان هيك. وبعدين اول سنه بعدين بنصير نتفرع، كل واحد شو بحب. انا كنت اخذ قراري اني انا بدي اروح على الانتيريور ديزاين. بالنسبة لسؤالك شو الفرق بين المعماري، أكيد في فرق كتير شاسع. المعماري بده يلحق المنطقة، التراجعات، التصنيف والتنظيم المدني، بس ما بيمنع أنه هذا كمان لازم يكون عنده شغف، لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون حب شغله تمشان يعرف وين لازم يحط كل غرفة، وين الصالون، وين شروق الشمس وين، الروائح بالبيت كيف لازم تفوت وكيف لازم تطلع، هذه الأشياء كلها على الدراسة بتبنى. الانتيرير فيها يعني بتشوف.
1: طيب يعني إذا المهندس المعماري وصل إلى هذا الحد، كيف الهواء يتحرك داخل الفضاء الداخلي؟
2: صحيح،
1: ما هذا ما يعتبر جزء من التصميم الداخلي؟
2: لا، هذا بيعتمد وين لازم يفتح الدرايش، وين لازم يفتح الأبواب، وين لازم يكون مكان الكيتشن. هودي الدراسة تبع المعماري، هو لازم يعملهم. بس هي
1: خلينا نقول توزيع المساحات.
2: صحيح صحيح. تتنجح تينجح مبنى أو بناية أو قصر أو فيلا، لازم يكون في ثلاث مهندسين عليها، هن السيفل انجينير والأركيتك انجينير والانتيرير. بيطلع كل شيء مكانه، بيطلع بروجكت كامل متكامل، بيطلع حلو كتير.
1: بس نحن اليوم غالبا عندنا استشاري معماري،
2: صح،
1: وعندنا مقاول،
2: صحيح،
1: مدني غالبا،
2: صحيح،
1: أو يعني إنشائي،
2: صحيح،
1: والمصمم الداخلي غائب ما موجود.
2: هيدي المشكلة اللي عم عانيها صراحة بسلطنة عمان. المكتب عم بينفذ، عم بيصمم عفوا، والمكتب ومكتب تاني او استشاري، أو عفوا مش استشاري، متعهد عم بينفذ. اذا المكتب تكون مشروع كامل متكامل وينجح معك 100%، لازم تكون الشركة اللي هي تصمم هي تنفذ، لانه بتعرف شو هي راسمي، شو عاملي، بتحط كل الباشن تبعها بهذا المشروع. بيجي المتعهد بياخذ الخرائط وبينفذها، بس ما بتطلع مثل ما لازم تكون. مشان هيك اوقات توصل لمكان بتلاقي التصميم شيء والتنفيذ شيء تاني.
1: طيب خلينا نرجع للسؤال اللي انحرفنا عنه شويه، يعني عرفنا المهندس المعماري ايش شغله،
2: صح،
1: مهندس التصميم الداخلي ايش شغله؟
2: التصميم الداخلي عليه يوضع كل شغله في مكانها مع الدايمنشن تبعه. يعني انت بتروح كزبون، اوكي، بتقول انا شو بدي بالمهندس المعماري، عفوا بالمهندس الداخلي، انا بروح بجيب الفرنتشر وبحط على ذوقي وبعمل وبفرش، بتروح تشتري وبيطلعوا حلوين. بس بتفوت مثلا نحكي طاولة الطعام بتلاقيها حلوة، بس انت عندك ما بيكون الدايمنشن تبعولها صح بالمكان يلي انت حطيتها، ما بتكون بتناسقها مع المجلس اللي مقابلها او الصالون او السفرة او او او, أو غيرها. المهندس الداخلي بيحط لك كل شيء بمكانه
1: بالمقاس.
2: طبعا طبعا، اهم شيء المقاسات.
1: انا هذه لاحظتها شخصيا وتعبت منها. مره شفت اعلان يعني لكافيه، مقهى فخم جدا، والاعلان يعني صور التصميم الداخلي اللي يعني شفتها، الوان ويعني التشطيبات فاخره، فشدتني اني ازوره لما شفت الصوره. بس اول ما جلست على الطاوله كانت نازله بكثير، انا ما مرتاح اكل فيها، فعرفت ان اللي صمم المكان
2: غير المنفذ،
1: مقاول، او ربما صاحب المكان جمع الاشياء اللي تعجبها شكلها ومنظرها
2: للاسف
1: جدا جدا
2: هذا اللي بزعل
1: فخم. صحيح. لكن لما تجي ما مريحه ابدا.
2: صحيح. انا اذا بس صمم ديزاين معين، بصممه بشغف، بكون مبسوط انه عم صممه، وخاصه اذا انا عم نفذه. والاجمل من هيك انه انا بس نفذ هاي الشغله وتطلع حلوه كثير، يعني عن جد مثل كانك انت ملكتني الدنيا كلها سوا. هون هيدا المهندس اللي بيحب شغله، اللي بيحب يوصل النتيجه، يوصل النتيجه لصاحب اللوكيشن يلي عم يشتغل له اياها. بس انت تشتغل بضمير وبمصداقيه وتعرف شو مصمم وشو لازم تنفذ، انت وصلت الفكره اللي لازم توصلها لكل الناس.
1: طيب بعض الناس يعني تقول ان التصميم الداخلي، يعني الحين حتى اللي يسمعنا من هذا الحديث بتقول هو مش هندسة، يعني هذا مجرد ديكور، مجرد اختيار اثاث واختيار الوان. ايش رايك؟ يعني هل هذا تعريف صحيح؟
2: اكيد لا. انا بقول لك مش عم سوق لحالي او عم سوق للمهندسين، بس المهندس
1: اصطلاحا بحكم انت خريج تصميم داخلي،
2: طبعًا
1: يعني
2: طبعًا
1: ايش نقول للناس
2: طبعًا
1: اللي تعتقد ان التصميم الداخلي مجرد ديكور؟
2: فيك انت سبق قلت لك انا فيك تشتري، انت تروح تشوف فورنيتشر مثلا بي بي بالجاليري، اوكي، تشوفهم وتشتريهم وتجيبهم، وهني بيكونوا كتير قطع حلوين، بس ما بيكونوا متناسقين مع البيت، يعني مع ديزاين البيت، ما بيكون الدايمنشن تبعهم صحيح. هون شغلة المهندس الديكور، يعرف وين لازم يحط لك كل قطعة بمكانها، كل أساس في مكانه، وين لازم يربحك سبيس، وين لازم تعرف كيف كل قطعة تكون موجودة، وشو نوعية الخشب، شو نوعية القماش، كل هالأشياء. هون مع احترام يعني لكل الناس، في ناس بس الأقلية يعني بيكون عندهم شوية شغف، إني مش دارسين بس بيكون عندهم شوية شغف، بيطلع بيوتهم حلوة. مش عم أقول ما مش كل العالم، مش بس الاستعانة بمهندس ديكور كتير مهم صدقني، ومهندس ديكور اللي بيحترم حاله هو اللي بيوفر على الزبون، مش بيدفعه فلوس زيادة. هون بس تقول بكل الدول العربية، نحن صراحة نحن العرب، بس تقول مهندس ديكور يقولك بتدفع فلوس،
1: يعني هذا شيء زايد.
2: لا بس لا، ما لازم مهندس ديكور بيقدر يعمل لك شيء كتير حلو ويوفر عليك فلوس أكثر ما أنت إذا بتجيبهم وبتشتريهم وبتحطهم بمكانهم. هذا مهندس ديكور اللي بيحترم حاله.
1: طيب يعني إذا كان هناك في خطأ في المفهوم، أو من وجهة نظرك أنت، إيش أكثر خطأ شائع عند العملاء وعامة الناس اللي يمكن ما درسوا عمارة؟ إيش يعني إيش هو دور المصمم الداخلي بالضبط؟ إيش أكثر خطأ شائع؟
2: اللي بيعملوا كوبي بيست. في مصممين بيطلعوا مثلا بيشوفوا أشياء حلوة أوكي، وبيعملوا مثلا عملنا تنحسب هيدا الأوفيسز بهذا الديزاين معين، بلاقي حلو نجح معه بيرجع بياخده بيعمل كوبي بيست وبيرجع بيعمله غير مكان، وهيدا أكبر غلط، ما لازم يصير هيك. وهوني أكتر
1: ليش القص، ليش النسخ واللصق غلط؟ يعني أنا إذا عملت مكتب وهذا المكتب ناجح ويعني كان يشتغل وفي بيئة مريحة، إيش المانع أني أنسخه وأخليه فيه؟
2: لأنك أنت بتبطل المهندس. المهندس لازم يكون مبدع، وكل لوكيشن لازم يكون له ديكور تبعه. ما لازم يكون كمهندس أنت ومبدع، ما لازم يكون ولا مكتب ولا بيت ولا فيلا ولا قصر يشبه الثاني. أنت بس تعمل، أستاذ علي، أنت كمهندس ديكور أهم شيء تعمل اجتماع مع المالك أوكي. أول شيء تدرس شخصية المالك، شو بيحب، شو كيف انت لازم تعمل ديكور يتشابه مع شخصيته، وكيف لازم انت تريحه، كيف لازم يقعد بالمجلس يكون مرتاح، كيف لازم يجلس بغرفة الجلوس يكون مرتاح بغرفة النوم. هول الاشياء كتير مهمين. انت مجرد ما تجلس مع المالك صرت تعرف شو بده، هل اساس انت بتعمل ديكورك. ما فيك تعمل كوبي بيست من هذا لهذا، لانه كل شخص بحب شيء معين.
1: هل ممكن تصمم بدون لا تفهم شخصية العميل؟
2: لا، انا عم بحكي شخصيا، بحب أعمل اجتماع وبحب أقعد مع العميل فيس تو فيس تمشين أفهم شو بده. هيدا أهم شيء بالنسبة لي.
1: طيب إذا العميل جاب لك صورة،
2: هيدي مشكلة
1: كبيرة، وقال لك سوي لي نفسها،
2: هيدي عم عاني منها كتير صراحة. وأكتر شيء مع النساء، جايبين لي صور 20-30 صورة بدهم يركبوا هيدي الصورة وهي كل الصور حلوين بس ولا واحدة تتناسب مع واحدة، ولا واحدة بتركب مع التانية. مشان هيك أوقات بضطر أني قال لهم لا سوري ما في، انا نفذ هيك، وهن بيكونوا مقتنعين انه هذا الشيء، لانه بالنتيجه بده يفوت عندك اقارب، بده يفوت عندك اصحاب، بده يفوت، مش رح يقولوا انه صاحبه البيت هي اللي نقت هول، بده يقولوا المهندس ما مش عارف نسق هذا الديزاين وهذا الديكور،
1: فترفض المشروع طبعًا، تعتذر
2: طبعًا
1: عنه.
2: طبعا طبعا لازم. مش كل شيء فلوس صدقني، هو اسمك وصيتك واسم شركتك هني اهم شيء من كل هيدي، من
1: رسالتك
2: كل
1: قبل.
2: طبعا ما هي الهندسه رساله، الهندسه مثل الطب، الهندسه انا برايي مثل الطب. المهندس بيحترم حاله لازم يشتغل صح، يكون عنده مصداقيه بالتوقيت، بالتسليم، بالنوعيه اللي بيحطها بقلب البيت، بالاتفاق اللي متفق هو، ولازم اذا اخذ الجوب على 3 اشهر لازم يسلمها بشهرين، مش باربع اشهر وست اشهر ويروح محاكم. ليش بدك انت توصل لهيدي النتيجه؟
1: كان في مقولة لما يقارن أحدهم الهندسة بالطب، يقول أن الطبيب إذا أخطأ فراح يزهق روح واحدة، ولكن المهندس إذا أخطأ في مبنى فهناك يعني صحيح. أرواح صحيح. وأعتقد في التصميم الداخلي هناك عاهات نفسية قد طبعًا تتشكل طبعًا. يعني
2: لأنه أنت بدك تجلس بالبيت، بدك تجلس بغرفة، إذا المهندس عملك إياها وأنت مش مقتنع فيها، مش ممكن تقتنع فيها بحياتك، بتضل على طول قاعد فيها ومنزعج، جالس فيها ومنزعج أنت على طول. مشان هيك لازم الاجتماع واثنين وثلاثة مع العميل كتير مهمين قبل ما تبلش انت تصمم، قبل ما تدرس له نفسيته، قبل ما تشوف شو بحب، هو اللي كتير اشي، وانت تطور الافكار وتحضر له اياهم، وعلى الاساس نحن نبلش نصمم ونرجع.
1: احيانا العملاء يعني، خلينا نروح من وجهة نظر العملاء، يعني خلينا ما نتكلم من وجهة نظرنا نحن كمهندسين. احد العملاء مرة صادفتهم ويشتكي من احد الزملاء المهندسين قال يا اخي رحت له يقول لي كم ولد عندك وكيف التلفزيون وهل تحب ان الاولاد لما يستعملوا الكمبيوتر او الحاسوب هل يكونوا في مكان مفتوح ولا في غرفهم، وانتوا كعائله هل تتجمعوا وكم مره تتجمعوا في اليوم على الاكل ولا بس في الاجازات. ويقول يا اخي هذه تدخل في خصوصيات يعني جدا دقيقه، يا اخي سوي لي خريطه وخلصني.
2: انا صراحه مع، مش لانه مهندس بس انا مع المهندس عم يسال اسئله كثير صحيحه، بس كم مره تجلسوا في الاسبوع هولي اشياء شوي زادن، بس انا مع انه يعرف وين لازم يحط كل اساس في مكانه، وين لازم يحط الاشياء في مكانها الصحيح تمشين، هو يكون مرتاح، العميل يكون مرتاح، الفاميلي تبع العميل تكون مرتاحه. لا اسئلته كثير كثير جيده صراحه.
1: أنا نما إلى ذهني أن في ذاك الوقت حتى يعني كان ينظر للجانب التربوي، كيف تفاعل الأطفال مع الشاشات وفي صحيح. أي وقت يستخدموها صحيح. ومتى كأنها تعطي تحكم للأسرة على هذه الممارسات في داخل البيت من خلال التصميم الداخلي.
2: كمان من هذا المنطلق كمان فيك كمان تعتبر بهذا الموضوع. بس أنا بخصوصيات الفاميليز ما بفوت، بس بسأل، بحب أسأل مثلا الأولاد شو بيحبوا، البنات شو بيحبوا، زوجتك شو بتحب الألوان، شو بتحب الفورنيتشر، شو بتروح لوين بتحب مثلا الإضاءة. بس أنا أكيد بنصح من بعد هني ما يقولوا لي، وأنا بنصحهم بقول لهم لازم تعمل هيك لازم تعمل هيك لازم تعمل هيك، وعلى أساسها بنوصل لنقطة معينة، وعلى أساسها بنبلش بالتصميم، بنرجع أوقات بنغير تصميم مرة واثنين وثلاثة تمشين هو يكون العميل مقتنع، وبنرجع بنبلش بالتنفيذ.
1: طيب في هذه النقطة تحديدا مسألة تغيير التصميم باش مهندس، أحيانا المهندس المعماري اشتغل ووزع المساحات وكيف يعني علاقات هذه المساحات وترابطها وتراكبها مع بعض، وراحت هذه الخارطة إلى السلطة البلدية
2: صحيح،
1: وتم اعتمادها
2: تنظيم مدني
1: وتم يعني مراجعتها والآن راحت للتنفيذ صحيح. يأتيك العميل في وقت لاحق في مرحلة متأخرة يقول لك أنا أريد تصميم داخلي، من المتحكم هنا؟ هل المعماري الذي صمم هذا الفراغ وانتهى، ولا لازلت أنت يعني التصميم الداخلي هل هو يعني يقوده المعماري ابتداء من مرحلة تصميم الخارطة، أم أنت لازالت عندك الحرية كمصمم داخلي وإن وصلت لك هذه الخارطة متأخرة وبعد اعتمادها؟
2: نحن على طول توصلنا الخرائط متأخرة، بس نحن أنا كمهندس بتابع الموضوع بموارا هذه الخريطة، يعني بدون ما خليه صاحب العميل يعني يتكلف فلوس أكثر أو نصير في تكسير بالمنزل أو شيء، على هذا الأساس بيشتغل على الخارطة اللي موجودة وبلش أعمل ديكوري والديزاين تبعي على هذا الأساس. نحن بنستلم الشقة أو whatever من بعد الطابوق يعني، وقبل ما نصير في بلاستر. ليش؟
1: منفذة يعني ما بس خرائط.
2: نحن بنشتغل من بعد الطابوق. ليش؟ عم بحكيك كديزاينر كانتيريور ديزاين، من بعد الطابوق نحن بنبلش MEP يعني هني التكييف الصحيه اللي هي بلامبر الالكتريكال وورك هالاشياء كلها نحن بنعملها قبل البلاستر، بنعمل الامتدادات بنحضر بنرجع نعمل البلاستر، ومن بعد البلاستر بنبلش بالديزاين اللي هو الجبس او الخشب او وات ايفر.
1: طيب في هذه المرحله خليني اسالك سؤال، هل تشتكي من المهندسين المعماريين يعني في خطا دائما يرتكبوه في الخرائط وتضطر أنك أنت تصحح أو تتأقلم معه وتتمنى أنه هذا الخطأ ما يكون موجود؟
2: لك أنا ما بشتكي من المهندس المعماري صراحة، بحكيك أوقات تنظيم المدني بيجبره بشغلات معينة، وأوقات البلديات بتجبره بمكان معين أنه يعمل أشياء ما لازم يعملها، ويمكن يقول أنا المعماري إذا ما بعرفه ما بقدر أعطي رأيي فيه أو بأعماله يعني اللي منفذها، بس انا بقول لك اوقات بيضطر حسب التنظيم المدني او البلديات بيضطر يعمل مثلا درايش مش لازم تكون موجوده على الطواريف، لازم تكون موجود في الوسط، او باب لازم يكون مثلا موجود في مكان معين وبيضطر انه يزيحه شمال او يمين لانه البلديه ما قبلت فيه، لازم يضطر يعني يعمل اشياء ما لازم يعملها. مشان هيك انا ما بظلم المعماري، لا بظلم التنظيم المدني او البلديات حسب هني شو
1: القوانين
2: صح
1: المعمول بها.
2: نعم.
1: فانت تشوف ان احيانا في تحديات بسبب يعني هل هذا يعني هل أستطيع أن أقول أن مسألة التصميم الداخلي لا زالت إلى اليوم لم تأخذ حقها في التشريع؟
2: طبعا.
1: يعني المهندس الإنشائي اليوم عنده أحمال وعنده أوزان، المهندس المعماري عنده ارتداد،
2: صحيح،
1: عنده مساحات نوافذ كم
2: صحيح.
1: الحد الأدنى،
2: صحيح.
1: لكن المهندس التصميم الداخلي وغالبا اليوم حتى يعني هو يصنف تحت الديكور لا زال.
2: صحيح، مثلا نحن بلبنان عندنا نقابة، مثلا هون ما في نقابة المهندسين
1: أيوة. فالمقصد أنه هل تأخر تنظيم هذا القطاع هو السبب أنه يعني واحدة من الأسباب اللي أنت تعتقد أن هناك في قصور في التنفيذ والخرائط في مرحلة لاحقة؟
2: ما إذا بتذكر أول شيء قلت لك أنه تعمل بروجكت ناجح 100% لازم يكون 3 مهندسين على الإنشائي والمعماري والمهندس الديكور. تتعمل شيء بيطلع كامل متكامل ما في أي غلط، يعني بيطلع 99.99% بيطلع مشروع ناجح بس يكون ثلاثتهم مع بعضهم.
1: فالآن هنا في مسؤولية على المهندس المعماري، عين على التصميم المعماري وهو يرسم، وعين على التصميم الداخلي ما سيأتي لاحقا.
2: لك هون بحس أنا الإنشائي عم يعمل شغله يعطي للمعماري، المعماري عم بيعمل، عفوا المعماري ببلش بيرجع بيعطي للإنشائي تمشين يدرس الحديد والسيمنت وهالأشياء الكونكريت يعني، وبيعمروا وبعدين بيروحوا مثل ما قلت لك التصميم الداخلي. ولا مرة بيعملوا اجتماع مثلا مع مهندس تصميم داخلي أو كيف لازم نعمل، عم بحكيك كشركات يعني. أنا صار لي هلأ 5 سنين هون ولا مرة أي شركة عم تطلع ببروجكت دعيتني تمشين
1: نعم. بس شكل الأمر نفذ.
2: إيه. بيجيك من بعد، نعم لك من بعد ما يخلص الطابوق بيجي بيقول لك تفضل تعال شوف شو لازم نعمل وبلش عملنا ديزاين تمشين نشتغل. مشان هيك تيطلع بروجكت ناجح لازم يكون في 3 مهندسين عم يشتغلوا عليه.
1: فإذا لو رجعنا إلى سؤالي الأول، يعني هو من يفرض شخصيته، هل المعماري أم المصمم الداخلي؟ لا زالت الكفة تميل إلى جهة المهندس المعماري.
2: صحيح.
1: هو يفرض.
2: صحيح.
1: على المصمم الداخلي
2: هو بيفرض الكونسبت يعني التقطيع والكل بالداخل، بس كديكور داخلي لا، المصمم هو بيفرض ديزاينه، بيفرض شخصيته، بيفرض شغله. يعني انا صراحه ما بتاثر بحدا، انا بعمل لازم ينعمل اوكي، وبخلص البروجكت تبعي بكل محبه وكتصميم يعني، وبيرجع من بعد ما نوافق على التصميم كمان بننفذه الحمد لله بالتنفيذ بيطلع بروجكت كامل متكامل الحمد لله.
1: طيب في المرحلة الأخيرة، السنوات الأخيرة، يعني أعتقد صار في وعي عند الناس. زمان حتى الناس ما كانت تتفرق بين المهندس المعماري وبين المقاول.
2: صحيح.
1: اليوم في تخصصات كثيرة، يعني مهندس تصميم داخلي، مهندس تصميم مكاني، مهندس مناظر طبيعية أو مشاهد طبيعية. هل تعتقد أن، أنا ما أتكلم عن دور المعماريين والمهندسين أنفسهم في تجويد، لكن في تجويد المنتج والمهنة، ولكن أتكلم عن دور وسائل التواصل الاجتماعي، لأن اليوم الهواتف صارت في اليد. فهل تعتقد أنه الصور اللي تنتشر كثير، صور التصاميم الداخلية، الغرف، الأثاث، هل لها علاقة أن الناس بدأت تقدر مهنة التصميم الداخلي، ولا جاءت بنتيجة عكسية؟
2: لا، السوشيال ميديا كتير كتير أثرت علينا إيجابيا صراحة، لأنه صارت العالم عم بتشوف أشياء حلوة، عم بتشوف أشياء جديدة، صار تعرف العالم شو بده يعني. شافت صور فينا ننفذ مثل هيدي الصور، نحن نعملها شي بروجكت قريب على الصور. لا، السوشيال ميديا كتير كتير كتير ساعدتنا نحن شخصيا، خاصة الانتيرير ديزاينر كتير ساعدتنا. هلأ بيجيك مثلا الاي اي كلهم بيقول لنا شو هذا التصميم الداخلي، خلص هلا بنجيب اي اي فيك تعمل، وب 2 3 مينتس مثلا بتصور هيدي الغرفه وبتقول له اي اي مثلا بدل لي اياها، ببدل لك اياها 10 مرات ب 10 مينتس، يلي انا بياخذ 1 فيو عندي بياخذ معي 6 اورز تعمل شيء حلو. لك الفرق بيني وبينه، بس انا اذا انت بتقول لي هيدي التيبل عجبتني بس الكراسي ما عجبوني، اوكي ما فيك تقول له الاي اي غير لي الكراسي، لا الاي اي بيغير لك كل الغرفه. عرفت كيف؟ هيدا الفرق بيننا وبين الاي اي. يعني عم بحكيك انا اذا بدنا نعمل 3D اوكي، هو بيعمل لك 3D بس بيعمل لك اياه كامل متكامل، بس اذا بدك تقول له غير لي قطعه او شغله ما بيقدر يغير لك، بيغير لك كل الغرفه، بس اكيد مع الوقت رح يصير.
1: هل تعتقد انه الذكاء الاصطناعي راح يحل محل المصمم الداخلي
2: ممكن
1: قريبا؟
2: ممكن
1: ممكن
2: طبعا.
1: لاني وجهت هذا السؤال الى احد المهندسين المعماريين قال لي ما ممكن.
2: ممكن وكثير.
1: قلت له ليش؟ فقال لي لان نحن ما نتعامل فقط مع الاثاث والحجر والمواد التشطيبات، وانما نتعامل مع جانب انساني في الفراغ، وهذا الجانب ما موجود عند
2: الاي اي.
1: فهل تعتقد
2: نحن عم نحكي انت عم تقول لك ممكن يحل بالتصميم، بس انه تعمل مثل ما قلت لك نعمل انترفيو مع العميل وهالاشياء اكيد مش رح يقدر يحل مكان مهندس. اكيد واكيد بحترم راي المهندس اللي حكيت عنه حضرتك، بس انا برايي كتصميم وكسوشيال ميديا وكاي اي يعني بحس
1: يعني
2: العالم
1: يعني هل ممكن من الان الى 10 سنوات نفكر ان مهنه المصمم الداخلي تنقرض؟
2: لا اكيد، لانك ديش صار له هلا غرف العمليات بالمستشفيات ديش صار له بيستعملوا الالات، صاروا بيعملوا عمليات وكذا، انقرضوا الحكمة ما انقرضوا بس خف شغله.
1: نعم
2: سيف، احنا ممكن يخف شغلنا بس مش ممكن ينقرض، لانه ما في بديل عن المهندس، ما في بديل عن الحكيم، ما في بديل عن الاستاذ هالاشياء، بس انه التطور السريع بالعالم ممكن يعمل عجائب.
1: طيب أنت في رأيك الآن في التصميم الداخلي إيش أهم التطورات اللي صارت خلال السنوات الأخيرة؟ أنت الآن ما شاء الله باش مهندس بسام من 25 سنة
2: الحمد لله،
1: أول ما بدأت واليوم بعد يعني هذه المسيرة يعني قضيت عمر أنت في هذه المشاريع، فأريد حاجة يعني إيش من الأشياء اللي شفتها تغيرت وتطورت في هذا التخصص؟
2: أول ما تخرجت كان كله رسم كروكي على الايد، اوكي ما كان في اوتوكاد، ما كان في او بدك ترسم على الايد او بدك تعمل كروكي. لما نفوت على المنزل صاحبه البيت ما قد ما نرسم لها ما تعرف، نحط لها ورق جرايد مثلا، قديش وين بدنا نحط لها الكاوتش، نحط لها ورق جرايد، هيدي الكوتش كاوتش من هون لهون، نحط لها الكرسي. هيدي الخبريه على طول خبرها انه كنا نفرش البيت كامل، يعني حتى السينك طاولة الطعام هالأمور كلها كنا نفرش بورق جرايد تنفرجيهم كيف الديزاين بده يكون. وبلشت بعدين تتطور، بلشنا نرسم على الإيد على الكتش وعلى الورقة والقلم، وبعدين صرنا نبلش الأوتوكاد. الأوتوكاد قديم كتير يعني، وبلش كان بالأبيض والأسود، وهلأ كمان صرنا أوتوكاد 2D 3D 3D Max
1: طبعاً. الآن أكيد الشغل أسرع
2: بكتير، بيعطيك تفاصيل مش طبيعية يعني. حتى هلأ صار فيه بفوت على الورشة بالليزر نعمل المتر، نبقى بالقبل تناخد دايمنشن تبع اللوكيشن، أوقات إذا اللوكيشن كبير أوقات ياخد معنا 2-3 days، هلأ 1 hour بتكون أخد الدايمنشن كله تبع اللوكيشن،
1: مسحت البيت بالكامل،
2: الارتفاعات التفاصيل تبع الغرف والأمور كله سوا كله على الليزر صار.
1: طيب هنا في نقطة باش مهندس، يعني خلينا نرجع إلى العميل لأنه هو المحور النهائي
2: طبعاً.
1: هو اللي راح يعيش في هذا الفضاء،
2: صحيح.
1: هو اللي راح يعاني لو كان في خطأ،
2: صحيح.
1: رغبة من تقدم؟ هل رغبتك أنت كمصمم أم رغبة العميل، ولو كانت أنت تعتقد أنها خاطئة ولا تتفق؟ يعني هو يقول لك أنا أدفع لك،
2: صحيح،
1: أعمل لي هذا الديكور ولو كنت أنت تعتقد أنه خاطئ.
2: أنا قلت لك نحن بنبلش أول شيء نعمل اجتماع، كذا اجتماع نحن والعميل، من بعد ما نعمل كذا اجتماع نحن بنكون فهمنا شو أفكاره وشو شخصيته وشو بحب، ونبلش أنا هون صمم له حسب هو شو بحب، بس أكيد بطريقة صحيحة بمقاسات صحيحة، ومنلجأ للألوان بنرجع بنعرض له إياه هون، وهون هو ببلش هون أو وافق أو ما يوافق، بس اكيد الافضليه للعميل شو بيقلنا وشو بيحب، لانه مثل ما قلت لك هو بده يجلس بالبيت، انا علي اعمل له شيء صح، اوكي، وبنصحه وبقول له وبرشده انه هيدي لازم تكون هيك، اذا هو اقتنع ما اقتنع بقرب فكره بيني وبينه انا وياه، وعلى اساسها بيشتغل هذا التصميم او الديزاين.
1: طيب لو يعني جاء العميل وهو يتبع موضه أو ترند مثل ما اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، يعني أنت الآن في رأيك هل في هناك مبالغة في نمط معين في التصميم؟ أنت تعتقد أن هذا مش نتيجة يعني عن وعي بالفضاءات وبالتصميم، وإنما فقط أن الناس أصبحت تنساق خلفه نتيجة أن أصبح موضة.
2: هن الناس تلحق الموضة، صحيح تلحق الموضة، بس كمان في كمان في ناس بيحبوا يضلوا بالتراث تبعهم. يعني مثلا أنا ببوصل على فيلا شكلها من الخارج شرقي، بتيجي صاحبتها مثلا بتقلي بدها تعملها مودر من جوا. يعني هيدا الشيء عم بيخالف المنظر الخارجي والديزاين الخارجي. بقى أنا شو بضطر أعمل؟ أول شيء بنصحها إنه مودرن ما يسوى، تفوت لها بقدر نعمل ساعتها مودرن مع ستايل شرقي، نعمل دمج يعني بين الديزاينين تمشين أقدر وصل لها الفكرة. وعلى هالأساس نحن بنحاول إنه نقرب الفكرة. بس الترند هو هلأ كله مودرن، و في مكان بيلبق في مكان ما بيلبق، بس في عالم ما بيهم، ما بده مودرن يبقى تعمل له مودرن.
1: هل لي معارض الأثاث يعني السنوية وأيضا اللي هم المصممين الأزياء، هل لهم نوع من التأثير على التصميم الداخلي؟ ليش أسألك هذا السؤال؟ لأن مثلا في ميلان في معرض أثاث سنوي، ولكن هذا المعرض قبل المعرض أو في المعرض يتم الإعلان عن لون هذه السنة، والله هذه السنة لون القهوة، السنة الماضية كان عندنا اللون صحيح. البرتقالي
2: صحيح.
1: فبالتالي كل مصممي الأزياء، الأحذية، الساعات، الحقائب ينجروا، وترى حتى وراهم اللي هم مصممي الأثاث وراهم
2: صحيح.
1: المصممين
2: صحيح.
1: الداخليين
2: صحيح.
1: فإيش علاقة التصميم الداخلي ببقية التصاميم، تصميم الأزياء وتصميم الأكسسوارات
2: صحيح. نحن نلحق الفورنيتشر، يعني القماش تبع الفورنيتشر، نحن نلحق منتابع الأزياء تنشوف شو دارج السنة ألوان، وعلى الأساس نحن منتابع. كيف منتابع؟ منتابع نحن حسب نحن شو عاملين التايلز بالأرض، كيف شو عاملين ألوان التايلز، شو عاملين ألوان الكورتن على الحوائط، وعلى أساسها منتابع الفورنيتشر، القماش تبع الفورنيتشر الألوان، ونحن ناخد من هيدا الستايل يعني الديزاينر شو أخدين. مثلا السنة دارج ألوان ترابية كتير، مشان هيك لحين ألوان ترابية كتير، عم نشتغل على هذا الديزاين ومنتابع هذا على أساس أكيد بيتأثر نحن بهذا الديزاين.
1: زين، ما تعتقد إنه الركض وراء هذه الموجة، لأن هذه كل سنة بتتغير؟
2: مش كل سنة، كل 3 سنين فيك تقول.
1: طيب بعد 3 سنوات يصبح هذا الآن صاحب البيت، يعني يقول لك أريد أغيره مرة أخرى، في حين إنه يعني يفترض من هذه النوعية من المشاريع أن لها عمر يعني افتراضي طويل.
2: نحن عنا
1: يعني القصد
2: نوعين من العملاء. في عملاء اللي معهم فلوس صراحة كل 3 سنين بيغيروا كل الديزاين صراحة.
1: بس أنا قبل لا أحط الثقل على العميل إيش رغبته، أيضا ما تعتقد أن المصمم اليوم يعني بطريقة غير مباشرة يقوم بتسليع هذه المهنة بدل أن يقدم لا مكان مريح؟
2: نحن بنركز على الأشياء الأساسية، الأشياء الأساسية يلي هي قلت لك تايلز، زجاج، الألوان، الحوائط، السيلينج، الإنارة، هول الأشياء ما بتتغير. ليش؟ لأنه يعني بتخدم لك 15 إلى 20 سنة، أوكي، هاي الأشياء ما بتتغير. بس الأشياء قلت لك مثل القماش وهيك أشياء بلا أوقات نضطر أن نغيرها، ممكن أوقات تشيل الكوشنز، غير لون كوشنز، ألوان الكوشنز، يعني مش أنه ضروري تغير سوري كل الأساس أو شيء
1: الوسائد يعني. نعم
2: بقى مش كل شيء يعني بنقدر نغيره يعني.
1: فأنت عندك يعني خلي نأخذها بزاوية أخرى، تعطي نوع من المرونة للعميل أنه يعني عند الحرية في التغيير بدون لا يضيف تكلفة
2: صحيح.
1: عالية جدا
2: صحيح.
1: راح يغير
2: صحيح.
1: فقط اللي هي الأجزاء
2: البسيطة
1: والسطحية
2: صحيح. ومش مكلفة كمان كتير تكون.
1: جميل جدا. طيب باش مهندس، الآن هنا أيضا في مسألة الهوية، أنت تعرفت على شخصية العميل ودائما تحاول تعكسها في بيته، في أثاثه وفي الفضاء الداخلي اللي هو راح يعني يعيش فيه ويستخدمه
2: صحيح.
1: ماذا عن الهوية المكانية؟ يعني الآن في لبنان أكيد في غير عن مسقط
2: صحيح.
1: بيروت غير عن مسقط
2: صحيح.
1: غير عن يعني أي مدينة أخرى مثل لندن. فلما تتكلم عن الهوية المعمارية للبلد بشكل عام، إلى أي مدى المصمم الداخلي اليوم يعني يستطيع أن يعبر عنها أيضا، وإلى أي مدى هي مهمة؟
2: للمهمة مهمة كتير. كل بلد ولا تراثها، كل بلد ولا ثقافتها، كل بلد ولا الديزاين تبعولها. مثلا عم بحكي كعمان ككل مش كمسقط، عندهم ديزاين شرقي حلو كتير، اخدين شوي من ستايل الهندي، اخدين شوي من ستايل الشرقي، شغلين اخدين شوي من الستايل الاسلامي. هول الاشياء كتير حلوين جمعينهم مع بعضهم. اللي بيعرف يصممهم صح عم يطلعوا كتير حلوين. في مباني رائعة جدا، في قصورة ما بقت جميلة جدا، في فيلل رائعة جدا وتصميمها كمان رائع جدا. من هالمنطلق أنا بحب كل بلد أعطيه حقه. بس نحن ببيروت كله مودرن عنا، قليل تلاقي شرقي، بتلاقي إذا لقيت شرقي بتلاقي كله نحن عنا تلبيس صخر حجر إذا بتلاقي من برا. هوني تابعين، لا تابعين للستايل الإسلامي الشرقي اللي حلو كتير، المقرنصات والأشياء. إذا بتنتبه المقرنصات طالعين هيك، في أشياء كتير حلوة هنا. هيدا اللي حبيته هنا. وهوني بيرجع الدور للعميل شو بيحب. أوكي، أنا هوني برقد بشوف العميل شو بيحب تمشين أقدر نسق بين الخارج والداخل حسب هو شو بيكون مصمم بالخارج، وبشتغل أنا على الداخل تبعه.
1: هل تعتقد أن الناس اللي في أيديهم هوية حقيقية ما يكونوا ملتفتين لها؟ يعني مثلا لأن أنا

0: الأساس صراحة. يعني أنا بروح على ضيعة هنا يعني بعد فيها حجر قديم، في محلات بيوت رائعة جدا، شكل القديم، السيلينج تبع الأسقف الترابية، هول الأشياء بيعنوا لي أنا كتير صراحة، وكتير حلوة. أهم شيء الواحد يحافظ، لازم يحافظ يحافظ على بلده، لازم يحافظ على تراثه، ونحن بدون تراث ما لنا شيء نحن العرب.
1: إيش رأيك في يعني الهوية البصرية للعمارة في عمان، وخصوصا في التصميم الداخلي؟ هل تعتقد يعني الآن أنت صار لك 5 سنوات في عمان ومريت في دول أخرى، هل في خصوصية من الإمكان لما نتكلم عن العمارة في عمان أن نميزها عن باقي البلدان؟ أريد رأيك
0: هل
1: في العمارة
0: هلا
1: العمانية.
0: هل الحين
1: نعم
0: الحين كله رايح على المودرن، يعني هلا كله عم يتشبهوا بدبي، عم يتشبهوا بلندن، عم يتشبهوا بدول اوروبا، كل عم شوف ان البيلدينج هلا جديد كله رايح على المودرن، يعني تابعين الزجاج، اوكي، طابعين الفسادات، الكلادينج، الالومنيوم، الزجاجيه، كله هذه الامور. يعني انا بشوف عمان بعد سنتين ثلاثه صارت كلها مودرن، بطل فيها القصور الحلوة القديمة، الفيلا الشرقية والمقرنصات، هذا اللي بشوفه أنا، ما بعرف إن شاء الله لا. بس أنا تخبر خبرية صغيرة، نطلع شوي عن الموضوع. أنا جيت على عمان جاي عند بنتي هنا، جيت على أساس جاي زورها 15 نهار، وأنا كنت قايل إنه خلص انتقلت، خلصت من السعودية آخر بروجكت عندي ونزلت على لبنان، إنه خلص بدي استقر بلبنان. تقول لي بابا اذا بتيجي على عمان رح تحبها، الا انا خلص مو بدي اروح على الدول العربيه شبعت. تقول لي تعال على عمان، ضلت سنتين هي هنا وتقول لي تعال. بعدين جيت على عمان على اساس جاي 15 نهار، ضليت سنتين ما عاد نزلت على لبنان، جاي على اساس 15 نهار
1: اسبوعين ضليت سنتين.
0: حبيت لي، مش لانه انا هلا بعمان ومش لانكم انتم عمانيه، الشعب عمان مش طبيعي، شعب مضيف، كريم، محترم، عنده احترام مش طبيعي للضيف، الاستقرار، الأمن، الأمان، يعني عن جد أنا بارم كتير الدول العربية.
1: هذه القيم اللي أنت تذكرها، القيم المجتمعية هذه، هل لا زالت العمارة قادرة أن تعبر عنها؟
0: صعبة صعبة صعبة، بس الشعب ما بيتغير، الشعب العماني مش طبيعي. أنا اشتغلت كتير بلدان عربية، مثل الشعب العماني ما في ولا راح يصير فيه. شو هالثقافة اللي عندكم، شو هالمربى الأخلاقي، عن جد شيء مش طبيعي. يعني أنا إذا بتضل أحكي عن الشعب العماني من هلا لبكرة ما بقدر أوفي حقه، صدقني. أنا أول سنة جيت لهون كان شريكي عماني، بعدنا هلا أخي، صار أخي وبعدنا أخوة، ما ما ما يعني كل عمري ما بقدر كفيه، لانه انسان جد محترم. وكل الشعب العماني، كل العماني، يعني 90% من العماني اللي تعرفت عليهم
1: ليش باش مهندس، انا اريد اربط هذا الجانب بالعماره، لانه دائما يقال انه العماره هي انعكاس للشعوب،
0: للشخصيه.
1: فاذا كانت الشخصيه تمتاز انها شخصيه يعني مضيافه، يفترض انه يعني العماره تكون انعكاس لمثل هذه القيمه. فالآن طالما الاتجاهات يعني الحداثية التي بدأت يعني يتأثروا بها الناس، مسألة الأبراج يعني ودخولها، فأعتقد لو أخذناها عكسيا أنه يعني هذه راح تكون أيضا مهددة لمثل هذه القيم، إذا كنا نروح وراء هذه الاتجاهات السائدة عالميا وما اهتمينا بما بين أيدينا من تراث ومن عمارة نحن نمتاز بها. إلى أي درجة تتفق بذلك؟
0: بكل بلدان العالم العاصمة لازم تكون فيها تطور مش طبيعي، ومسقط فيها تطور رح يكون مش طبيعي. هلأ نقدر نحافظ على تراث البلد، أنا برأيي لازم في ضيع مثلا، وفي مناطق لازم تصنف أنه هيدي تضل هيك وما تتغير أبدا، تمشين نضل قادرين نحافظ على تراث البلد وعلى حضارته وعلى.
1: إذا أنت ما ترى أنه الانفتاح فيه ضرر؟
0: الانفتاح في تطور، لا بالعكس بالعكس.
1: إذا باش مهندس، أنت ما تشوف أن يعني هذا التطور راح يكون مهدد للقيم المجتمعية، يعني هذا الأمر ما مش حاجة قد يعني تخيف المجتمعات وتدعوهم للتمسك بنمط معين، يعني هذه أيضا
0: صحيح.
1: رسالة كانت موجودة.
0: صحيح صحيح.
1: من خلال تجولك أنت باش مهندس يعني في البلدان، هل في هناك يعني تجربة كذا.

0: تشعر أنك يعني ألهمتك وتستشهد بها اليوم أمام المصممين الآخرين؟
1: أكيد أكيد. في أنا بحب الأشياء التراثية كتير، بحب الأعمال التراثية كتير، بحب الأشياء الأعمال القديمة كتير، وبحب ال هودي الأشياء يعني ترجع تترمم بطريقة صح، مش ترممها بطريقة خطأ، لأنه في محلات كتير عم يجوا يطوروا أشياء ضخمة كتير، وعم يجوا يرجعوا يعملوا لها رينوفيشن، يعني الرينوفيشن عم بيكون بطريقة غلط، وهذا أكبر غلط إنه نوصل لهذا الموضوع بالتحديد. إذا بتعمل أنت شغلتك بتعملها صح، بتعمل عم بحكيك مثلا إذا عم نحكي بالديكور الداخلي، بالرسومات اللي إذا منتبه فيه بيعملوها بالأسقف، الرسومات القديمة، أنت لازم تحافظ على الرسم الصحيح، لازم تجيب الماتيريال الصحيحة، تعرف كيفك تستعملها.
0: أنا كنت أدخل إلى حصن جبرين، يعني العوارض الخشبية
1: صحيح
0: كلها عليها زخارف
1: صحيح.
0: مرسومة، يعني في من ألوان.
1: وهيدي عمرها آلاف السنين، ولازم تضل محافظ عليها، لازم تعرف كيف بدك تطورها وكيف بدك تظبطها، مشان ترجع انت ما تبين انه انت عاملها مظبطها يعني، وراجع عاملها رينوفيشن عن جديد. هون لازم انت تعرف اي ماتيريال لازم تستعمل، شو لازم انت تستعمل، طب مشان تضل كمان انت تحافظ على العين، يعني اذا اجى واحد عم يتطلع تشوف عامل الشغل صح، وهذا الموضوع ما يبين انه انت عامل له رينوفيشن، يبين انه على قيمته بعدها نفس الشيء يكون بعده.
0: فهذه التجربة وين شفتها باش مهندس؟
1: بإيطاليا، إيطاليا بيحافظوا كتير، بيشتغلوا كتير، بيشتغلوا على الحجر، بيشتغلوا على الرسومات، على الأشياء القديمة كيف يطوروها، يعني بيطوروها يعني يعملوا لها رينوفيشن بطريقة صحيحة، تبين انه معمل لها رينوفيشن.
0: هم الطليان أصلاً معروفين في
1: كتير
0: هذه
1: كتير
0: الشغلة،
1: كتير
0: حتى معظم
1: كتير.
0: الاستشاريين الدوليين اليوم، مصر اللي هي كانت مليئة بالآثار لا زالت تستعين.
1: جابوا إيطالية طبعا طبعا.
0: طيب أنت كمهندس عربي ولك هذه التجربة، اشتغلت في أستراليا، اشتغلت في بيروت، اشتغلت في الخليج، ويعني في الخليج اشتغلت في السعودية وفي الإمارات، والآن أنت في عمان، ولكن ليس كخليجي، أنا أكلمك كمهندس عربي أنت في داخل الخليج. إيش هي أبرز التحديات اليوم اللي تواجه التصميم الداخلي هنا في بلدان دول المجلس؟ هل هي مشتركة مع باقي الدول العربية ولا في
1: لا نحن
0: خصوصية؟
1: لا نحن نفس الشيء تقريبا، نحن العرب بنحب نفس الديزاين، نفس الستايل، نحن بنشتغل على الديزاين الشرقي، نحن ننطلق من الديزاين الشرقي الإسلامي وعلى أساسه بنشتغل. قلت لك في صاروا هلا، بالقبل كان 10% من الزباين يحبوا المودرن، و90% يحبوا الستايل الشرقي والإسلامي.
0: المتمسك بالتراث
1: صحيح.
0: يعني.
1: هلا انقسموا، صاروا 50% بيحبوا المودرن و50% بعدهم متمسكين بالتراث تبعنا.
0: طيب أريد أرجعك إلى أيام الكلية، قبل 25 سنة أو أكثر من، يعني من تخرجك باش مهندس، تعرف كان في مدارس، هناك مدرسة الحداثة، ما بعد الحداثة،
1: صحيح
0: التفكيكية
1: صحيح.
0: والهاي تك، ما تعتقد أنه يعني من القرن العشرين توقفت الحركات المعمارية في التطوير، وكأنما نحن خلاص مسكنا على تصنيفات الآن عدى عليها أكثر من 100 سنة ولا زلنا فيها نفسها، أما تعتقد أن اليوم نحن مرة ثانية محتاجين إلى نشأة مدارس جديدة؟
1: ليك نشأة مدارس، ليك انا بشوف انه العالم عم بيتطور، بس المشكلة فينا نحن انه عم نقلد الغرب، وهذا اكبر غلط. شو بيعملوا بالغرب نحن عم نعمل مثلهم، شو بيعملوا بالغرب نحن عم نجيب كل افكار الغرب عم نجيبها لهون. يعني صحيح انه نحن عم نعطي اور اون ديزاين او اور اون ايدياز وهيك، بس الاكثر الافكار واللي هي مسيطره علينا نحن.
0: مستوردة.
1: صحيح
0: فأنت تدعو إلى أن نحن نعيد اكتشاف ما بين أيدينا.
1: صحيح صحيح، لأنه نحن عنا كنز ومش عارفينه، مش عارفين قيمته صراحة. عنا أدمغة مش طبيعية صدقني، نحن العرب يعني وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا. بأستراليا بس يعرفوا مهندس عربي دغري بيطلبوك، عرفتي؟ يعرفوا يسمعوا مهندس أوروبي أو جاي من whatever أي بلد بيقول لك لا بدنا مهندس عربي. ليش؟ لأنه نحن بنعطي من قلبنا.
0: طيب أنا يعني متأسف أني راح أقطع الحديث لحلقة هذا الأسبوع،
1: لا ولا همك،
0: يعني
1: بالعكس.
0: أنا كان الهدف أعزائي المستمعين أن نحن ناخذ فكره عن التصميم الداخلي، ان التصميم الداخلي اليوم ما عاد مجرد ديكور، التصميم الداخلي هناك في اهميه، هناك في اخطاء شائعه، هناك في ارتباط مع الانشاء، ارتباط مع العماره بشكل مباشر، هناك في تداخل مع الهويه، تداخل مع الشخصيات، تداخل في ابسط متطلبات معيشتنا اليوميه. وهذه ايضا مرتبطه بقيمنا، مرتبطه ب يعني مسائل كثيره معقده. هي المساله ليست اختيار مجرد قطعه اثاث او اختيار فرش، المساله اعمق يعني من هذا. ف يعني اخيرا باش مهندس بسام، لو يعني اردنا ان نعرف التصميم الداخلي بجمله واحده، ايش بتقول للناس؟
1: لحق لك انا، كل شخص بحب مهنته بيبرع فيها. اوكي، انا بالنسبه لي مهنه التصميم الداخلي هي بالنسبه لي شغف وغرام. انا مغرم بشغلي، بحب يعني عندي بحس بنشفه مش طبيعيه بس اعمل البروجكت وخلصه واتفرج عليه. بقى التصميم الداخلي هو شغله حلوه كتير، شغله بفتخر فيها.
0: مشترف.
1: ايه طبعا طبعا، الحمد لله.
0: كل الشكر والتقدير لك الباش مهندس بسام غوش، بخبرة أكثر من 25 عام في مجال التصميم الداخلي، وحاليا مؤسس لمكتبه الخاص في استشارات التصميم الداخلي هنا في مسقط. وتشرفنا فيك في صوت العمارة في حلقة هذا الأسبوع، وعلى أمل أن يكون للحديث إن شاء الله بقية، وكل التوفيق لك في مشاريعك اللي تشتغل عليها في عمان وفي الدول الأخرى.
1: تسلم تسلم أستاذ علي، أنا اللي الشرف أنك كنت معك بهذه الحلقة، وفرصة سعيدة.
0: الشكر لك، وأرجو أن يعني وفقنا أن نعطي لمحة عن التصميم الداخلي أعزائي المستمعين، وأرجو أنها نالت استحسانكم حلقة هذا الأسبوع. إلى أن ألتقي بكم في حلقة مقبلة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل، حلقة مميزة استثنائية جميلة مع ضيفين في عالم البرمجة. معنا اليوم عبد الرحمن بن خالد البلوشي وإبراهيم بن محمد الزرعوني.

0: عبد الرحمن وإبراهيم، السلام عليكم.
1: وعليكم
0: وعليكم
1: السلام
0: السلام،
1: ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل. حديث إن شاء الله سيكون حديث شيق عن البرمجة. نبدأ معك إبراهيم، كيف بدأ حبك للبرمجة؟ هل كان مثلا عن طريق تطبيق معين، حاجة واجهتها مشكلة، أم عن طريق المدرسة؟
1: أول شيء بدأت يعني بتعلم ذاتي، يعني شفت موقع إلكتروني، شفت كيف ليش أنا ما أسوي مثل هذا الموقع. وعمتي كانت أيضا مبرمجة، فاستفدت منها من خبراتها وعلمتني بلغة، يعني بلغة بدائية اللي هي هيكل، هي الـ HTML. وكذلك يوم بدأت في المدرسة بدأت بمشروع توفيري، كانت برمجته يعني بسيطة، كان مشروع يعني يهدف توفير الطاقة الكهربائية.
0: جميل، إذا هو بداية شغف ذاتي، بعدين دعم من الأهل أو تأثر بالأهل، وبعدين حتى بيئة المدرسة ساهمت في البرمجة وحبك للبرمجة. وأنت يا عبد الرحمن؟
2: أنا بديت كانت مشكلة في النظام عندي في الكمبيوتر، فبديت أحاول إني أحل هذه المشكلة، وبدأ الشغف من ذيك اليوم الحمد لله، لي يعني دعموني في هذا الشيء. ومن ثم بعد ذلك جاء مشروع توفيري، تمام، ودخلت فيه واشتغلت فيه، والحمد لله حصلت على المركز الثاني
0: جميل
2: مستوى السلطنة.
0: جميل، بنتحدث إن شاء الله بتفاصيل عن هذا المشروع الفائز. إذن هذه كانت بدايات البرمجة، بما أنكما يعني متشاركين كذا في ذات المشروع، مشروع توفيري اللي فزتوا فيه في المركز
1: الثاني حصلت مسابقة شل،
0: مسابقة، نتكلم عن المسابقة بتفاصيلها، مشاركتكم فيها، وأيضا مشروعكم اللي فاز. تفضل يا إبراهيم.
1: مشروع توفيري مثل ما قلت هو مشروع يهدف توفير الطاقة الكهربائية عن طريق تحفيز الطلبة. نظام تجميع النقاط، عندنا كانت مشكلة في المدرسة ان الطلاب يطلعوا برا الصف، الليتات والمكيفات كلها تكون شغالة. فاحنا قلنا ليش ما نوفر، وحسبنا بالكيلوات تقريبا نوفر اذا في الساعة هذه يتم صرف، ما اتذكر الرقم بشكل دقيق، لكن المبلغ كان حول 20 ريال يوميا. اذا بتحسبها على الشهر بيطلع لك حول اللي هو 600 ريال. فتوفير هذا المبلغ بيكون شيء جدا جميل. فبدأنا يعني حارس المدرسة بعد انتهاء من الدوام يمر على الفصول، إذا كان مثلا المكيف شغال يخصم منهم النقاط، يخصم كل شيء إلكتروني أو شيء كهربائي له نقاط معينة.
0: جميل،
1: وأكثر فأكثر صف يوفر الطاقة الكهربائية ويحصل على عدد كبير من النقاط يتم تكريمه وتزيين الصف من هاي الأشياء تحفيزية.
0: جميل، إذا عبد الرحمن هذا هو التطبيق، تطبيق توفيري. كلمنا شوية عن تفاصيل عمل التطبيق. إذا مثل ما سمعنا من حديث إبراهيم هو مشارك فيه أيضا حارس المدرسة، صحيح؟ ثم أيضا يحسب النقاط للطلبة، ثم أيضا يصلوا لمرحلة حساب النقاط ثم التكريم. نتكلم عن أيضا مشاركتكم أساسا في هذه المسابقة، وهل توقعتوا أنكم تفوزوا؟ كيف كانت المنافسة بينكم وبين الفرق الأخرى؟
2: كانت المنافسة شديدة، ووايد كان في مثلا العصف الذهني كان موجود بكثرة، وحاولنا يعني إنه نحاول نجتهد بقدر اللي نقدر عليه، والحمد لله حققنا المركز اللي كنا نريده. بعد هذا الجهد كان شوية في يأس شوية، لكن الحمد لله جاتنا فرحة كبيرة بعد ما طلعنا هذه النتيجة
0: وحققت المركز الثاني على مستوى محافظات سلطنة عمان. جميل هذا الإنجاز، أكيد أن لما تحصد إنجاز معين

0: بداية كيف تفاعلوا معاكم المدرسين أساسا مع هذا التطبيق؟ هل كان مثلا مرحبين؟ هل تفاعلوا معاكم؟ هل نجح هذا التطبيق؟ جربتوه يا إبراهيم؟
1: نعم، كان حصلنا على دعم كبير صراحة من إدارة المدرسة، مدرسة سعد بن وقاص، دعم كبير من المدير والإدارة وكذلك من المعلمين، ومن أبرز المعلمين الأستاذ علي فرج صراحة ساعدنا، وفي حصصه قمنا بالتجارب. يعني المعلمين فرحوا أن هذا الشيء يرفع جودة التعليم وكذلك يقدر يركز على الطلاب اللي ما يعني ما منتبهين. يعني هذا التطبيق يعطيك تقرير في نسبة الطلاب اللي ما منتبهين، يعني يقول لك نسبة هذا الطالب إنه ما منتبه 45%، فيروح المعلم يركز على هذا الطالب وبيرتفع جودة التعليم.
0: يا أخي جاتني كذا ملاحظة مضحكة، ما تمشكلتوا مع زملائكم مركز عليهم هذا التطبيق بالذكاء الاصطناعي يتابعهم، ما حد يروم يثاوب يكتب له كلمتين خلاص الأستاذ يحسبه ما مركز معه؟ كيف أيضا كان تفاعل الطلبة معكم مع هذا التطبيق؟
2: خضينا هذا التطبيق، هذه نقطة هذه خضيناها، فقلنا كيف نحن ممكن نحل هذه المشكلة، فيصير المشروع يعني في نفس الوقت يساعد المعلم ويحفز الطالب. يعني كل ما زاد الطالب انتباهه وتركيزه واجتهاده خلال الحصة عن طريق النظام الذكاء الصناعي فهو يحل فيعطيه نقاط، كل ما زادت نقاطه كل ما بيتكرم أكثر في المدرسة.
0: جميل، يعني أهم شيء طمنونا ما تمشكلتوا مع حد من
2: زملائكم. لا إن شاء الله ما تمشكل.
0: أموركم طيبة. التحليل إذن بالذكاء الاصطناعي عن طريق هذا التطبيق،
2: نعم.
0: هل في مثلا حساسات الزراع، كاميرات معينة؟ شرحوا لنا أكثر.
1: لا ما نستخدم حساسات، نستخدم كاميرا. هاي الكاميرا هي اللي تقوم بالتحليل وهاي الأشياء.
0: هي الكاميرا مربوطة تكون بهذا التطبيق؟
1: مربوطة بالسيستم يعني.
0: جميل جدا. إذا تطبيق نوعي مثل عين الصف فيه الكثير من التفاصيل، هل واجهتوا بعض التحديات خلال صناعتكم لهذا التطبيق؟
1: نعم، واجهنا بعض التحديات في البرمجة، فساعدنا في هذا، هي قسم الابتكار عندنا في شمال باطنة موجود ولاية لوا، كان لهم دور كبير صراحة في بروز المشروع ونجاحه.
0: رائع جدا إذن أن تحصل على الدعم المميز من الجهات المعنية والمختصة كطالب مدرسة يطور برنامج ويطور مشروع جديد، هذا هو التكامل الرائع هنا في سلطنة عمان لصناعة المبتكرين والمبدعين، وهذا هو المشروع اللي بتشاركوا فيه إن شاء الله في تمثيل سلطنة عمان.
1: نعم.
0: نتحدث عن هذه المشاركة وتجهيزاتكم لها، طبعا آيسف هي مسابقة عالمية في العديد من الابتكارات، مشاركين من مختلف دول العالم، كنا أيضا في حلقات أخرى تحدثنا مع مبتكرين إن شاء الله يمثلونا، فكلمونا أنتم عن حماسكم لتمثيل سلطنة عمان، استعداداتكم، هل طورتوا مثلا من النظام يا عبد الرحمن؟
2: نعم طورنا من النظام الحمد لله، همتنا عالية ونقدر إن شاء الله أن نحقق المراكز العليا على مستوى العالم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كيف الاستعداد يا إبراهيم؟ طمنا بس.
1: الاستعداد والحماس أكيد عالي، والاستعداد بدأنا أول شيء يعني تغيير اللغة، مشروع كان باللغة العربية، غيرنا اللغة الإنجليزية يعني يكون كامل باللغة الإنجليزية، ووضعنا يعني بعض الأشياء يعني تنبيهية ما يعني شيء مبسط عن المشروع، وش فكرته وش تقنيات اللي استخدمناها في الواجهة يعني.
0: جميل، إذن تحسين في واجهة التطبيق أو المشروع، وأيضا ضروري جدا إضافة لغات أخرى ليحصد يمكن هذا التطبيق التفاعل الإيجابي، وأيضا ليصل للمحكمين بالشكل الصحيح. مشاركتكم إن شاء الله في غضون عدة أشهر صحيح بتروحوا؟
1: نعم.
0: إن شاء الله يا رب لكم كل التوفيق، ونأمل أن نسمع لكم إنجاز في آيسف وتمثيل سلطنة عمان. بقي أن أسألكما عن الطموح المستقبلي في عالم البرمجة. يا إبراهيم خبرنا كيف طموحك كمبرمج في سلطنة عمان، هل عندك فكرة معينة الحين جالس تطبخها وتريد تطبقها إن شاء الله؟
1: هي والله في فكرة قاعدة تدور في راسي بس أكيد ما أقولها.
0: يعني زين على الأقل ها بشكل عام في بماذا يعني متعلقة مثلا في أي مجال؟
1: تفيد مجال الكهرباء.
0: الكهرباء أيضا. نعم. مركزين على الكهرباء، زين والله توفير الطاقة. وأنت يا عبد الرحمن؟
2: أنا إن شاء الله طموحي أن يكون خبير أمن سبراني، لأن طموحي إن شاء الله نحو هذا المجال. إن شاء الله يعني في شهادات معينة ناوي إن شاء الله أني أطمح إليه وأحدد يعني، وإن شاء الله يعني نحصل هذه الشهادات بقوة اللي عندي
0: بإذن الله تعالى. تحصدون أجمل الشهادات وأجمل الإنجازات في عالم البرمجة والأمن السيبراني أيضا. إذن حديث رائع ملهم جميل مع عيون مستقبل عمان.

عمان المبدعين في مجال البرمجة. نأمل لهم كل توفيق وسداد وأن يحصدوا أعلى المراتب في عالم البرمجة في سلطنة عمان. شكرا لضيفينا عبد الرحمن بن خالد البلوشي وإبراهيم بن محمد الزرعوني على هذه الحلقة الجميلة. ونحن أعزائنا المستمعين نأمل أن نلقاكم في حلقات أخرى مقبلة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط في الأمم المتحدة بنيويورك، والأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود سلطنة عمان في إعداد المبادرة الدولية. باكستان تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق واشنطن وطهران، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي عالي التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. أطلقت سلطنة عمان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة مسقط للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة والفضائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام. وتمثل الخطة إطار عمل دولي يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والحد من مسببات العنف القائم على الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي والوقاية من الإبادة والفضائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام. وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة ألقاها خلال الحفل أن خطة مسقط تجسد رسالة عمان للسلام تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب. من جانبه أشاد معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته بسلطنة عمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد خطة مسقط، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية بات يشكل خطرا جسيما ومتزايدا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن يفرق بين المجتمعات ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن العمل جاري لاستكمال الخطوات الإجرائية والسياسية اللازمة تمهيدا لإعلان الاتفاق بشكل رسمي. وأضاف شريف أن إسلام أباد تواصل التنسيق مع الطرفين لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها ودعم مسار التهدئة في المنطقة. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو خفض تركيزه داخل طهران. وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة إضافة إلى مسألة العقوبات، وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته إلى أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائم يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. لم توقف إسرائيل هجماتها رغم الأنباء عن اتفاق وقف إطلاق النار محتمل مع إيران يشمل لبنان. ويمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نشر حالة التصعيد في لبنان والأراضي الفلسطينية خدمة لأهدافه الشخصية والسياسية.
1: الاتفاق مع إيران يشمل لبنان، خبر نقلته هيئة البث الإسرائيلية وسط تقديرات برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للأمر، مع احتمال كبير لاضطراره للموافقة نزولا عند رغبة الرئيس الأمريكي ترامب. وحال حصل الاتفاق فعليا بهذه الآلية فإسرائيل تخسر ورقة الضغط التفاوضي تحت النار مع الحكومة اللبنانية، لكنها تحتفظ بوجودها عسكريا في جزء من الجنوب اللبناني. الأنباء عن اتفاق سياسي لم تنعكس بعد بصورة تغيير في نسق الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان. شهداء وجرحى سقطوا إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدات معركة وكفر حونة وزرقين ومجدل زون واليازورية، كما دكت المدفعية مدينة النبطية وبلدات صريفة وخربة سلم، مع إخطار بإخلاء 20 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمباني في بلدة الخيام. المواجهات الميدانية مع حزب الله حاضرة بقوة. الحزب أعلن تنفيذ أكثر من 17 هجوما ضد تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية، ومن أبرز الهجمات منع محاولة إسرائيلية للتقدم تجاه بلدة كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر، كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية عقب رصد مسيرات وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان. نتنياهو يحاول الحفاظ على أجواء التصعيد للاستفادة منها في المضي نحو انتخابات الكنيست المقبلة. في السياق، أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مخيم البريج وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس في الجنوب وبلدة بيت لاهية في الشمال. ورصد تقدم لآليات إسرائيلية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي مع سماع انفجارات نسف المباني. ولا يزال الحديث عن تقدم سياسي في وقف إطلاق النار يتأرجح، فإسرائيل لم تقدم بعد موقفها من نتائج جهود الوسطاء التي أسهمت في بلورة الفصائل الفلسطينية موقفا مرنا. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وأغلق مدخل بلدة الخضر بالمكعبات الإسمنتية ونفذ سلسلة اقتحامات لعدة مناطق، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطين وأراضيهم شمال مدينة رام الله، وأقام بعضهم بؤرة استيطان في الأغوار الشمالية في سياق مخطط التوسع الاستيطاني بالضفة ليمكن فرض سيطرة إسرائيلية موسعة عليها. والقدس المحتلة في مواجهة يومية مع انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات الجيش الإسرائيلي للتهويد. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذرت تركيا من مخططات جديدة تحاك في شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما تعمل أنقرة على إعادة رسم حدود الأمن التركي في مواجهة إسرائيل.
2: أعلنت أنقرة أن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا للهجمات على إيران في وقت لم تنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل إراقة الدماء في غزة ولبنان ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والقواعد والمبادئ، بينما تستمر المشاكل في البحر الأسود وتحاك مخططات جديدة وتدار ألعاب جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكانت أنقرة أعلنت أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل في سوريا ولبنان وصلت إلى مستوى أصبح يهدد تركيا أيضا، محذرة من أن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاتاي، بل من حلب ودمشق وبيروت، مشيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية التي بدأت في غزة ثم توسعت لتشمل إيران ولبنان وسوريا وأفريقيا وشرق المتوسط باتت تؤثر على العالم كله وأصبحت مسائل عالمية وليست محلية أو متعلقة بالمنطقة فقط. وشددت أنقرة على ضرورة ألا يكرر التاريخ نفسه وألا يسمح لإسرائيل بالتمادي أكثر وألا تكون فوق القانون الدولي. وحذرت تركيا من أنه إذا لم يتم وقف التمدد الإسرائيلي فإن الآثار والتداعيات لن تبقى في المنطقة فقط بل ستطال العالم بأسره. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: كشف الاتحاد الأوروبي عن استئناف يوم الاثنين المقبل محادثات بانضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقاب رفع المجهر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائه السابق فيكتور أوربان على هذا الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلن الرئيس الروسي أن حلف شمال الأطلسي الناتو يشن عمليا حربا ضد روسيا وأن الدول الأوروبية تناصب روسيا العداء منذ زمن طويل، كما كشفت وزارة الدفاع الروسية حجم الخسائر في أوكرانيا خلال الأسبوع المنصرم، فيما توسع القوات الأوكرانية قصفها للمواقع الروسية محدثة حرائق وأضرارا مادية وخسائر في الأرواح.
3: أكد الرئيس الروسي في كلمة أمام العسكريين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا أن دول الناتو هي التي بدأت الحرب من خلال الانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية آنذاك في أوكرانيا، وأن روسيا إثر ذاك اضطرت لاستخدام القوة للدفاع عن أهالي دنباس بعد أن انتظرت 8 سنوات لحل النزاع سلميا، وبعد إعلان الرئيس الأوكراني أنه لن ينفذ شيئا من اتفاقية مينسك. ونوه في غضون ذلك بأن جميع دول الحلف تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا راغبة بتحقيق نصر عليها، مذكرا بأنه لم يسبق لأحد أن تمكن من تحقيق هزيمة استراتيجية بروسيا، لأن الشعب الروسي بكافة قومياته متماسك كما حدث إبان نابليون وهتلر، وأن روسيا تقف اليوم شبه وحيدة في مواجهة ما يسمى بالغرب الجماعي. في غضون ذلك ترى موسكو أن هناك بعض التصدع في التحالف الأوروبي لصالح أوكرانيا، حيث أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى استقالة وزير الدفاع البريطاني نتيجة فشل خطته في الاستثمار الدفاعي، خاصة أنه كان يود أن يكون أول من يرسل قوات بريطانية إلى أوكرانيا، وكذلك تزايد النفور من سياسة ستارمر، حتى أن ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي لم يستثني اشتعال ثورة ضده في بريطانيا، ناهيك عن تصاعد نشاط المعارضة الألمانية ضد ميرتس وسياسته الداعمة لأوكرانيا، حيث باتت برلين أكبر ممولا لكييف عمليا. على صعيد الميداني أعلنت الدفاع الروسي السيطرة على 5 بلدات جديدة خلال الأسبوع الفائت، إضافة إلى تحييد 9370 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 74 قنبلة موجهة و7 صواريخ مجنحة و11 قذيفة هيمرس و4776 مسيرة، فيما أكدت الدفاع الأوكرانية اتساع ضرباتها على المواقع الروسية ما يتسبب بدمار كبير وحرائق هائلة، وخاصة في المنشآت النفطية في إقليم كراسنادار، حيث استمر الحريق طويلا وساهم قرابة 100 شخص في إطفائه. وحسب الرئيس الأوكراني قاربت خسائر روسيا خلال عام واحد بسبب القصف الأوكراني 40 مليار دولار. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: توفي 4 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت إقليم خيبر بختنخوا شمال غرب باكستان. وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية اليوم بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان، بالإضافة إلى نفوق عدد من الماشية. كما تسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمتاجر والممتلكات الخاصة، بينما سرعت فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بما يعزز المساواة والدمج تكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل رقمية موحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزاً. تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الأربعاء المقبل منتدى الأعمال العماني التونسي بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص. وسيناقش المنتدى عددا من القطاعات الواعدة من بينها الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وصناعة النسيج والترويج الزراعي إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة. وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المنتدى يندرج ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتمكين الشركات العمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك إمكانات واسعة لتوسيع التعاون خاصة في الصناعات التحويلية والغذائية والطاقة المتجددة والقطاع الزراعي. ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في بناء شراكات جديدة وتوسيع شبكة العلاقات بين مجتمعي الأعمال العماني والتونسي بما يدعم نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. تمضي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تنفيذ مخطط المنطقة السياحية الساحلية بهدف تعزيز مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة تستند إلى مقومات طبيعية وموقع استراتيجي متميز. ويشمل المشروع تطوير واجهة بحرية بطول 16 كيلومترا تضم فنادق ومنتجعات ومنازل سياحية ومرافق ترفيهية وثقافية ورياضية مع تبني مفاهيم الاستدامة والطاقة الخضراء. وتستهدف المرحلة الأولى بحلول عام 2030 إنشاء 7 فنادق ومنتجعات تضم 687 غرفة فندقية واستقبال أكثر من 200,000 سائح سنويا. أما مستهدفات عام 2040 فتشمل رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 فندقا بنحو 1990 غرفة واستقبال نحو 740,000 سائح سنويا. وأكدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المشروع يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة. وبلغ حجم الاستثمارات الملتزم بها في القطاع السياحي بالدقم حتى نهاية عام 2025 نحو 853 مليون ريال عماني، فيما توفر المنطقة حاليا نحو 2000 غرفة فندقية. استقطبت مبادرة وطنها التي تنفذها فولتام للطاقة مشاركة 84 شركة من سلطنة عمان ودول الخليج والهند والصين للتنافس على فرص استثمارية تستهدف توطين الصناعات والمكونات الاستراتيجية في قطاع الطاقة. وأكدت حلقة عمل موسعة نظمتها الشركة أهمية تعزيز التصنيع المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة للاستثمار والتنمية الصناعية وشركات القطاع الخاص. وشهدت المبادرة تنافسا على 10 منتجات ومكونات استراتيجية، فيما استقطبت كل فرصة استثمارية أكثر من 15 شركة مؤهلة، ما يعكس جاذبية القطاع الصناعي العماني وتنامي الثقة بفرصه الاستثمارية. كما استعرضت جهات حكومية ومؤسسات وطنية رؤى حول الطلب المستقبلي على الطاقة والحوافز الاستثمارية والأطر التنظيمية وفرص النمو الصناعي طويلة الأمد في سلطنة عمان. وتضمنت الفعالية جلسة حوارية جمعت الجهات التنظيمية والمستثمرين والمصنعين لبحث آليات التوطين وتسهيل مشاركة الشركات المحلية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتسهم مبادرة وطنها في تعزيز الشركات الصناعية وتسريع الإجراءات التنظيمية بما يدعم توجه سلطنة عمان نحو ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للتصنيع المتقدم والابتكار في قطاع الطاقة. بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 191 مليون ريال عماني أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 36 مليار و657 مليون ريال عماني.
4: لا يزال أداء بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع مستقرا ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7634 نقطة مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 191 مليونا و400 ألف ريال عماني، مرتفعا بنحو 9% بعد تداول أكثر من 673 مليون سهم من خلال قرابة 42 ألف صفقة.
5: عبد الملك بن أحمد الحراسي، وسيط مالي في شركة أوبار كابيتال. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع تداولات متوازنة مقارنة بالأسواق الخليجية، مع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، وترقب المستثمرين للنتائج المالية خلال الشهر القادم.
4: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت انخفاضا بأكثر من 14% لتبلغ نحو 36 مليارا و657 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا، فيما انخفض مؤشري الخدمات والصناعة.
5: القطاعات إذا شفنا السيولة وين تتمركز، سيولة تتمركز في القطاع الصناعة والقطاع المالي بطبيعة الحال، لأن في هذا القطاعين توجد الشركات الأسهم القيادية ذات الوزن في السوق.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 89% والبيع بالنسبة ذاتها، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 25%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة بلغت 24%. أعد هذا التقرير لإذاعة سلطنة عمان محمد بن صالح البلوشي، وقرأه أحمد بن سالم الكندي.
0: تواصل بيئة الأعمال الداعمة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة تقديم الدعم المالي والتمويل والاستشارة والتمكين لرواد الأعمال من خلال منظومة متكاملة من برامج التمويل والتدريب والإرشاد. ومن هذه القطاعات صندوق شراكة الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025.
6: بين طموح رواد الأعمال وحاجة الاقتصاد إلى التنويع والنمو، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان كأحد أهم محركات التنمية التي تقود إلى التنويع الاقتصادي. ولتمكين هذا القطاع تتضافر الجهود بالدعم عبر التمويل المالي والقروض الميسرة والتدريب والإرشاد، إضافة إلى توفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. ومن هذه المؤسسات صندوق تنمية مشروعات الشباب شراكة، الذي مول 16 مشروعا خلال عام 2025. ومن أدوار هذا الصندوق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشروعات وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات رواد الأعمال، إضافة إلى دعم نمو واستدامة المشاريع العمانية، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة بخدمات الصندوق 140 مشروعا، ويصل سقف التمويل للمشروع إلى 350 ألف ريال عماني. وأكد القائمون على صندوق شراكة بأن التركيز خلال الفترة الحالية على القطاع الصناعي لدوره في تعزيز المحتوى المحلي، كما يحظى القطاع اللوجستي باهتمام خاص نظرا للموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما يوفره من فرص واعدة لتعزيز دوره كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى جانب القطاع السياحي الذي يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها البلاد، مع استمرار الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من خلال دعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية والرقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
0: وهذه جولة في أخبار الرياضة، والحدث الأبرز عالميا وهو كأس العالم، حيث طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من المنتخب المصري إجراء تعديل على لون الأرقام الموجودة على قمصان المنتخب لتصبح باللون الأبيض بدلا من اللون الذهبي، بما يضمن وضوح الرؤية بشكل أكبر خلال المباريات والبث التلفزيوني، حيث قامت الشركة المسؤولة عن الملابس الرياضية بالمنتخب المصري بتنفيذ التعديلات المطلوبة وفقا للوائح المعتمدة. ويستهل المنتخب المصري حملته في بطولة كأس العالم يوم الاثنين المقبل بمواجهة منتخب بلجيكا، كما يواجه أيضا في المجموعة السابعة نيوزيلندا وإيران. استهل المنتخب الأمريكي مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز عريض على نظيره البرغوياني بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر المدافع داميان بوبابيدلا بالخطأ في مرماه، وعزز فولارين بالوغون تقدم منتخب بلادي بتسجيله الهدفين الثاني والثالث، فيما قلص ماورسيو الفارق لبرغواي قبل أن يختتم جوفاني رينا رباعية المنتخب الأمريكي الذي حقق بهذا الانتصار أكبر فوز له في تاريخ مشاركته بنهائيات كأس العالم. وتعادل المنتخب الكندي في تورونتو مع منتخب البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما، وتقدمت البوسنة عبر يوفو لوكيتش، عدل كايل لارين التعادل لكندا التي نالت أول نقطة لها في تاريخ مشاركتها بالمونديال. يفتتح المنتخب القطري مواجهات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، وذلك حينما يواجه منتخب سويسرا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة، ويستضيف ملعب ليفاي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية المباراة التي تجمع بين بطل آسيا في آخر نسختين ومنتخب سويسرا التي تأهلت للمونديال بانتظام منذ نسخة عام 2006 في ألمانيا وحتى الآن، ويأمل عنابي في تحقيق أول نتيجة إيجابية في تاريخ بالمونديال. وعلى ملعب ميت لايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة يلتقي المنتخبان المغربي والبرازيلي فجر غد الأحد في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات، وستكون مواجهة بين المنتخبين هي الثانية بينهما في كأس العالم، حيث سبق أن التقى المنتخبان في فرنسا 98، ويطمح منتخب أسود الأطلس لتكرار إنجاز مونديال قطر بعدما حقق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وأفريقي. في المقابل يدخل السيليساو بقيادة الخبير كارلو أنشيلوتي المواجهة وعينه على الفوز في أولى مبارياته في البطولة، معتمدا على نجمي ريال مدريد وبرشلونة لانتزاع الفوز والنقاط الثلاث. تلتقي هايتي مع اسكتلندا ببوسطن ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ويسعى كلا المنتخبين لتسجيل انطلاقة إيجابية لهما في المونديال بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المحفل العالمي، كما يبرز أيضا لقاء المنتخبين التركي والأسترالي ضمن مباريات المجموعة الرابعة في فانكوفر الكندية غدا الأحد. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تطلق خطة مسقط للأمم المتحدة بنيويورك، والأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود سلطنة عمان في إعداد المبادرة الدولية. باكستان تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق واشنطن وطهران، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي عالي التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نقف أمام الفرضية الأزلية التي داعبت خيال الفلاسفة والملوك عبر العصور، ونشهد في تفكيك أبعادها. ماذا لو لم يكن هناك موت؟ ماذا لو عاش البشر في خلود مطلق على هذه الأرض؟
3: للوهلة الأولى قد يبدو الخلود كأمنية كبرى، فقدان الخوف من الرحيل وعدم خسارة الأحبة وامتلاك الوقت اللانهائي لتحقيق كل الأحلام. ولكن لو نظرنا إلى الجانب العلمي والبيئي، فإن غياب الموت سيتحول سريعاً إلى كابوس جغرافي وبيئي يخنق الكوكب.
2: صحيح جداً، فالخلود المطلق مع استمرار الولادات الجديدة يعني أن أعداد البشر ستتضاعف بشكل جنوني في مدى عقود قليلة. موارد الأرض من الماء والغذاء ستنفذ تماماً، ولن تكفي المساحات لبناء مساكن لمليارات الناس الذين لا يرحلون، مما سيدفع البشرية إلى صراع عنيف ومستمر على كل شبر من الأرض.
1: ماذا لو؟
3: لنتخيل أيضاً الشيخوخة والجسد البشري. لو كان الخلود يعني عدم الموت مع استمرار الجسد في الكبر والمرض، لتحول العالم إلى مستشفى عملاق مليء بأجساد هرمة ومتعبة لا تقوى على الحركة لكنها لا تموت. أما لو كان خلوداً في شباب دائم، فإن المشاكل ستنتقل إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية.
2: نعم، البعد النفسي هو الأكثر غرابة، فالقيمة الحقيقية للأشياء تأتي من ندرتها ومحدوديتها. الوقت ثمين لأن عمرنا محدود، والنجاح جميل لأن أيام العطاء لها نهاية. لو كان لدى الإنسان ملايين السنين لأجل كل عمل، ولدخلت البشرية في حالة من الركود واللامبالاة المطلقة حيث لا دافع للابتكار أو التطور.
3: هذا تحليل عميق، كما أن المشاعر الإنسانية ستتبلد. الحب والعاطفة وحرصنا على رعاية بعضنا البعض ينبع جزء كبير منه من إدراكنا لهشاشة الحياة واحتمال فقدان من نحب في أي لحظة. في عالم خال من الموت ستفقد العلاقات حرارتها، وسيصبح التواصل روتيناً مملاً يمتد إلى أبد الآبدين.
2: وبالإضافة إلى ذلك سيختفي التداول الحضاري والأجيال، فالطبيعة تتجدد برحيل الجيل القديم ليحل محله جيل جديد يحمل أفكاراً أخرى ودماءً جديدة. لو كان الملوك والقادة أو أصحاب السلطة خالدين لا يموتون، لبقيت السياسات والأفكار جامدة دون تغيير لآلاف السنين، ولما عرفت البشرية مفهوم التقدم أو الحرية.
3: حتى العدالة ستفقد ميزانها الأخير، فالموت هو المساوي الأعظم بين البشر، حيث يرحل الملك والمملوك والظالم والمظلوم. لو انعدم الموت لتخلد الظلم أيضا، ولما وجد المظلومون أي أمل في انتهاء عهد طاغية يجثم على صدورهم إلى الأبد.
2: صحيح، فالغاية هي أن نعيش أيامنا المعدودة بحب وعطاء، وأن نترك أثراً طيباً يبقى بعد رحيلنا. الموت ليس نهاية للوجود، بل هو جسر يعبر بنا نحو الحياة الحقيقية.
3: هذه الكلمات تجعلنا نعيد ترتيب أولوياتنا. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا جميعاً. شكراً لكم مستمعين الأعزاء على كرم الاستماع، ونلقاكم في فرضية أخرى في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ العماني. في كل حلقة مستمعين الكرام نأخذكم إلى رحلة في أعماق التاريخ العماني المتجذر في أعماق الحضارة الإنسانية البشرية. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، حديثنا سيكون حول عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى، إذ يعتبر عام 132 للهجرة من أهم الأحداث في تاريخ عمان بصفة خاصة، وفي التاريخ الإسلامي بصفة عامة. ففي هذا العام شهدت عمان قيام الإمامة الإباضية الأولى بالتزامن مع أهم حدثين في تاريخ الإسلام في ذلك العام، والمتمثل في سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. ومما لا شك فيه يوجد هناك ترابط كبير بين الأحداث الثلاثة فيما يتعلق بعمان وما ارتبط بها من أحداث في تلك الفترة، وتحديدا في ذلك العام الشهير. وعليه ومن خلال حلقة اليوم سنتناول تاريخ قيام أول إمامة في عمان، والمتمثلة في إمامة الجلند بن مسعود الذي مثل ما ذكرنا قامت عام 132 للهجرة، لنكشف معكم عن تفاصيل الأحداث التي ارتبطت بهذه الدولة وعلاقتها بسقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وغيرها من الأمور التي سنتطرق إليها من خلال هذه الحلقة. وهنا يسعدنا مستمعين أن نستضيف للحديث عن كل ما يتعلق بعمان في عهد الإمامة الأولى الدكتور عبد الله بن سعود أنبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ بكلية العلوم التطبيقية بنزوة، وهو متخصص في التاريخ العماني. نبدأ حوارنا بعد هذا الفاصل القصير.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والتي نتناول فيها عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى. ونرحب باسمكم جميعا بالدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة. أهلا ومرحبا بك.

0: دكتور معنا في برنامج من التاريخ العماني.
1: حياكم الله أستاذ راشد، وبارك الله فيكم في تسليط هذا الضوء على مرحلة تاريخية هامة من تاريخ عمان التليد.
0: أهلا بك دكتور.
1: بارك الله فيكم.
0: دكتور، نبدأ معك الحوار بتحديد الأسباب. ما الأسباب والدوافع الداخلية والخارجية التي أدت إلى قيام الإمامة الأولى في عمان؟
1: مما لا شك فيه أن الواقع العالم الإسلامي يومئذ في ذات التاريخ بالذات 132-748 كانوا يشكل حقبة تاريخية، أو ربما نعتبرها نقطة تاريخية خطيرة بالنسبة للتاريخ الإسلامي العام وبالنسبة للتاريخ العماني بصفة خاصة يعني. فالأسباب حقيقة متعددة، وربما لا نريد أن ندخل في حديث طويل جدا حول هذه القضايا، بل أنا أعتبر أن تاريخ 132-748 هو تاريخ ثلاثي. دائما أقول لطلابي أن هذا التاريخ هو تاريخ ثلاثي، لأن تشكلت فيه كيانان سياسيان، وفي الوقت نفسه سقط كيان سياسي آخر. فالدولة الأموية قد سقطت، ونحن نعلم الدولة الأموية ما لها من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية إلى آخره، ثم قيام أول كيان سياسي مستقل في عمان. هذا بما في شك أنه يعد نقطة هامة في التاريخ العماني. والأمر الآخر قيام دولة عباسية. هذه الدولة العباسية التي قامت ما في شك أن كان لها طموح أن تتبوى مكانة أكثر مما تبوأته الدولة الأموية. عندما نرجع إلى الأسباب، فالأسباب حقيقة متعددة. أولا الأسباب على الصعيد الداخلي، نأخذها على الصعيد الداخلي، عدم إيمان أهل عمان بالحكم العباسي كما هو الحال أيضا بالحكم الأموي. التعليل في ذلك أن هؤلاء العمانيين من وجهة نظر إباضية لا يؤمنوا بهذه الدولة باعتبارها أنها دولة غير شورية، أي بمعنى أن الخليفة لم ينتخب انتخابا شوريا، وإنما اتخذت الخلافة عن طريق القوة والحيلة والسيف. قضية التحكيم التي حدثت في دومة الجندل وما نتج عنها من نتائج في انقسام العالم الإسلامي يومئذ، وشردمة المسلمين وانتمائهم إلى حركات ومذاهب إسلامية مختلفة، وتزعم الإمام علي كرم الله وجهه من وجهة النظر الموالين لهم ما يسمون بآل البيت، ثم أيضا استقلالية معاوية بن أبي سفيان، كان ذلك في عام 40 هجرية. هذا بعد، أنه عدم إيمانهم أنه هذه يعني أن الخلافة لم تنتقل إلى بني أمية كما انتقلت إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وهو عن طريق الشورى وعن طريق الانتخاب الحر وعن طريق أنهم كانوا عبارة يتبعون الانتخاب المباشر من قبل المسلمين. هذه النقطة الأولى. النقطة يعني في أسباب أخرى أيضا أستاذ راشد، وهي أنه هناك أسباب خارجية نعطيها. السبب الأول أنه تدهور الخلافة الأموية، وهذه ما في شك عجلت بقيام عبارة أهل عمان ورغبتهم الأكيدة في قيام الإمامة أو قيام كيان سياسي مستقل بذاته. الأمر الآخر قيام الدولة العباسية وقامت على أسس ومصطلحات، منها العدل، منها المساواة، منها يعني هذا الوضع أرادوا به في البداية لآل البيت. ولا أريد أيضا التطرق لأنه سيخرجنا عن دائرة النطاق التاريخ العماني، لكن أقول هذا مما يساهم في استقلالية عمان وفي استقلالية أيضا الكيان السياسي العماني. الأمر الآخر نعتبره أيضا عامل خارجي، أنه البعد الجغرافي ما بين عمان والسلطة المركزية السابقة في دمشق، ثم انتقلت الخلافة كما تعلمون في عهد بن العباس إلى مدينة واسط في البداية ثم إلى بغداد. فشكل حقيقة هذا العمق البعد الجغرافي أن عمان بدت في منأى إلى حد ما من الناحية العسكرية من قبل الدولة الأموية ومن ثم قبل الدولة، فهذا ساعد أيضا.
0: طيب دكتور، يعني الملاحظ يعني في الفكر العماني في التاريخ أن العمانيين لم يرضوا أن يكونوا تابعين لأحد. يعني ما منابع هذا الفكر؟
1: منابع هذا الفكر أنه هم ليسوا، إذا قلنا أنه ليسوا قادرين على متابعة أحد، إذا كانت الأمور مستقرة وأيضا الأمور تتناسب مع واقع فكرهم السياسي والعقائدي، فهم لا حرج في ذلك، بدليل أن عمان ظلت عبارة تابعة للدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وظلت تابعة فيما بعد إلى الخلفاء الراشدين حتى استشهد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إذا بدأ الخلاف فيما بعد من وجهة نظر إباضية سياسية فكرية عقائدية أنهم لا ينتمون إلى هذه الدولة لأنها تخالف فكرهم، ولكن هم ليسوا خارجين عن النطاق، حتى لا يفهم أيضا من الواقع السياسي ومن الدافع السياسي أنهم ينأون بأنفسهم عن الدولة الإسلامية أو عن حظيرة العالم الإسلامي.
0: نعم. طيب، يعني يقال كثيرا دكتور بأن الدولة الإباضية الأولى قامت في حضرموت سنة 129 للهجرة. هل هنا نستطيع القول ونحدد الفرق بين الدولة الإباضية الأولى والإمامة الإباضية الأولى؟
1: هو من المفهوم السياسي أو المنطلق السياسي، مفهوم الدولة، مفهوم الإمامة، مفهوم الخلافة، مفهوم الحكم، مفهوم الإمارة، مفهوم المملكة، هي مفاهيم سياسية. هنا يعبر عن نظام سياسي معين. هناك ليس فرق ما بين قيام الدولة الإباضية في اليمن أو في حضرموت بالتحديد عام 129 وما بين قيام الإمامة الإباضية الأولى بقيادة الإمام جندب بن مسعود في عمان عام 132، بدليل أن الذين بايعوا، لأن الإمام جندب بن مسعود هو قد شهد بيعة الإمام عبد الله بن يحيى طالب الحق وبايعه، ثم أيضا كان دعم العمانيين لقيام الإمامة الإباضية أو الدولة الإباضية في اليمن أو في حضرموت بالتحديد كانت بمساندة عمانية واضحة، بدليل قاطع أن الشيخ أو القائد العماني الملهم
0: أبو حمزة الشاري
1: كان من ضمن الداعمين والواقفين مع الإمام عبد الله بن يحيى طالب الحق، بل أنه قاد المعارك ضد بني أمية للحفاظ على الإمامة أو الدولة الإباضية كما سمعت كما تطرقت إليها اللي هي كانت في عام 129 هجرية.
0: نعم. إذن الفرق يعني فرق مرجعه سياسي.
1: فرق سياسي ومرجعه سياسي. نعم، كمصطلح هي دولة سواء كانت خلافة، إمامة، حكم، إمارة، سلطنة، مملكة، هي ألفاظ سياسية لكنها في نهاية المطاف تلتقي عبارة على صعيد واحد وهو أنه الكيان السياسي.
0: نعم. طيب، يعني ونحن حديثنا عن القرن الثاني الهجري تحديدا، المعروف أن عمان حظيت في النصف الأول من هذا القرن بالعديد من العلماء، خاصة أولئك الذين درسوا في البصرة كما كانت تعرف بأنها قبلة المسلمين في العلم. هل لنا أن نقف عند أبرز هؤلاء العلماء دكتور؟
1: مما لا شك فيه أن البصرة تعتبر أحد الحواضر أو المدارس الفكرية الإسلامية بصفة عامة، وفيما يتعلق بالفكر الإباضي أو بالفكر العماني، أهل عمان تعتبر لهم المرجعية الأولى بالنسبة فيما يتعلق بالمشايخ. ولذلك يعني كما تقول بعض الدراسات التاريخية العمانية في المصادر التاريخية أن الفكر ولد في المدينة، الفكر الإسلامي، ثم فرخ في البصرة ثم طار إلى عمان، وأصبحت عمان فيما بعد هي المرجع، وسنأتي الحديث إن شاء الله عن هذا الشيء فيما بعد. بالنسبة وجد هناك ما يسمى بحملة العلم إلى عمان، الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم على أيدي المشايخ مثل أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم رحمه الله، والإمام أيضا جابر بن زيد مؤسس المذهب، وغيرهم من العلماء. هؤلاء عبارة شكلت حملة العلم إلى المغرب وشكلت حملة العلم إلى عمان، وكان ممن حملوا العلم إلى عمان هم خمسة، منهم الإمام الربيع بن حبيب، والشيخ موسى بن أبي جابر، ومنير بن النجر، وأيضا محمد بن المعلى، والشيخ البشير بن المنذر النزوي الملقب بالشيخ الكبير.
0: ولكل هؤلاء خلفوا آثارا،
1: ما في شك أن هؤلاء كانت عبارة يعني هم الذين نفخوا أو بعثوا روح الإمامة في عمان والكيان السياسي. هم لم يكتفوا بس بنشر المذهب، بل أنهم غدوا هؤلاء الناس على أن يكون لهم كيان سياسي مستقل مثل ما ذكرت لك سابقا، نظرا للفكر الإسلامي الذي كان يرتبطه وهو فكر مستنير. الأمر الآخر أنه القادة في البصرة ذاتها كانوا يعولون على حملة العلم أن يقوموا بالمبادرة في إعلان كيان سياسي مستقل في عمان.
0: طيب، يعني تحديدا ما دور هؤلاء العلماء في قيام الإمامة الأولى؟
1: كان دورهم كبير جدا. أولا أنهم يعتبروا أهل الحل والعقد. ما من كيان سياسي يقوم إلا على هؤلاء العلماء. يعني هم الذين حملوا هذه الرسالة السياسية الفكرية الاجتماعية الاقتصادية حتى العسكرية. وبالتالي هم عبارة يعني مهدوا لأرضية قادرة على استيعاب قيم أي كيان سياسي مستقل عن الدولة الإسلامية سواء كانت الأموية أو العباسية.
0: نعم. طيب يعني دكتور وأنت تستعرض أهم الأسباب المتعلقة بقيام الإمامة الإباضية الأولى، تحدثت عن أسباب داخلية وخارجية. البعض يعزي شيئا من الأسباب الخارجية لقيام الإمامة الأولى البعد الجغرافي لعمان عن الحكومة المركزية في دمشق، ونقصد هنا الدولة الأموية. فما تأثير هذا العامل تحديدا أو هذا البعد في قيام الإمامة الأولى؟
1: هذا التأثير كان تأثير كبير جدا جدا، لأنه أولا لا بد أن نتطرق إلى شيء ما، إنه الدولة الأموية ذاتها اتجهت إلى الغرب الإسلامي، كان مجالها الحيوي أو مجالها عبارة أن تنتقل إلى شمال أفريقيا ثم انتقلت إلى الأندلس، وهذا لا يعني أيضا أن الدولة الأموية لم تذهب إلى الشرق، فهم لهم فتوحات في بلاد ما وراء النهر إلى آخره. عمان ما في شك أنه هذا البعد، ثم نتكلم أيضا عن وسائل المواصلة في ذلك الوقت، فإذا كان هناك عبارة بالطريق البري فالطريق البري شائك لبعد المسافة، وأيضا وجود يعني صعوبات قد تعترض القوافل سواء كانت تجارية أو غير ذلك، ولذلك البكري اعتبر أن الطريق إلى عمان من ناحية البرية هي طريق صعب جدا جدا. ولذلك إذا أتوا على طريق البحر فسيأتون أيضا عبر البحر الأحمر، ثم والطريق أيضا في ذلك أيضا شاخ، إذا هناك في بطء في وصول الحملات إلى عمان. نعم فيما بعد لا يعني هذا أن الحملات الأموية ما وصلت إلى عمان، لكنها وصلت عن طريق العراق المجاورة لعمان إلى حد ما عبر الخليج العربي فبحر عمان ثم إلى المناطق التي قصدوها فيما بعد. أضف إلى ذلك يا أستاذ راشد أن هناك أيضا المكان الجغرافي لعمان، الطبيعة الجبلية، هذا الموقع المتميز لعمان أنا في وجهة نظري أعطاها ميزتين. الميزة الأولى أن كانت إيجابية، وستظل هذه الميزة موجودة إلى أن إن شاء الله سبحانه وتعالى، فهما تواصل العمانيين مع الحضارات القديمة سواء في بلاد الرافدين أو في بلاد فارس أو في بلاد الهند أو السن أو غير ذلك، والفراعنة وبلاد اليمن السعيد كانت عامرة. بالإضافة إلى ذلك أن هذا الموقع الذي يشكل عبارة بعدا استراتيجيا كان أيضا محط الطامعين منذ القدم، سواء كان من الفرس ثم الأمويين ثم العباسيين ثم إلى هبوب الرياح الاستعمار الحديث البرتغاليين في الإنجليز والفرنسيين وغير ذلك.
0: نعم. طيب دكتور، عند الحديث عن 132 هجري وقيام الإمامة الأولى في عمان، هل نقصد بتلك بذلك التنظيم المكتمل؟ يعني هناك تنظيم دولة كما هو الحال في الدول الأخرى التي تقوم على اعتبار أنظمة عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية؟
1: ما في شك أنه أي كيان سياسي هو يترقب أو لتحقيق هذه التكميل، يعني هذه المتممات من الناحية السياسية فهم مكتملون ما في شك. الناحية الاقتصادية تأتي بعد قيام الكيان السياسي كما تعلم.
0: لا.
1: العامل الفكري والثقافي هو موجود أساسا وسيعول عليه في قيام الكيان، لأنه سيكون عبارة منبر من منابر الخطط الدولة. هم يعني قد يكون نعم أنه هذا كيان نعتبره خاص لعمان، قد يكون يختلف إلى حد ما أو بنسبة معينة عن النظام الأساسي أو بالنسبة للدولة، لكن الأفكار هي وتحقيق مصالح سياسية اقتصادية اجتماعية فكرية عسكرية. العسكرية هنا يجب أن نميز، هنا قامت على جهود الشورى، ما يسمى بالشورى. الأئمة على مختلف مراحل الإمامة في عمان لم تتخذ جيشا مركزيا ما عدا عندما بدأت الدولة العربية ثم الدولة البوسعيدية.
0: إذن التنظيم الإداري للدولة كان
1: التنظيم الإداري قائم، هناك في ولاة، هناك في قضاء، في هناك في كذا إلى آخره.
0: طيب دكتور، الإمام الأول لهذه الإمامة الأولى هو الإمام الجلندب بن مسعود. سنستكمل الحوار معكم دكتور للحديث أكثر عن قيام هذه الإمامة على يد الجلندب بن مسعود وما تبعه من يعني مجموعة من الأحداث التاريخية، لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نستكمل مستمعين معكم هذا الحوار في برنامجكم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.
4: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، وعنوان هذه الحلقة عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى. ونرحب من جديد بالدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة. أهلا بك دكتور.
1: حياك الله أستاذ راشد.
0: أهلا بك الله. دكتور، يعني يعتبر الجرندة بن مسعود هو أول إمام في الإمامة الأولى، لذلك نقف عند سؤال نفتتح به هذا الجزء من هذه الحلقة، لماذا تم اختيار هذا الإمام تحديدا كأول إمام لهذه الدولة؟
1: بالنسبة للاختيار الإمام جرندة بن مسعود نبع أولا من الشروط، لأن الإباضية ضعون شروطا للإمام، شأنهم في ذلك أيضا شأن الدول الإسلامية الأخرى. كانت حقيقة في مؤهلات للإمام جرندة بن مسعود، اللي هو طبعا العلم، الفطنة، الزهد، الشجاعة، الذكاء، ضف إلى ذلك الجانب القبلي، أنه هو ينتمي إلى آل الجرندة. وآل الجرندة ما في شك أنهم كانوا ملوك عمان، وبالتالي أنه كان يعول إلى هذه القبيلة عندما يقام أو تقوم الإمامة بقيادة الإمام جرندة بن مسعود أن تكون القبيلة هذه راضية فيما ستقوم به، بما يقوم به الإباضية، وسينضوون إلى قيادة الإمام جرندة بن مسعود. ضف إلى ذلك نحن لما ننظر إلى شروط الإمام عند إخواننا المسلمين الآخرين، هم يشترطون النسب القرشي، مع ذلك أن النسب القرشي لماذا؟ لأن قوة قريش سمعتها بين القبائل كان لها صدى كبيرة.
0: صحيح.
1: ابن خلدون وهو المنظر السياسي وهو المنظر الاجتماعي قال: أما وإن عصبية العبرة، يعني العصبية أو القوة لقريش قد ذهبت، فلا داعي أن يشترط النسب القرشي في اختيار الإمام أو الخليفة. فلم ينبع حقيقة من فراغ اختيار الإمام جرندة، كان رجلا مؤهلا من الناحية العلمية، عالم بكتاب الله، عالم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الفقه إلى آخره، وهو رجل مهيأ ومعد لهذا الشيء.
0: طيب، يعني دكتور، ألم يؤخذ ما أخذ على قيام هذه الإمامة أن منطلقها منطلق ديني، يعني أنها إمامة تصنف من الزاوية الدينية؟
1: هي لا أبدا، الكيان هذا ليس كيان ديني فقط، إنما هو كيان سياسي، وكيان كان عبارة اقتصادي، وكيان كان عبارة عسكري، وكيان عبارة كان فكري وثقافي. لا، بالجانب الديني هو عبارة، يعني رسموا به في تحديد مسارات الإمام، أنه ماذا يتبع الإمام؟ يتبع كتاب الله سبحانه وتعالى، يتبع سنة رسول الله عليه وسلم، يستشير العلماء فيما يقوم به من عمل.
0: يعني هل يشترط أن يكون عالما؟
1: طبعا ما في شك،
0: الإمام الذي ينتخب،
1: الإمام ينتخب أن يكون عالم بأحكام الدين 100%، أن يكون سليم الحواس أيضا، من الناحية النظر البصر، من الناحية السمع، سليم الأعضاء، هكذا يشترط في الإمام، لأنه سيقوم بواجبات، وهذه الواجبات بطبيعة الحال تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى وجهة نظر علم متعددة في هذه القضية.
0: هل يعني كان يختار أو تم اختيار الإمام الجرندة بن مسعود من الناحية الشوروية؟ تمت يعني
1: طبعا نعم، من الناحية الشورى، لأنهم كانوا هم يلتزمون بالشورى. فبطبيعة الحال وجد، يعني وجد الأهل العلم ومنهم حملة العلم، أن شخصية الإمام جرندة هي الشخصية المهيئة والقائمة على قيام أو قدرتها على قيام الكيان السياسي، تقود الكيان السياسي الإباضي في عمان أو كيان الإمامة.
0: نعم، يعني هو إجماع على هذه الشخصية.
1: إجماع نعم على
0: يعني
1: هذه الشخصية.
0: لم تكن هناك منافسة بين شخصيتين.
1: أبدا لا، ما في شخصيتين، وإنما هو إجماع، والإجماع في بعض إذا حصل التزكية من قبل العلماء أهل الحلوة ومن قبل بعض القبائل المتنفذة في ذلك الوقت، فلا اعتراض في ذلك يعني. ولذلك نجد عبارة معظم يعني أئمتنا هم ينتمون إلى أسرة واحدة.
0: نعم.
1: لا يعني هنا التفضيل أنه على القبيلة هذه، لكن مؤهلاتهم حقيقة أهلتهم لذلك.
0: هل هناك أيضا مؤهلات عملية تاريخية للإمام جرندة بن مسعود أهلته لتولي هذا المنصب؟
1: طبعا هو عبر أنه كان القدوة المثلى يعني بالنسبة للآخرين، وطالما أنه هناك كانت أعماله ينظر إليها كناحية شخصية خاصة، لأنه الآن حتى الآن لم يقم، لا يعرف العام عن الإمام جرندة بن مسعود باعتبار أنه لم تقم الإمامة، لكن فيما بعد عرف عنه الأعمال التي قام بها، وربما سنتطرق إليها فيما بعد هذه إن شاء الله.
0: طيب، يعني دعنا نقف دكتور عند نسب الإمام الجرندة بن مسعود.
1: نعم.
0: وهل هو يتصل بنسب أسرة آل الجرندة التي حكمت عمان قبيل وصول الإسلام في عمان؟
1: نعم، بطبيعة الحال إنه ينتمي إلى آل الجرندة، ونحن نعلم علم اليقين عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة إلى أهل عمان، أرسلها إلى ملكي عمان عبد وجيفر، وهما من آل الجرندة المنتمون إلى معول بن شمس، وهما ملوك عمان وأمراؤها فيما بعد. وبالتالي أنه نعم ينتمي انتماء مباشرا إلى هذه القبيلة، ولذلك من وجهة نظري يعني السياسية، أنه اختيار الإمام الجرندة لم يكن عفويا وإنما كان مقصودا باعتبار قوة قبيلته وعراقتها في المجال السياسي وفي المجال الاجتماعي بعمان.
0: نعم. طيب الآن الحديث عن الظروف، ظروف مبايعة الإمام الجندب ابن مسعود، كيف تمت يعني هذه المبايعة؟ ما هي الأحداث والظروف وأحداث البيعة ذاتها دكتور، والطريقة التي تمت؟
1: نعم، البيعة المتبعة في عمان، في عمان وفي مبايعة الإمام، هي أن يقوم أهل الحل والعقد من العلماء ومن أيضا زعماء القبائل بمبايعة، ويسميوها البيعة الخاصة في البداية. ثم تأتي المبايعة العامة من قبل الناس أن يبايع هذا الإمام وفق شروط معينة. يعني إحنا يجب أن نعرق أيضا يا شيء مهم أستاذ راشد، إنه عندنا أنواع إمامة، إمامة الكتمان، إمامة الدفاع، إمامة الشراء. فالإمام الجندب بن مسعود هو يعتبر إمام شاري، وبالتالي عبارة يجب نصرته ويجب مساعدته وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الكيان السياسي المستقل.
0: طيب ما هي الظروف المحيطة كانت بهذه
1: الظروف؟ طبعا الظروف كانت عبارة من الناحية الاجتماعية، كانت ظروف مهيئة بالنسبة على الوضع الداخلي. يعني حملة العلم أهلوا المجتمع لأن يتقبلوا قيام كيان سياسي بقيادة الإمام جندب بن مسعود. الظروف الخاصة الشخصية أيضا الإمام جندب بن مسعود كان مؤهلا في ذلك. الظروف المحيطة الخارجية كانت أيضا مهيئة، سقوط دولة، قيام ثورة جديدة اللي هي ثورة العباسية، هذه مهدت أيضا لأن تكون عبارة ذات نسق سياسي، ذات نسق اجتماعي، ذات نسق عسكري، ذات نسق اقتصادي لتكوين هذا الكيان السياسي الجديد. هذه طيب كلها معطيات حقيقة.
0: يعني طيب يعني الدول الأخرى كيف كانت تنظر إلى قيام هذه الإمامة؟
1: هي الدول الأخرى، احنا الآن معنيين بالدولة العباسية لأنه ما كان في دول أخرى. كانت هناك حركات مناهضة للحكم العباسي أو للحكم الأموي، فنظرت الدولة، احنا نأخذها من الجانب السياسي، أن هناك الدولة التي تعتبر ند للكيان السياسي الجديد في عمان وهي الدولة العباسية. تنظر النظرة الآن، الدولة الأموية انتهت ما في شك في ذلك. الآن المواجهة ستكون بين الكيان السياسي الجديد في عمان وبين الدولة العباسية التي ستنظر بعدم الرضا إلى هذا الكيان الجديد، لأنه سيعتبر مقدمة لانفصال دول أو قيام شعوب أو حركات منفصلة عن الدولة الأم وهي الدولة المركزية التي تنظر أنها حامية العالم الإسلامي ككل، وعمان ليست خارج هذه المجموعة.
0: نعم. طيب ذكرتم دكتور أن قيام الإمامة الأولى في عمان كانت وفق معطيات الدولة. يعني العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. الآن والإمام الجندب بن مسعود هو أول إمام في هذه الإمامة. ما هي أهم الأعمال التي قام بها الإمام الجندب بن مسعود من الناحية العسكرية بدءاً؟
1: بالنسبة للناحية العسكرية بدأت أنه أخضع توحيد الجبهة الداخلية. هذا دائما نحط فيها البال. نحن عندنا الآن الجندب ما زالوا، لكنهم لم يبدوا رضاهم عن الإمام الجندب بن مسعود. هم متمسكين بزعامتهم، ولكن هذه الزعامة التي ارتسموها أو التي تمسكوا بها لا ترضي حملة العلم في عمان ولا ترضي الطرف السياسي الجديد، الكيان السياسي الجديد، إنما هم يؤمنون بالانتخاب. فبالتالي كان على الإمام الجندب بن مسعود أن يواجه أيضا هذه التحديات القبلية لتوحيد الجبهة الداخلية. فقد شهدنا ثورات محمد بن زائدة وراشد بن النضر وهم من أقربائه، لدرجة أنه لما قتل هؤلاء الناس بكت عيناه. فعوتب الإمام الجندب بن مسعود أنه لماذا هذا البكاء؟ أو عصبية يا جندب؟ قال والله لا عصبية، وإنما هي الرحمة. فبالتالي هو قضى على الثورات المناهضة له على الصعيد الداخلي لقيام جبهة عمانية موحدة، وهي ما يسمى بالجبهة الداخلية لتأمين البيت السياسي العماني.
0: يعني عند الحديث عن هذه الإمامة، هل هناك حدود جغرافية محددة لها في عمان؟
1: الحدود الجغرافية في ذلك الوقت طبعا ممتدة حقيقة، يعني لدرجة أنه كان الساحل اللي سمي فيما بعد بالمصطلح الساحل المهادن يتبع عمان، وأقصد بها الآن مثلا جلوفار اللي هي رأس الخيمة حاليا. وبالتالي كان في امتداد جغرافي، لكن لم تتضح ملامح هذه الجغرافيا الخارطة السياسية.
0: وفي الداخل دكتور،
1: وفي الداخل كانت كل مناطق الداخل موجودة
0: تحت سيطرة
1: الإمام جندب بن مسعود. لم يقم كيان سياسي معادل للإمام جندب بن مسعود داخل الساحل العمانية سوى الزعامات القبلية، وقد أخمدت هذه الزعامات القبلية، أخمدت تماما وبقى الجو عبارة، لكن بقى عندنا خطر خارجي،
0: الدولة العباسية.
1: لا بد من المواجهة، إنه الدولة العباسية لم ترضى ولم تقتنع بقيام كيان سياسي في عمان. ربما سؤال يطرح، لماذا لم تتقبل الدولة العباسية؟ الدولة العباسية قامت في العراق كما نعلم، في واسط اتخذت القاعدة العاصمة لها ثم انتقلت إلى بغداد، وبالتالي كانت نظرتها إلى عمان نظرة مثالية خاصة، تأخذ البعد الاقتصادي، تأخذ البعد السياسي، وأي يعني كيان معادي للدولة العباسية سيكون عائقا لما تقدم العباسيين إلى الشرق الأقصى مع الهند مع شرق أفريقيا عبر البحر عمان عبر الخليج العربي عبر المحيط الهندي، وبالتالي أنه ستظل شوكة في دولة بني العباس. ولذلك أرسل السفاح عندما ولى على العراق عبارة عمه سليمان بن علي أرسل قائلا يسمى خازم بن خزيمة لمقاتلة الإباضية أو مقاتل الإمام الجلندب بن مسعود. كان الهدف أولا أن يقف في جزيرة ابن كاوان لمقاتلة الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيز الأشكري. هزم الصفرية في تلك المعركة، ذهبوا إلى عمان لعلهم يجدون مكانا آمنا وملاذا، فلذلك واجههم الإمام الجلندب بن مسعود بكل ما تعني الكلمة. أولا يعني خاطبهم لعلهم يدخلون في حظيرة الدولة الإباضية العمانية وفي هذا الكيان. هذا دليل قاطع على أن المبادئ التي يؤمن بها تختلف تماما عن مبادئ الصفرية، ودارت المعركة بين الطرفين، وانتصر حقيقة الإمام الجلندب بن مسعود على شيبان بن عبد العزيز الأشكري. وبالتالي عندما جاء خازم بن خزيمة أراد الحوار مع الإمام الجلندب بن مسعود وقال له كلمة معروفة عبارته المشهورة: لقد أكفيتمون هؤلاء الناس، مؤنة هؤلاء الناس، يعني قتال الصفرية كفيتمون إياه، نريد أن نتصالح معكم. فأراد الإمام الجلندب بن مسعود أن يرفع له سيف شيبان وخاتمه للدليل القاطع عند الخليفة العباسي أن هؤلاء الناس هزموا، لكن كان هناك أبعد الهدف، أن يخطب للخليفة العباسي في عمان وأن عمان تدين بالولاء والطاعة للدولة العباسية. وهذا طبعا استشار الإمام جولندا أهل العلم فقالوا لا، لا يمكن أن نتفاوض في هذا السياق، أما قضية سيف شيبان وخاتمهم فلا بأس، من باب التقية. ثم يعوض ورثة شيبان، وهذا دليل على أن العمانيين أو الإباضية لا يستحلون أموال غيرهم مهما خالفوهم.
0: نعم. طيب دكتور، تحدثنا عن أبرز الأعمال من الناحية العسكرية التي قام بها الإمام الجلندب بن مسعود.
1: نعم.
0: ماذا عن الجانب الاقتصادي؟
1: الجانب الاقتصادي ننظر عليه أستاذ راشد. أولا، ما هي الفترة الزمنية التي قضاها الإمام الجلندب بن مسعود؟
0: نعم.
1: الفترة الزمنية لا تكاد تتعدى عامين.
0: نعم.
1: وبالتالي الفترة قصيرة جدا. الأمر الآخر أن الاضطراب السياسي، الاضطراب الاجتماعي، الاضطراب القبلي، التدخل الخارجي لم يعطي الفرصة المواتية للإمام جولندا بن مسعود، لكن كان تقوم في ذلك الوقت على أساس تجارة خارجية بسيطة.
0: نعم.
1: وعلى أساس أيضا الزكاة كانت المعول لها في التنظيم الاقتصادي الإسلامي، تستخرج من الأغنياء تعطى للفقراء.
0: نعم.
1: لكن عن طريق من ولي الأمر وهو الإمام الجلندة بن مسعود.
0: نعم. ماذا أيضا عن الإنجازات أو الأعمال التي قام بها من الناحية الاجتماعية، تنظيم النسيج الاجتماعي للمجتمع العماني؟
1: ما في شك أنه إخضاع للقبائل الأخرى كان هذا هدف لتوحيد هذه الجبهة الداخلية وإعطاء القبائل العمانية كلها في قالب واحد، أنها تخضع لسلطة سياسية واحدة دون التشرذم، دون المعاداة، دون كذا. فهو حاول حقيقة جاهدا، ومع ذلك يجب أن نكون صريحين أنه تبقى النعرة القبلية قائمة للأسف في ذلك الوقت.
0: نعم. الحديث يعني عن هذه النعرة من الزاوية الثورات والمعارضات
1: طبعا
0: التي قامت.
1: نعم.
0: ضد قيام الإمامة الأولى.
1: نعم.
0: قيام إمامة الإمام جولندا بن مسعود.
1: نعم.
0: ما هي هذه الثورات؟
1: أول ثورات طبعا واجهها من بني جلدته، من آل جولندا أنفسهم، ومن قبيلة أخرى وبعض القبائل المتصارعة فيما بينها أيضا، ليست فقط على ضد الإمام جولندا.
0: نعم.
1: ولكن ما في شك أنه سيؤثر سلبا على الوضع الأمني في المجتمع، وسيؤثر على البعد الاقتصادي، وسيؤثر على البعد السياسي. إذا لابد من إخضاع وإسكات هذه القبائل.
0: ما محل الخلاف في هذه الثورات؟
1: الخلاف هو الزعامة.
0: نعم.
1: الزعامة القبلية،
0: يعني آل جولندا ممن خالفوا وقاموا بثورات ضده، كانوا
1: طبعا
0: كانوا يعني لا يرون فيه الأنسب،
1: لا يرون فيه الأنسب.
0: نعم.
1: إذا هم رأوا الأنسب ستنتزع فيهم الزعامة التي توارثوها عبر آبائهم وأجدادهم.
0: نعم.
1: وهذا طبعا لا يرضي بالنسبة لهم، لأنهم يرون أنفسهم أن محقوا بهذا الأمر من غيرهم.
0: نعم.
1: من الوجهة القبلية.
0: نعم. وبقية الثورات؟
1: الثورات كانت عبر ثورات بين القبائل ذاتها. على سبيل المثال بني هنا اعتدوا على بني نافع في نزوة، وهذه ما في شك أنه أثرت فيما بعد، وبقي الحقد والكراهية تبقى، بل الحارث جاءوا لمناصرة أهل النجوى، وهكذا بقى صراع داخلي بين القبائل بنفس ببعضها البعض. الأمر الآخر أنه حتى بعض القبائل كانت أيضا مجافية بالنسبة لأهل الجرنداء.
0: نعم. طيب، يعني ماذا عن أهم التنظيمات والأعمال الإدارية التي قام بها الإمام الجرندب بن مسعود؟
1: طبعا الإمام الجرندب بن مسعود عجن ولا من قبله، وهذا تنظيم إداري مهم جدا.
0: يعني ما كان موجودا قبل؟
1: لا، ما كان موجود، كانوا موجودين ولكن على خلاف نظام آخر.
0: نعم.
1: لأنه إحنا لا ننسى أنه عمان دخلت في حظر الدولة الأموية بعد انتصار الجيوش الأموية بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي على العمانيين، ثم أيضا ذهاب سليمان وسعيد أبناء عباد بن عبد بن الجرندة إلى بلاد شرق أفريقيا. إذن هنا في حدث انقطاع سياسي.
0: نعم.
1: وبالتالي المرحلة التي أعقبت فرار سليمان وسعيد من عمان إلى شرق أفريقيا، بقيت الساحة هي يعني كما تقول خالية ومسيطرة في الدولة الأموية، ومعينين من قبل الدولة الأموية، لكن الآن كاستقلال سياسي كولاء عمانيين من أنفسهم أو من بني جلدتهم. طبعا الرجل عين الإمام الجرندة، عين ملا، عين قضاء، عين عبارة مستشارين له، وهذا يعد في حد ذاته أنه فعلا تنظيم إداري من الطراز الأول.
0: نعم. يعني ذكرنا في بداية الحديث دكتور حول وجود عدد من العلماء كانوا محيطين بالإمام الجرندة بن مسعود.
1: نعم.
0: يعني هل لفترة إمامة الإمام الجرندة بن مسعود أي إنجازات ثقافية على الصعيد الثقافي العلمي المعرفي؟
1: بلا شك هو أنه كان الهدف أولا انتشار الفكر الإمامي بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: الأمر الآخر أنه هناك كانت مسائل يعني في مجال الفقه، في مجال الحديث، في مجال القرآن الكريم إلى آخره، كان حقيقة تقام هناك في مجالس الأشياخ، مجالس حملة العلم، وكان تتبع البصرة، هم متابعين مباشرة البصرة ويتواصلون مع أشياخهم. القاعدة الفكرية الأساسية بالنسبة للعمانيين كانت البصرة، ما في شك، وبالتالي تبادل البعثات في هذا السياق يعني وقدوم حملة العلم من البصرة إلى عمان، ما في شك كانت هناك نهضة علمية، وإن كان للأسف الفترة الزمنية لم تعطينا الصورة الحقيقية الواضحة. نعم. في هذا السياق
0: إذا أردنا الحديث عن أهم الأعمال التي قام بها الإمام الجرندة طوال فترة حكمه، ما أهمها دكتور برأيك؟
1: بالنسبة لي أولا أنه حافظ على سيادة الجبهة الداخلية.
0: نعم.
1: شرع أيضا في تعيين الولاة، وهذا بحد ذاته أيضا تنظيم إداري بالنسبة للدولة، وفي تنظيم أيضا تعيين القضاء. الأمر الآخر، حاول من الناحية الاجتماعية أن يخرج أو ما يسمى بالتكافل الاجتماعي من خلال نظام الزكاة وتوزيع الفقراء وأخذها من الأغنياء كما تعلم وفقا للقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أعمال تعتبر حقيقة تضاف إلى الإمام الجرندب بن مسعود، وتعتبر التي رسخت دعائم حكمه خلال السنتين التي مضت فيهما هذا الكيان السياسي الأول لعمان.
0: طيب، الآن الحديث عن نهاية الإمامة الأولى دكتور، كيف انتهت هذه الإمامة الأولى على يد الإمام الجرندة بن مسعود؟ أستأذنك بالإجابة على هذا المحور بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده مستمعينا الكرام نستكمل حديثنا حول برنامج من التاريخ العماني والحديث عن الإمامة أو عمان في عهد الإمامة الأولى.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى،
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والحديث حول عمان في عهد الإمامة الأولى. ومن جديد باسمكم جميعا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور عبد الله بن سعود أنبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة. أهلا بك دكتور مجدد.
1: حياك الله أستاذ رفيق.
0: أهلا بك دكتور. يعني تحدثنا كثيرا عن قيام الإمامة الأولى، الظروف السياسية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية، ثم تحدثنا عن إمامة الإمام الجلند بن مسعود وكيف مرت فترة إمامته التي قاربت من العامين. الآن الحديث عن نهاية هذه الإمامة الأولى، هل هناك أعمال محددة أو ظروف معينة مهدت لنهاية الإمامة الأولى؟
1: بالنسبة لسقوط الإمامة الأولى بقيادة الإمام جلند بن مسعود، الحقيقة كانت أغلبها ظروف خارجية. ولذلك عندما نتحدث عن المعركة التي سقطت فيها الإمام وسشل فيها الإمام جلند بن مسعود، هناك يجب أن نقسم أنه في معركتان قامتا في هذه الفترة. المعركة الأولى هي معركة جلفار الأولى بتشد طبعا، والتي كانت بين الإمام الجلند بن مسعود وبين الصفرية بقيادة شيبان بن عبد العزيز الأشكري، انتهت نتائجها بانتصار الإمام جلند بن مسعود. المعركة الثانية التي قضت على الإمامة الأولى في عمان بقيادة الإمام جلند بن مسعود هي تلك المعركة التي دارت ما بين العباسيين، الجيش العباسي بقيادة خازم بن خزيمة، وبين الإمام الجلند بن مسعود ومن معه من الشورى في هذه المعركة التي نسميها جلفار الثانية، لأنه حدثت المعركتان في نفس الموقع، لكن نميزها أن هناك معركة جلفار الأولى التي كانت مع الصفرية وانتهت بانتصار العمانيين بقيادة الإمام جلند بن مسعود، وبين الجلفار الثانية التي هزم فيها العمانيون واستشهد فيها الإمام الجلند بن مسعود. ولذلك حتى من لما قتل أو استشهد كثير من أتباعه عن طريق الطلقات التي كان يطلقها عبارة من السفن الخازم بن خزيمة، استشهد معظم جيشه، فبقي هو وهلال بن عطية. وقال الإمام جلند بن مسعود لهلال: تقدم يا هلال. فماذا قال هلال بن عطية؟ قال: أنت إمامي فكن أمامي. فتقدم الإمام جلند بن مسعود وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد، ثم استشهد أيضا معه هلال ابن مطية بن عطية الخراساني العماني.
0: نعم. طيب، يعني إذن هاتين المعركتين
1: انتهت في عام 134 هجرية، 751 ميلادي.
0: نعم. طيب، يعني دكتور، إذن هاتين المعركتين جلفار الأولى والثانية، يعني هما تعدان المعركتان التي أدت إلى نهاية هذه الدولة. الإمامة الأولى.
1: طيب، الثانية بالذات يعني.
0: طيب دكتور، الآن ما الأسباب التي أدت إلى هذه المعركتين؟
1: المعركة الأولى إنه قدوم الصفرية بقيادة عبد العزيز بن شيبان يشكري جاء فارا من جزيرة بن كاوان، فارا من الجيش العباسي، وأراد اللجوء إلى عمان، وحسب الرجل أنه سيلقى مأمنا في عمان. ولكن عندما فاوضه الإمام جلند بن مسعود ورغبه في الدخول إلى حظيرة المذهب الإباضي، رفض شيبان بن عبد العزيز يشكري، وبالتالي لم تتلاقى هذه الأفكار بينهما بعد المفاوضات. طبعا لم يكن يعني المعركة مباشرة، وهذا شيء جميل جدا، لأنه في الإسلام أيضا يفاوض العلو، فإن عبر قبل بالشروط. ولذلك دائما يعني كثير من المستشرقين عندما يتكلمون عن انتشار الإسلام قالوا قد انتشر بقوة السيف، وهذا يعني لا يجوز القبول به على الإطلاق، فهو أول شيء الإقناع، إن لم يقنعوا يدفع عبارة كما تقول الجزية، فإن لم يقبلوا فالسيف في نهاية المطاف. رفض شيبان كل العروض التي قوبلت، التي قابلها من الإمام جلند بن مسعود، وصدم الطرفان، وكانت النتيجة كما قلت لك سابقا أنه هو انتصار حاسم للعمانيين بقيادة الإمام جلند بن مسعود رحمه الله. المعركة الثانية أسبابها معروفة، أن الدولة العباسية لم يكن ترتاح لوجود سياسي، كيان سياسي مستقل في عمان. وكان لابد من القضاء على هذا الكيان حتى تصبح عمان تابعة للدولة العباسية، وتمضي الدولة العباسية في برنامجها الاقتصادي، لأنه لا يمكن نغفل البرنامج الاقتصادي، وفي برنامج السياسي الذي سيتم عبر عمان بالقضاء على هذا الكيان السياسي الذي تعتبره جزءا غريبا على كيان الدولة الإسلامية باعتباره هي حامية العالم الإسلامي، ومنها عمان من وجهة نظرها.
0: لماذا هاتين المعركتين قامتا تحديدا في جلفار؟
1: جلفار احنا نعلم علم اليقين أنها تابعة لعمان في ذاك الوقت،
0: نعم،
1: وهي اليوم رأس تمثل رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية الشقيقة. وكان أيضا أن الملتقى المعركة هي معركة بحرية،
0: نعم،
1: فالتقى الطرفان لأنه كان خازم بن خزيمة ربما شاءت الأقدار أنه شيبان نزل في جلفار وهناك التقى الطرفان، فعند انتهاء المعركة أو وجود عبرة عن القضاء على شيبان ومن معه من الصفرية، وصل خازم بن خزيمة أيضا فوجد الإمام الجندة بن مسعود معسكر في هذه المكان اللي في جلفار، وبالتالي كان من الطبيعي أن تقوم المعركة في هذه المنطقة بحكم الوصول الطرفين واستقرارهما في هذه المنطقة للتلاقي العسكري أو للتفاوض قبل ذلك بين الجانبين العماني والعباسي.
0: هل من سرد دكتور لأبرز الأحداث لهاتين المعركتين؟
1: الأحداث طبعا هو أنه الصدام بين الطرفين،
0: نعم،
1: بعدما تمت المفاوضات، لأنه أيضا احنا عندما تأتي عبارة إلى المعركة الأولى سوت مفاوضات بين الإمام جندب بن مسعود الزعيم الإباضية أو الإمامة،
0: نعم،
1: وبين أيضا عبد العزيز الدشكري شيبان بن عبد العزيز الدشكري زعيم الصفرية، لكن لم يتوصل الطرفان إلى حل سلمي مناسب. ثم حدثت الأحداث المعركة، هذا الاصطدام الطبيعي بين الطرفين، مناوشات كانت بسيطة، ثم دخلوا في حرب يعني حمي الوطيس، وبالتالي انتهت المعركة لصالح من؟ الكيان السياسي الإمامي العماني بقيادة الإمام جندب مسعود.
0: هذه في الأولى.
1: هذه في الأولى.
0: نعم.
1: المعركة الثانية إنه خازم والإمام جندب تفاوض حقيقة في البداية.
0: نعم.
1: على أساس محاولة لحقن الدماء بين الطرفين. لكن كان الطلب من قبل القائد العباسي خازم بن خزيمة صعبا بالنسبة. المطلب الأول ما كان فيه صعوبة لأنه كان هو يطلب سيف شيبان وأيضا خاتمه ليبرزه للخليفة العباسي على أنه انتصر على الصفرية،
0: نعم،
1: وهو لم يقم بشيء. الأمر الثاني أنه طلب أن تدخل عمان في حاضرة الدولة العباسية وأن يخطب للخليفة باسم الخليفة العباسية السفاح في عمان، وأن عمان هي عبارة تابعة للدولة وينهى هذا الكيان السياسي بالطرق السلمية. لكن هذا رفض من قبل إيمان جولندا ورفض من قبل العلماء الذين قالوا لا نتفاوض مع هؤلاء باسم الدين وباسم عبارة السياسة الشرعية الإسلامية.
0: كم الفترة الزمنية التي كانت بينها؟
1: لم تكن هناك فترة متلاحقة، لم تكن هناك فاصل زمني ربما في شهر أو شهرين.
0: إذن يعني المعركة الأولى يعني خرت قوى الإمام الجولندا بن مسعود مما أدت مما كانت سبب من أسباب هزيمته في المعركة الثانية.
1: لا أبدا أبدا، المعركة الأولى خرجوا منتصرين وهم عبارة يعني في انتعاش كبير،
0: نعم،
1: لأنه عندهم القوة يعني السمو النفسي عندهم مرتفع،
0: نعم،
1: وبالتالي أنهم في موقع القوة لا في موقع الضعف. لكن في المعركة الثانية كان هناك بعض الأساليب الحربية المتطورة وخاصة ما يعتبر عبارة بالقذائف التي كانت تقذف بها النار لتصنع عبارة من النفط،
0: لا،
1: وبعض الأشياء القطنية يعني، هذه التي أحرقت منازل لم تكن حسم عسكري وإنما أحرقت المرافقين للجند الإمام الجند بن ومعهم ذراريهم من الأطفال والنساء إلى آخره، فأحرق فانشغلوا حقيقة بإطفاء هذه الحرائق، فاستغل خازم بن خزيمة هذا الوضع ودخل على المعسكر واستطاع فعلا بهذه النار المكتوية وبهذه الحيلة أن ينتصر على الجيش الإمام جندب بن مسعود. ابن خياط يعبر عن يعني ويبالغ أنه كان عدد الجيش عند الإمام جندب، وهذا طبعا غير مؤرخ عماني وليس عبارة هذا، وإنما هو ابن خياط في تاريخه يقول أن عدد الجنود عند الإمام جندب بن مسعود 10,000 جندي، وهذا نعتبره حقيقة مبالغة فيه، لأنه كيف يتأتى للإمام جندب أن يعني أن يجند 10,000 جندي نظاميين قادرين على مواجهة الدولة العباسية؟ لكن إذا كان من وجهة نظري إذا كان يحتسب ابن خياط الذراري من الأطفال والنساء والشيوخ المصاحبين لهذه الحملة، هذا شيء مقبول،
0: نعم،
1: مقبول أنه 10,000 مقبول،
0: نعم. طيب يعني الحديث عن جلفار في الوقت الحاضر،
1: نعم،
0: نعني بها رأس الخيمة الموجودة في دولة،
1: نعم،
0: الإمارات العربية،
1: نعم،
0: المتحدة،
1: نعم،
0: الشقيقة،
1: نعم.
0: إذن الآن السؤال، ما هي الحدود الجغرافية لعمان في تلك الفترة؟
1: الحدود الجغرافية، شوف دائما يعني الحدود السياسية للأسف تختلف من زمان إلى زمان،
0: نعم.
1: كان في ذلك الوقت كما يعبر الجغرافيون، ونحن نأخذ هذا على مصادر إسلامية جغرافية كالمسعودي على سبيل المثال في كتابه مروق الذهب ومعادن الجوهر، ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، المقدسي في كتابه عبارة يعني الذي يذكر فيه أنه موقع عمان، عمان المنطقة هذه كان يسميها منطقة العروض،
0: نعم،
1: واللي تشمل عبارة البحرين من الجهة الغربية، وعمان كان امتدادها إلى منطقة العروض إلى شبه جزيرة قطر، كان هذا الامتداد في الحميري الروض المعطار في خبر الأقطار، كل المصادر الجغرافية تتحدث عن حدود عمان بهذه الطبيعة، أن عمان تمتد إلى منطقة العروض من جنوبها محاذير اليمن وصولا إلى شبه جزيرة قطر، ولذلك يسميهم منطقة العروض في هذه الحالة.
0: شبه جزيرة قطر دولة قطر حاليا.
1: دولة قطر حاليا نعم.
0: نعم.
1: طيب. إلى خور العديد. إلى خور العديد.
0: نعم. يعني هذا اتفاق من أغلب كتب الجغرافية.
1: يعني لما أقول المقدسي أقصد به في كتاب أحسن التقاسيم.
0: نعم.
1: في القرن الثالث والرابع.
0: نعم. يعني هذه المراجع كلها تتفق على هذا.
1: نعم الحدود. تتفق على هذه، وهذه عبارة موثقة وموجودة عندنا.
0: نعم. نعم. طيب دكتور، يعني الآن بعد معركة جلفار الثانية كيف أصبحت العلاقة بين عمان والدولة العباسية؟
1: الآن أصبحت عمان أنا أسميها في مرحلة انتقالية.
0: نعم.
1: من 134 هجرية حتى 177 هجرية، وهو التاريخ الذي قامت فيه الإمامة الإباضية الثانية في عمان.
0: نعم.
1: كان هناك ثلاث قوات تتعاقب أو تسيطر على عمان.
0: نعم.
1: القوة العباسية وهي عبارة تعتضل بولاتها من آل الجولندا لأنه كانوا هم الموالين لهم. الأمر الآخر القوى القبلية، والوجه الآخر هي القوى الإباضية المتبقية من بعد الإمامة الإمام جولندا بن مسعود، لأنه يحاولون استنهاض الهمم، وبقت حقيقة عمان تتجاذبها ثلاث قوى رئيسية مثل ما ذكرت لك الآن.
0: نعم. طيب الآن إلى من انتقل أمر عمان بعد نهاية الإمامة الأولى ووفاة الإمام الجولندا بن مسعود؟
1: انتقلت إلى إلى إلى إلى إلى الدولة العباسية، سيطرت عليها ما في شك، عينت ولاة من قبلها، ولكن في المقابل نحن نعلم أن هناك أيضا قوة قبلية كانت تسيطر على عمان في حالة ضعف الدولة العباسية. هناك القوى الإباضية المتبقية والمتمركزة أيضا من قبل حملة العلم يسيطرون عندما تضعف الدولة العباسية، عندما تواجه حركات خارجة عن سلطتها السياسية مثل حركات عبر الشيعة أو حركات الخوارج أو غير ذلك، أثرت فيها تأثير مباشر.
0: نعم.
1: وهذا أعطت فرصة إلى حد ما لاستنهاض الهمم من قبل العمانيين لقيام أو تأهيل قيام كيان سياسي ثاني، ألا وهو الإمامة الإباضية الثانية في عمان.
0: نعم. يعني الإمامة الإباضية الثانية في عمان قامت في 77.
1: 177 نعم.
0: نعم. يعني هذا البعد التاريخي من 34 إلى 77.
1: نعم.
0: يعني لم يكن هناك حل آخر لأهل الحل والعقد وال.
1: أبداً، لأنه كانوا عبارهم يأخذوا التقية، لأن السيطرة عباسية حقيقة.
0: نعم.
1: السيطرة عباسية وسيطرة القوة القبلية الموالية للعباسيين، وهم آل الجولندا بطبيعة الحال كما ذكرت لك سلفاً، وبالتالي إنه أصبح الوضع عبارة حقيقة لا لا لا لا تحمله أو لا يحصل عليه الإباضية في ذلك الوقت.
0: لا.
1: لكن لم يكونوا على في مرحلة القوة والظهور في تلك الفترة. طيب. الانتقالية.
0: سننتقل دكتور الحديث عن عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية، لكن هذه الحلقة وصلت إلى ختامها. نشكرك على وجودك معنا، كما نتوجه لكم مستمعين الكرام بجزيل الشكر على متابعتكم لنا لهذه الحلقة من برنامجكم من التاريخ العماني، التي تناولنا فيها الأوضاع المتعلقة بعمان في عهد الإمامة الإباضية الأولى وما ارتبط بها من أحداث كان لها تأثير واضح على مسيرة هذا البلد، وعلاقة تلك الدولة بالخلافتين الأموية في أواخر أيامها والعباسية في أوائل عهدها. آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك، ولا يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة والباحث في التاريخ العماني. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: عفوا أستاذ راشد، وبارك الله فيكم. إن شاء الله.
0: شكرا لك، لقاؤنا في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله. على بركة الله. على بركة الله.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بكم مجددا الأسبوع القادم مع سبر جديد لأغوار التاريخ العماني. شكرا لكم، وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، وكنت معكم في التقديم راشد بن خميس السعدي، وهذه أجمل التحايا من المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم أعزائي المستمعين نتكلم عن بوش البدو، واليوم راح نتكلم عن بعض المسميات. احنا نسمع عنده وتسمعون كثير خلال نشرات الاخبار عن سباقات الهجن العمانية، مثلا تسمعوا والله ناقة فلان اسمها فرحة، وواحدة اسمها مصيحة، وواحدة اسمها سمحة، والثانية الخوارة، والأذكية، والبويضة، والخميسة، شهبار، غزلان. هذه الأسامي يعني تطلق على بعض الإبل العمانية، وكل ناقة في عمان لها اسم معين، لكن كيف صار هذا الاسم لها؟ يعني كيف نعرف ان هذه فرحة، او هذه مثلا سمحة، او هذه صيحة، او هذه الخوارة؟ طبعا رجل البادية البدوي يعرف هذه الاشياء، لكن بالنسبة للاخوان المستمعين اللي

0: قاعدين يسمعونا الحين عبر المذياع يحبوا يعرفوا شو أسباب هذه التسميات وكيف يعرفونها. عندي في هذه الحلقة اليوم الأخ حمود بن حمدان بن سالم الهدي.
1: حياك الله.
0: كيف حالك؟
1: حياك الله.
0: عساك بخير.
1: الحمد لله.
0: يناك
1: كيف أحوالك؟
0: الحمد لله.
1: حياك الله.
0: الله يبارك فيك حمود.
1: تفضل شيخ.
0: نسمع احنا في السباقات فازت فار حقات في المركز الأول لحمود بن حمدان الهدي، سمحة جات في المركز الثاني لفلان بن فلان الفلاني، لزكية جات في المركز الثالث في اليداع أو في
1: الحول.
0: أو نبي نعرف التسميات هذه كيف جات، كيف البدوي العماني عمل هذه التسميات أو هذه الفخايذ يعني للبوش العمانيات، كيف جات؟ عندك فكرة؟
1: هذه والله عندي فكرة. هذه حاية قديمة، حاية من أول موجودة،
0: من أول كانت موجودة. نعم.
1: كان هذه لسلة عن فرحة، واسم فرحة كان صراحة اسم فرحة مشهور، واسم فرحة للولوية في بوش.
0: أول يعني تعتبر الناقة الأولى في عمان أو اسم
1: فيها بوش أريل عنها وأيود عنها. أيوة. إلا غير صراحة فيها الناس فرحة لها اللولوية.
0: فرحة.
1: فرحة لها اللولوية.
0: أكثر شيء في عمان فرحة يعني.
1: فرحة اللولوية أول إن يدل عليها الاسم. حنا عندما سلنا الشياب قلنا لهم ليش يوم طلعنا مع الشياب قلنا لهم ليش هذه الناقة مسماها فرحة وليش سببها فرحة من الثانيات ما يسمى اسم واحد. قالوا هذه فرحة ما تعرف خاصتين فرحة راعيها. كيف فرحة راعيها؟ قالوا دائما تأخذ اللولوية في الشومات وفي الخطوط وفي ركض العرضة وفي الطرايق، دائما اعتباره قلب راعيها فرحان بها
0: وسميت فرحة.
1: وسميت فرحة. وبعدين عندما تحصلها فرحة شهادتها في يدها ما تبى حد يشهد لها. عندما تي عند شيوخ القبائل وعيان القبائل والناس المعروفين لو عندهم يميع من مرابيط بوش الأصيلة تلقاهم يبدوا مرباط فرحة معهم،
0: وهي من الأصائل فرحة.
1: فرحة اللولوية.
0: اللولوية.
1: اللولوية. يبدوا مرباط فرحة.
0: فين موجودة أكثر شيء في عمان؟ أكثر شيء.
1: فرحة موجودة في الشرقية.
0: اللي هي فرحة.
1: فرحة نعم.
0: أكثر شيء في الشرقية.
1: في الشرقية نعم.
0: لكن في الباطنة وفي الظاهرة.
1: باطنة لا، طنايف ثانية.
0: طنايف ثانية.
1: طنايف.
0: هذا بالنسبة لفرحة.
1: هاي فرحة نعم.
0: طيب. سمحة.
1: عندما تيجي في يلسة عن طريقة فرحة. عندما تيجي يلسة من يلسة بدوان وهيب والعيان فرحة وقبائل. عندما ما تعال وقعد بس. بتسمع عنده وايد من الطنايف وبوش بيعتز زراعة فرحة.
0: أنا راعي فرحة.
1: ليش يعتز زراعة فرحة؟ لأن يعني فرحة في خاطره ومع العرب أعز وحدة.
0: يعني من أصل هذه.
1: من أصل يدل على نفسه.
0: فرحة. وظلت ماخذ سلالتها فرحة فرحة.
1: فرحة فرحة وماخذ السلال اللولوية.
0: لها ميزة. لها ميزة يعني.
1: لا ميزة فرحة مشهورة وفرحة ناقة تطلع ناقة
0: هي ناقة عرضة ولا ناقة صباح؟
1: لا ناقة عرضة. ناقة عرضة.
0: ناقة عرضة.
1: وناقة أول شومات. وناقة مطولة. وفرحة كان من بوش اللي تيزم.
0: شوف.
1: والناقة اللي تحمل الخطوط وتحمل الجوع وتحمل العطش. وناقة مبعدة.
0: شوف أنت.
1: كلهم ولف
0: الدروب. حق مسافات بعيدة.
1: حق مسافات بعيدة.
0: جامعة كل الأشياء.
1: جامعة وفرحة ناقة هينة. شديد.
0: طيب عرقة.
1: عرقة هذه العرقات. ناقة ويدة.
0: ناقة جيدة.
1: ناقة جيدة.
0: هين تكون هي.
1: تكون
0: شو
1: موجودة.
0: شو أسباب سميت عرقة؟
1: عرقة هذه.
0: تحمل يعني.
1: لا.
0: هذه
1: لا والله الله يسلم حالك كان ضايل منها عرق في يدها.
0: سمت عرقة.
1: كان هي بكرة صغيرة. من بنات عرقة كان أمها.
0: أمها.
1: ناقة.
0: سلالة سلالة.
1: سلالتها ناقة بكرة صغيرة وكان ضربها عرق في ديلها وتمت تطلع. وعندما تم تطلع رعيها شام عليها وقص عليها مسافة طويلة وهي بسهرها. من نيابته. وعندما يرد من ناق سماها عرقه. قال ليش سميت عرقه؟ قال هذه الناقه شمت عليها ويت عليها وهي تصالي مرضا في ريلها.
0: تحملت.
1: تحملت.
0: يعني ناقه
1: عندها تحمل
0: عندها
1: شديد.
0: تحمل شديد.
1: عندها تحمل.
0: سلاله تتحمل.
1: تحمل لازم يعني السلاله تبين بتحملها.
0: تحملها.
1: تحملها السلاله ما تبين لها ناقه.
0: سميت عرقه.
1: سميت عرقه.
0: لانها تتحمل.
1: وظلت وخلاف بعد سللت منها اللبوش بنات تعاد الناقه وسموها بنات عرقه.
0: بنات عرقه.
1: الحين ما يسموهن عرقه بنات عرقه.
0: بنات عرقه.
1: وتسمت هيك السلاله من بنات عرقه.
0: بنات عرقه.
1: وبقيت نيابتها وصعالتها من عرقه.
0: من عرقه.
1: هذا السبب.
0: هذا
1: السبب اللي سموها عرقه.
0: ولذلك هي مشهوره انها عرقه انها تتحمل.
1: مشهوره ناقه تتحمل ناقه خطوط طويله ناقه يوع ناقه عطش.
0: في بنك يسمونهم سمحه.
1: سمحه ناقه مشهوره. وناقه سمحه مولفه.
0: عرقه وين تكون هي اكثر؟ خلي قبل لا نخرب سمحه. عرقه وين تكون اكثر شيء؟ نوف في الشرقيه. ولا في الباطن؟
1: لا في الشرقية.
0: في الشرقية.
1: عري باطن مصيحة وبقيت
0: باقيت. بنجيها بنجيها مصيحة. سمحة.
1: سمحة أكثر في الشرقية. وتوفى موجودة في باطنه.
0: موجودة في الباطن.
1: وموجودة في باطنه. وسمحة وسمحة اتبقها من عبق شهبار.
0: من عبق شهبار.
1: شهبار اللي غير لي سمحة بيت من شهبار اللي غير بيت شهبار أعزم وأقوى عن سمحة. له الأولوية شهبار.
0: شهبار.
1: ولا هو شهبار ينضم على سمحة.
0: يعني ترجع سمحة إلى.
1: ترجع على شهبار.
0: إلى شهبار.
1: وشهبار ترجع على سمحة.
0: وليش سميت شهبار؟
1: شهبار قصة ود حتى ود العقيلة في نشيد يا
0: ابنها. أيوة يا ابنها في يا ابنها.
1: يا ابنها.
0: شو أسبابها؟ يعني تذكرها الإخوان المستمعين.
1: أسباب.
0: تذكر عندك يعني تذكر تسميتها ليش سميت شهبار؟
1: يعني سميت شهبار. سميت شهبار
0: ناقة. أطلق على هذا النوع شهبار.
1: لا هي ناقة شهبار من طول خطوها.
0: لها
1: لها من طول خطوها. ومن سرعة سيرها ومن قد قص المسافة
0: سريعة
1: وشهبار تحمل وشهبار من قوة من طول خطوها
0: والاسم دال عليها شهبار
1: دال عليها ان شهبار تقص مسافات تقص مسافات
0: قوي من البار والبار
1: من البار نعم وشهبار وشهبار ناقة مشهورة
0: وناقة
1: قوية اللقاء شهبار سمحة تنضم على شهبار
0: سمح
1: شهبار شهبار وسمحة بيت واحد لغير أقدم شهبار
0: أقدم شهبار
1: وأقوى شهبار
0: وين تكون بوش منه يكون شهبار
1: موجودة
0: لوين تكون
1: موجود في الشرقي موجود مع الدوكة خبرتك عن
0: أكثر شيء
1: موجود مع الدوكة مع الدوكة ما لا سامحة السامحة منتشرة مع الدوكة شهبار
0: أكثر شيء
1: اللي بعدها أي ود عن سامحة
0: أي ود عن سامحة
1: أي ود عن سامحة
0: أي ود عن سامحة
1: بيت شهبار
0: وسامحة سميت
1: سمحة من بيت واحد
0: من بيت واحد
1: سامحة تنضم على شهبار
0: لا شهبار في ناقة هناك أيضا مشهورة أيضا والناس كلها تحبها وكل الناس يعتزموا فيها وهي ناقة هادية يعني حتى أنا يعني كان عند بعض الناس من النوع هذا وكانت وهي ييدة يعني ناقة ييدة أكثر وحدة يعني تعرفت عليها أنا في صغري يعني وربيت مع ربت معي يعني اللي هي الخوارة كيف بنك الخواري هذا بنك الخواوير
1: الخواري ناقة مشهورة يوم سموها الخوارة أساس أساميها كان هذه ناقة حالها حال بوش قبائل وناقة فعل وغابت مدني على راعيها
0: غابت مدني
1: مدني
0: على راعيها
1: ملاقي على راعيها غابت مدني ملاقي على راعيها وتم يدورها وينشد عنها فوق بعيد ويحوط من مكان لمكان ويشد الطنانيف وهالبيشان وقبائل يلاقيهم شريت ولي ناقة شريت ولي ناقة وما حد أطراها وخلافته لقيها وين حد أطراها له على خور خور وادي مسافة بعيد هناك وادي مسافة قاصنها الوادي خور بتقول كذا خي نازل بولده هناك مشولة وطانفت لنا عن الضياب وعن الضباعين وعلى
0: ما شاء الله نعم. ما شاء الله لهالدرجه
1: لهالدرجه
0: لقاها شوف
1: ولقيها ضامة ولدها وطانفت لنا هناك تنعى عنا الضباعين وتنعى الهمش وتنعى عنا كل شيء الحين عندما ما ياب الحاشي من هناك الناقه ما سماها سمى الحاشي سمى الخواره
0: خواره
1: قالوا ليش انت سميت الخواره ايش هذا الاسم اسم الخواره قال هذا الله يسلمكم طارت بهمه وشولت بداخل هذا قص الوادي في هذا الخور وعندما طلع من ناق سموها الخوارة وعندما انتقم بناته وتولدن عاد بعد فترة سموهم بنات الخوارة الخواوير
0: هذول الأسباب
1: هذا الأسباب
0: أسباب
1: هذا
0: يعني
1: الخور
0: يعني
1: كان الناقة متولدة داخل الخور هذا وطانف ولدها على الهوامش
0: ولهذا السبب سميت يعني
1: الخوارة أول سميت الخوارة وحين نسويهم بنات الخوارة الخواوير
0: بنات خواوير
1: الخواوير الخوارة
0: الهم ميزة في السباق إنه في سباق
1: وش الهم ميزة غير ما له هناك
0: ما له هناك
1: لا كان فيهن مشهورات الخواوير مع قعانين
0: أكثر شيء
1: أنا عم في باطنة
0: في الباطن
1: الخواوير اللي كان هن عصال وهن يسبقن في ركض الأرض وحال الشومة إلا غير الخوار ناقة لبن
0: ناقة لبن
1: ناقة والخوارة متي حمراء
0: متي زي
1: ولتي صفراء ليات صفراء ما خوار وليات حمراء ما خوارة
0: كيف تي
1: شقرة على السحومية ناقة طويلة وناقة راهية
0: ناقة طويلة
1: وناقة لبن وما البنن البنن وايد تفهم إلا غير ما البنن على هناك عندما تي عند بدوان بيحلب لك منها ملو زيلة بيقول لك شرب من لبن الخوارة يعني الخوارة مشهور للبن
0: للبن
1: نعم
0: ما شاء الله
1: مشهور للبن
0: هذه الميزات الحين بس
1: لا موجودة هذه الميزات فيهن
0: للمستمعين
1: فيهن
0: بس نعرفهم ليش
1: لا مشهورة يقول لك لبن خوارة
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا حمزة بن حازم سهيل سعدي، عمري 13 سنة، من مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية الصويق.
11: حمزة يهوى القراءة وركوب الخيل والتصوير، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيباً شرعياً. مرحبا حمزة.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من السويف.
12: أيوة.
11: طبعا أنت طالب ما شاء الله نشيط في مدرسة الصبيخي.
12: أيوة.
11: شاركت في نجم القراءة؟
12: أيوة شاركت.
11: احكي لي عن مشاركتك.
12: شاركت وكنت أنا يعني كنت دائما أشيل الكتب ولخصهم يعني، لكن ما كنت متوقع أني أطلع، لكن أستاذ رشح كم طالب أنه يكونون من نجم القراءة. لكن بعد لما اختار أنا اختاريت، لكن ساعتها اختار 3 طلاب.
11: نعم.
12: اختار أنا وحمود وعمار. قال لي أستاذ إنه بترشح عمار ولا بتتنافسون عشان نشوف من أحسن نخليك تروح. قلت أستاذ نخلي عمار لأن أنا يعني ما جاهز متوتر شوية ما حافظ. عمار كان حافظ كل شيء. قلت أخلي عمار.
11: انت اللي تخلي ولا لانه عمار قارئ؟
12: لا يعني عمار قارئ ودائما يعني يعبر ودائما يحفظ الاشياء. من كذا خليت عمار.
11: جميل جميل. وان شاء الله ان شاء الله في السنوات الجايه تشارك ويفوز عنك التوتر.
12: ان شاء الله
11: ان شاء الله. ايش نوعيه الكتب اللي انت تحب تقراها عاده؟
12: احب قراءه كتب الخيول، يعني مثل اتعرف اكثر عن الخيول واساليب ركوبها ومشيها، أو مثل القصص اللي فيها مغامرات وعبرة وفيها تشويق.
11: بما أنك ذكرت الكتب عن الخيول، أنت من هواياتك أيضا ركوب الخيل صح؟
12: أيوة.
11: من متى بدأت هذا الهواية عندك؟
12: بديت من في الصيف، كنت في الصيف صف سادس بين صف سابع في الصيف.
11: الصيف الماضي يعني؟
12: أيوة الصيف الماضي. لكن لما كنت يعني صغير كان أنا أبوي يشتغل بعد ركوب الخيل. من كذا أنا كنت كان دائما يوديني ويدربني شوية.
11: يعني أبوك يشتغل في الخيالة؟
12: أيوة في الخيالة في مسقط. بعدين لما كنت صغير كنت دائما أروح أركب الخيل. حين لما ركبت في الصيف الماضي قررت إني أدخل تدريب. لما دخلت بديت أتعلم شوي شوي، أول شيء المشي، بعدين التروت اللي هو شوية الهرولة. بعدين الكانتر اللي هو أسرع شوية، وحين أوصل بين أسرع شيء اللي هو الفتح اللي يوصل يمكن 80 كيلو متر في الساعة.
11: ما شاء
12: يعني
11: الله.
12: بين الفتح وبين الكانتر.
11: ويعني ما خفت أول مرة ركبت الخيل؟
12: أول مرة ما خفت لأن مشي، لكن لما وصلت كانتر يعني كنت كان مفروض تثبت ما تتحرك. لكن يعني شوية خفت، كان في توتر.
11: إيش شرح للمستمعين إيش يعني كانتر؟
12: كانتر اللي هو المشي مثل ان تكون 3 ريول على الخيل، على تكون 1 ريول في الارض او مرتفعه. مرتفعه تكون انك تمشي لكن ما انك تكون
11: تمشي والخيل تمشي بعد،
12: لا الخيل تركض وانت لكن تكون تتحرك قدام ورا عشان تكون متوازن وتكون مع مشية الخيل.
11: ما شاء الله، اذا هذا فعلا تخوف وتربك هذه.
12: اذا ما ثبتت عاد يمكن تطيح.
11: وعشان كذا انت تحب تقرا كتب عن الخيول؟
12: ايوه عشان اتعلم اكثر.
11: قلت لي ايش قريت عن الخيول؟
12: كيف نتحرك، حركه الخيول واساليب ركوبها وهذا اجسام الخيول.
11: هذا كتب مختلفه يعني؟
12: ايوه لكن من نفس التاليف.
11: نفس المؤلف يعني؟ او نفس السلسله قصدك؟ طيب كيف تتحرك الخيول؟
12: حركة الخيول نحن ذكرت ثلاث منهم اللي هي التروت، أول شيء المشي اللي هو عادي مشي، ثاني شيء التروت اللي هو أمكن أو الخبب إنه يمشي الخيل شوي أسرع من المسار.
11: جميل.
12: بعدين اللي هو كانتر اللي هو أسرع من التروت. الحين قلت لك عنه. بعدين فتح آخر شيء اللي آخر شيء بعد الكانتر بعد كل شيء.
11: ما شاء الله. وغير الخيول ليش قريت؟
12: قريت هذا العملاق الصغير من فريق المبدعون، تأليفهم كان وايد حلو لأنه كان يتكلم عن طفل كاسمه غياث، كان هو عملاق شوية. أوكي كان
11: عملاق شوية ولا واجد؟
12: واجد. كان الطلاب ما يحبون يلعبون معاه لأن كانوا يخافون منه، كل ما يجي يعني معاهم يشردون ويهربون عنه. هو في مرة المعلم يعني أو اختار طلاب حال لعب كرة القدم في المهرجان ومختار له دور، والطلاب كانوا لعبوا يا يوم المهرجان لعبوا الطلاب، لكن في حديدة يعني طاحت وما حد قدر يشيلها، هو راح يعني يشيلها وهم اكتشفوا انه هو طيب وهم عبالهم انه هو شرير. لكن يعني هو راح شلها وساعد الطيور وساعد وخلهم وبعدين خلوه يلعب معهم.
11: ممتاز ممتاز. وايش بعد قريت؟
12: قريت بعد هذا الرسول، عن هذا ما أحل الكتاب لكن يعني كان حلو شوية.
11: حلو ولا ما حلو؟
12: حلو لكن يعني في بعضهم يمكن يعجبهم وبعضهم ما يعجبهم.
11: إيش يعني الرسول؟
12: أنا ما أعرف إيش معناه لكن أعرف الكتاب يتكلم عن طفل كان دائما مشاغب، على طول يركض، كان دائما يشاغب وما كان يعرف يجلس، عن طول وقت يتحرك ويداور، ما أعرف الأستاذ أظن نقصه درجات أو شو، صار مؤدب وأدبه يعني، وأنا كان دائما يقولون له إن هذاك الطالب أفضل منه دائما في البيت في المدينة في المدرسة في كل مكان.
11: يعني إذا إيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: استفاد إن المقارنة يعني ما حلو إنك دائما تقارن شخص بغيره، أو إن تكون هادي وما تكون وايد تتحرك عشان الناس ما تتكلم فيك.
11: أنت من هواياتك أيضا كرة القدم؟
12: ما وايد. لا.
11: طيب ايش هواياتك اذا الثانيه غير ركوب الخيل؟
12: تصوير.
11: عندك كاميرا في اذا انت؟
12: ايوه.
11: كاميرا غير كاميرا الهدف؟
12: لا غير.
11: متى بدأت هذه الهوايه؟
12: هذه الهوايه بديتها من لما كان عمري كنت 10 ولا 11، يعني بين 10 وبين 11،
11: يعني من سنتين.
12: ايوه من سنتين. كنت بديت اصور، يعني شليت تلفون بديت اصور شويه، عرفت في التصوير واحترفت شويه، يعني بديت اصور بالصور العاديه. لكن بعدين السنه الماضيه في الصيف تعلمت كيف اصور بورتريه. البورتريه يكون احلى، يكون اوضح، يكون انقى، يعني الصور تكون واضحه.
11: ما شاء الله، يعني الان انت تجيد تصوير البورتريه.
12: ايوه.
11: ممتاز. وناوي إن شاء الله يعني تواصل في هذه الهواية في المستقبل؟
12: أكيد
11: إن شاء الله. إليك نشاطات ثانية في المدرسة؟
12: أيوة، مثل شاركت، أنا دائما أشارك في الإذاعة وهم دائما، لكن لما يكون في إذاعة على صفنا أنا أشارك منهم. إذاعة العلوم، إذاعة الإنجليش، وشاركت في مركز مصادر التعلم.
11: وإيش يكون دورك في الإذاعة؟
12: في الإذاعة أحيانا أكون حديث، أو مرة أكون مقدمة، أو أكون يعني هل تعلم.
11: طيب إيش تقول يعني لما أنت اللي تقدم الإذاعة؟
12: يعني لأن هم يعطونا ورقة وأنا أقول أقرأ اللي في الورقة وأستعد عليها.
11: يعني تقديمك مش مرتجل، تقرأ من ورقة بس؟
12: أيوة، لكن أنا أحيانا أعبر يعني مني. لكن أنهم لو قالوا يعني أنا أعبر من نفسي كنت بعبر، لكن يعطوني ورقة يريدون أن أقرأ من هذه الورقة.
11: زين، إذن الحين أنا أقول لك عبر من نفسك وقدم المدرسة.
12: أهلا أبائي المعلمين، أخواني الطلبة، اليوم نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم، إذاعة طلبة مصادر التعلم. نقدم اليوم إليكم إذاعتنا في هذا اليوم التاريخ، بعد بقول أي تاريخ، 11/8/2013.
11: إيش هذا ميلادك؟
12: أيوة عيد ميلادي.
4: جميل جميل، ممتاز يا حمزة. وطبعا تحفظ قصائد وأناشيد أيوه. وكذا، إيش بتسمعني؟
12: في قصيدة مال يحيى قيوم، هل أنا حافظها حلوة، أنا اخترتها يعني.
4: هذا نشيد الشرطة أظن صح؟
12: أيوة. يا حي يا قيوم أحفظ لنا عمان، أبية تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلمي عمان يا حرة المرام.
4: ممتاز ممتاز يا حمزة. شيء قصيدة ثانية بعد؟
12: أنا حافظ لكن أنا قدمت وحدة، يعني عندي وحدة حافظها لكن ما ثبتنا وايد، نتجز على هذا القصيدة.
4: آه طيب، تحفظ القرآن الكريم؟
12: أيوة.
4: كم جزء حافظ؟
12: حافظ يعني الحين ما حافظ وايد أجزاء، أنا كنت حافظ لكن أنا ما استمر عليه، في الصيف أدخل تسجيل.
4: آه طيب، إيش بتسمعني؟
12: سورة القلم.
4: سورة القلم، أنت حافظ سورة القلم؟
12: أيوة.
4: سمعني الآيات الأولى منها.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم، ممتاز يا حمزة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: طبيب شرعي.
4: طبيب شرعي.
12: أيوة.
4: طبيب يعني فهمناها، لكن ليش شرعي؟
12: أن الطبيب الشرعي يجمع بين الطب والتحقيق، وأنا يعني أحب الطب والتحقيق، وما لقيت شيء يعني يجمع بينهم غير الطبيب الشرعي.
4: تعرف إيش وظيفة الطبيب الشرعي؟
12: أي يعني إنه يشيل الجثة ويشرحها أو يشوف فيها أمراض أو فيها يعني حبوب أو شيء.
4: وأنت ما تخاف تشيل الجثة وتشرحها؟
12: لا يعني عادي.
4: عادي عندك؟
12: أيوة.
4: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير من الأطباء الشرعيين المعروفين في البلد.
12: آمين.
4: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
12: النجاح لا يحب التردد الطويل.
4: النجاح
12: لا يحب التردد الطويل.
4: جميلة هذه الحكمة، ممكن تشرح لي إياها؟
12: إن النجاح لا يحب التردد الطويل، أن كل ما النجاح يحب الشجاعة والمثابرة إلى النجاح. إذا ترددت
4: تضيع عليك فرصة النجاح،
12: سوف يجيك هذا.
4: صحيح. يعني حتى هناك في بيت آخر يعني أو شبيه مثلا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. جميل جميل يا حمزة. إذن حمزة بن حازم بن سهيل السعدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب في مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية السويق، شكرا جزيلا لك.
12: عفوا استاذ.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
13: قرآني بقلبي ساكن.
0: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان. من العناوين وإلى التفاصيل، استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال دورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزا. سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني. تصدر القطاع الصناعي مسارات التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%. كما نجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعا جديدا على السوق المحلية. استقطبت مبادرة وطنها التي تنفذها فولتامب للطاقة مشاركة 84 شركة من سلطنة عمان ودول الخليج والهند والصين للتنافس على فرص استثمارية تستهدف توطين الصناعات والمكونات الاستراتيجية في قطاع الطاقة. وأكدت حلقة عمل موسعة نظمتها الشركة أهمية تعزيز التصنيع المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة للاستثمار والتنمية الصناعية وشركات القطاع الخاص. وشهدت المبادرة تنافسا على 10 منتجات ومكونات استراتيجية، فيما استقطبت كل فرصة استثمارية أكثر من 15 شركة مؤهلة، ما يعكس جاذبية القطاع الصناعي العماني وتنامي الثقة بفرصه الاستثمارية. بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية عام 2025 أكثر من 180 مليون ريال عماني. وتصدرت محافظة مسقط قيمة المبيعات المحلية المؤمنة ب 120 مليون ريال عماني. جاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات مؤمنة بلغت أكثر من 18 مليون و800 ألف ريال عماني. وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة مبيعات محلية مؤمنة بلغت أكثر من 16 مليون و600 ألف ريال عماني. سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 15.9% في الربع الأول من العام الجاري. وشهدت أسعار العقارات التجارية نموا بنسبة 10.5% مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والتجارية. كما حقق مؤشر أسعار العقارات السكنية نموا بنسبة 17.6% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية. فاز الطيران العماني بجائزة المقاعد الأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس بيست لعام 2026 خلال حفل أقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن على هامش أعمال مؤتمر تجربة سفر المستقبل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والخدمات الإضافية والتجزئة. ويعد هذا الفوز الثالث للطيران العماني بهذه الفئة بعد أن حصل على الجائزة في عامي 2022 و2024، تأكيدا على تميزه في تقديم إحدى أكثر تجارب السفر رفاهية في المنطقة. قرية الشارق بولاية المضيبي تبرز اليوم كنموذج لمبادرات مجتمعية تسعى إلى إعادة الحياة للمكان وتحويله إلى وجهة سياحية تخدم المجتمع وتحافظ على هويته. كما يهدف المشروع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص جديدة تعود بالنفع على الأهالي والشباب.
1: بين جدران حافظت قصص الأجداد وممرات عبرها الأهالي لعقود طويلة، تقف قرية الشارق شاهدة على ذاكرة المكان وتفاصيل الحياة القديمة. مشروع تطوير عاضد الشارق مبادرة تسعى إلى إعادة الحياة للقرية وتحويلها إلى وجهة تجمع بين المحافظة على الموروث العمراني ومتطلبات التنمية الحديثة.
2: هذا المشروع يدعم المشاريع الأسر المنتجة والمشاريع اللي هي المشاريع الإنشاء اللي صارت حاليا في إنشاء فرص عمل للشباب العماني.
3: مشروع صراحة جيد بفضل الشباب، فضل جهود أهل البلاد، فالحين الحمد لله بدينا نتطور. سوينا أول كان بداية خفيفة، بس الحمد لله رب العالمين بداية قوية جاتنا.
1: الهوية العمانية تشكل أحد أبرز مرتكزات المشروع من خلال إعادة تأهيل القرية وتفعيل دورها كمكان يجمع الأهالي ويعزز التواصل بين الأجيال.
4: جزاهم الله خير الشباب، تكاتفهم وتعاونهم استطاعوا في أقل من 3 أشهر أو 4 أشهر بالتقريب على يعني تحويل يعني مكان لا نقول أنه مهجور لكنه مظلم، والحمد لله صارت الحركة أكثر. وطبعا الشباب هو الركن الأساسي، كل هذا الشيء يعطي انطباع جيد، يعطي سياحة مثرية، ملتقى فكري، ملتقى سياحي.
5: نحن ما متوقعين هذا الإقبال اللي بيستوي، لكن الحمد لله رب العالمين بجهود الشباب بجهود هالبلد قرية الشارق وصلنا إلى متنفس كبير في عاضد الشارق.
1: مساحة يعول عليها لتكون وجهة للزوار وحاضنة للمبادرات المجتمعية بما يعزز حضور القرية في المشهد السياحي والثقافي.
0: المواسم الزراعية في قمم الجبال تشكل عوامل جذب سياحية واستثمارية، وتعد الزراعة في جبل شمس بولاية الحمرة إحدى الحرف التي تلقى اهتماما متزايدا من قبل الأهالي نتيجة خصوبة التربة والارتفاع الشاهق لجبل شمس الذي أكسبه ميزة استثنائية.
6: في أعالي قمة جبل شمس بولاية الحمرة تتدلى كروم العنب وتنحني أغصان الزيتون مثقلة بالثمار، فيما تحمل أشجار الرمان والخوخ والتين وغيرها من الأشجار بشارات وفرة المحاصيل الصيفية، إذ يمثل جبل شمس أعلى قمة جبلية في سلطنة عمان بارتفاع يتجاوز 3000 متر فوق سطح البحر. الارتفاع الذي أسهم في تكوين مناخ استثنائي وتوفير بيئة زراعية للعديد من أصناف الفواكه الموسمية التي تحتاج إلى أجواء باردة نسبياً.
7: جبل شمس يعتبر من الأماكن الجغرافية الفريدة في سلطنة عمان. يتميز جبل شمس بارتفاع الشاهق، يعتبر كأعلى قمة في الخليج. جبل شمس يتميز بطبيعة طبيعة المعتدلة في الصيف، البرد، الشتاء. جبل شمس يعتبر جزء من سلسلة جبال حجر الغربي طبعا هو يعتبر منطقة جبل شمس هي الأعلى نقطة في سلسلة جبال الحجر الغربي.
6: الأهالي في جبل شمس ومع نجاح عدد من أصناف الفاكهة أخذوا في التوسع في الزراعة، والتي تحولت إلى عائد اقتصادي، مستفيدين من خصوبة التربة الجبلية التي تكونت نتيجة تراكم مواد عضوية وانجراف الرواسب الطبيعية عبر الأودية والمنحدرات. وتعد السدود من العوامل التي دعمت استمرار النشاط الزراعي في قمة الجبل، لما لها من أثر في المحافظة على الغطاء النباتي. الزراعة الموسمية في جبل شمس هي جزء من التراث الاقتصادي والاجتماعي لحياة السكان، حيث يمارس السكان مهنة الزراعة وتسويق منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية. كما باتت المواسم الزراعية في قمم الجبال تشكل عامل جذب سياحي.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان. حرر لكم أخبار عمان يعقوب سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

التنفيذ الفني فاطمة الرواز، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: عبد الله يا عبد الله، وينك يا عبد الله؟
1: خير خير ما خير، ايش فيك تصرخي؟
0: سهيلة وولدها ما موجودين في البيت.
1: واوي ايش، وين يمكن يروحوا؟
0: وانا ايش عرفني، ما تشوفني اصارخ؟
1: ما قالوا لك انزين وين راحوا؟
0: عبد الله انت تفهم ولا يالس تهربت؟
1: خوفتيني حتى صرت ما اعرف اتكلم.
0: روح دور عليهم الله يخليك، شوف يمكن راحوا صوبكم ولا ما ادري وين راحوا. يعني
1: ما موجودين صوبنا، واكيد ما عاد خالي سعود، لان من يصلي الفجر يروح المزرعه. ابوي وينه؟
0: ابوك راح الساحل، كان ما تابع خالك بعد. والله اني خايفه لا تسوي في نفسه شيء. والله
2: خلينا ندخل هالسوق نسال حد، يمكن حد يدلنا عليهم.
3: هذا رجال جاي صوبنا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كنكم غرب؟
2: هي نعم، قاصدين رجال يسمونه سعود بن علي راعي المال.
4: من وين تعرفونه؟
2: هذا يكون خالي عيال عمي، احنا جايينك من الشرقية.
4: ايه بالشرقية، ويش في خاطركم؟
2: دلنا على بيته جزاك الله خير.
4: ما بعيد بيته، ما بعيد، تفضلوا معي تفضلوا. ايوه مني. قلت لي من الشرقية. ولد من يا ولدي؟
2: انا ولد اخذ حمدان بن سليمان.
4: ايه حمدان بن سليمان،
2: ما قلت لي الطيب من معي؟
4: تعرف تعرف من نوصل البيت اللي قاصدنا.
1: دورت عليهم بين بيوت الإيران، قالوا ما حد يانا.
0: يا خوفي من هالبنت، يا خوفي.
1: ما لا تصيحي، خلينا نفكر وين ممكن تروح وبيت من في الحارة.
0: يا ولدي هذي عمرها لا طلعت في الحارة ولا تعرف حد في الحارة، أخاف إنها تروح بعيد وما تعرف ترجع.
1: ما حد يضيع، ما من كبر الحارة ترى. ما بخوف أبوي ولا خالي سعود، أنا حتى زوجتي دانا ما خبرتها، وباش تهدي عشان ما حد يعرف.
0: تراني وايد خايفة على سهيلة يا عبد الله يا ولدي، يا ريت هالزكريا مايا ولا وصل أخبارنا لأهله.
4: تفضلوا تفضلوا قربوا.
2: وين تفضل، هذا بيت من؟
4: هذا بيتي، حياكم الله.
2: العم أنا قلت لك قاصدين بيت الخال سعود، جايين لغرض مهم وعاجل الله يخليك. دلنا على البيت وزاك الله خير.
4: لا تهتم يا حمد، ادخل ومعاك فنه وفالك طيب.
2: ها فنه؟ انت كيف عرفت ان الحرمة اللي معي اسمها فنه؟
4: لان انا سعود خال عبد الله وسهيلة.
2: ايش تقول؟ خالي سعود؟ هات ايدك احب عليها.
4: استغفر الله استغفر الله. جرب يا ولدي جرب، البيت بيتك تراه.
3: وين سهيلة؟ أنا بروح عندها.
4: زين يا بنتي، بتروحي بتروحي، دخل عند بنتي دانا حرمة عبد الله، أول تقهو وبعدين إن شاء الله أوصلكم لهم.
5: ما تشوفين اللي سويتيه غلط؟ كل هالدرب مشيتي وانتي اول مرة تطلعين من البيت ما تندلين البلاد.
6: اللي يسأل يوصل.
5: وصلتي؟ ممكن اعرف ايش اللي جاي منك انتي ولدك؟
6: حسيت بضيق قلت اي عندك، حسين يبوي يشوف السفن ومشتاق لك وايد.
5: سيلة في شي خايفة منه ويالسة تتهربين؟
6: اها يا ابوي اها، في شي خوفني وايد، ما حد يعلم بحال احد. من كم يوم عيوني ما باقت النوم وقلبي ما هدى، كل شوي أشوفه قدامي جاي ياخذ حسين مني. أبوي أبوي الله يرحم والديك، خلنا نهاجر خلنا نهاجر ونرجع للغربة عشان ما حد يوصل لنا.
5: لهذه الدرجة أنت خايفة؟
6: وايد وايد خايفة، حتى حسيت أني أفكر وأنا قريب البحر عد نفسي وحسين معي ونغرق وما نطلع من البحر.
5: لا تخاف يا بنتي لا تخاف، دام راس ابوك يشم الهوى ما حد يقدر ياخذ حسين منك.
1: حمد
2: ولد عمي،
1: لا تتعب نفسك، حياك ببيت خالي سعود،
7: بس مستغرب ما يا نطارش يبشرنا بيتك.
2: أنا قلت هي من دون ما حد يعرف، يا أشوفكم واطمن عليكم.
7: سهيلة ما هنا، ما موجودة معانا، خذت ولدها وراحت بيت خالتي.
2: بيت خالتك؟ وين يعني أي بلاد؟
7: ليش؟ أنت وش يخصك تسأل؟ تهمك تخصك؟
2: عندها شيء يخصني وأظني ما تقدر تنكر.
7: وإيش يثبت لك إن اللي عندها يخصك؟ من قال لك؟ ومن وين عرفت؟ أنت من طلقتها ما كانت حامل، تقدر تنكر هالكلام؟
2: يعني إيش؟ حسين ما ولدي؟
7: حسين؟ أنت سميت حسين؟ لو سمعت أمك هذا الاسم يمكن تطردك من الدنيا، ما بس من البلاد، مثل ما طردت حسين من قبل.
2: ولد عمي، أنا ما يسمع هالكلام، أنا أشوف ولدي حسين.
7: كل هالأسئلة اللي سألتك عنها ما جاوبتني.
2: على إيش أجاوبك ها؟ أسئلتك كلها تعور. وبعدين تعال، أنت كيف تقول عن أختك هالكلام؟ يعني إيش؟ حسين ما ولدي؟
7: أيوة ما ولدك، حسين ولد سهيلة وبس. حسين أبوي وولدي وولد أختي. أكيد ما وصلك أن ولدي اسم حسين بعد، مثل حسين ولد سهيلة اللي جد حسين.
4: عبد الله اهدى يا ولدي اهدى. حمد ولد عمك ياي وقاصد خير ما قاصد شر أبدا.
7: الخير والشر يبينون في فعل الريايل يا خالي. سهيلة ما كانت تستاهل منهم اللي سووه فيها، ولا أبوي مسكين اللي تغرب وتعب ترك وطنه وصار غريب.
4: اهدى، قلت لك اهدى يا عبد الله. حمد ياي يشوف الولد وبس، ما ناوي ياخذه، لأنه حسب ما قال لي أنه عارف مكان الولد عند سهيلة، وهو يعترف بأنه ظلمها، بس ما قادر يوقف في وجه أمه.
7: من الصبح ندور على سهيلة وولدها وما عارفين وينها، خايفين تسوي شيء بنفسها.
4: إيش تقول يا عبد الله؟ وين راحت هالبنية؟
5: ليش وقفتي؟
6: الموج.
5: إيش في الموج؟ إحنا في طريقنا راجعين البيت، خليك على الساحل.
6: الولد يده بيدك، خذه ووصله للبيت.
5: سهيلة، لا تهمنيني، خطفي قدامي، هات يدك.
6: اترك إيدي وخليني أتقرب من الموج، يمكن يكون أرحم منكم.
5: ما بفلتك يا ناس، يا جماعة، يا الربع، تعالوا نقذونه، تعالوا.
6: بغيتي لروحك الموج ياخذ جزاء من الروح الصغيرة اللي ما لها ذنب. الخوف خوف ضميرك يا مال حشا، من أم لو تحمل في جوفها وجع القلب.
3: معذورة يا سهيلة، معذورة، لو إني مكانك ما بسوي غير اللي سويتيه. الظن غالي وفقده يعور القلب.
6: فقده يعور القلب؟ عاد كيف لو هو فقدها؟ ما راح يتعور القلب؟
3: ما حد بياخذ منك حسين، خذيها مني، ومتى ما حسيتي إنه يحتاج يشوف أبوه هاتي بنفسك. وعهد علي، بيتي بيبانة مفتوحة لك ولهلك.
6: عزيزة يا فنة، يا بنت المطوع خميس، الريال الطيب، الريال اللي يعرف يربي ويصنع قلوب تحب ما تكره. ريتها ما كرهتنا، كان يمكن الحين دنيانا غير.
3: ما يكتب النصيب غير خالق النصيب، وهذا أمره، سبحان الله يفعل ما يشاء، بس بني آدم غافل.
4: كل شيء مكتوب يا حمد.
2: عمري ما تخيلت في يوم أفقدك، أنت كنت أبوي وأكثر من أبوي. يعلم الله أني عشت مكسور الخاطر لين حسيت بالندم، لولا خوفي من الله كان يمكن سويت شيء.
8: قدر الله ما شاء فعل يا حمد، قدر الله ما شاء فعل. يمكن كانت الغربة مكتوبة لنا وكل الظروف مرسومة، بس الله خلقنا عشان نفكر. خلونا ننسى أمس ونفكر في اليوم حمد، وهذا الكلام أقوله على مسؤوليتي. لو حد فكر يفرق بيني وبين سهيلة وحسين ترى بيشوف مني الوجه الثاني لو على قصر قبتي.
2: انت ابوي واللي تامر علي انا اطيعك، لو تباني ارد البلاد الحين في الليل انا برد.
4: لا حمد لا، ما بتصير ولا صارت، حن بعدنا اهل، خليك هنا حتى لو شهر، البيت بيتك وقلت لك ترانا حن ضيوفك.
2: الصباح بشاور الحرمة واللي كاتبنا الله بيصير.
3: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا حسين ما شاء الله رجال الله يحفظه.
6: هذا حسين اللي ما له ذنب كل اللي يصير، حسين اللي عاش معانا الغربة وذاق مرها وما شاف قدامه غير أبوي وأمي وعيال الجيران الطيبين.
3: عرفت أنك ما وديتيه المعلم، لازم يتعلم عشان ينفع نفسه.
6: بيروح إن شاء الله، بيروح
3: بإذن الله.
2: تاج راسي أنت، يا معقول أنا عايش وما أشوفك كل هالسنين؟ يا ريتني تغربت معكم وبقيت قريب منكم.
7: سامحني ولد عمي، كل اللي قلته وكنت قاسي فيه من خوفي على سهيلة.
2: أتمنى أنها تسامحني، يعلم الله ما شكيت منها، كانت ونعم الزوجة ونعم الإنسانة ونعم
4: الخير في فنه بنت الريال الطيب. الله والنعم أبوها من خيرة الريايل.
5: حسين هذا أبوك، حب على راسه، هذا ولد النوخ ذا حمدان بن سليمان أخوي الغالي، يعلم الله أني ما نسيته ولا نسيت أفضاله علي.
2: ما حد له أفضال عليك عمي، كلنا نعرف اللي صار، محنا وصغار يمكن حتى البلاد يعرفون، البيت هذاك بيتك ولك حق فيه. والله يهدي أمي ويرجع لها عقلها، ما حد فار راسه غير أخوها اللي ما حد يحبه في البلاد، هذاك هو سوس البلا.
5: الله فوق يا ولدي، الله فوق وحق.
3: فوداعة الله يا اختي، ومثل ما وعدتك متى ما فكرت تزورينا البيت يوسعكم وبيبانا مشرعة لكم.
6: كفيت ووفيت يا بنت خميس، سلامي لأبوك الطيب.
3: بس ما تبين ترسلين سلام لحد في ذيك البلاد؟
6: سلمي على عمي مبارك وعلى عمي عيد وأهل البلاد وصديقاتنا نوير وشميسة ونعيمة وخدوي معاهم.
3: وانتي سلمي على أمك وأبوك وعمي حسين وخالك الريال الطيب وعبد الله وزوجته دانة البنات.
2: يلا يا فنة توكلنا ورانا درب.
3: فوداعة الله يا أختي،
6: فوداعة الله.
9: يا مال
10: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
11: والطفل سام الخصيبي،
10: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان منذ القدم حتى بداية السنين الميلادية حتى ظهور الإسلام. أحبتي الكرام، تحدثنا في الحلقات القليلة الماضية عن التاريخ، تجارة مجان القديمة وأهم السلع اللي كانت تنتج، وماذا ينتج في الساحل وماذا ينتج في الداخل، ما هي السلع اللي كانت تصدر، وأهمها طبعا على الإطلاق النحاس في شمال مجان واللبان في جنوب مجان، وكيف أيضا ساهمت الواحات في المناطق الداخلية بالإنتاج الزراعي، القمح والشعير والذرة وغيرها من المنتجات اللي كانت تصدر إلى المناطق الساحلية في مجان، ثم أحيانا تصدر إلى خارج مجان. طبعا العمود الفقري للتجارة الإقليمية في مجان كان التبادل التجاري بين الواحات في الداخل في يعني جبال الحجر وغيرها من المناطق الداخلية، والمناطق الساحلية كانت تنتج كثير من الأسماك، فهذه الأسماك إما كانت تجفف أو تدخن وتصدر إلى الواحات في الداخل، ويتمثل ذلك في قنوات التواصل بين المصادر الزراعية والحرفية في الداخل وبين المنتجات الفاخرة المستوردة عبر البحر. فأيضا كانت المناطق الساحلية كانت تجلب كثير من البضائع من خارج مجان، وكان أيضا خط مباشر بين مجان ينطلق من رأس الحد رأس الجنز إلى وادي السند منذ الألفية الثالثة، منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد. فكانت كثير من البضائع تأتي من وادي السند، تأتي من عيلام بلاد فارس، تأتي من وادي الرافدين، ثم تنقل من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، تبادل التجاري بين الساحل والواحات التي تنتج يعني أنواع مختلفة من الزراعة. فكل خليج وبحيرة مالحة في مجان على امتداد الأراضي الساحلية في مجان يستغل في جزء من العام للحصول على كميات كبيرة من الثروة البحرية. طبعا الثروة البحرية هذه إما بالصيد أو يعني المنتجات البحرية اللي كانت توجد في الأخوار والخلجان والمناطق اللي فيها الجزر، مثل القشريات والرخويات، المحار وغيرها. كان أيضا إنتاج المحار استخلاصه من البحر كميات كبيرة جدا، وأيضا كان يصنع منه أنواع من الصنارات والحلي وغيره منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. فكانت المناطق الساحلية كلها تستغل في مواسم معينة، وكان أيضا السمك يعالج بالتجفيف عادة والتمليح والتدخين. فالسمك المجفف كان أيضا يوضع في أواني فخارية وسلال، وكان يصدر إلى عمان إلى مجان الداخل. وتشير استكشافات مواقع عصور ما قبل التاريخ الساحلية في جنوب الشرقية، أحد مراكز مجان الرئيسية للصيد، أن اصطياد الأسماك وتجهيزها للتصدير قد بدأ قبل 3000 قبل الميلاد. يعني بدأ الإنسان في مجان من أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، أي أكثر من 5000 سنة من الآن، يصطاد الأسماك ويصدر هذه الأسماك، يعني يملح الأسماك أو يجففها أو يدخنها وينقلها إلى مواقع داخلية في عمان أو تصدر إلى الخارج. طبعا كشفت حفريات منازل الطوب اللبن في موقع في رأس الجنز بالذات، كان يسمى الموقع هذا RJ2، يؤرخ هذا الموقع 2500 قبل الميلاد، أن هناك نشاط، يعني نشاط من صيد الأسماك، وكان هذا النشاط هو النشاط الرئيسي، وأن هناك صيدا بكميات كبيرة تمت معالجته، مما أدى إلى ظهور هذه المستوطنات الساحلية. وتشير الموجودات أن السمك كان يجفف ويدخن، واكتشفت ترسبات موسمية لعظام أسماك قبل تجفيفها وتمليحها. طبعا وجد أنواع من الأسماك يعني في رأس الجنس وغيرها من المواقع، هذه الأسماك أكثرها من أسماك التونة بالذات، ونوع من التونة يسمى يلوفين تونة، واللي هو النوع يعني التونة أو الجيدر ذو الزعنفة الصفراء. طبعا هذه كلها كانت يعني أيضا يعني تجرى لها العمليات التقليدية اللي هي التجفيف والتمليح منذ 5000 سنة من الآن، وعثر على بقايا كميات كبيرة من تجهيزات تستخدم لتدخين الأسماك، صنعت بواسطة منصات من حجارة غير ثابتة، وضعت في حفر ضحلة، ونجد أن بقايا عظام الأسماك الصغيرة والكبيرة مبعثرة في كل مكان على امتداد طبقات رمادية من الرمال المحروقة والحجارة المخلوطة بالفحم. هذا كله موجود وين؟ في موقع اكتشف في رأس الجنز، واكتشف منذ له تقريبا 2500 قبل الميلاد، وهذا الموقع كان يستخدم في يعني بعد صيد الأسماك في تجفيف وتمليح الأسماك. وقد يكون الصيادين كانوا يستخدمون الآنية الفخارية وحاويات البضائع المستوردة من وراء البحار، يعني كانت الأواني اللي تقلب من أعالي البحار من وادي السند وغيرها، كانت أيضا تستخدم يعني في يعني تخزين هذه الأنواع من الأسماك بعد تجفيفها أو تمليحها ولتصديرها أيضا للداخل. وكانت هذه الآنية متوفرة في رأس الحد وكل المناطق الأخرى التي كانت تفرغ فيها حمولة السفن القادمة من وادي السند من الهند، وكانت صادرات عمان الرئيسية هي التمور المعبأة في سلال والنحاس على هيئة قضبان وسبائك، ومعظم أواني الفخار من هارابة أعيد استعمالها. طبعا معظم الأواني اللي كانت تقلب من خارج عمان أعيد استخدامها لتصدير يعني الأسماك والتمور وغيرها في إلى داخل عمان. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن التجارة في مجان في العصور القديمة، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون وتستمتعون بإذاعة سلطنة عمان. نمسي عليكم بالخير ونقول لكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقم. نحييكم مستمعينا الأحبة ومعاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني مع المخرج محمد الشبيبي. نلتقي دائما وإياكم كل يوم سبت من الساعة 8:00 إلى 9:00 مساءً.

أسبوعين نحن بدينا رحلة سميناها حين تسرق الشاشة منك. حين تسرق الشاشة منك، احنا الحين لما نقول لما الشاشة تسرق يعني تاخذ شيء من عندك، تبوق شيء من عندك بدون ما انت تدري. طيب، واحنا لما نقصد هني الشاشة حق الناس اللي تتابعنا يعني في حلقتنا اليوم لأول مرة، نقصد فيها كل الشاشات، شاشة الهاتف الذكي بالدرجة الأولى ورقم واحد طبعا، بعدين شاشة التلفزيون، على شاشة الجهاز اللوحي، على شاشة يعني أجهزة الكمبيوتر والشاشات والدرايش اللي من خلالها تدخل على العالم الرقمي على اختلاف أنواعها. ولكن شاشة الهاتف الذكي هي شاشة الإجرام احنا نسميها، أو الجهاز المجرم في حلقتنا يعني اللي احنا حابين نركز عليه. في الجزء الأول من سلسلتنا من يعني مجموعة حلقات حين تسرق الشاشة منا، تكلمنا عن كيف تجذبنا التقنية دون أن ندري، دون أن نعلم، دون أن نعي ذلك. وفي الجزء الثاني تكلمنا عن التوازن الرقمي وأدوات استعادة السيطرة على الأجهزة هذه اللي احنا نستخدمها واللي نشيلها يعني معانا، واللي هي من الأساس يعني أصبحت جزء لا يتجزأ من روتين حياتنا، بل أكثر من ذلك. يعني الواحد لما يقول روتين حياته يقول إنه يعني هذا الروتين اللي أنا مثلا من الساعة كذا للساعة كذا أقوم مثلا الصبح وأروح أغير مثلا أجهز نفسي أروح الدوام من الساعة كذا للساعة كذا، هذا روتين. لكن المشكلة إن هذه داخلة حتى في الروتين مالك. يعني مو هي يعني والله تقول ان انا يعني والله بستخدم السوشيال ميديا الساعة كذا وبشوف الواتساب الساعة كذا، لا ما فيها، هذه هو داخل معاك طول الوقت، انت قاعد تشتغل، انت قاعد مع عائلتك، انت في الشارع في الطريق قاعد تسوق سيارة، انت قاعد تسوي رياضة، يعني سبحان الله صار هذا الجهاز ملتصق وملازم للأشخاص، لدرجة أن بعض الأشخاص يشعرون بالتوتر لمجرد أنه هو طلع من بيتهم ونسى هذا التليفون أو هذا الجهاز في البيت، ما يقدر يكمل، ما يقدر يواصل، يحس نفسه كأنه انفصل عن الدنيا، انفصل عن العالم يعني، ويحس نفسه بدون شخصية صار بس من مجرد أن نسى هذا التليفون وطلع عنه. اليوم مستمعينا الأحبة راح نختم هذه السلسلة اللي هي سلسلة حين تسرق الشاشة منا، إن يعني مثل ما وعدتكم الحلقة الماضية إن راح نروح لمكانين يخصون كل واحد منا بشكل مباشر، يعني كل واحد منا يهمه هذه الأماكن، اللي هو مكان عملك ومكان علاقاتك مع من تحب. هذول مكانين مهمين وايد، عاد انتوا فسروها بروحكم. لما تروح تشغل هذا وايد مهم، ولما تقعد مع الشخص اللي تحبه او الناس اللي تحبهم عرفت هم بعد وايد شغلة مهمة يعني. فبالتالي يعني من الضروري جدا مستمعينا الأحبة نسأل نفسنا في هذا يعني هذا السؤال، انت يعني حط في بالك الحين هذا السؤال اللي بنقوله، آخر مرة حضرت في انت اجتماع، دخلت اجتماع وحضرته، كم شخص من اللي موجودين في الاجتماع في الجلسة هذه اللي انت كنت جالسها حاط التليفون ماله على الطاولة كذي، يعني مخلي التليفون على الطاولة. طيب بنرجع بعدين في نهاية البرنامج وبنتكلم عن هذا الموضوع، بس حط في بالك انك انت في الشغل تدخل والله عندكم اجتماع، من الطبيعي الكل يحط تليفونه على الطاولة، كم واحد حاط تليفونه على الطاولة وكم واحد مو حاط التليفون على الطاولة، يعني مو شايله، يعني مو مخليه أصلا على الطاولة معه. طيب إذن مستمعينا الأحبة، أيضا مثل ما تعرفون برنامجنا وعلى الهواء مباشرة الآن، متصل معاكم ومتواصل معاكم، ولهذا السبب يسرنا جدا يعني في الحديث اللي احنا نتكلم فيه واللي احنا نقوله، اللي عنده مداخلة، اللي عنده وجهة نظر، عنده استفسار، احنا نرحب فيه اذا كان بيتصل بشكل مباشر معانا على التليفون على 24692666 24692
666، هذا اللي بيتواصل معنا بشكل مباشر، واللي بيتواصل معنا عن طريق الواتساب سواء كان برسالة نصية أو صوتية احنا نرحب فيه على 7244-2010 7244-2010 ومساءكم تقني.

0: تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. في رسالة وصلتنا على الواتساب من عند أبو مهدي، نقول لك ألف نوجه لك التحية عزيزي أبو مهدي. أبو مهدي يقول: أستاذ العزيز ومستمعي البرنامج الرائع، اليوم حبيت أطرح مقترح أتمنى أن ينال إعجاب الجميع، ألا وهو تخصيص شرح لبرامج التواصل الاجتماعي كل واحد لوحده مع ذكر الإيجابيات والسلبيات وكيفية الحد من تبعاته. حياك يا أبو مهدي، يا مرحبا بك. طبعا مقترحك يعني مهم أو يستحق الاهتمام بالأصح، يعني تخصيص حلقات لشرح كل برنامج من برامج التواصل الاجتماعي بشكل منفصل يمكن تعد خطوة مفيدة وثرية. ولكن طبعا يعني نحن يعني من خلال برنامجنا يعني أبو مهدي احنا لو لاحظنا أن نحن يعني أول شيء شبكات التواصل الاجتماعي قد تكون مختلفة عن بعضها البعض بالطريقة بالأسلوب، ولكن هي يعني في النهاية كلها شبكات تواصل، والغرض منها يعني محدد خلينا نقول واضح يعني. طيب فنحن لما الحين يعني من خلال برنامجنا يمكن يعني إذا قمنا بأخذ الفكرة راح نقوم على تعريف مبسط لكل منصة من المنصات، راح نبرز الإيجابيات اللي تقدمها للمستخدمين، أهم السلبيات والتحديات المرتبطة فيها، طرح حلول ونصائح عملية للحد من أثارها السلبية والاستخدام الخاص يعني بهذه الشبكة بحيث أنه يكون بشكل واعي. لكن احنا يعني لو تركز على حلقتنا لليوم يعني ابو مهدي راح تلاحظ ان نحن يعني شبكات التواصل الاجتماعي هي جزء لا يتجزأ اصلا من الحلقة، بحيث ان هي اصبحت واحدة من اهم القنوات اللي تخلي الناس مرتبطة باجهزتها، ويعني يعني تم تصميمها بخوارزميات معينة، هذه الخوارزميات تخلي الأشخاص مرتبطين بها بشكل غير طبيعي، لأن صارت عملية الارتباط مفصلة مش عامة. يعني لما تيحق عبد الله مثلا يستخدم الانستغرام، تفتح الانستغرام على عبد الله بتشوف مو الناس اللي يتابعهم، لكن الريلز اللي تطلع له غير على الريلز مثلا اللي تطلع لك انت، غير عن اللي تطلع حق محمد، يعني بهذه الطريقة يعني عرفت. فصارت مفصلة حسب توجه كل شخص، وبالتالي صار فيها الالتصاق مو طبيعي أو لأوقات غير محدودة. فيعني من برنامجنا، من خلال برنامجنا ومن خلال سلسلة حلقات اللي احنا نتكلم عنها او الحلقات اللي احنا نعدها واللي هي حين تسرق الشاشة منا، احنا قاعدين نتكلم عن قوة هذه الشاشات او قوة البرمجيات والتطبيقات، ومن اهمها طبعا شبكات التواصل الاجتماعي في شغل الناس عن ما يهمهم بشكل خلينا نقول عملي أو بشكل مفروض. يعني من المفترض أنك أنت تهتم بشغلك، لكن شغلك أنت مو قادر تهتم فيه بسبب أنك أنت مرتبط بجهازك وبشبكات التواصل بطريقة أو أخرى. ودك أنك أنت تحسن علاقاتك مع الناس، لكن أنت مو قادر بسبب ارتباطك أيضا بهذا الجهاز وبطريقة تعاملك مع هذا الجهاز. عشان كذا أنا بس أبي أرد أذكر بالسؤال الافتتاحي اللي إحنا بدينا فيه البرنامج، واللي هو آخر مرة أنتوا دخلتوا فيها اجتماع وكنتوا في جلسة مع بعضكم بعض أشخاص في العمل، كم شخص كان تليفونه على الطاولة وكم شخص تليفونهم ما تشوفه قدامك، يعني مو ماسك حتى بإيده. طيب عشان تذي مستمعينا الأحبة نبي نسأل يعني هذا السؤال أيضا، اللي يقول لما ينركز الحين في الشغل يعني في التقنية يعني والعمل، استخدامك التقني الخاص فيك وشغلك، وبين قوسين سميناها نحن الإنتاجية المنهوبة، في أحد نهب الإنتاجية من عندك شالها عنك. طيب فاحنا نسألك هذا السؤال مستمعي العزيز، هل انت فعلا منتج في عملك في شغلك، ولا أنت بس مشغول؟ شوف الفرق ما بين الاثنين. في واحد تلاقي مو قادر يحك راسه، مشغول طول اليوم صح، ولكن هل هو منتج أو لا؟ يعني نهاية الشغل هذا والاجتماعات وطالع من هذا وداخل عند هذا والإيميلات، هل أنت أنتجت شيء تفخر فيه في هذا اليوم اللي أنت اشتغلت فيه ولا لا؟ نقول إحنا الفرق ما بين الاثنين، ما بين أنك أنت تكون يعني منتج في شغلك في عملك أو مشغول، أكبر مما أنك أنت تظن مستمعي العزيز. المشغول ينتقل من أول ما يبدأ الشغل ما بين الإيميلات والاجتماعات والإشعارات طول اليوم، بعدين يرجع البيت تعبان دون أن يكون قد أنجز شيئا يفخر به، يعني بدون إنجاز، ذاك الإنجاز اللي هو يقول والله أنا سويت. طيب أما المنتج يركز بعمق، خذ بالك من هذه النقطة مستمعي العزيز، المنتج يركز بعمق، ينجز ما يهم ويخرج من عمله وهو يشعر باكتمال، يطلع من شغله وهو حاس ان كذي مستانس مرتاح، عرفت؟ لان انجز، ادى مهمة معينة في شغله من المفترض ان هي تتم، عرفت؟ فهذا الفرق ما بين اللي مشغول وما بين الشخص اللي منتج. دائما احنا في المؤسسات الكبيرة نلاحظ واحد كل ما تبي تحصله تتصل فيه ما تحصله، ما تلحقه، مو قادر يحك راسه، عرفت؟ وعاد الكلمة اللي أنا يعني شوية ما أدري كيف يعني أحس جسمي يقشعر كذا لما أسمعها، قال لك والله باك تو باك ميتينج، ما ملحق الاجتماعات ورا بعضها بعض، مو قادر. طيب زين، يعني مشكلة، يعني ترى في مشكلة كبيرة لما تقول كذا، يعني في طبيعتك انك انت مو يعني انت لا انك انت يعني انت طول الوقت مشغول وذابح روحك وترد البيت تعبان وما انجز شيء. طيب فعشان كذا في فرق ما بين الشخص المشغول وما بين الشخص المنتج، في مفهوم معين مستمعين الاحبه لازم نحطه في بالنا، اللي هو يسمونه ديب وورك او العمل العميق، القدرة على التركيز على مهمة صعبة دون انقطاع لفترة ممتدة، ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ساعتين في يومك لو انت قدرت انك انت تصير او تشتغل فيها العمل العميق اللي هو الديب وورك، راح تشوف نفسك شخص مختلف تماما. هذا هو الاساس، وهذا الشخص اللي احنا يسمونه يقول لكم الاندر، يعني انه يكون موجود في بيئة العمل اللي عنده موضوع العمل العميق أو الديب وورك. طيب الحين نسأل نفسنا هذا السؤال، ما الذي يسرق العمل العميق من عندنا؟ كلنا نبي نشتغل العمل العميق، كلنا نبي نحس نفسنا مهمين، كلنا نبي نحس نفسنا منجزين. شو اللي في الفترة الحالية وهذا الوقت مستمعي العزيز اللي شتتك من أنك أنت تركز في الديب وورك مالك أو في العمل العميق الخاص فيك؟ شو اللي خليك مو قادر حتى تفكر في الموضوع، أو أنك أنت مو قادر تظل ساعة كذا على بعضها تسوي شغلة واحدة مهمة مركز عليها؟ تعالوا مع بعض نشوف من خلال بحثنا، نشوف من هذا اللي قاعد ينهبك، من هذا اللي قاعد يسرق منك، من هذا اللي قاعد يبوق من عندك يعني أبرز الساعات في العمل. أولا يقول لكم الإيميل، هذا الإيميل أو البريد الإلكتروني المفتوح بشكل مستمر، يقول لك متوسط يعني الموظفين يعني في الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة أنه يتحقق من بريده، يقول لكم المتوسط 96 مرة في اليوم، 96 مرة يدخل على البريد الإلكتروني ما يشيكه. طيب اجتماعات بلا هدف، ميتينجز وميتينجز، اجتماع هني واجتماع هني، لكن ماكو هدف، تستهلك الوقت الأثمن في اليوم دون مخرجات حقيقية، لدرجة أن شفنا بعض المؤسسات الكبيرة المتميزة مستمعين الأحبة أنها حددت يوم لكل اللي هم اللي يسمونهم الليدرشيب، اللي هم القيادات، يعني من رئيس قسم وطالع فوق، رئيس قسم، نائب مدير، مدير، مدير عام، وكيل، وزير، يعني كلهم، إن هذا اليوم بدون اجتماعات، في يوم بالأسبوع يوم كامل ممنوع إن هم يقيموا فيه اجتماع معين، يجربون، قاعدين يشوفون كيف الدنيا راح تمشي معهم. طيب، تطبيقات المراسلة الفورية اللي هو الواتساب وغيرها أو شبيهها، في بعض الناس تستخدم برامج شبيهة بالواتساب، طيب اللي تتوقع منها يقول لك instant feedback، يعني لازم ترد في نفس الوقت، وصلتك الرسالة الحين لازم ترد الحين كأنها مكالمة. إذن الإيميل، الاجتماعات بدون هدف، تطبيقات المراسلة الفورية مثل برنامج الواتساب، التنقل بين المهام، أنت مو ملتي تاسكينج يا أبو الشباب، يعني حط بالك، طيب عملية أنك أنت تسوي أكثر من شغلة في نفس الوقت وتتوقع أنك أنت تنجز فيها، وهذا طبعا وهم كبير. الدراسات تقول أن الدماغ لا يعمل على مهمتين معا، بل يتنقل بينهما بتكلفة عالية، والتكلفة العالية راح نتكلم عنها. طيب، يعني أنت لو عندك شغلتين تبي تنجزهم في نفس الوقت، لا، أنت ركز على واحدة، خلصها وانتقل حق الثانية، عرفت؟ لا تقول بخلصهم في نفس الوقت ولا تشغل بالك فيهم بنفس الوقت. جامعة كاليفورنيا دراسة تقول أو راح نقول أو راح نروح للدراسة بعد ما نتوقف لهذا الفاصل مستمعينا ونرجع نتواصل.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

0: تحية لكم مستمعينا الأحبة، معاكم محدثكم عبد الله البحراني مع المخرج محمد الشبيبي، ومعاكم احنا مستمرين وعلى الهواء مباشرة في حلقتنا لليوم من سلسلة كيف أو عندما تسرق الشاشة منا. من الدراسات الصادمة مستمعينا الأحبة اللي أجرتها يعني جامعة كاليفورنيا، يقول لكم يحتاج الإنسان في المتوسط إلى 23 دقيقة لاستعادة تركيزه الكامل بعد كل انقطاع. يعني تخيل يعني أنك أنت قاعد تشتغل ومركز وقاعد تشتغل زين وكل شيء، يدش عليك واحد وتكلم معك وأخذ ويعطي وياك وراح، يبيلك يعني عشان ترد بنفس قوة التركيز اللي كنت انت عليه قبل تقريبا 23 دقيقة يقول لك. طيب يعني شوفوا انتو لما انت يعني من الاخلاقيات يقول لك لما تشوف واحد قاعد يشتغل ومركز في شغله لا تقطع عليه حبل افكاره، يقول لك لا تدش عليه اذا كان شفته مركز، حتى لما تسلم عليه، لان انت بالفعل طلعته من شيء وهو وايد مركز فيه عشان يرجع لنفس التركيز اللي كان عليه، يبي له وقت. طيب ويا كثر الحين يعني في المؤسسات الكبيرة طبعا عندهم الأوبن سبيس أو المساحات المفتوحة، عرفت؟ فتحصل يعني أن الأشخاص ما قاعدين في مكاتب مسكرة، عرفت؟ لكن هي في بيئة مفتوحة، فتلاقي وانت قاعد تشتغل. واحنا الله ما شاء الله يعني من طبيعتنا الحلوة ان احنا لازم نسلم على كل شخص نشوفه قدامنا، عرفت؟ فانت لما تمر وتشوف شخص مركز ما عليه طوف لياها هالمرة، ارجع له لما يكون فاضي، لا تسلم عليه، عرفت؟ خاصة لما تشوفه وايد مركز لا تقطع عليه شغله، عرفت؟ لانه هو عشان يرجع مرة ثانية يركز مرة أخرى ياخذ منه وقت. عشان كذا وإحنا بنركز على موضوع الإنتاجية، مو على سالفة إنك أنت واحد مشغول، ها؟ إحنا بنفرق ما بين الشخص المنتج والشخص المشغول. فأنت الحين كيف تستعيد الإنتاجية الحقيقية؟ راح نقول لكم إياها مستمعين الأحبة بثلاث أدوات عملية تسويها في شغلك. أول شيء إنك أنت من المفترض إنك أنت تخصص يعني أوقات محددة من يومك للعمل العميق، زين؟ تخصص يعني أوقات محددة في يومك للعمل العميق. يقول لكم أحسن وقت ساعتين أول الصباح أول ما توصل الشغل. طيب في ناس أول ما توصل الشغل يتجمعون يقعدون يشربون قهوة ويسوون شغلات من هذه، لكن أول ساعتين الصبح طيب تسكر كل شيء، تغلق فيها كل الإشعارات، تخلي تليفونك بعيد عنك ما تشوفه حتى، يعني ما مو قدامك يعني. طيب هذه الساعتين يقول لك راح تنجز فيها ما لا تنجزه في 4 ساعات متقطعة، ما يعني إذا ركزت عليها. طيب تحدد يعني وقت في يومك إنك أنت على الأقل ساعتين فيهم تركيز عميق في الشغل. طيب الأداة رقم 2 واللي هي طبعا احنا نتكلم فيها قاعدة البريد المجدول احنا نسميها، لا تفتح بريدك او لا تعود نفسك انك طول ما انت قاعد تشتغل بريدك الالكتروني مفتوح قدامك. عشان تدي حدد يقول لك بعد ايضا اوقات محددة، اول الصبح، بعد الظهر، وقبل نهاية الدوام، يعني عندك 3 فترات تفتح فيها البريد. مثلا اول ما توصل تفتح البريد وتاخذ الاولويات وتخلصها وبعدين تركز على شغلك، بعدين بعد الظهر نفس الشيء تقوم بنفس العملية، بعدين قبل نهاية الدوام. راح تتفاجأ أن معظم الشيء أو الشغل العاجل أصلا طلع مو عاجل. طيب يسمونهم في شغلة بعد يسمونها الاجتماع على الواقف، لا تجتمعون يعني مو كل الاجتماعات تخصص لها جلسة وقعدة وشاي وماي وما أعرف شنو، عرفت؟ لا، سوي الاجتماعات القصيرة، جرب انك انت تسوي اجتماع وانتوا واقفين، ناس يو دشوا انت من الشغل يعني من زمايلك وانتوا واقفين. طيب تخلص الموضوع ويطلعون، لا تقعدون. يعني في اجتماعات بالفعل ما تحتاج انك انت تجلس على اساس انك انت تعقدها، لانك انت تبتعطي فيها مثلا instruction يعني توجيهات معينة لفريق العمل انه يقوم بها، عرفت؟ فنفس الشيء يعني الدراسات يقول لكم تثبت او اثبتت ان يعني أن يعني 34% يكون فيها تركيز أكثر. طيب الحين نرجع حق سؤالنا الافتتاحي بعد هذا الكلام اللي احنا قلناه كله مستمعين الأحبة. الهاتف ذكرون احنا الكلمة اللي قلناها لما تدخل انت اجتماع، كم واحد او كم شخص كان هاتفه على الطاولة امامه، كم واحد كان هاتفه او تليفونه على الطاولة امامه. طيب الهاتف على طاولة الاجتماع مجرد يقول لكم وجود ان التليفون او الهاتف هذا على الطاولة حتى وان كان صامت او مقلوب يقلل القدرة الادراكية للشخص، ليس لأنه يستخدمه بل لأن دماغه ينفق طاقة في مقاومة رغبة الاستخدام. حاط في بالك أن أنت هذا التليفون لما أنت تحطه قدامك حتى لو أنت ما قاعد تستخدمه، حتى لو الشاشة مقلوبة، عرفت أنه هو قدامك، في جزء من دماغك شغال قاعد يقاوم أنك أنت ما تشيل التليفون، ما تشوف شنو اللي موجود من رسائل عليه، ما تدخل على شبكات التواصل الاجتماعي مالك، ما ترد على بريدك الإلكتروني، ما تشوف من قاعد يتصل فيك. فعشان كذا هذه واحدة من ضمن المهام الأساسية اللي من المفترض مستمعين الأحبة نحطها في بالنا. الحين احنا دخلنا في نوع من علم النفس، والله يعني ان الناس ما دام ان التليفون كذا قدامك جزء من عقلك صار مشغول فيه، لا تحطه. دخلت اجتماع تبي تجتمع زين، لا تخلي التليفون على الطاولة. يعني في بعض الإدارات بشكل أو آخر يقول لكم خلي التليفون برا وادخل قاعة الاجتماعات. في واحد يقول والله على أساس أن التليفون يلقط الكلام، لا مو دائما الموضوع على أساس أنه والله الاجتماع سري وأنه ما نبي أحد يسمع يعني الكلام أو المصطلحات اللي إحنا نقولها أمنيا يعني، لا لبعد لما تحط التليفون برا أصلا تركيزك العميق يشتغل. إذا تبي تسوي تركيز عميق حقيقي تركز في الشغل اللي أنت تبيه وتبي تبعد كل المشتتات عنك، أول شيء هذا تليفونك لا تخليه قدام عينك، لا تشوفه، عرفت؟ فأنتوا تخيلوا لما تكونوا أنتوا قاعدين في اجتماع ما إلين أن الشخص حاط التليفون على الطاولة وقالبه، في ناس تظل ماسكة التليفون في إيدها، في ناس تراويك انه يعني مو ملحق، انا قاعد في الاجتماع وقاعد ارد على زمايلي بعد في الشغل، طبعا معناته انت مو مركز ترى معي، عرفت؟ فهي هذه النقطة. فالتقنية مستمعينا الأحبة يعني شيء جدا مهم، شيء جدا مفيد لنا يعني ولحياتنا في عملية تسهيلها، في عملية التواصل ما بين الناس وما بين الأهل وفي الشغل، إنجاز المهام، إنجاز الأعمال. لكن صحتك شيء وايد مهم، نجاحك في عملك وشغلك شيء جدا مهم. واكتشفنا يعني والدراسات كلها تثبت هذا الموضوع، إن مجرد إنك أنت هذا الهاتف موجود عندك وأمامك أثناء ما أنت قاعد تشتغل وهو قاعد يسرق من عندك ويسرق من اهتمامك ومن قوة تركيزك. فعشان كذا حطه في درج، حطه على صوب بحيث انك انت ما تكون مركز معه، عينك ما تلوفه، ما تشوفه، عرفت؟ بهذه الطريقة يعني يكون افضل من من من افضل الاشياء مستمعين الاحبة على اساس انك تقوم بعملية التركيز في الشغل. الحين يعني راح ناخذ فاصل صغير، فاصل مالنا شوي، ونرجع وندخل في موضوع التقنية والعلاقات. يعني احنا نسميه الحضور المسروق، ناس قاعدة معاك في الميلس، ناس طالعة معاك في السيارة، ناس قاعدة معاك في المطعم لكن هو مو وياك أصلا. خليكم معانا ونقول لكم مساءكم تقني.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار، انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
0: الحين مستمعينا الأحبة تعالوا نروح حق المحور الأكثر حساسية، علاقاتنا مع من نحب. يقول لكم في ظاهرة جديدة، يعني تعرف كل زمن حق مصطلحاته، ومن ضمن هذه المصطلحات في مصطلح يسمونه فيبينج. حطوا في بالكم مصطلح علمي قد يكون طبي نفسي اسمه فيبينج. وفيبينج هذه مشتقة أصلا من كلمتين، من كلمة فون يعني تليفون، من فون، وتجاهل اللي هو سنابينج، فسموها فيبينج. طيب يعني خذوا البي بي اي ان جي من كلمة سنابينج اللي هي عملية تجاهل الناس اللي موجودين معاك أو الأشخاص اللي موجودين أمامك، وكلمة فون فصارت فيبينج. فهذا يعني أنك أنت تتجاهل من أمامك لصالح هاتفك. يعني أنت قاعد مع الشخص، أنا قاعد مع محمد بس عيني في تليفوني، طيب قاعد مع زوجتي لكن عيني في تليفوني، قاعد مع أصدقائي وتليفوني عيني في تليفوني. فهنا معناته أنك أنت تجاهلت اللي موجود أمامك لصالح الأهم بالنسبة لك اللي هو تليفونك. وقد أصبح الظاهرة موثقة علميا لها آثار نفسية حقيقية. فظاهرة الفيبينج مستمعين الأحبة حين تنظر في هاتفك أثناء حديث شخص ما معك، أنت لا ترسل له رسالة والله أنا مشغول بس، بل أنت ترسل له رسالة إن ما في هاتفي أهم منك. طيب وهذه نقطة جدا مهمة من المفترض أن نحن نراعيها. فما هي التكلفة الحقيقية مستمعين الأحبة لهذه الظاهرة واللي يسمونها ظاهرة الفيبينج، واللي هي عبارة عن كلمتين من كلمة فون ومن كلمة سنابينج، فون اللي هو التليفون وسنابينج واللي هو موضوع التجاهل. طيب التكلفة أن الشريك الذي يشعر باستمرار أن هاتف يعني زوجه أو زوجته أهم منه يبدأ بالانسحاب العاطفي تدريجيا. يلا عاد دور العاطفة أنت بعدين وين تحصلها، عرفت؟ تشوف الشخص شايل في باله أو في خاطره منك، عرفت؟ ومعطيك ظهره يوم نايم ما مسوي لك سالفة بسبب أنك أنت مو مهتم، أنك أنت يعني كنت بس أنك أنت قاعد طول الوقت معه وأنت قاعد يعني بالك بالتليفون. في مرة من المرات والله أنا قاعد أشوف أشخاص يعني في واحد من المطاعم الجميلة في مسقط على ارتفاع معين هنا في في في بوشر، يعني هو زوج يعني وزوجته خليجيين هم اثنينتهم، عرفته؟ وقاعدين في مطعم، أنت تطالع مع زوجتك وقاعدين على على على على, على, على طاولة، زين هي ماسكة تليفونها وهو ماسك تليفونه. طيب قول تكلموا مع بعض شوي، سووا شيء، ماكو شيء، زين ليش طالعين؟ لو قاعدين في البيت احسن، لو قاعدين في غرفتكم احسن، عرفت؟ فالفكره كلها يعني نقطه جدا مهمه، واللي انا بقول لك يعني انك انت يعني تتجاهل من امامك لصالح هاتفك او ما تخلق لنفسك يعني، ويعني وهذا انا لاحظته مستمعي العزيز، أنا يقول لك واحد يحب يطلع أو كل ما يطلعون والله يجيب الشخص الفلاني يطلع ويانا. ليش؟ لأن هذاك الشخص دائما يركز في طلعته، مركز في, في, في الأشياء اللي يشوفها دور ما دايرة، يعلق على هذا، يستمع لهذا، يسوي لك جو، يقول لك ممتع، عرفت؟ بينما في أشخاص طول ما هو قاعد تلاقي بس ينطر واحد يكلمه، واحد يطلع من الكلام يسحب منه، قاعد مع تليفونه مهتم يصور اللي وين راح، وين يا وين ركب، وايش اكل والشرب، عشان بس ما تدريش فيه. هذا هذا هذا مرض نفسي بحد يعني ذاته. فبالتالي الانسحاب العاطفي التدريجي اللي يصير بسبب انك انت مهتم بتليفونك وارتباطك بتليفونك وتعطيه اهميه اكثر من الناس اللي موجوده امامك. الطفل اللي نادي ابوه وبعدين أبوه ما يرد عليه، بس يقول له لحظة شوية الحين بيك، يتعلم أنه هو أصلا ما عنده أولوية بالنسبة له. وعاد إحنا طبعا في هذا الأوقات وفي هذا الزمن، زمننا غير زمنهم مستمعين الأحبة، وأحاسيسنا غير أحاسيسهم. يقول لكم كل ما يجيل كل ما صار أضعف، كل ما صار حساس أكثر كل ما كبر وهو ظال صغير في مكانه، عرفت؟ ويتأثرون ونفسيتهم تتعب. فعشان كذا لا تقيسها على مقياسك أنت وأنت شلون تربيت، لا، عرفت؟ ففي فرق. فعشان كذا نقول أنه هو أن الطفل لما ما يشوف الأبو أو الأبو كله ماسك تليفونه يعرف أنه هو ما عنده أولوية بالنسبة عنده. الصديق الذي يشارك لحظة مهمة، يعني هو قاعد يقول لك متحمس لك وانت قاعد طالع بتليفونك، عرفت كيف؟ ما راح يشاركك اللحظة مرة ثانية. طيب الزميل في الشغل اللي يتكلم معاك في اجتماع وانت عينك في الشاشة، عرفت؟ يفقد الثقة انك انت جاد معاه. طيب فوايد نحط بالنا مستمعين الأحبة، هذا المجرم اللي هو يعني الهاتف الذكي اللي يكون معاك، وايد حط بالك منه. طيب الحين سؤال للتأمل، متى كانت آخر مرة مستمعي العزيز انت قعدت مع شخص تحبه ساعة كاملة، حطها ها، ساعة كاملة بدون ما تلمس تليفونك، بدون ما تجيس هذا التليفون اللي موجود معك؟ اسأل نفسك هذا السؤال وتأمل فيه. الحضور الكامل، احنا هني ذيك الساعة احنا في الشغل قلنا الشغل العميق او الديب وورك، هني عندنا في العلاقات مع الناس يسمونها فول بريزنس او الحضور الكامل، وهو اغلى هدية يمكنك انك انت تقدمها حق الناس اللي انت تحبها، مو بس بالوقت ولكن بالحضور، مو بحضورك الجسمي ولكن بحضورك العقلي، بنفسك انك تكون موجود. الجسد في المكان والذكن او والذهن في مكان اخر ما يصير. طيب طبعا هذا ما يعني مستمعين الأحبة ان احنا نلغي التقنية من حياتنا، لكن يعني انك انت تختار اللحظات اللي انت تكون فيها غايب عنها تماما. يعني في اوقات معينة لازم ان هذه التقنية، لازم ان هذا التليفون يكون شوية بعيد عنك، يكون يعني مو في نفس المكان اللي انت موجود فيه، ما مشغول بتطبيقاته. قبل فترة من الزمن كنا نتكلم ان يعني نحسب الاوقات اللي الناس تقضيها مع التقنية ومع السوشيال ميديا، الحين صرنا العكس، نحسب الوقت اللي ما فيها تقنية في حياتك، اللي عينك انت مو على التليفون، اللي انت ما موجود فيها في عملية التواصل الاجتماعي. عشان كذا المفهوم اللي احنا نحب نتكلم فيه واللي هو الفول بريزنس او الحضور الكامل، حين تضع هاتفك في جيبك اثناء العشاء مع عائلتك، انت لا تضع هاتفك فحسب مستمع العزيز، انت تضع اشعار واضح واللي هي ان هذه اللحظة اللي انا موجود فيها مع عائلتي هي اللحظة الاهم. طيب فهذه هي الفكرة. ومثل ما قال الحين المخرج محمد قاعد يتواصل معاي يقول لي أصلا يعني هذا مفروض يدرس، يعني مفروض هذا يكون من ضمن البروتوكولات أو من ضمن الاتيكيت اللي الناس تتبعه لما يكونوا مثلا موجودين مثلا على العشاء على الغداء على الريوق قاعدين كلنا مع بعض. خلوا تليفونكم بعيد عن بعضكم بعض، خليكم مع بعض. طيب فهذا هو مفهوم الحضور الكامل. فعندنا ثلاث أدوات عملية مستمعين الأحبة لحماية علاقاتك من سطوة الشاشة، احنا نسميها. خصص 15 دقيقة يوميا مع أهم شخص في حياتك، زوجتك، عيالك، أهم أصدقائك، بلا هواتف وبدون تلفزيون، فقط حديث حقيقي. هذه الدقائق 15 مستمعين الأحبة راح تبني ما لا تبنيه ساعات من المجاورة الصامتة. طيب أنا مو طالع بس قاعد في البيت، لكن أنا جسمي قاعد لكن ذهني وين؟ برا. لما تجلس مع واحد أو مع أي أحد مستمعين الأحبة، خلي التليفون في الجيب أو في الحقيبة مو على الطاولة. تذكرون لما احنا كنا نتكلم عن الشغل والعمل وكيف أنه بس وجود أنه هو أمامك، أنه في جزء من مخك أو جزء من إدراكك قاعد يقاوم عملية أنك أنت ما تشيله، قاعد يقاوم انك انت ما تبي تشوف الانستغرام، ما تبي تشوف الواتساب، اوكي اشعارات قاعده تطلع، منو قاعد يراسلني، من رسل لي بريد، من سوى كذا، عرفت؟ فعشان كذا لا تخلي اصلا امامك حتى على الطاوله. يقول لكم هذا الفعل الصغير يغير جوده الحديث تماما، يعني يغير حتى الكواليتي، الجوده مال الجلسه في الحوار اللي تصير ما بينك وما بين الشخص اللي انت موجود معه، جودتها جودة هذه الجلسة تتغير. تحدث مع أسرتك، وضعوا معا قواعد مثل ما قال الحين محمد، تحدث مع أسرتك وضعوا معا قواعد استخدام التقنية في المنزل، ليست قواعد طبعا إجبارية احنا نتكلم عنها، بل اتفاقية بالحوار. لما يعني حين يشارك الجميع في صنع القاعدة يلتزم الجميع بها، سوي اتفاقات عائلية، والله لما نقعد على الأكل ما نحط التلفون يمنا، لما نطلع مع بعض طالعين وناسة نستخدمه ككاميرا بس، ما نحطه يعني أساسي عرفت وأمامنا، بحيث أنه ياخذ وقتنا وياخذ جزء من إدراكنا مع جلستنا مع أحبائنا مستمعين الأحبة. الحين عاد الخلاصة اللي أنا بأوصل فيها معاكم في حلقتنا لليوم، أن التقنية مستمعين الأحبة هي رحمة من رب العالمين في النهاية، ولكن متى؟ حين تستخدم بإبداع، لما تستخدمها بشكل صحيح. طيب، فنحن ما نبي نطلع من هذه الحلقة وانك انت تشعر انه والله هذا التليفون عدو من اعدائك، لا مش القصد طبعا مستمعين الاحبة، هي ليست كذلك. طيب، ولا نحن عليش هذا البرنامج كامل المستكشف الرقمي القائم على ان نحن نتكلم عن التقنية وعن الجديد فيها واللي موجود فيها، ولكن من الاهم بعد ان نحن نركز على حياتنا وعلى صحتنا، ومثل ما احنا نتكلم عن أهمية استخدام أو تفعيل التقنية في حياتنا بالطريقة الصحيحة، على كثر ما نحذر من الأمراض اللي قد تصاب بها بسبب هذا التليفون وبسبب الخوارزميات اللي بدأت تطلع في آخر سنتين، اللي هي تفصل كل ما هو موجود على هاتفك عليك وعلى شكلك وعلى طريقتك وعلى أسلوبك، عرفت؟ بالتالي انت ما قادر تتبطل منه، ما قادر مثل ما يقولون بلهجتنا العامية انك تتفلت منه، عرفت؟ اذا هو موجود وحتى لو ما تستخدمه جزء من عقلك يظل مشغول فيه. فعشان كذا حط في بالك مستمعي العزيز انك انت بالفعل يعني توازن في الموضوع. طيب، فالتقنية حين تستخدم بوعي وابداع تصبح اداة للتواصل العميق لا للانفصال. يعني شوف، هي يا أن هي تخليك تتواصل مع اللي تحبه بشكل صح وتظل على استمرار بالتواصل معه، يا أنها تخليك يعني تخيل ناس قبل لا يتزوجون ينام على التليفون عشان هو متواصل مع زوجته قبل لا يتزوجها، من يتزوجها زي تعال قاعد معاه هو مشغول بالتليفون عنها، ما يصير، بهو نفس الجهاز نفس التطبيق نفس البرامج، عرفت؟ فانت يعني شغلتين والله تلاحظ كيف يعني ما بينهم. لو واحد بغى يسوي الكاركتير يقول لك قبل الزواج ينام على التليفون عشان بس يسمع صوتها، انزين، وبعد الزواج يعني تقول له تكفى خلي تليفونك وتعال قعد معاي شوية او تعال اطلع معاي شوية، والعكس صح. يعني احنا ما نقول انه يعني الشباب او الرجل هو اللي مثلا يستخدم، لا بالعكس، هم الحريم طبعا اكثر من يستخدم الشبكات التواصل الاجتماعي ومركزين عليها وعلى عملية مشاركة الحياة، ولكن نحط بالنا من هذا المجرم أنا سميته صراحة، اللي إذا ما وازننا فيه يا أن هو يفيدك ويخليك مبدع في حياتك وفي تواصلك مع الآخرين، يا أن يخليك إنسان منطوي مع ذاتك، ما عندك اتيكيت، ما عندك تركيز لا في شغلك ولا مع حياتك وأحاسيسك مع الناس. طيب، فعشان كذا نقول احنا مجموعة الواتساب العائلية التي تجمع أفراد الأسرة المتفرقين في دولة مختلفة، هذه رحمة ولا لا؟ شوف يعني ناس احنا ما شاء الله سلطنتنا الغالية، من مساندام إلى ظفار، عندنا أهل، عندنا أصدقاء، عندنا نسايب، عندنا عدايل، اليوم الكل يعني صارت عنده أسر، يعني جزء من أسرته موجود في ولاية غير الولاية اللي هو موجود فيها. فلما يكون عندكم جروب واتساب وتتشاركون فيه مثلا الحياة، الأماكن، اللحظات الحلوة، هذه بروحها نعمة بالفعل. طيب، ولكن لازم يكون حقها وقتها وحقها الحد الخاص فيها. مكالمة فيديو يقول لكم مع والد كبير في السن تشوفه كل يوم، هذا يقول لكم يعني وين قبل احنا وين الحين؟ صح، كنا نطلع عن اهالينا ونروح ندرس برا وما نقدر حتى نشوفهم الا لما نرجع بس وبالتليفون، وكيف كانت الاتصالات غالية ذيك الفترة. يعني اليوم قاعد انت تشوف عائلتك، تشوف ابوك، تشوف والدتك، تشوف اخوانك خواتك وانت من مكان بعيد. طبعا هذه يعني شيء جدا يعني لا غنى عنه. التطبيقات التعليمية التي تجعل العلم متاحا لكل طفل وين ما كان، سواء كان في المدينة أو في آخر الدنيا، يعني في الأماكن النائية، في الأماكن البعيدة. وهذا طبعا يحقق العدالة المطلوبة. الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence الذي يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على التواصل، مستمعين الأحبة، هذه أصلا إنسانية بأعلى صورها. فالتقنية التي تقربك ممن تحب وتنجزها في عملك نعمة، التقنية التي تبعدك عمن أمامك وتشتتك عمن تفترض أن تنجزه أو عما يفترض أن تنجزه هي المشكلة مستمعي العزيز، عرفت؟ فأنت عندك نفس الجهاز ممكن أنه هو يكون سبب في ترقيتك في شغلك وقربك من أهلك وأصحابك وأصدقائك، وهو نفس الجهاز سبحان الله اللي ممكن يخليك فاشل في شغلك، غير منجز، مو مركز، غير مدرك، وبسبب نفس الوقت بعيد عن عائلتك وبعيد عن الناس اللي تحبهم، نفس الجهاز. عاد شوف انت كيف تقدر انك انت تتعامل معه، وكيف انك انت بالفعل تقدر انك انت تحدد الاوقات اللي من المفترض انك انت تستخدمها فيه. وطبعا احنا لما نتكلم عن التليفون ما نتكلم انك جهاز بحد ذاته، كثر ما نتكلم عن التطبيقات اللي موجودة عليه. خلاصتنا مستمعين الأحبة، زين، يعني بالنسبة للثلاث أجزاء اللي احنا تكلمنا فيها من بداية من ثلاث أسابيع، من ثلاث حلقات، يعني اليوم احنا وصلنا، يعني هذه حق نهاية رحلتنا في سلسلة حين تسرق الشاشة منا، عرفت؟ احنا سمينا هذه السلسلة حين تسرق الشاشة منا. دعوني اختصر لكم مستمعين الأحبة شنو اللي احنا مرينا فيه، زين. فالجزء الأول كنا نتكلم كيف الشاشة تسرق انتباهنا بدون ما ندري، وهذا تكلمنا فيه. في الجزء الثاني تكلمنا عن التوازن الرقمي، هذه حلقتنا الماضية، وأدوات استعادة السيطرة، يعني كيف أنت تقدر ترجع تستعيد السيطرة على يعني وقتك وعلى نفسك وعلى تركيزك. اليوم في حلقتنا لليوم يعني ركزنا على التقنية في العمل والعلاقات، يعني في شغلنا، في عملنا، في علاقاتنا. رسالة وايد مهمة نحب نوصلها لكم، الشاشة طبعا هي ليست عدوك، طيب، هي أداة. وكما أن المطرقة في يد بناء تبني بيت، وفي يد غاضب ممكن أن هي تهدم، هذا نفسه ممكن هذا الجهاز يكون سبب في توفيقك في شغلك وسبب في تواصلك الصح مع الناس، وممكن هو يكون نفسه الجهاز اللي يهدم تركيزك في شغلك ويقلل من إدراكك وما يخليك تنجز، وفي نفس الوقت هو اللي يخليك تبعد عن أحبائك ويبني حواجز ما بينك وما بين في العلاقات ما بينك وما بين الناس اللي تحبها. التقنية تأخذ قيمتها مستمعين الأحبة من الوعي والقصد خلف استخدامها. طيب، لازم يكون عندك هدف واضح في عملية استخدامها، لازم تكون لك وعي فيها. احنا دايما نقول التفكير النقدي مستمعين الأحبة، التفكير النقدي شو يقول؟ يعني دايما احنا نقول انك لازم تمتع نفسك بهذا النوع من التفكير، واللي هو ان انا كشخص لما يعني قبل لا امسك التليفون او لما امسكه وابدي اشتغل عليه لازم أفكر مع نفسي، هذا اللي أنا قاعد أسويه صح؟ هل اللي أنا قاعد أسويه مهم؟ يعني حط في بالك، هذا اللي أنت يعني الحين قاعد تسويه، أنا فاضي الحين ولا مشغول المفروض أكون؟ إذا كنت أنت مشغول خلي على صوب على طول، لا تحطه قدامك حتى، ركز في شغلك. طيب، يعني هذا نوع من التفكير النقدي اللي يكون معاك ومع نفسك. لما راجع نفسك دائما، اسأل نفسك دائما هذا السؤال. طيب، فحين نبيكم مستمعين الأحبة يعني نعطيكم تحدي تقومون فيه، تحدي صغير بينك وبين نفسك، ولكن طبعا حطوا بالكم أنه هو قوي. طيب، حط في بالك أو اختار شخص واحد تحبه، زوجتك، طفلك، أحد أصدقائك، أحد والديك، صديق عزيز عليك. طيب، اختار واحد من هذيله وامضي معاه ساعة واحدة في يعني في خلال هذا الأسبوع بدون لا يكون تليفونك معك. جرب جرب ان انت يكون يعني تقضي وقت تطلع فيه مثلا مع زوجتك، مع والدك، مع والدتك، مع ولدك، طيب، ولا تشيل التليفون معك، بس انت بروحك كذا نفسك، بتحس نفسك خفيف، بتحس نفسك في شيء غريب صار لك. والله جرب جرب.

0: على أساس نشوف كيف صارت التجربة معكم وإيش ردة فعلكم. فالسؤال الحين اللي يقول ما أصعب عادة رقمية حاولت أنك أنت تغيرها؟ طبعا اللي عنده حاب أنه يشاركنا يشاركنا على 7-244-2010. ما أصعب عادة رقمية حاولت أنك أنت تغيرها؟ طيب في نهاية الحلقة مستمعينا الأحبة احنا حابين نغلق يعني سلسلة حين تسرق الشاشة منا، خذيناها فيها 3 حلقات. الحمد لله كانت رحلة ممتعة، أنا استمتعت فيها لما أقوم بعملية إعدادها، وأتمنى أيضا أنكم أنتم أيضا تكونوا قد استمتعتوا فيها. كانت رحلة ممتعة عشتها معاكم على مدى 3 أسابيع. طيب راح نتحدث عن موضوع ترتبط به حياتنا اليومية إن شاء الله من خلال الصفحات القادمة ومن خلال حلقاتنا القادمة. راح نتكلم عن الهوية الرقمية، من أنت على الانترنت مستمعي العزيز، وهل صورتك الرقمية تعكس شخصيتك الحقيقية؟ وهذا شيء جدا مهم من المفترض أن نحن نركز عليه ونحط بالنا عليه. إذن حلقتنا القادمة مستمعينا الأحبة راح تكون عن الهوية الرقمية، من أنت على الانترنت، كيف تبني حضورا رقميا أصيلا يعكس قيمتك أو قيمك الحقيقية. شكرا لكم مستمعين الأحبة على حسن استماعكم ومتابعتكم لبرنامجكم المستكشف الرقمي. كان معاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، وكان معانا طبعا المخرج الزميل والصديق محمد الشبيب. انتظرونا في يوم السبت القادم من 8:00 إلى 9:00 مساء على أثير إذاعة سلطنة عمان. ودائما نقول مستمعينا الأحبة، مع المستكشف الرقمي مساءكم تقني.
1: المستكشف الرقمي رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار، نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبد الله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. باكستان تعلن التوصل إلى إطار اتفاق لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، والأمم المتحدة تدعو الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. من العناوين وإلى التفاصيل، استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92 على 2025 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى

الجهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزا. قالت إيران إنها قد توقع إطارا لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، لكنها استبعدت بأن التوقيع سيتم خلال الساعات 24 المقبلة. من جانبها قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى إطار اتفاق ينهي الحرب، وإن إسلام أباد تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق، وسيعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم على التخصيب هو خفض تركيزه داخل طهران. وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إضافة إلى مسألة العقوبات، وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته على أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائم يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة بينها مدينة النبطية. من جانبه أعلن حزب الله استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران جراء تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن قصفا نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، في حين واصل جيش الاحتلال القصف المدفعي وعمليات نسف المباني شرق القطاع. هذا ودعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين، دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض على قمة قادة مجموعة السبع يوم الاثنين المقبل. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على هذا الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قال إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تمت إعادة ربط محطة زابوريجيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة جوية على محطة كهرباء فرعية. ووقع انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة للمرة 19 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا،
ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. أبدت الصين معارضتها الشديدة، إضافة الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية. وأشارت بكين إلى أن هذه الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن أضافت واشنطن شركات صينية غير حكومية في مجال التكنولوجيا وصناعة المركبات الكهربائية إلى قائمة تختص بتحليل الشركات التي تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول على تعاقدات دفاعية أمريكية. توفي 4 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان. كما تسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمتاجر والممتلكات الخاصة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. باكستان تعلن التوصل إلى إطار اتفاق لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، والأمم المتحدة تدعو الطرفين إلى الالتزام بالاتفاق. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. لكم هذه النشرة يعقوب سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم شوية عن التصميم الداخلي. هل التصميم الداخلي اليوم هو جزء من الهندسة المعمارية، ولا هي أعمال ديكور مش مهمة، حاجة ترف إضافية؟ وراح نتكلم مع واحد من المهندسين في التصميم الداخلي بخبرة تتجاوز 25 عام. يشرفني باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفنا هنا في الأستوديو، الباش مهندس بسام غوش. طبعا المهندس بسام هو مهندس عمارة داخلية، تخرج من جامعة الكاثوليك في بيروت في لبنان في عام 1995، واشتغل في عدد من الدول، يعني في لبنان وفي أستراليا وفي الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية، وحاليا من حوالي 5 سنوات انتقل إلى مسقط، وهنا عنده يعني يدير مكتبة الاستشاري الخاص للتصميم الداخلي والتنفيذ باسم هوم ديكو. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس بسام، شرفتنا في صوت العمارة.
2: شكرا أستاذ علي، أول شيء بشكرك على الاستضافة، بشكر الإذاعة الكريمة، وأكيد بشكر كمان المتابعين الكرام، واللي شرف أني أكون معك في هذه الحلقة.
1: الله يشرف مقدارك باش مهندس. لكن قبل لا نتكلم في مجال عملك في التصميم الداخلي، أنا أحب أستفتح حلقاتي بهذا السؤال، لأنه وجه يوما ما إلى المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت ليش درست العمارة؟ فقال مشكل واحد يدخل عمارة ينجح، وأنت بهذه الخبرة الطويلة ل25 عام وخبرة دولية في عدد يعني رصيد كبير من المشاريع، فحسبي أنك واحد من الناجحين، فدعني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى مكية عن السبب الذي دعاك لاختيار تخصص العمارة وتحديدا التصميم الداخلي.
2: لك هو عطول بالحياة في عندك قرار وفي عندك اختيار. أنا من صغري بتخبرني والدتي الله يرحمها أنه الأولاد تكون عم تلعب بالشارع وأنا حامل ورقة وقلم عم برسم كرسي او طاوله او فلاور او اي شيء.
1: وانت طفل صغير؟
2: انا وطفل صغير كنت ترسم. صحيح، بحس انه هي الشغله بتخلق مع الانسان، والانسان هو بطبعه بحب يطور وتيكون ناجح بحياته، وهذا الموضوع انا اشتغلت عليه الحمد لله. وبعدين بصلت على الجامعه كان القرار انه مش
1: هي كانت موهبه.
2: صحيح،
1: من البداية. صحيح، ودفعتك إلى أنك توظف هذه الموهبة في مهنتك،
2: نميها، نميتها أكثر وأكثر وأكثر، وبعدين تخرجت، تعلمت بالجامعة وتخرجت والحمد لله. والخبرة هي كمان أهم شيء بالحياة يعني.
1: صحيح،
2: الحمد لله.
1: طيب باش مهندس بسام، لما نتكلم اليوم عن التصميم الداخلي، اليوم صار في كليات عمارة داخلية وفي كليات هندسة معمارية.
2: صحيح،
1: خلينا نخبر الناس شوية إيش الفرق بين الهندسة المعمارية وبين التصميم الداخلي الانتيريور ديزاين.
2: طبعا في فرق، لكن احنا اول سنه بالجامعه بالهندسه نحن بنكون السيفل انجينير والاركتك انجينير والانتيريور انجينير، بنكون كلنا مع بعض. وبعدين
1: انت كنت في كليه هندسه؟
2: نعم صحيح، نحن مشان هيك. وبعدين اول سنه بعدين بنصير نتفرع، كل واحد شو بحب. وانا كنت اخذ قراري اني انا بدي اروح على الانتيريور ديزاين. بالنسبة لسؤالك شو الفرق بين المعماري، أكيد في فرق كتير شاسع. المعماري بده يلحق المنطقة، التراجعات، التصنيف والتنظيم المدني، بس ما بيمنع أنه هذا كمان لازم يكون عنده شغف، لازم يكون عنده خبرة، لازم يكون حب شغله تمشين يعرف وين لازم يحط كل غرفة، وين الصالون، وين شروق الشمس وين، الروائح بالبيت كيف لازم تفوت وكيف لازم تطلع، هذه الأشياء كلها على الدراسة بتبنى. الانتيرير فيها يعني بتشوف.
1: طيب يعني إذا المهندس المعماري وصل إلى هذا الحد، كيف الهواء يتحرك داخل الفضاء الداخلي؟
2: صحيح.
1: ما هذا ما يعتبر جزء من التصميم الداخلي؟
2: لا هيدا بيعتمد وين لازم يفتح الدرايش، وين لازم يفتح الابواب، وين لازم يكون مكان الكيتشن، هودي الدراسه تبع المعماري هو لازم يعملهم. بس هي
1: خلينا
2: لك
1: نقول توزيع
2: صحيح
1: المساحات.
2: صحيح، تتنجح مبنى او بنايه او قصر او فيلا لازم يكون في 3 مهندسين عليها، هن السيفل انجينير والاركتك انجينير والانتيرير، بيطلع كل شيء مكانه، بيطلع بروجكت كامل متكامل، بيطلع حلو كتير.
1: بس نحن اليوم غالبا عندنا استشاري معماري،
2: صح،
1: وعندنا مقاول
2: صحيح
1: مدني غالبا او
2: صحيح
1: يعني انشائي،
2: صحيح،
1: والمصمم الداخلي غائب ما موجود.
2: هيدي المشكلة اللي عم عانيها صراحة بسلطنة عمان. المكتب عم بينفذ، عم بيصمم عفوا، والمكتب ومكتب تاني او استشاري، أو عفوا مش استشاري، متعهد عم بينفذ. اذا المكتب تكون مشروع كامل متكامل وينجح معك 100%، لازم تكون الشركة اللي هي تصمم هي تنفذ، لانه بتعرف شو هي راسمي، شو عاملي، بتحط كل الباشن تبعها بهذا المشروع. بيجي المتعهد بياخذ الخرائط وبينفذها، بس ما بتطلع مثل ما لازم تكون. مشان هيك اوقات توصل لمكان بتلاقي التصميم شيء والتنفيذ شيء تاني.
1: طيب خلينا نرجع للسؤال لان انحرفنا عنه شويه، يعني عرفنا المهندس المعماري ايش شغله،
2: صح،
1: مهندس التصميم الداخلي ايش شغله؟
2: التصميم الداخلي عليه يوضع كل شغله في مكانها مع الدايمنشن تبعه. يعني انت بتروح كزبون، اوكي، بتقول انا شو بدي بالمهندس المعماري، عفوا بالمهندس الداخلي، انا بروح بجيب الفرنتشر وبحط على ذوقي وبعمل وبفرشه، بتروح تشتري وبيطلعوا حلوين. بس بتفوت مثلا نحكي طاولة الطعام بتلاقيها حلوه، بس انت عندك ما بيكون الدايمنشن تبعولها صح بالمكان يلي انت حطيتها، ما بتكون متناسقه مع المجلس اللي مقابلها او الصالون او السفره او او او, أو غيرها. المهندس الداخلي بيحط لك كل شيء بمكانه
1: بالمقاس.
2: طبعا طبعا، اهم شيء المقاسات.
1: انا هذه لاحظتها شخصيا وتعبت منها. مره شفت اعلان يعني لكافيه مقهى فخم جدا، والاعلان يعني صور التصميم الداخلي اللي يعني شفتها الوان ويعني التشطيبات فاخره، فشدتني اني ازوره لما شفت الصوره. بس اول ما جلست على الطاوله كانت نازله بكثير، انا ما مرتاح اكل فيها، فعرفت ان اللي صمم المكان
2: غير المنفذ،
1: مقاول، او ربما صاحب المكان جمع الاشياء اللي تعجبه، شكلها ومنظرها
2: للاسف
1: جدا جدا
2: هذا اللي بزعل
1: فخم،
2: صحيح.
1: لكن لما تجي ما مريحه ابدا.
2: صحيح. انا اذا بس صمم ديزاين معين، بصمم بشغف، بكون مبسوط انه عم صممه، وخاصه اذا انا عم نفذه. والاجمل من هيك انه انا بس نفذ هاي الشغله وتطلع حلوه كتير، يعني عن جد مثل كانك انت ملكتني الدنيا كلها سوا. هون هيدا المهندس اللي بيحب شغله، اللي بيحب يوصل النتيجة، يوصل النتيجة لصاحب اللوكيشن اللي عم يشتغل له اياها. بس انت تشتغل بضمير وبمصداقية وتعرف شو مصمم وشو لازم تنفذ، انت وصلت الفكرة اللي لازم توصلها لكل الناس.
1: طيب بعض الناس يعني تقول ان التصميم الداخلي، يعني الحين حتى اللي يسمعنا من هذا الحديث بتقول هو مش هندسة، يعني هذا مجرد ديكور، مجرد اختيار أثاث واختيار ألوان. إيش رأيك؟ يعني هل هذا تعريف صحيح؟
2: أكيد لا. أنا بقول لك مش عم سوق لحالي أو عم سوق للمهندسين، بس المهندس
1: اصطلاحا بحكم أنت خريج تصميم داخلي،
2: طبعًا
1: يعني
2: طبعًا
1: إيش نقول للناس
2: طبعًا
1: اللي تعتقد أن التصميم الداخلي مجرد ديكور؟
2: فيك أنت سبق قلت لك أنا فيك تشتري، أنت تروح تشوف فورنيتشر مثلا بالجاليري، أوكي، تشوفهم وتشتريهم وتجيبهم، وهني بيكونوا كتير قطع حلوين، بس ما بيكونوا متناسقين مع البيت، يعني مع ديزاين البيت، ما بيكون الدايمنشن تبعهم صحيح. هون شغلة المهندس الديكور، يعرف وين لازم يحط لك كل قطعة بمكانها، كل أساس في مكانه، وين لازم يربحك سبيس، وين لازم تعرف كيف كل قطعة تكون موجودة، وشو نوعية الخشب، شو نوعية القماش، كل هالأشياء. هون مع احترام يعني لكل الناس، في ناس بس الأقلية يعني بيكون عندهم شوية شغف، إني مش دارسين بس بيكون عندهم شوية شغف، بيطلع بيوتهم حلوة. مش عم أقول ما مش كل العالم، مش بس الاستعانة بمهندس ديكور كتير مهم صدقني، ومهندس ديكور اللي بيحترم حاله هو اللي بيوفر على زبون، مش بيدفعه فلوس زيادة. هون بس تقول بكل الدول العربية، نحن صراحة نحن العرب، بس تقول مهندس ديكور يقول لك بتدفع فلوس،
1: يعني هذا شيء زايد.
2: لا بس لا، ما لازم مهندس ديكور بيقدر يعمل لك شيء كتير حلو ويوفر عليك فلوس أكثر ما أنت إذا بتجيبهم وبتشتريهم وبتحطهم بمكانهم. هذا مهندس ديكور اللي بيحترم حاله.
1: طيب يعني إذا كان هناك في خطأ في المفهوم، أو من وجهة نظرك أنت، إيش أكثر خطأ شائع عند العملاء وعامة الناس اللي يمكن ما درسوا عمارة؟ يعني إيش هو دور المصمم الداخلي بالضبط؟ إيش أكثر خطأ شائع؟
2: اللي بيعملوا كوبي بيست. في مصممين بيطلعوا مثلا بيشوفوا أشياء حلوة، أوكي، وبيعملوا مثلا عملنا تنحسوا هيدا الأوفيسز بهذا الديزاين معين، بلاقي حلو نجح معه، بيرجع بياخده بيعمل كوبي بيست وبيرجع بيعمله غير مكان، وهذا أكبر غلط. ما لازم يصير هيك. وهون أكتر
1: ليش القص، ليش النسخ واللصق غلط؟ يعني أنا إذا عملت مكتب وهذا المكتب ناجح ويعني كان يشتغل وفي بيئة مريحة، إيش المانع أني أنسخه وأخليه فيه؟
2: لأنك أنت بتبطل مهندس. المهندس لازم يكون مبدع، وكل لوكيشن لازم يكون له ديكور تبعه. ما لازم يكون كمهندس أنت ومبدع، ما لازم يكون ولا مكتب ولا بيت ولا فيلا ولا قصر يشبه الثاني. أنت بس تعمل، أستاذ علي، أنت كمهندس ديكور أهم شيء تعمل اجتماع مع المالك، أوكي. أول شيء تدرس شخصية المالك، شو بيحب، شو كيف أنت لازم تعمل ديكور يتشابه مع شخصيته، وكيف لازم أنت تريحه، كيف لازم يقعد بالمجلس يكون مرتاح، كيف لازم يجلس بغرفة الجلوس يكون مرتاح بغرفة النوم. هول الأشياء كتير مهمين. أنت مجرد ما تجلس مع المالك صرت تعرف شو بده، هالأساس أنت بتعمل ديكورك. ما فيك تعمل كوبي بيست من هيدا لهيدا، لأنه كل شخص بيحب شيء معين.
1: هل ممكن تصمم بدون لا تفهم شخصية العميل؟
2: لا، أنا عم بحكي شخصيا، بحب أعمل اجتماع وبحب أقعد مع العميل فيس تو فيس تمشين أفهم شو بده. هيدا أهم شيء بالنسبة لي.
1: طيب إذا العميل جاب لك صورة
2: هيدي مشكلة
1: كبيرة، وقال لك سوي لي نفسها،
2: هيدي عم عاني منها كتير صراحة. وأكتر شيء مع النساء، جايبين لي صور 20-30 صورة بدهم يركبوا هيدي الصورة، وهي كل الصور حلوين بس ولا واحدة تتناسب مع واحدة، ولا واحدة بتركب مع التانية. مشان هيك أوقات بضطر أني قل لهم لا سوري ما في، أنا نفذ هيك، وهن بيكونوا مقتنعين أنه هيدا الشيء، لأنه بالنتيجة بدي يفوت عندك أقارب، بدي يفوت عندك أصحاب، بدي يفوت، مش رح يقولوا أنه صاحبة البيت هي اللي نقت هولي، بدي يقولوا المهندس ما مش عارف منسق هذا الديزاين وهذا الديكور،
1: فترفض المشروع.
2: طبعا طبعا, طبعا طبعا لازم. مش كل شيء فلوس صدقني، هو اسمك وصيتك واسم شركتك هني اهم شيء من كل هيدي، من
1: رسالتك قبل.
2: طبعا ما هي الهندسه رساله، الهندسه مثل الطب، الهندسه انا برايي مثل الطب. المهندس بيحترم حاله لازم يشتغل صح، يكون عنده مصداقيه بالتوقيت، بالتسليم، بالنوعية اللي بيحطها بقلب البيت، بالاتفاق اللي متفق هو، ولازم إذا أخذ الجوب على 3 أشهر لازم يسلمها بشهرين، مش بأربعة أشهر وبست أشهر ويروح محاكم. ليش تبدأ أنت توصل لهذه النتيجة؟
1: كان في مقولة لما يقارن أحدهم الهندسة بالطب، يقول أن الطبيب إذا أخطأ فراح يزهق روح واحدة، ولكن المهندس إذا أخطأ في مبنى فهناك يعني صحيح. أرواح صحيح. وأعتقد في التصميم الداخلي هناك عاهات نفسية قد طبعًا تتشكل طبعًا. يعني
2: لأن أنت بدك تجلس بالبيت، بدك تجلس بغرفة، إذا المهندس عمل لك إياها وأنت مش مقتنع فيها، مش ممكن تقتنع فيها بحياتك، بتضل على طول قاعد فيها ومنزعج، جالس فيها ومنزعج أنت على طول. مشان هيك لازم الاجتماع واثنين وثلاثة مع العميل كتير مهمين قبل ما تبلش أنت تصمم، قبل ما تدرس له نفسيته، قبل ما تشوف شو بحب، ولا كتير إشي، وأنت تطور الأفكار وتحضر له إياهن. وعلى الأساس نحنا نبلش نصمم ونرجع.
1: أحيانا العملاء، يعني خلينا نروح من وجهة نظر العملاء، يعني خلينا ما نتكلم من وجهة نظرنا نحنا كمهندسين.
2: نعم.
1: أحد العملاء مرة صادفتهم ويشتكي من أحد الزملاء المهندسين قال يا أخي رحت لا يقول لي كم ولد عندك وكيف التلفزيون، وهل تحب أن الأولاد لما يستعملوا الكمبيوتر أو الحاسوب هل يكونوا في مكان مفتوح ولا في غرفهم، وأنتوا كعائلة هل تتجمعوا وكم مرة تتجمعوا في اليوم على الأكل ولا بس في الإجازات. ويقول يا أخي هذه تدخل في خصوصيات يعني جدا دقيقة، يا أخي سوي لي خريطة وخلصني.
2: انا صراحه مع، مش لانه مهندس، بس انا مع المهندس عم يسال اسئله كتير صحيحه، بس كم مره تجلسوا في الاسبوع هولي اشياء شوي زادن، بس انا مع انه يعرف وين لازم يحط كل اساس في مكانه، وين لازم يحط الاشياء في مكانها الصحيح، مشان هو يكون مرتاح، العميل يكون مرتاح، الفاميلي تبع العميل تكون مرتاحه. لا اسئلته كتير كتير جيده صراحه.
1: أنا نما إلى ذهني أن في ذاك الوقت حتى يعني كان ينظر للجانب التربوي، كيف تفاعل الأطفال مع
2: طبعا
1: الشاشات وفي أي
2: صحيح
1: وقت
2: صحيح
1: يستخدموها
2: صحيح
1: ومتى، كأن تعطي تحكم للأسرة على هذه الممارسات في داخل البيت من خلال التصميم الداخلي.
2: كمان من هذا المنطلق، كمان فيك كمان تعتبر بهذا الموضوع. بس انا بخصوصيات الفاميليز ما بفوت، بس بسأل، بحب أسأل مثلا الاولاد شو بيحبوا، البنات شو بيحبوا، زوجتك شو بتحب، الالوان شو بتحب، الفرنتشر شو بتروح لوين بتحب، مثلا الاضاءة شو. بس انا اكيد بنصح، بس من بعد هن ما يقولوا لي، وانا بنصحهم بقول لهم لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك، لازم تعمل هيك، وعلى اساسها بنوصل لنقطه معينه، وعلى اساسها بنبلش بالتصميم، بنرجع اوقات بنغير تصميم مره واثنين وثلاثه تمشين هو يكون العميل مقتنع، وبنرجع بنبلش بالتنفيذ.
1: طيب في هذه النقطة تحديدا مسألة تغيير التصميم باش مهندس، أحيانا المهندس المعماري اشتغل ووزع المساحات وكيف يعني علاقات هذه المساحات وترابطها وتراكبها مع بعض، وراحت هذه الخارطة إلى السلطة البلدية
2: صحيح،
1: وتم اعتمادها
2: تنظيم مدني
1: وتم يعني مراجعتها والآن راحت للتنفيذ.
2: صحيح
1: يأتيك العميل في وقت لاحق في مرحلة متأخرة يقول لك أنا أريد تصميم داخلي، من المتحكم هنا؟ هل المعماري الذي صمم هذا الفراغ وانتهى، ولا لا زلت أنت يعني التصميم الداخلي هل هو يعني يقوده المعماري ابتداء من مرحلة تصميم الخارطة، أم أنت لا زالت عندك الحرية كمصمم داخلي وإن وصلت لك هذه الخارطة متأخرة وبعد اعتمادها؟
2: نحن على طول توصلنا الخرائط متأخرة، بس نحن أنا كمهندس بتابع الموضوع من ورا هيدي الخريطة، يعني بدون ما خليه صاحب العميل يعني يتكلف فلوس أكثر، أو نصير في تكسير بالمنزل أو شيء، على هذا الأساس بشتغل على الخارطة اللي موجودة، وبلش اعمل ديكوري والديزاين تبعي على هذا الاساس. نحن بنستلم الشقه او وات ايفر من بعد الطابوق، يعني قبل ما نصير في بلاستر. ليش؟
1: منفذه يعني ما بس خرائط.
2: نحن بنشتغل من بعد الطابوق. ليش؟ عم بحكيك كديزاينر، كانتيريور ديزاين، من بعد الطابوق نحن بنبلش ام اي بي، يعني هني
1: المواسير
2: التكييف الصحية اللي هي بلامبر، الالكتريكال وورك، هالاشياء كلها نحن بنعملها قبل البلاستر، بنعمل الامتدادات، بنحضر، بنرجع نعمل البلاستر، ومن بعد البلاستر بنبلش بالديزاين اللي هو الجبس او الخشب او وات ايفر.
1: طيب في هذه المرحلة خليني اسالك سؤال، هل تشتكي من المهندسين المعماريين يعني في خطأ دائما يرتكبوه في الخرائط وتضطر انك انت تصحح او تتاقلم معه وتتمنى انه هذا الخطا ما يكون موجود؟
2: لك انا ما بشتكي من المهندس المعماري صراحه، بحكيك اوقات التنظيم المدني بيجبره بشغلات معينه، واوقات البلديات بتجبره بمكان معين انه يعمل اشياء ما لازم يعملها، ويمكن يقول انا المعماري اذا ما بعرفه ما بقدر اعطي رايي فيه او باعماله يعني اللي منفذها. بس انا بقول لك اوقات بيضطر حسب التنظيم المدني او البلديات، بيضطر يعمل مثلا درايش مش لازم تكون موجوده على الطواريف، لازم تكون موجود في الوسط، او باب لازم يكون مثلا موجود في مكان معين، وبيضطر انه يزيحه شمال او يمين لانه البلديه ما قبلت فيه، لازم يضطر يعني يعمل اشياء ما لازم يعملها. مشان هيك انا ما بظلم المعماري، لا بظلم التنظيم المدني او البلديات حسب هني شو
1: القوانين.
2: صح،
1: القوانين المعمول بها.
2: نعم.
1: فانت تشوف ان احيانا في تحديات بسبب يعني هل هذا يعني هل أستطيع أن أقول أن مسألة التصميم الداخلي لا زالت إلى اليوم لم تأخذ حقها في التشريع؟
2: طبعا
1: يعني المهندس الإنشائي اليوم عنده أحمال وعنده أوزان، المهندس المعماري عنده
2: كمان
1: ارتداد،
2: صحيح
1: عنده مساحات نوافذ كم
2: صحيح
1: الحد الأدنى،
2: صحيح
1: لكن المهندس التصميم الداخلي وغالبا اليوم حتى يعني هو يصنف تحت الديكور لا زال.
2: صحيح. مثلا نحن بلبنان عندنا نقابة، مثلا هون ما في نقابة المهندسين
1: ايوه، فالمقصد انه هل تأخر تنظيم هذا القطاع هو السبب، انه يعني واحدة من الأسباب اللي أنت تعتقد أن
2: أكيد.
1: هناك في قصور في التنفيذ والخرائط في مرحلة لاحقة؟
2: ما إذا بتذكر أول شيء قلت لك إنه تعمل بروجكت ناجح 100% لازم يكون 3 مهندسين، على هو الإنشائي والمعماري والمهندس الديكور. تعمل شيء بيطلع كامل متكامل، ما في أي غلط، يعني بيطلع 99.99% بيطلع مشروع ناجح، بس يكون 3 مع بعضهم.
1: فالآن هنا في مسؤولية على المهندس المعماري، عين على التصميم المعماري وهو يرسم، وعين على التصميم الداخلي ما سيأتي لاحقا.
2: لك هون بحس انا الانشائي عم يعمل شغله يعطي للمعماري، المعماري عم بيعمل، عفوا المعماري ببلش بيرجع بيعطي للانشائي مشان يدرس الحديد والسيمنت وهالاشياء الكونكريت يعني، وبيعمروا وبعدين بيروحوا مثل ما قلت لك التصميم الداخلي. ولا مره بيعملوا اجتماع مثلا مع مهندس تصميم داخلي او كيف لازم نعمل، عم بحكيك كشركات يعني. انا صار لي هلا 5 سنين هون، ولا مره اي شركه عم تطلع ببروجكت دعيتني مشان
1: بس
2: نعم
1: تشيك الامر نفذ.
2: ايه، بيجيك من بعد، نعمل لك من بعد ما يخلص الطابوق بيجي بيقول لك تفضل تعال شوف شو لازم نعمل، وبلش عملنا ديزاين مشان نشتغل. مشان هيك تطلع بروجكت ناجح لازم يكون في 3 مهندسين عم يشتغلوا عليه.
1: فاذا لو رجعنا الى سؤالي الاول، يعني هو من يفرض شخصيته، هل المعماري ام المصمم الداخلي؟ لا زالت الكفه تميل الى جهه المهندس المعماري،
2: صحيح.
1: هو يفرض
2: صحيح
1: على المصمم الداخلي أو
2: هو بيفرض الكونسبت يعني التقطيع والكل بالداخل، بس كديكور داخلي لا، المصمم هو بيفرض ديزاينه،
1: هو
2: بيفرض شخصيته، بيفرض شغله. يعني انا صراحة ما بتأثر بحدا، انا بعمل لازم ينعمل اوكي، وبخلص البروجكت تبعي بكل محبة وكتصميم يعني، وبيرجع من بعد ما نوافق على التصميم كمان من نفذ الحمد لله بالتنفيذ، و بيطلع بروجكت كامل متكامل الحمد لله.
1: طيب في المرحلة الأخيرة، السنوات الأخيرة، يعني أعتقد صار في وعي عند الناس. زمان حتى الناس ما كانت تتفرق بين المهندس المعماري وبين المقاول.
2: صحيح.
1: اليوم في تخصصات كثيرة، يعني مهندس تصميم داخلي، مهندس تصميم مكاني، مهندس مناظر طبيعية أو مشاهد طبيعية. هل تعتقد أن، أنا ما أتكلم عن دور المعماريين والمهندسين أنفسهم في تجويد، لكن في تجويد المنتج والمهنة، ولكن أتكلم عن دور وسائل التواصل الاجتماعي، لأن اليوم الهواتف صارت في اليد. فهل تعتقد أنه الصور اللي تنتشر كثير، صور التصاميم الداخلية، الغرف، الأثاث، هل لها علاقة أن الناس بدأت تقدر مهنة التصميم الداخلي، ولا جاءت بنتيجة عكسية؟
2: لا، السوشيال ميديا كتير كتير أثرت علينا إيجابيا صراحة، لأنه صارت العالم عم بتشوف أشياء حلوة، عم بتشوف أشياء جديدة، صار تعرف العالم شو بده يعني. شافت صور فينا ننفذ مثل هيدي الصور، نحن نعمل لها شي بروجكت قريب على الصور. لا، السوشيال ميديا كتير كتير كتير ساعدتنا نحن شخصيا، خاصة الانتيرير ديزاينر كتير ساعدتنا. هلا بيجيك مثلا الاي اي كلهم بيقول لها شو هذا التصميم الداخلي، خلص هلا بنجيب اي اي فيك تعمل، وب 2 3 مينتس مثلا بتصور هيدي الغرفه وبتقول له اي اي مثلا بدل لي اياها، ببدل لك اياها 10 مرات ب 10 مينتس، يلي انا بياخذ 1 فيو عندي بياخذ معي 6 اورز تعمل شيء حلو. ليك الفرق بيني وبينه، بس انا اذا انت بتقول لي هيدي التيبل عجبتني بس الكراسي ما عجبوني، اوكي ما فيك تقول له الاي اي غير لي الكراسي، لا، الاي اي بيغير لك كل الغرفه. عرفت كيف؟ هذا الفرق بيننا وبين الاي اي. يعني عم بحكيك انا اذا بدنا نعمل 3 دي اوكي، هو بيعمل لك 3 دي بس بيعمل لك اياه كامل متكامل، بس اذا بدك تقول له غير لي قطعه او شغله ما بيقدر يغير لك، بيغير لك كل الغرفه، بس اكيد مع الوقت رح يصير.
1: هل تعتقد انه الذكاء الاصطناعي راح يحل محل المصمم الداخلي
2: ممكن
1: قريبا؟
2: ممكن
1: ممكن
2: طبعا.
1: لأني وجهت هذا السؤال إلى أحد المهندسين المعماريين، قال لي ما ممكن.
2: ممكن
1: قلت
2: وكتير.
1: له ليش؟ فقال لي لأن نحن ما نتعامل فقط مع الأثاث والحجر والمواد التشطيبات، وإنما نتعامل مع جانب إنساني في الفراغ، وهذا الجانب ما موجود عند ال...
2: الاي اي
1: فهل تعتقد
2: نحن عم نحكي انت عم تقول لك ممكن يحل بالتصميم، بس انه تيعمل مثل ما قلت لك نعمل انترفيو مع العميل وهالاشياء اكيد مش رح يقدر يحل مكان مهندس. اكيد واكيد بحترم راي المهندس اللي حكيت عنه حضرتك، بس انا برايي كتصميم وكسوشيال ميديا وكاي اي يعني بحس العالم
1: يعني هل ممكن من الآن إلى 10 سنوات نفكر أن مهنة المصمم الداخلي تنقرض؟
2: تنقرض. لا اكيد لك ديش صار له هلا غرف العمليات بالمستشفيات ديش صار له بيستعملوا الالات، صاروا بيعملوا عمليات وكذا، انقرضوا الحكمة ما انقرضوا بس خف
1: الأطباء.
2: شغله.
1: نعم
2: سيف نحن ممكن يخف شغلنا بس مش ممكن ينقرض، لانه ما في بديل عن المهندس، ما في بديل عن الحكيم، ما في بديل عن الاستاذ وهالاشياء، بس انه التطور السريع بالعالم ممكن يعمل العجائب.
1: طيب أنت في رأيك الآن في التصميم الداخلي، إيش أهم التطورات اللي صارت خلال السنوات الأخيرة؟ أنت الآن ما شاء الله باش مهندس بسام من 25 سنة
2: الحمد لله،
1: أول ما بدأت واليوم بعد يعني هذه المسيرة، يعني قضيت عمر أنت في هذه المشاريع، فأريد حاجة يعني إيش من الأشياء اللي شفتها تغيرت وتطورت في هذا التخصص؟
2: أول ما تخرجت كان كله رسم كروكي على الايد، اوكي ما كان في اوتوكاد، ما كان في او بدك ترسم على الايد او بدك تعمل كروكي. لما نفوت على المنزل صاحبه البيت ما قد ما نرسم لها ما تعرف، نحط لها ورق جرايد مثلا قديش، وين بدنا نحط لها الكاوتش، نحط لها ورق جرايد، هيدي الكوتش كاوتش من هون لهون، نحط لها الكرسي. هيدي الخبريه على طول خبرها انه كنا نفرش البيت كامل، يعني حتى السينك طاولة الطعام هالأمور كلها كنا نفرش بورق جرايد تنفرجيهم كيف الديزاين بده يكون. وبلشت بعدين تتطور، بلشنا نرسم على الإيد على الكتش وعلى الورقة والقلم، وبعدين صرنا نبلش الأوتوكاد. الأوتوكاد قديم كتير يعني، وبلش كان بالأبيض والأسود، وهلأ صرنا أوتوكاد 2D 3D 3D
1: Max الصناعي
2: طبعاً.
1: طبعاً الآن أكيد الشغل أسرع
2: أدق. بكتير بكتير بكتير، بيعطيك تفاصيل مش طبيعية يعني. حتى هلا صار فيه بفوت على الورشة بالليزر نعمل المتر. أنا بالقبل تناخد دايمنشن تبع اللوكيشن، أوقات إذا اللوكيشن كبير أوقات ياخد معها 2-3 days، هلا 1 hour بتكون أخذ الدايمنشن كله تبع اللوكيشن،
1: مسحت البيت بالكامل،
2: الارتفاعات التفاصيل تبع الغرف والأمور كلها سوا كله على الليزر صار.
1: طيب هنا في نقطة باش مهندس، يعني خلينا نرجع إلى العميل لأنه هو المحور النهائي
2: طبعاً.
1: هو اللي راح يعيش في هذا الفضاء
2: صحيح.
1: هو اللي راح يعاني لو كان في خطأ
2: صحيح.
1: رغبة من تقدم، هل رغبتك أنت كمصمم أم رغبة العميل، ولو كانت أنت تعتقد أنها خاطئة ولا تتفق؟ يعني هو يقول لك أنا أدفع لك
2: صحيح،
1: اعمل لي هذا الديكور ولو كنت أنت تعتقد أنه خاطئ.
2: أنا قلت لك نحن بنبلش أول شيء نعمل اجتماع، كذا اجتماع نحن والعميل، من بعد ما نعمل كذا اجتماع نحن بنكون فهمنا شو أفكاره وشو شخصيته وشو بحب، ونبلش أنا هون صمم له حسب هو شو بحب، بس أكيد بطريقة صحيحة بمقاسات صحيحة، ومنلجأ للألوان بنرجع بنعرض له إياه هون، وهون هو ببلش هون أو وافق أو ما يوافق، بس اكيد الافضليه للعميل شو بيقلنا وشو بحب، لانه مثل ما قلت لك هو بده يجلس بالبيت، انا علي اعمل له شيء صح اوكي، وبنصحه وبقول له وبرشده انه هيدي لازم تكون هيك، اذا هو اقتنع ما اقتنع بقرب فكره بيني وبينه انا وياه، وعلى اساسها بشتغل هذا التصميم او الديزاين.
1: طيب لو يعني جاء العميل وهو يتبع موضه أو ترند مثل ما اليوم في منصات التواصل الاجتماعي، يعني أنت الآن في رأيك هل في هناك مبالغة في نمط معين في التصميم؟ أنت تعتقد أن هذا مش نتيجة يعني عن وعي بالفضاءات وبالتصميم، وإنما فقط أن الناس أصبحت تنساق خلفه نتيجة أنه أصبح موضة.
2: إن الناس تلحق الموضة، صحيح تلحق الموضة، بس كمان في كمان في ناس بيحبوا يضلوا بالتراث تبعهم. يعني مثلا أنا ببص على فيلا شكلها من الخارج شرقي، بتيجي صاحبتها مثلا بتقلي بدها تعملها مودر من جوا. يعني هيدا الشيء عم بيخالف المنظر الخارجي والديزاين الخارجي. بقى انا شو بضطر اعمل؟ اول شيء بنصحها انه مودرن ما يسوى، فوت لها بقدر نعمل ساعتها مودرن مع ستايل شرقي، نعمل دمج يعني بين الديزاينين تمشين اقدر اوصل لها الفكره. وعلى هالاساس نحن بنحاول انه نقرب الفكره. بس الترند هو هلا كله مودرن، و في مكان بيلبق في مكان ما بيلبق، بس في عالم ما بيهم، ما بده مودرن يا بك تعمل له مودرن.
1: هل لي معارض الأثاث يعني السنوية وأيضا اللي هم المصممين الأزياء، هل لهم نوع من التأثير على التصميم الداخلي؟ ليش أسألك هذا السؤال؟ لأن مثلا في ميلان في معرض أثاث سنوي، ولكن هذا المعرض قبل المعرض أو في المعرض يتم الإعلان عن لون هذه السنة. والله هذه السنة لون القهوة، السنة الماضية كان عندنا اللون صحيح. البرتقالي
2: صحيح.
1: فبالتالي كل مصممي الأزياء، الأحذية، الساعات، الحقائب ينجروا، وترى حتى وراهم اللي هم مصممي الأثاث وراهم
2: صحيح.
1: المصممين
2: صحيح.
1: الداخليين
2: صحيح.
1: فإيش علاقة التصميم الداخلي ببقية التصاميم، تصميم الأزياء وتصميم الأكسسوارات
2: صحيح. نحن بنلحق الفورنيتشر، يعني القماش تبع الفورنيتشر، نحن بنلحق بنتابع الأزياء تنشوف شو دارج السنة ألوان، وعلى الأساس نحن منتابع. كيف منتابع؟ منتابع نحن حسب نحن شو عاملين التايلز بالأرض، كيف شو عاملين ألوان التايلز، شو عاملين ألوان الكيرتن على الحوائط، وعلى أساسها منتابع الفورنيتشر القماش تبع الفورنيتشر الألوان. ونحن بناخذ من هيدا الستايل يعني الديزاينر شو أخدين. مثلا السنة دارج ألوان ترابية كتير، مشان هيك لحين ألوان ترابية كتير، عم نشتغل على هذا الديزاين ومنتابع هذا على الأساس. أكيد بيتأثر نحن بهذا الديزاين.
1: زين، ما تعتقد أنه الركض وراء هذه الموجة، لأن هذه كل سنة بتتغير؟
2: مش كل سنة، كل 3 سنين فيك تقول.
1: طيب بعد 3 سنوات يصبح هذا الآن صاحب البيت، يعني يقول لك أريد أغيره مرة أخرى، في حين أنه يعني يفترض من هذه النوعية من المشاريع أن لها عمر يعني افتراضي طويل.
2: نحن عنا
1: يعني القصد انه
2: نوعين من العملاء. في عملاء اللي ما عن فلوس صراحه كل 3 سنين بغيروا كل الديزاين صراحه.
1: بس انا قبل لا احط الثقل على العميل ايش رغبته، ايضا ما تعتقد ان المصمم اليوم يعني بطريقه غير مباشره يقوم بتسليع هذه المهنه بدل ان يقدم لا مكان مريح؟
2: نحن بنركز على الاشياء الاساسيه يلي هي قلت لك تايلز، زجاج، الالوان، الحوائط، السيلينج، الاناره، هول الاشياء ما بتتغير. ليش؟ لانه يعني بتخدم لك 15 ل 20 سنه. اوكي، هاي الاشياء ما بتتغير، بس الاشياء قلت لك مثل القماش وهيك اشياء بلا اوقات نضطر ان نغيرها. ممكن اوقات شيل الكوشنز، غير لون كوشنز، الوان الكوشنز، يعني مش انه ضروري يغير سوري كل الاساس او شيء
1: الوسائد. نعم
2: بقى مش كل شيء يعني بنقدر نغيره يعني.
1: فانت عندك يعني خلي ناخذها بزاويه اخرى، تعطي نوع من المرونه للعميل انه يعني عنده الحريه في التغيير بدون لا يضيف تكلفه
2: صحيح.
1: عاليه جدا
2: صحيح.
1: راح يغير
2: صحيح.
1: فقط اللي هي الأجزاء
2: البسيطة
1: والسطحية
2: صحيح. ومش مكلفة كمان كتير تكون.
1: جميل جدا. طيب باش مهندس، الآن هنا أيضا في مسألة الهوية، أنت تعرفت على شخصية العميل ودائما تحاول تعكسها في بيته، في أثاثه وفي الفضاء الداخلي اللي هو راح يعني يعيش فيه ويستخدمه
2: صحيح.
1: ماذا عن الهوية المكانية؟ يعني الآن في لبنان أكيد في غير عن مسقط
2: صحيح.
1: بيروت غير عن مسقط
2: صحيح.
1: غير عن يعني أي مدينة أخرى مثل لندن. فلما تتكلم عن الهوية المعمارية للبلد بشكل عام، إلى أي مدى المصمم الداخلي اليوم يعني يستطيع أن يعبر عنها أيضا، وإلى أي مدى هي مهمة؟
2: للمهمة مهمة كتير. كل بلد ولا تراثها، كل بلد ولا ثقافتها، كل بلد ولا الديزاين تبعولها. مثلا عم بحكي كعمان ككل مش كمسقط، عندهم ديزاين شرقي حلو كتير، و اخدين شوي من ستايل الهندي، اخدين شوي من ستايل الشرقي، شغلين اخدين شوي من الستايل الاسلامي. هو الاشياء كتير حلوين جامعينهم مع بعضهم. اللي بيعرف يصممهم صح عم يطلعوا كتير حلوين. في مباني رائعة جدا، في قصورة ما بقت جميلة جدا، في فيلل رائعة جدا وتصميمها كمان رائع جدا. من هالمنطلق أنا بحب كل بلد أعطيه حقه. مثلا نحن ببيروت كله مودرن عنا، قليل تلاقي شرقي، بتلاقي إذا لقيت شرقي بتلاقي كله نحن عنا تلبيس صخر حجر إذا بتلاقي من برا. هوني تابعين، لا تابعين للستايل الاسلامي الشرقي اللي حلو كتير، المقرنصات والاشياء اذا بتنتبه المقرنصات طالعين هيك، في اشياء كتير حلوه هنا. هيدا اللي حبيته هنا. وهوني بيرجع الدور للعميل شو بيحب. اوكي انا هوني برقد بشوف العميل شو بيحب تمشين اقدر نسق بين الخارج والداخل حسب هو شو بيكون مصمم بالخارج، وبشتغل انا على الداخل تبعه.
1: هل تعتقد ان الناس اللي في ايديهم هويه حقيقيه ما يكونوا ملتفتين لها؟ يعني مثلا لانه انا عايش في مسقط وفي عمان وكل يوم بشوف هذه العناصر الى درجه يعني الاعتياد بالتعريض، يعني نحن احيانا نستخدمه، لكن لما يشوف شيء مختلف من ثقافه اخرى يقول أنا أريد، وما يعرف إن اللي في يده حاجة مميزة.
2: طبعاً.
1: فهل تعتقد إنه يعني لما أنت اشتغلت في عدد من البلدان،
2: صحيح،
1: هل لما تشتغل في عمان تعتقد إن الناس لا زالوا ما واعين بالهوية المعمارية في عمان؟
2: في عالم حافظة بعد على تراثها كتير، وفي عالم يعني ما بقى يعني لا هذا الموضوع أبداً. يعني بتقول لك أنا بدي شيل هذا المنزل وحط أعمل لي واحد مودرن كله زجاج وكله. هني مش عارفين شو عندهم بالأساس صراحة. يعني أنا بروح على ضيعة هنا يعني بعد فيها حجر قديم، في محلات بيوت رائعة جدا، شكل القديم، السيلينج تبع الأسقف الترابية، هول الأشياء بيعنوا لي أنا كتير صراحة وكتير حلوة. أهم شيء واحد يحافظ، لازم يحافظ على بلده، لازم يحافظ على تراثه، ونحن بدون تراث ما قلنا شيء نحن العرب.
1: إيش رأيك في يعني الهوية البصرية للعمارة في عمان خصوصا في التصميم الداخلي؟ هل تعتقد يعني الآن أنت صار لك 5 سنوات في عمان ومريت في دول أخرى، هل في خصوصية من الإمكان لما نتكلم عن العمارة في عمان أن نميزها عن باقي البلدان؟ أريد رأيك في العمارة العمانية
2: الحين؟
1: نعم
2: الحين كله رايح على المودرن. يعني هلأ كلهم عم يتشبهوا بدبي، عم يتشبهوا بلندن، عم يتشبهوا بدول أوروبا. كل عم شوف أن البيلدينج هلأ جديد كله رايح على المودرن. يعني تابعين الزجاج، أوكي طالعين طابعين الفسادات، الكلادينج، الألومنيوم، الزجاجية، كله هذه الأمور. يعني أنا بشوف عمان بعد 2-3 سنين صارت كلها مودرن، بطل فيها الصورة الحلوة القديمة، الفيلل الشرقية والمقرنصات. هذا اللي بشوفه أنا، ما بعرف إن شاء الله لا. بس أنا تخبر خبرية صغيرة، نطلع شوي عن الموضوع. أنا جيت على عمان جاي عند بنتي هنا، جيت على أساس جاي يزورها 15 نهار، وأنا كنت قايل إنه خلص تقلت خلصت من السعودية آخر بروجكت عندي ونزلت على لبنان، إنه خلص بدي استقر بلبنان. تقلي بابا إذا بتيجي على عمان رح تحبها. إلا أنا خلص مو بدي أروح على الدول العربية، شبعت. تقلي تعا على عمان، ضلت 2 سنين هي هنا وتقلي تعا. بعدين جيت على عمان على أساس جاي 15 نهار، ضليت 2 سنين مع تنزلت على لبنان جاي على أساس 15 نهار،
1: أسبوعين ضليت 2 سنين.
2: حبيت دي مش لأنه أنا بهلأ بعمان ومش لأنكم أنتوا عمانية. الشعب عمان مش طبيعي، شعب مضيف كريم محترم، عنده احترام مش طبيعي للضيف، استقرار، الأمن، الأمان. يعني عن جد أنا بارم كتير الدول العربية.
1: هذه القيم اللي أنت تذكرها، القيم المجتمعية هذه، هل لا زالت العمارة قادرة أن تعبر عنها؟
2: صعبة. بس الشعب ما بيتغير، الشعب العماني مش طبيعي. أنا اشتغلت كتير بلدان عربية مثل الشعب العماني ما في ولا راح يصير فيه. شو هالثقافة اللي عندكم؟ شو هالمربى الأخلاقي؟ عن جد شيء مش طبيعي. يعني أنا إذا بتضل أحكي عن الشعب العماني من هلا لبكرة ما بقدر أوفي حقه، صدقني. أنا أول سنة جيت لهون كان شريكي عماني، بعدنا هلا أخي، صار أخي وبعدنا أخوة. ما ما ما يعني كل عمري ما بقدر كفيه، لأنه إنسان جد محترم، وكل الشعب العماني، كل العماني يعني 90% من العمانيين اللي تعرفت عليهم
1: ليش باش مهندس؟ أنا أريد أربط هذا الجانب بالعمارة، لأنه دائما يقال إنه العمارة هي انعكاس للشعوب،
2: للشخصية.
1: فإذا كانت الشخصية تمتاز إنها شخصية يعني مضيافة، يفترض إنه يعني العمارة تكون انعكاس لمثل هذه القيمة. فالآن طالما الاتجاهات يعني الحداثية التي بدأت يعني يتأثر بها الناس، مسألة الأبراج يعني ودخولها، فأعتقد لو أخذناها عكسيا أنه يعني هذه راح تكون أيضا مهددة لمثل هذه القيم، إذا كنا نروح وراء هذه الاتجاهات السائدة عالميا وما اهتمينا بما بين أيدينا.

0: الأمر ما مش حاجة قد يعني تخيف المجتمعات وتدعوهم للتمسك بنمط معين. يعني هذه أيضا
1: صحيح
0: رسالة كانت موجودة
1: صحيح صحيح.
0: من خلال تجولك أنت باش مهندس يعني في البلدان. هل في هناك يعني تجربة كذا تشعر أنك يعني ألهمتك وتستشهد بها اليوم أمام المصممين الآخرين؟
1: أكيد أكيد. في أنا بحب الأشياء التراثية كتير، بحب الأعمال التراثية كتير، بحب الأعمال القديمة كتير، وبحب ال هودي الأشياء يعني ترجع تترمم بطريقة صح، مش ترممها بطريقة خطأ، لأنه في محلات كتير عم يجوا يطوروا أشياء ضخمة كتير، وعم يجوا يرجعوا يعملوا لها رينوفيشن، يعني الرينوفيشن عم بيكون بطريقة غلط، وهذا أكبر غلط إنه نوصل لهذا الموضوع بالتحديد. إذا بتعمل أنت شغلتك بتعملها صح، بتعمل عم بحكيك مثلا إذا عم نحكي بالديكور الداخلي، بالرسومات اللي إذا منتبه فيها بيعملوها بالأسقف، الرسومات القديمة، أنت لازم تحافظ على الرسم الصحيح، لازم تجيب الماتيريال الصحيحة، تعرف كيف بدك تستعملها.
0: أنا كنت أدخل إلى حصن جبرين، يعني العوارض الخشبية
1: صحيح
0: كلها عليها زخارف
1: صحيح.
0: مرسومة يعني في من ألوان.
1: وهيدي عمرها آلاف السنين، ولازم تضل محافظ عليها، لازم تعرف كيف بدك تطورها وكيف بدك تظبطها، مشان ترجع انت ما تبين انه انت عاملها مظبطها يعني، وراجع عاملها رينوفيشن عن جديد. هون لازم انت تعرف اي ماتيريال لازم تستعمل، شو لازم انت تستعمل، طب مشان تضل كمان انت تحافظ على العين، يعني اذا اجى واحد عم يتطلع تشوف عامل الشغل صح، وهذا الموضوع ما يبين انه انت عامل له رينوفيشن، يبين انه على قيمته بعدها نفس الشيء يكون بعده.
0: فهذه التجربة وين شفتها باش مهندس؟
1: بإيطاليا بيحافظوا كتير، بيشتغلوا كتير، بيشتغلوا على الحجر، بيشتغلوا على الرسومات، على الأشياء القديمة كيف يطوروها، يعني بيطوروها يعني يعملوا لها رينوفيشن بطريقة صحيحة، تبقى تبين انه معمل لها رينوفيشن.
0: هم الطليان أصلاً معروفين في
1: كتير
0: هذه
1: كتير
0: الشغلة،
1: كتير
0: حتى معظم
1: كتير
0: الاستشاريين الدوليين اليوم، مصر اللي هي كانت مليئة بالآثار لا زالت تستعين.
1: جابوا إيطالية طبعا طبعا.
0: طيب أنت كمهندس عربي ولك هذه التجربة، اشتغلت في أستراليا، اشتغلت في بيروت، اشتغلت في الخليج، ويعني في الخليج اشتغلت في السعودية وفي الإمارات، والآن أنت في عمان، ولكن ليس كخليجي، أنا أكلمك كمهندس عربي أنت في داخل الخليج. إيش هي أبرز التحديات اليوم اللي تواجه التصميم الداخلي هنا في بلدان دول المجلس؟ هل هي مشتركة مع باقي الدول العربية ولا في
1: لا
0: خصوصية؟
1: نحن نفس الشيء تقريبا، نحن العرب بنحب نفس الديزاين نفس الستايل، نحن بنشتغل على الديزاين الشرقي، نحن ننطلق من الديزاين الشرقي الإسلامي وعلى أساسه بنشتغل. قلت لك في صاروا هلا، بالقبل كان 10% من الزباين يحبوا المودرن، و90% يحبوا الستايل الشرقي والإسلامي.
0: المتمسك بالتراث
1: صحيح.
0: يعني.
1: هلا انقسموا، صاروا 50% بيحبوا المودرن و50% بعدهم متمسكين بالتراث تبعنا.
0: طيب أريد أرجعك إلى أيام الكلية قبل 25 سنة أو أكثر من يعني من تخرجك باشمهندس. تعرف كان في مدارس، هناك مدرسة الحداثة، ما بعد الحداثة،
1: صحيح
0: التفكيكية
1: صحيح.
0: والهاي تك، ما تعتقد أنه يعني من القرن العشرين توقفت الحركات المعمارية في التطوير، وكأنما نحن خلاص مسكنا على تصنيفات الآن عدى عليها أكثر من 100 سنة ولا زلنا فيها نفسها، أما تعتقد أن اليوم نحن مرة ثانية محتاجين إلى نشأة مدارس جديدة؟
1: لك نشأة مدارس، لك انا بشوف انه العالم عم بيتطور، بس المشكلة فينا نحن انه عم نقلد الغرب، وهذا اكبر غلط. شو بيعملوا بالغرب نحن عم نعمل مثلهم، شو بيعملوا بالغرب نحن عم نجيب كل افكار الغرب عم نجيبها لهون. يعني صحيح انه نحن عم نعطي اور اون ديزاين او اور اون ايدياز وهيك، بس الاكثر الافكار واللي هي مسيطرة على على علينا نحن.
0: مستوردة.
1: صحيح
0: فأنت تدعو إلى أن نحن نعيد اكتشاف ما بين أيدينا.
1: صحيح صحيح، لأنه نحن عنا كنز ومش عارفينه، مش عارفين قيمته صراحة، عنا أدمغة مش طبيعية صدقني. نحن العرب يعني وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا بننجح، وين ما رحنا. بأستراليا بس يعرفوا مهندس عربي دغري بيطلبوك، عرفت كيف؟ يعرفوا يسمعوا مهندس أوروبي أو جاي من whatever أي

0: كبلد بيقول لك لا، بدنا مهندس عربي. ليش؟ لأن احنا بنعطي من قلبنا.
1: طيب أنا يعني متأسف إني راح أقطع الحديث لحلقة هذا الأسبوع،
0: لا ولا يهمك،
1: يعني
0: بالعكس.
1: أنا كان الهدف أعزائي المستمعين إن نحن ناخذ فكرة عن التصميم الداخلي، إن التصميم الداخلي اليوم ما عاد مجرد ديكور، التصميم الداخلي هناك في أهمية، هناك في أخطاء شائعة، هناك في ارتباط مع الإنشاء، ارتباط مع العمارة بشكل مباشر، هناك في تداخل مع الهوية، تداخل مع الشخصيات، تداخل في أبسط متطلبات معيشتنا اليومية، وهذه أيضا مرتبطة بقيمنا، مرتبطة ب يعني مسائل كثيرة معقدة. هي المسألة ليست اختيار مجرد قطعة أثاث أو اختيار فرش، المسألة أعمق يعني من هذا. فيعني أخيرا باش مهندس بسام، لو يعني أردنا أن نعرف التصميم الداخلي بجملة واحدة، إيش بتقول للناس؟
0: لحقلك انا، كل شخص بحب مهنته بيبرع فيها. اوكي، انا بالنسبه لي مهنه التصميم الداخلي هي بالنسبه لي شغف وغرام. انا مغرم بشغلي، بحب يعني، عندي بحس بنشوه مش طبيعيه، بس اعمل البروجكت وخلصه واتفرج عليه. بقى التصميم الداخلي هو شغله حلوه كتير، شغله بفتخر فيها.
1: مشترف.
0: ايه طبعا طبعا، الحمد لله.
1: كل الشكر والتقدير لك الباش مهندس بسام غوش، بخبرة أكثر من 25 عام في مجال التصميم الداخلي، وحاليا مؤسس لمكتبه الخاص في استشارات التصميم الداخلي هنا في مسقط، وتشرفنا فيك في صوت العمارة في حلقة هذا الأسبوع، وعلى أمل أن يكون للحديث إن شاء الله بقية، وكل التوفيق لك في مشاريعك اللي تشتغل عليها في عمان وفي الدول الأخرى.
0: تسلم تسلم أستاذ علي، أنا لي الشرف أني كنت معك بهذه الحلقة، وفرصة سعيدة.
1: الشكر لك، وأرجو أن يعني وفقنا أن نعطي لمحة عن التصميم الداخلي أعزائي المستمعين، وأرجو أنها نالت استحسانكم حلقة هذا الأسبوع. إلى أن ألتقي بكم في حلقة مقبلة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم أعزائي المستمعين نتكلم عن بوش البدو، واليوم راح نتكلم عن بعض المسميات. احنا نسمع انتم تسمعون كثير خلال نشرات الاخبار عن سباقات الهجن العمانية، مثلا تسمعوا والله ناقة فلان اسمها فرحة، وواحدة اسمها مصيحة، وواحدة اسمها سمحة، والثانية الخوارة، والأذكية، والبويضة، والخميسة، شهبار، غزلان. هذه الأسامي يعني تطلق على بعض الإبل العمانية، وكل ناقة في عمان لها اسم معين، لكن كيف صار هذا الاسم لها؟ يعني كيف نعرف ان هذه فرحة او هذه مثلا سمحة او هذه صيحة او هذه الخوارة؟ طبعا رجل البادية البدوي يعرف هذه الاشياء، لكن بالنسبة للإخوان المستمعين اللي قاعدين يسمعونا الحين عبر المذياع يحبوا يعرفوا شو أسباب هذه التسميات وكيف يعرفونها. عندي في هذه الحلقة اليوم الأخ حمود بن حمدان بن سالم الهدي.
3: حياك الله.
2: كيف حالك؟
3: حياك الله.
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: يناك
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: حياك الله.
2: الله يبارك فيك. حمود.
3: تفضل شيخ.
2: نسمع احنا في السباقات فازت فرحة جات في المركز الأول لحمود بن حمدان الهدي، سمحة جات في المركز الثاني لفلان بن فلان الفلاني، لزكية جات في المركز الثالث في اليداع أو في
3: الحول
2: أو نبي نعرف التسميات هذه كيف جات، كيف البدوي العماني عمل هذه التسميات أو هذه الفخايد يعني للبوش العمانيات، كيف جات؟ عندك فكرة؟
3: هذه والله عندي فكرة. هذه حاية قديمة، حاية من أول موجودة،
2: من أول كانت موجودة. نعم،
3: كان هذه لسلة عن فرحة واسم فرحة. كان صراحة اسم فرحة مشهور، واسم فرحة للولوية في بوش
2: أول، يعني تعتبر الناقة الأولى في عمان أو اسم
3: فيها بوش أريل عنها وأيود عنها. أيوة. اللي غير صراحة فيها الناس فرحة لها اللولوية،
2: فرحة
3: فرحة لها اللولوية،
2: أكثر شيء في عمان فرحة، يعني
3: فرحة اللولوية أول أن يدل عليها الاسم. حنا عندما سلنا الشياب قلنا لهم ليش، يوم طلعنا مع الشياب قلنا لهم ليش هذه الناقة مسماية فرحة وليش سببها فرحة من الثانيات ما يسمى اسم واحد؟ قالوا هذه فرحة ما تعرف خصتين فرحة راعيها. كيف فرحة راعيها؟ قالوا دائما تأخذ اللولوية في الشومات وفي الخطوط وفي ركض العرضة وفي الطرايق، دائما اعتباره قلب راعيها فرحان بها
2: وسميت فرحة
3: وبعدين عندما تحصلها فرحة شهادتها في يدها ما تبى حد يشهد لها. عندما تي عند شيوخ القبائل وعيان القبائل والناس المعروفين لو عندهم جميع من مرابيط بوش الأصيلة تلقاهم يبدوا مرباط فرحة معهم،
2: وهي من الأصايل فرحة،
3: فرحة لها اللولوية، لها اللولوية يبدوا مرباط فرحة.
2: فين موجودة أكثر شيء في عمان؟ أكثر شيء
3: فرحة موجودة في الشرقية،
2: اللي هي فرحة.
3: فرحة نعم،
2: أكثر شيء في الشرقية.
3: في الشرقية نعم،
2: لكن في الباطنة وفي الظاهرة
3: باطنة لا، طنايف ثانية.
2: طنايف ثانية. هذا بالنسبة لفرحة.
3: هاي فرحة نعم.
2: طيب سمحة.
3: عندما تيجي في جلسة عن طريقة فرحة، عندما تيجي جلسة من جلسة بدوان وهي بعيان فرحة وقبائل، عندما ما تعال وقعد بس بتسمع عنده وايد من الطنايف وبوش بيعد زراعة فرحة.
2: أنا راع فرحة.
3: ليش يعد زراعة فرحة؟ لأن فرحة في خاطره ومع العرب أعز وحدة.
2: يعني من أصل هذه.
3: من أصل يدل على نفسه.
2: فرحة. وظلت ماخذ سلالتها فرحة فرحة.
3: فرحة فرحة, فرحة, فرحة وماخذ السلال اللولوية.
2: لها ميزة. لها ميزة يعني.
3: لا ميزة فرحة مشهورة، وفرحة ناقة تطلع ناقة
2: هي ناقة عرضة ولا ناقة صباح؟
3: لا ناقة عرضة، ناقة عرضة،
2: ناقة عرضة،
3: وناقة أول شومات وناقة مطلة. وفرحة كان من بوش اللي تيزم، والنبوء الناقة اللي تحمل الخطوط وتحمل الجوع وتحمل العطش، وناقة مبعدة
2: شوف انت
3: كلهم ولف الدروب
2: حق مسافات بعيدة،
3: حق مسافات بعيدة
2: جامعة كل الأشياء
3: جامعة وفرحنا أبهينا شديد.
2: طيب عرقة،
3: عرقة هذه العرقات ناقة وييدة،
2: ناقة ييدة،
3: ناقة ييدة
2: هين تكون هي تكون شو شو اسمها سميت عرقة؟
3: عرقة هذه
2: تحمل يعني
3: لا هذه الله لا والله الله يسلم حالك كان ضايل منها عرق في يدها
2: سمت عرقة،
3: كان هي بكرة صغيرة من بنات عرقة كان أمها ناقة
2: سلالة
3: سلالتها ناقة بكرة صغيرة وكان ضربها عرق في ديلها وتمت تطلع وعندما تمت تطلع رعيها شام عليها وقص عليها مسافة طويلة وهي بسهرها من نيابتها وعندما يرد من ناقة سماها عرقة قال ليه سميت عرقة؟ قال هذه الناقة شمت عليها ويت عليها وهي تصالم رضن في ريلها
2: تحملت يعني ناقة
3: ناقة تحمل شديد
2: عندها
3: تحمل
2: سلالة تتحمل
3: تحمل يعني لازم السلالة تبين بتحملها
2: تحملها
3: السلالة ما تبين
2: ناقة سميت عرقة
3: سميت عرقة
2: لأنها تتحمل
3: وظلت وخلاف بعد سللت منها اللبوش بنات تعاد الناقة وسموها بنات عرقة
2: بنات عرقة
3: الحين ما يسموها عرقة بنات عرقة
2: بنات عرقة
3: وتسمت هيك السلالة من بنات عرقة
2: بنات عرقة
3: وبقيت نيابتا وصعالتا من أمهن من من عرقة
2: من عرقة
3: هذا السبب هذا السبب اللي سموها عرقة
2: ولذلك هي مشهورة انها عرقة انها تتحمل
3: مشهورة ناقة تتحمل ناقة خطوط طويلة ناقة يوع ناقة عطش
2: في بنك يسمونهن سمحة
3: سمحة ناقة مشهورة وناقة سمحة مولفة
2: عرقة هين تكون هي اكثر خلي قبل انا نخرب سمحة عرقة وين تكون اكثر شيء لو في الشرقية ولا في البواطن
3: لا في الشرقية
2: في الشرقية
3: عرقة في البواطن مصيحة
2: باقيت بنقيها بنقيها مصيحة سمحة
3: سمحة أكثر في الشرقية وموجودة في باطنة
2: موجودة في الباطنة
3: وموجودة في باطنة وسمحة وسمحة اعتبقها من عبق شهبار
2: من عبق شهبار
3: شهبار اللي غير لي سمحة بيت من شهبار اللي غير بيت شهبار أعزم وأقوى عن سمحة له الأولوية شهبار
2: شهبار
3: ولا هو شهبار ينضم على سمحة
2: يعني ترجع سمحة إلى
3: ترجع على شهبار
2: إلى شهبار
3: وشهبار ترجع على سمحة
2: وليش سميت شهبار؟
3: شهبار قصة ود حتى ود العقيلي في نشيدي يا
2: ابنها ايوه يا ابنها في يا ابنها شو اسبابها يعني تذكرها الاخوان المستمعين
3: اسباب
2: عندك يعني تذكر تسميتها ليش سميت شهبار
3: يعني سميت شهبار سميت شهبار ناقة
2: اطلق على هذا النوع شهبار
3: لا هي ناقة شهبار من طول خطوها
2: لها
3: من طول خطوها ومن سرعة سيرها ومن قد قص المسافة
2: سريعة
3: وشهبار تحمل وشهبار من قوة من طول خطوها
2: والاسم دال عليها شهبار
3: دل عليها ان شهبار تقص مسافات تقص مسافات
2: بارها قوي من البار والبار
3: من البار نعم وشهبار وشهبار ناقة مشهورة
2: وناقة
3: قوية اللي شهبار سمحة تنضم على شهبار
2: سمح
3: شهبار شهبار وسمحة بيت واحد لغير اقدم شهبار
2: اقدم شهبار
3: واقوى شهبار
2: وين تكون بوش منها يكون هاي شهبار
3: موجودة
2: لوين تكون
3: موجودة في الشرقية موجودة مع الدوكة خبرتك عن موجود مع الدوكي ما الدوكي ما لا سامحه السامحه منتشره مع الدوكي شهبار
2: اكثر شيء
3: اللي بعدها ايود عن سامحه
2: ايود عن
3: سامحه ايود عن سامحه نعم
2: ايود عن سامحه
3: بيت شهبار
2: وسامحه سميت
3: سامحة من بيت واحد
2: من بيت واحد
3: سامحه تنضم على شهبار
2: لا شهبار في ناقة هناك ايضا مشهوره ايضا والناس كلها تحبها وكل الناس يعتزموا فيها وهي ناقة هاديه يعني حتى انا يعني كان عند بعض الناس من النوع هذا وكانت وهي ييدة يعني ناقة ييدة أكثر وحدة يعني تعرفت عليها أنا في صغري يعني وربيت ربت معي يعني اللي هي الخوارة كيف بنك الخواري هذا بنك الخواوير
3: الخواري ناقة مشهورة يوم سموها الخوارة أساسا ساميها كان هذه ناقة ناقة حالها حال بوش قبائل وناقة ناقة فعل وغابت مدني على راعيها
2: غابت مدني
3: مدني
2: على راعيها
3: ملاقي على راعيها غابت مدني ملاقي على راعيها وتم يدورها وينشد عنها فوق بعير ويحوط من مكان لمكان ويشد الطنانيف وهالبيشان وقبائل يلاقيهم شريت ولي ناقه شريت ولي ناقه وما حد اطراها وخلافته لقيها وين حد اطراها له على خور خور وادي مسافه بعيد هناك وادي مسافه قاصدين الوادي خور بتقول كذا خي نازله بولدها هناك مشوله وطانفت لنا عن الضياب وعن الضباعين وعلى
2: ما شاء الله نعم. ما شاء الله لهالدرجة
3: لهالدرجة
2: لقاها شوف
3: ولقيها ضامة ولدها وطانفت لنا هناك تنعى عن الضباعين وتنعى الهمش وتنعى عنا كل شيء الحين عندما ياب الحاشي مناك الناقة ما سماها سمى الحاشي سمى الخوارة
2: خوارة
3: قالوا ليش انت سميت الخوارة ايش هذا الاسم اسم الخوارة قال هذا الله يسلمكم طارت بهمه وشولت بداخل هذا قص الوادي في هذا الخور وعندما طلع من هناك سماها الخوارة، وعندما انتقم بناته وتولدن عاد بعد فترة سموهم بنات الخوارة الخواوير.
2: هذول الأسباب،
3: هذا الأسباب، هذا الخور كان الناقة متولدة داخل الخور هذا وطانف وولدها على الهوامش،
2: ولهذا السبب سميت يعني
3: الخوارة. أول سميت الخوارة وحين سويهم بنات الخوارة الخواوير،
2: بنات خواوير
3: الخواوير الخوارة.
2: الهم ميزة في السباق إنه في سباق الرئيس،
3: وش الهم ميزة غير ما له هناك؟
2: ما له هناك،
3: لا كان فيهن مشهورات الخواوير مع قعانين
2: أكثر شيء.
3: أنا عم في باطنة،
2: في الباطنة
3: الخواوير اللي كان هن عصال وهن يسبقن فرق العرض وحال الشومة. إلا غير الخوار ناقة لبن،
2: ناقة لبن
3: ناقة والخوارة متي حمراء
2: متي زي
3: ولتي صفراء، ليات صفراء ما خوار وليات حمراء ما خوارة.
2: كيف
3: شقرة على السحومية ناقة طويلة وناقة راهية،
2: ناقة طويلة
3: وناقة لبن وما البنن، البنن وايد تفهم، إلا غير ما البنن على هناك. عندما تيجي عند بدوان بيحلب لك منها ملو زيلة، بيقول لك شرب من لبن الخوارة، يعني الخوارة مشهور للبن،
2: للبن
3: نعم
2: ما شاء الله
3: مشهور للبن.
2: هذه الميزات الحين بس
3: لا موجودة، هذه الميزات فيهن
2: للمستمعين فيهن فيهن عرفن ليش
3: نعم مشهورة، يقول لك لبن خوارة.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شهر يونيو، هذا الشهر الذي يحمل المتناقضات. في اليد الجنوبية شتاء يبدأ بالتشكل، وفي اليد الشمالية الصيف والحرارة في أعلى درجاتها، وبين هذا وذاك تنتقل الطبيعة من النقطة ألف إلى نقطة باء بكائناتها الحية المختلفة وظروفها المختلفة، كلا يجري خلف الكلى والماء والعشب والحياة والظل والرزق والاقتصاد، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو بذور مختلف الكائنات الحية. تحدثنا عن تحرك الحجرات الضخمة للحيتان الحدباء التي تتحرك من مناطق التغذية الباردة إلى مناطق التكاثر الدافئة، لكن أيضا الحوت الأحدب العربي الذي يظل صامد في بحر العرب، حاجته من بحر العرب لا يحتاج إلى حجرات طويلة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها. لذلك بحر العرب وبحر عمان تعتبر الهابيتات أو المسكن البيئي المهم جدا لهذا الكائن الحي. إذا تأثرت هذه المنطقة إلى تلوث أو تأثرت إلى حركة عشوائية أو مكثفة للسفن أو غيرها مما يؤثر على البيئة، يمكن أن تنتهي وينقرض الحوت الأحدب العربي نهائيا، لأنه لا يوجد في مكان آخر حول العالم. في فرق بين الحوت الأحدب العربي والحيتان الحدباء الأخرى. لذلك هنا تكمن الأهمية البيئية والحساسية البيئية لبعض المناطق، لأنها قد تمتلك كائنات حية فريدة مش موجودة في مكان آخر في العالم. لو تحدثنا عن الحيتان القاتلة، موجودة في بحر العرب، موجودة في بحر عمان، هذه الحيتان جوالة حول العالم. يعني إذا مثلا تعثرت أو تعثر عددها هنا في بحر العرب، قد تأتي السنة القادمة من مكان آخر من المحيط. لذلك معدل الخطورة على انقراضها مش كثير، وإن كانت الحيتان كلها مهددة لكن نسبيا. بينما الحوت الأحدب العربي هذا مسكنه وهذا موطنه وهذا مكانه، إذا تأثر يختفي إلى الأبد. كما ذكرنا، لا يقوم الحوت الأحدب العربي بنمط الهجرات التي تقوم به الكثير من تجمعات الحيتان الحدباء في العالم، ويعد من أكثر تجمعات الحيتان الحدباء تميزا وندرة. وهنا تظهر كما ذكرنا أهمية سواحل سلطنة عمان. وفي السماء أيضا في شهر يونيو، في السماء تكون الطيور في مشهد متغير. كثيرا من الطيور التي قضت الشتاء في المناطق الدافئة تكون قد وصلت إلى مناطق التكاثر في الشمال، وبعض الطيور البحرية ترتبط في هذا الوقت بمناطق التغذية الغنية قرب السواحل، وبعض الجوارح التي تعبر عمان في موسم الهجرة تكون في قد وصلت إلى مناطق تكاثرها شمالا أو شرقا. ومع اقتراب الخريف في منطقة المتأثرة بالرياح الموسمية في جبال ظفار، تبدأ السواحل والخيران والجبال بالدخول في مرحلة موسمية جديدة تجعل هذه المنطقة محطة بيئية مهمة جدا للطيور والكائنات المرتبطة بالرطوبة والغذاء. أما في شبه الجزيرة العربية فشهر يونيو هو شهر القيظ بوضوح، والقيظ ليس حرارة فقط بل حالة بيئية كاملة. الأرض تسخن، الظل يصبح موردا ثمينا، الماء يصبح أساس الحياة، والحيوانات تقلل حركاتها في ساعات النهار، والنباتات تتحمل الجفاف أو تدخل في السكون، والتربة تنتظر أول تحول رطب يغير ملامحها. في الداخل تشتد الحرارة والجفاف، وفي السواحل تزداد الرطوبة، وفي ظفار يبدأ المكان بالاستعداد للتحول الكبير. فهذه المحافظة أو المنطقة المتأثرة وجبال ظفار بشكل خاص يعني لا تدخل الصيف مثل بقية المناطق تماما، فهي تعيش نهاية القيظ، لكنها في الوقت نفسه تقف على باب الخريف. بحر العرب يبدأ بإرسال إشاراته الموسمية، والرياح تتغير تدريجيا، والرطوبة تتقدم للجبال المواجهة لبحر العرب التي تستعد لاستقبال الضباب والرذاذ. وإذا طافت درجة الحرارة الحد المعقول تأتي بعض لمسات المطر الخفيفة كما حدث في هذه الأيام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري وأبدأه بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع غدا الأحد، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي على التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. من العناوين وإلى التفاصيل، استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول للخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزا. عالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران سيكون يوم غد الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا على إطار عمل لاتفاق سلام ينهي شهورا من الصراع. وأكد أن واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، مشيرا إلى أن باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على الاتفاق فور إتمامه. وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن التوقيع على الاتفاق ستعقبه محادثات تقنية الأسبوع المقبل.

0: بان عن ثقته في أن يؤسس الاتفاق بين الجانبين لسلام دائم. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل الوحيد لإيران بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو خفض تركيزه داخل طهران. وتحدث عراقجي خلال مقابلة متلفزة عن بعض بنود الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، حيث أوضح أن الملف النووي سيخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، إضافة إلى مسألة العقوبات، وذلك خلال 60 يوما القادمة. كما أشار في الوقت ذاته على أن إنهاء الحصار وإعادة الملاحة البحرية هي جزء من الاتفاق المؤقت مع واشنطن، مؤكدا أن إيران لم توقع مذكرة تفاهم بعد وأن التغييرات بها واردة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك، قال إن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائم يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. لم توقف إسرائيل هجماتها رغم الأنباء عن اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع إيران يشمل لبنان. ويمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نشر حالة التصعيد في لبنان والأراضي الفلسطينية خدمة لأهدافه الشخصية والسياسية.
1: الاتفاق مع إيران يشمل لبنان، خبر نقلته هيئة البث الإسرائيلية وسط تقديرات برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للأمر، مع احتمال كبير لاضطراره للموافقة نزولا عند رغبة الرئيس الأمريكي ترامب. وحال حصل الاتفاق فعليا بهذه الآلية، فإسرائيل تخسر ورقة الضغط التفاوضي تحت النار مع الحكومة اللبنانية، لكنها تحتفظ بوجودها عسكريا في جزء من الجنوب اللبناني. الأنباء عن اتفاق سياسي لم تنعكس بعد بصورة تغيير في نسق الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان. شهداء وجرحى سقطوا إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدات معركة وكفر حونة وزبقين ومجدل زون واليازورية، كما دكت المدفعية مدينة النبطية وبلدات صريفة وخربة سلم، مع إخطار بإخلاء 20 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمباني في بلدة الخيام. المواجهات الميدانية مع حزب الله حاضرة بقوة. الحزب أعلن تنفيذ أكثر من 17 هجوما ضد تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية، ومن أبرز الهجمات منع محاولة إسرائيلية للتقدم تجاه بلدة كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر، كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية عقب رصد مسيرات وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان. نتنياهو يحاول الحفاظ على أجواء التصعيد للاستفادة منها في المضي نحو انتخابات الكنيست المقبلة. في السياق، أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مخيم لبريج وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس في الجنوب وبلدة بيت لاهيا في الشمال. ورصد تقدم لآليات إسرائيلية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي مع سماع انفجارات نسف المباني. ولا يزال الحديث عن تقدم سياسي في وقف إطلاق النار يتأرجح، فإسرائيل لم تقدم بعد موقفها من نتائج جهود الوسطاء التي أسهمت في بلورة الفصائل الفلسطينية موقفا مرنا. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وأغلق مدخل بلدة الخضر بالمكعبات الإسمنتية ونفذ سلسلة اقتحامات لعدة مناطق، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطين وأراضيهم شمال مدينة رام الله، وأقام بعضهم بؤرة استيطان في الأغوار الشمالية في سياق مخطط التوسع الاستيطاني بالضفة ليمكن فرض سيطرة إسرائيلية موسعة عليها. والقدس المحتلة في مواجهة يومية مع انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات الجيش الإسرائيلي للتهويد. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
2: شكرا للزميل طلال بن أحمد الكلباني، وأتواصل معكم في تقديم حصاد اليوم الإخباري. ولازلنا في الملف الفلسطيني، حيث دعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين. دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض على قمة قادة مجموعة السبع يوم الاثنين المقبل. حذرت تركيا من مخططات جديدة تحاك في شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما تعمل أنقرة على إعادة رسم حدود الأمن التركي في مواجهة إسرائيل.
3: أعلنت أنقرة أن المنطقة تدفع ثمنا اقتصاديا باهظا للهجمات على إيران في وقت لم تنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل إراقة الدماء في غزة ولبنان ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والقواعد والمبادئ، بينما تستمر المشاكل في البحر الأسود وتحاك مخططات جديدة وتدار ألعاب جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكانت أنقرة أعلنت أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل في سوريا ولبنان وصلت إلى مستوى أصبح يهدد تركيا أيضا، محذرة من أن أمن تركيا لا يبدأ من حدودها الجنوبية أو من ولاية هاتاي بل من حلب ودمشق وبيروت، مشيرة إلى أن الحرب الإسرائيلية التي بدأت في غزة ثم توسعت لتشمل إيران ولبنان وسوريا وأفريقيا وشرق المتوسط باتت تؤثر على العالم كله وأصبحت مسائل عالمية وليست محلية أو متعلقة بالمنطقة فقط. وشددت أنقرة على ضرورة ألا يكرر التاريخ نفسه وألا يسمح لإسرائيل بالتمادي أكثر وألا تكون فوق القانون الدولي، وحذرت تركيا من أنه إذا لم يتم وقف التمدد الإسرائيلي فإن الآثار والتداعيات لن تبقى في المنطقة فقط بل ستطال العالم بأسره. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
2: أعلن الرئيس الروسي أن حلف الشمال الأطلسي الناتو يشن عمليا حربا ضد روسيا، فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية حجم الخسائر في أوكرانيا خلال الأسبوع المنصرم، بينما توسع القوات الأوكرانية قصفها للمواقع الروسية محدثة حرائق وأضرارا مادية وخسائر في الأرواح.
4: أكد الرئيس الروسي في كلمة أمام العسكريين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا أن دول الناتو هي التي بدأت الحرب من خلال الانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية آنذاك في أوكرانيا، وأن روسيا إثر ذاك اضطرت لاستخدام القوة للدفاع عن أهالي دنباس بعد أن انتظرت 8 سنوات لحل النزاع سلميا، وبعد إعلان الرئيس الأوكراني أنه لن ينفذ شيئا من اتفاقية مينسك. ونوه في غضون ذلك بأن جميع دول الحلف تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا راغبة بتحقيق نصر عليها، مذكرا بأنه لم يسبق لأحد أن تمكن من تحقيق هزيمة استراتيجية بروسيا، لأن الشعب الروسي بكافة قومياته متماسك كما حدث إبان نابليون وهتلر، وأن روسيا تقف اليوم شبه وحيدة في مواجهة ما يسمى بالغرب الجماعي. في غضون ذلك ترى موسكو أن هناك بعض التصدع في التحالف الأوروبي لصالح أوكرانيا، حيث أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى استقالة وزير الدفاع البريطاني نتيجة فشل خطته في الاستثمار الدفاعي، خاصة أنه كان يود أن يكون أول من يرسل قوات بريطانية إلى أوكرانيا، وكذلك تزايد النفور من سياسة ستارمر، حتى أن ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي لم يستثني اشتعال ثورة ضده في بريطانيا، ناهيك عن تصاعد نشاط المعارضة الألمانية ضد ميرتس وسياسته الداعمة لأوكرانيا، حيث باتت برلين أكبر ممولا لكييف عمليا. على الصعيد الميداني أعلنت الدفاع الروسي السيطرة على 5 بلدات جديدة خلال الأسبوع الفائت، إضافة إلى تحييد 9370 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 74 قنبلة موجهة وسبع صواريخ مجنحة و11 قذيفة هيمرس و4776 مسيرة، فيما أكدت الدفاع الأوكرانية اتساع ضرباتها على المواقع الروسية ما يتسبب بدمار كبير وحرائق هائلة، وخاصة في المنشآت النفطية في إقليم كراسنودار حيث استمر الحريق طويلا وساهم قرابة 100 شخص في إطفائه. وحسب الرئيس الأوكراني قاربت خسائر روسيا خلال عام واحد بسبب القصف الأوكراني $40 مليار. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
2: كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم الاثنين المقبل محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقاب رفع المجرى الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على هذا الملف. وقال أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسول لام فور دي لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولي مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تمت إعادة ربط محطة زابوروجيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة جوية على محطة كهرباء فرعية، ووقع انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة للمرة 19 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. أبدت الصين معارضتها الشديدة، إضافة الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية، وأشارت بكين إلى أن هذه الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن أضافت واشنطن شركات صينية غير حكومية في مجال التكنولوجيا وصناعة المركبات الكهربائية إلى قائمة تختص بتحديد الشركات التي تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول على تعاقدات دفاعية أمريكية. توفي 4 أشخاص وصيب 24 آخرون جراء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت إقليم خيبر بختوانخوا شمال غرب باكستان. وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان. كما تسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمتاجر والممتلكات الخاصة. استقبل فخامة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني الذي قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى دولة ليبيا الشقيقة. جاء ذلك خلال الاستقبال الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث تأتي هذه الخطوة لتدشين مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي الوثيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يؤسس لشراكة فاعلة ومثمرة في مختلف الأصعدة، وبما يلبي تطلعات وغايات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التطور والتعاون الاستراتيجي المستدام. سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتصدر القطاع الصناعي مسارات التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%، كما نجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعا جديدا على السوق المحلية. استقطبت مبادرة وطنها التي تنفذها فولتامب للطاقة مشاركة 84 شركة من سلطنة عمان ودول الخليج والهند والصين للتنافس على فرص استثمارية تستهدف توطين الصناعات والمكونات الاستراتيجية في قطاع الطاقة. وأكدت حلقة عمل موسعة نظمتها الشركة أهمية تعزيز التصنيع المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة للاستثمار والتنمية الصناعية وشركات القطاع الخاص. وشهدت المبادرة تنافسا على 10 منتجات ومكونات استراتيجية، فيما استقطبت كل فرصة استثمارية أكثر من 15 شركة مؤهلة، ما يعكس جاذبية القطاع الصناعي العماني وتنامي الثقة بفرصه الاستثمارية. بلغ إجمالي قيمة المبيعات المحلية المؤمنة لدى كريدت عمان بنهاية عام 2025 أكثر من 180 مليون ريال عماني. وتصدرت محافظة مسقط قيمة المبيعات المحلية المؤمنة ب 120 مليون ريال عماني، وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات مؤمنة بلغت أكثر من 18 مليون و800 ألف ريال عماني. وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة مبيعات محلية مؤمنة بلغت أكثر من 16 مليون و600 ألف ريال عماني. سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 15.9% في الربع الأول من العام الجاري، وشهدت أسعار العقارات التجارية نموا بنسبة 10.5% مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والتجارية. كما حقق مؤشر أسعار العقارات السكنية نموا بنسبة 17.6% نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية. فاز الطيران العماني بجائزة المقاعد الأكثر راحة في الشرق الأوسط ضمن جوائز أبيكس بيست لعام 2026 خلال حفل نقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن على هامش أعمال مؤتمر تجربة سفر المستقبل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والخدمات الإضافية والتجزئة. يعد هذا الفوز الثالث للطيران العماني بهذه الفئة بعد أن حصل على الجائزة في عامي 2022 و2024 تأكيدا على تميزه في تقديم إحدى أكثر تجارب السفر رفاهية في المنطقة. في المحطة الرياضية، ضمن حصاد اليوم الإخباري، افتتح المنتخب القطري مواجهات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 حينما يواجه منتخب سويسرا حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة، ويستضيف ملعب ليفاي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية المباراة التي تجمع بين بطل آسيا في آخر نسختين ومنتخب سويسرا التي تأهلت للمونديال بانتظام منذ نسخة عام 2006 في ألمانيا وحتى هذا العام. يلتقي المنتخبان المغربي والبرازيلي فجر الغد في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي بالولايات المتحدة، ويطمح منتخب أسود الأطلس لتكرار إنجاز مونديال قطر بعدما حقق المركز الرابع كأفضل إنجاز عربي وأفريقي. في المقابل يدخل السيليساو بقيادة الخبير كارلو أنشيلوتي المواجهة وعينه على الفوز في أولى مبارياته في البطولة، معتمدا على نجمي ريال مدريد وبرشلونة فينسيوس ورافينها لانتزاع الفوز والنقاط الثلاث. كما تلتقي هايتي مع سكوتلندا في بوسطن ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ويسعى كلا المنتخبين لتسجيل انطلاقة إيجابية لهما في المونديال بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المحفل العالمي. كما يبرز أيضا لقاء المنتخبين التركي والأسترالي ضمن مباريات المجموعة الرابعة في فانكوفر الكندية غدا الأحد. استهل المنتخب الأمريكي مشواره في بطولة كأس العالم بفوز عريض على نظيره البارغوايني بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، وتعادل المنتخب الكندي في تورنتو مع منتخب البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع غدا الأحد، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي عالي التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

يا عمري في الليالي في الليالي، خوفي يا خوفي من عيون الليالي.

بحبك لموني الناس عسى قالوني الناس قلت بحبك سألوني الناس ولموني الناس قلت بحبك لموني الناس ولموني الناس قلت بحبك.

تفرح بيا ولا لون بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم أعزائي المستمعين نتكلم عن بوش البدو، واليوم راح نتكلم عن بعض المسميات. احنا نسمع انتم تسمعون كثير خلال نشرات الاخبار عن سباقات الهجن العمانية، مثلا تسمعوا والله ناقة فلان اسمها فرحة، وواحدة اسمها مصيحة، وواحدة اسمها سمحة، والثانية الخوارة، والأذكية، والبويضة، والخميسة، شهبار، غزلان. هذه الأسامي يعني تطلق على بعض الإبل العمانية، وكل ناقة في عمان لها اسم معين، لكن كيف صار هذا الاسم لها؟ يعني كيف نعرف ان هذه فرحة او هذه مثلا سمحة او هذه صيحة او هذه الخوارة؟ طبعا رجل البادية البدوي يعرف هذه الاشياء، لكن بالنسبة للإخوان المستمعين اللي قاعدين يسمعوننا الحين عبر المذياع يحبوا يعرفوا شو أسباب هذه التسميات وكيف يعرفونها. عندي في هذه الحلقة اليوم الأخ حمود بن حمدان بن سالم نهدي.
3: حياك الله.
2: كيف حالك؟
3: حياك الله.
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: يناك
3: كيف أحوالك؟
2: الحمد لله.
3: حياك الله.
2: الله يبارك فيك. حمود.
3: تفضل شيخ.
2: نسمع احنا في السباقات. فازت فرحة جات في المركز الأول لحمود بن حمدان نهدي، سمحة جات في المركز الثاني لفلان بن فلان الفلاني، لزكية جات في المركز الثالث في اليداع أو في
3: الحول
2: أو نبي نعرف التسميات هذه كيف جات، كيف البدوي العماني عمل هذه التسميات أو هذه الفخايذ يعني للبوش العمانيات، كيف جات؟ عندك فكرة؟
3: هذه والله عندي فكرة. هذه حاية قديمة، حاية من أول موجودة،
2: من أول كانت موجودة. نعم،
3: كان هذه لسلة عن فرحة. واسم فرحة كان صراحة اسم فرحة مشهور. واسم فرحة للولوية في بوش
2: أول، يعني تعتبر الناقة الأولى في عمان أو اسم
3: فيها بوش أريل عنها وأيود عنها. أيوة. اللي غير صراحة فيوها الناس فرحة لها اللولوية.
2: فرحة
3: لها اللولوية
2: أكثر شيء في عمان. فرحة يعني
3: فرحة اللولوية أولا يدل عليها الاسم. حنا عندما سلنا الشياب قلنا لهم ليش، يوم طلعنا مع الشياب قلنا لهم ليش هذه الناقة مسماها فرحة وليش سببها فرحة من الثانيات ما يسمى اسم واحد؟ قالوا هذه فرحة ما تعرف خصتين فرحة راعيها. كيف فرحة راعيها؟ قالوا دائما تأخذ اللولوية في الشومات وفي الخطوط وفي ركض العرضة وفي الطرايق، دائما اعتباره قلب راعيها فرحان بها،
2: وسميت فرحة.
3: وسميت فرحة. وبعدين عندما تحصلها فرحة شهادتها في يدها، ما تبى حد يشهد لها. عندما تي عند شيوخ القبائل وعيان القبائل والناس المعروفين لو عندهم جميع من مرابيط بوش الأصيلة تلقاهم يبدوا مرباط فرحة معهم،
2: وهي من الأصائل فرحة.
3: فرحة اللولوية.
2: اللولوية.
3: يبدوا مرباط فرحة.
2: هين موجودة أكثر شيء في عمان؟ أكثر شيء
3: فرحة موجودة في الشرقية.
2: اللي هي فرحة.
3: فرحة نعم.
2: أكثر شيء في الشرقية.
3: في الشرقية نعم.
2: لكن في الباطنة وفي الظاهرة.
3: باطنة لا، طنايف ثانية.
2: طنايف ثانية. هذا بالنسبة لفرحة.
3: أي فرحة نعم.
2: طيب سمحة.
3: عندما تيجي في يلسة عن طريقة فرحة. عندما تيجي يلسة من يلسة بدوان وهي بعيان فرحة وقبائل. عندما متى عال وقعد بس بتسمع عنده وايد من الطنايف وبوش بيعد زراعة فرحة.
2: أنا راع فرحة.
3: ليش عند زراعة فرحة؟ يعني فرحة في خاطره ومع العرب أعز وحدة.
2: يعني من أصل هذه.
3: من أصل يدل على نفسه.
2: فرحة. وظلت ماخذ سلالتها فرحة فرحة.
3: فرحة فرحة وماخذ السلال اللولوية.
2: لها ميزة. لها ميزة يعني.
3: لها ميزة فرحة مشهورة وفرحة ناقة تطلع ناقة
2: هي ناقة عرضة ولا ناقة صباح؟
3: لا ناقة عرضة. ناقة عرضة.
2: ناقة عرضة.
3: وناقة أول شومات. وناقة مطولة. وفرحة كان من بوش اللي تيزم. والنبوء الناقة اللي تتحمل الخطوط، تتحمل الجوع، تتحمل العطش. وناقة مبعدة.
2: شوف انت
3: كلهم ولف
2: حق مسافات بعيده
3: حق مسافات بعيده
2: جامعه كل الاشياء
3: جامعه وفرحنا ابهينا شد شديد
2: شديد. طيب عرقه
3: عرقه هذه العرقات ناقه ويده
2: ناقه ويده
3: ناقه ويده
2: هين تكون هي
3: تكون
2: شو اسمها سميت عرقه
3: عرقه هذه
2: تحمل يعني
3: لا هذه لا والله الله يسلم حالك كان ضايل منها عرق في يدها
2: سمت عرقه
3: كان هي بكره صغيره من بنات عرقه كان امها
2: امها
3: ناقه
2: سلاله سلاله
3: سلالتها ناقه بكره صغيره وكان ضربها عرق في ديلها وتمت تطلع وعندما تطلع رعيها شام عليها وقص عليها مسافه طويله وهي بسهرها من نيابتها وعندما يرد من ناقه سماها عرقه قال ليش سميت عرقه قال هذه الناقه شمت عليها ويت عليها وهي تصالي مرضا في ريلها
2: تحملت
3: تحملت
2: يعني ناقه
3: عندها تحمل
2: عندها
3: شديد
2: تحمل
3: عندها تحمل
2: سلاله تتحمل
3: تحمل لازم يعني السلاله يعني تبين بتحملها
2: تحملها
3: تحملها السلاله ما تبي لها ناقه
2: سميت عرقه
3: سميت عرقه
2: لانها تتحمل
3: وظلت وخلاف بعد سللت منها الابوش بنات تعاد الناقه وسموها بنات عرقه
2: بنات عرقه
3: الحين ما يسموهن عرقه بنات عرقه
2: بنات عرقه
3: وتسمت هيك السلاله من بنات عرقه
2: بنات عرقه
3: وبقيت نيابتن وصعالتن من عرقة
2: من عرقة
3: هذا السبب هذا السبب اللي سموها عرقة
2: ولذلك هي مشهورة انها عرقة انها تتحمل
3: مشهورة ناقة تتحمل ناقة خطوط طويلة ناقة يوع ناقة عطش
2: في بنك يسمونهم سمحة
3: سمحة ناقة مشهورة وناقة سمحة مولفة
2: عرقة هين تكون هي اكثر خلي قبل ان نخلف سمحة عرقة وين تكون اكثر شيء لو في الشرقية ولا في البواطن
3: لا في الشرقية
2: في الشرقية
3: عرقة في البواطن مصيحة باقيت
2: بنقيها مصيحة سمحة
3: سمحة أكثر في الشرقية
2: أكثر في الشرقية
3: وموجودة في باطنة
2: موجودة في الباطنة
3: وموجودة في باطنة وسمحة وسمحة اعتبقها من عبق شهبار
2: من عبق شهبار
3: شهبار اللي غير سمحة بيت من شهبار اللي غير بيت شهبار أعزم وأقوى عن سمحة له الأولوية شهبار
2: شهبار
3: ولا هو شهبار ينضم على سمحة
2: يعني ترجع سمحة إلى
3: ترجع على شهبار
2: إلى شهبار
3: وشهبار ترجع على سمحة
2: وليش سميت شهبار
3: شهبار قصة ود حتى ود العقيلي في نشيدي يا
2: ابنها ايوه يا ابنها في ابنها
3: يا ابنها
2: شو اسبابها يعني تذكرها الاخوان المستمعين
3: اسباب
2: تذكر عندك يعني تذكر تسميتها ليش سميت شهبار
3: يعني سميت شهبار سميت شهبار ناقة
2: اطلق على هذا النوع شهبار
3: لا هي ناقة شهبار من طول خطوها
2: لها
3: لها من طول خطوها ومن يعني. سلعة سيرها ومن قد قص المسافة
2: سريعة
3: وشهبار تحمل
2: تحمل
3: وشهبار من قوة من طول خطوها
2: والاسم دال عليها شهبار
3: دل عليها ان شهبار تقص مسافات تقص مسافات
2: بارها قوي من البار والبار
3: من البار نعم وشهبار وشهبار ناقة مشهورة
2: وناقة
3: قوية اللقاء شهبار السمحة تنضم على شهبار شهبار شهبار وسمحة بيت واحد لغير اقدم شهبار
2: اقدم شهبار
3: واقوى شهبار
2: وين تكون بوش منها يكون هاي شهبار
3: موجودة
2: لوين تكون
3: موجود في الشرقية موجود مع الدوكة خبرتك عن موجود مع الدوكة مع الدوكة ما لا سامحة السامحة منتشرة مع الدوكة شهبار
2: أكثر
3: اللي بعدها أيود عن سامحة
2: أيود عن
3: سامحة
2: أيود عن
3: سامحة بيت شهبار
2: وسامحة سميت
3: سمحة من بيت واحد
2: من بيت واحد
3: سامحة تنضم على شهبار
2: لا شهبار في ناقة هناك أيضا مشهورة أيضا والناس كلها تحبها وكل الناس يعتزموا فيها وهي ناقة هادية يعني حتى أنا يعني كان عند بعض الناس من النوع هذا وكانت وهي ييدة يعني ناقة ييدة أكثر وحدة يعني تعرفت عليها أنا في صغري يعني وربيت معها ربت معي يعني اللي هي الخوارة كيف بنك الخواري هذا بنك الخواوير
3: الخواري ناقة مشهورة يوم سموها الخوارة أساس أساميها كان هذه ناقة حالها حال بوش قبائل وناقة فعل وغابت مدني على راعيها
2: غابت مدني
3: مدني
2: على راعيها
3: ملاقي على راعيها غابت مدني ملاقي على راعيها وتم يدورها وينشد عنها فوق بعير ويحوط من مكان لمكان ويشد الطنانيف وهالبيشان وقبائل يلاقيهم شريت ولي ناق وما حد اطراها وخلافته لقيها وين حد اطراها له على خور وادي مسافه بعيد هناك وادي مسافه قاصنها الوادي خور بتقول كذا خي نازل بولدها هناك مشوله وطانفت لنا عن الضياب وعن الضباعين وعلى الهم
2: ما شاء الله لهالدرجه
3: لهالدرجه
2: لقاها شوف
3: ولقيها ضامه ولدها وطانفت لنا هناك تنعى عن الضباعين وتنعى الهمش وتنعى عنا كل شيء الحين عندما ياب الحاشم هناك الناقه ما سماها سمى الحاشي سمى الخواره قالوا ليش انت سميت الخواره ايش هذا الاسم اسم الخواره قال هذا الله يسلمكم طارت بهمه وشولت بداخل هذا قص الوادي في هذا الخور وعندما طلع من هناك سماها الخوارة، وعندما انتقم بناته وتولدن عاد بعد فترة سموهم بنات الخوارة الخواوير.
2: هذول الأسباب،
3: هذا الأسباب، هذا الخور يعني كان الناقة متولدة داخل الخور هذا وطان في ولدها على هوامش،
2: ولهذا السبب سميت يعني
3: الخوارة. أول سميت الخوارة وحين سوي بنات الخوارة الخواوير،
2: بنات خواوير
3: الخواوير الخوارة.
2: الهم ميزة في السباق إنه في سباق
3: الرئيس، وش الهم ميزة غير ما له هناك؟
2: ما له هناك
3: لا، كان فيهن مشهورات الخواوير مع قعانين
2: أكثر شيء.
3: أنا عم في باطنة،
2: في الباطنة
3: الخواوير اللي كان هن عصال وهن يسبقن فرق العرض وحال الشومة. إلا غير الخوار ناقة لبن،
2: ناقة لبن
3: ناقة والخوارة متي حمراء
2: متي زي
3: ولاتي صفراء، ليات صفراء ما خوار وليات حمراء ما خوار.
2: كيف تي؟
3: كيف شقرة؟ شقرة على السحومية ناقة طويلة وناقة راهية،
2: ناقة طويلة
3: وناقة لبن وما البنن، البنن وايد تفهم. إلا غير ما البنن على هناك. عندما تي عند بدوان بيحلب لك منها ملو زيلة، بيقول لك شرب من لبن الخوارة، يعني الخوارة مشهور للبن،
2: للبن
3: للبن نعم
2: ما شاء الله
3: مشهور للبن.
2: هذا الميزات الحين بس
3: لا موجود، هذه الميزات فيه
2: للمستمعين فيهن بس فيهن. عرفن ليش ليش
3: نعم مشهورة، يقول لك لبن خوارة.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
5: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إعداد وتقديم
1: علي عراب
0: بمشاركة ليلى.
1: حكاية اليوم بعنوان
0: كان يسوءني أن أراك أميراً.

0: دخل صعصعة بن صوصان على معاوية أول ما دخل عليه، وقد كان يبلغ معاوية عنه كلام. فقال له معاوية: فمن الرجل؟
1: قال: رجل من نزار. قال معاوية: وما نزار؟ قال: إذا غزا احترش، وإذا انصرف انكمش، وإذا لقي افترش. قال معاوية: فمن أي ولده أنت؟ قال: من ربيعة. قال معاوية: وما ربيعة؟ قال: كان يغزو بالخيل، ويغير بالليل، ويجود بالنيل. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من أسد. قال: وما أسد؟ قال: كان إذا طلب أفضى، وإذا أدرك أرضى، وإذا آب أمضى. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من جديلة. قال معاوية: وما جديلة؟ قال: كان يطيل النجاد، ويعد الجياد، ويجيد الجلاد. قال: فمن أي ولده أنت؟ وأرجو ألا تقلقوا أيها المستمعون من هذه الكلمات المتكررة. قال: من دعمة. قال: وما دعمة؟ قال: كان نارا ساطعا، وشرا قاطعا، وخيرا نافعا. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من أفصى. قال: وما أفصى؟ قال: كان ينزل القارات، ويكثر الغارات، ويحمي الجارات. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من عبد القيس. قال: وما عبد القيس؟ قال: أبطال ذادة، جحاجحة قادة، صناديد سادة. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من أفصى. قال: وما أفصى؟ قال: كان ذا رماح مشرعة، وقدور مترعة، وجفان مفرغة. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من لكير. قال: وما لكير؟ قال: كان يباشر القتال، ويعانق الأبطال، ويبدد الأموال. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من عجل. قال: وما عجل؟ قال: الليوث الضراغمة، والملوك القماقمة، والقروم القشاعمة. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من كعب. قال: وما كعب؟ قال: كان يسعر الحرب، ويجيد الضرب، ويكشف الكرب. قال: فمن أي ولده أنت؟ قال: من مالك. قال: وما مالك؟ قال: الهمام للهمام، والقمقام للقمقام.
0: قال معاوية: والله ما تركت لهذا الحي من قريش شيئا.
1: قال: بل تركت أكثره وأحبه.
0: قال: وما هو؟
1: قال: تركت لهم الوبر والمدر، والأبيض والأصفر، والصفرى والمعشر، والقبة والمفخر، والسرير والمنبر، والملك إلى المحشر.
0: فقال معاوية: أما والله لقد كان يسوءني أن أراك أسيرا.
1: فقال صعصعة: وأنا والله لقد كان يسوءني أن أراك أميرا.
0: ثم خرج فبعث إليه فرده ووصله وأكرمه.

0: انتهت حكاية اليوم أيها الأصدقاء، موعدنا بكم غدا مع حكاية أخرى من حكايات العرب.
1: شكرا على حسن الإصغاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يقول إن اتفاق السلام مع إيران سيوقع اليوم الأحد، وعراقجي يؤكد أن مخزون طهران النووي عالي التخصيب سيتم خفض تركيزه داخل طهران. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وتواصل قصفها على قطاع غزة. مؤتمر نداء باريس لحل الدولتين يدعو إسرائيل لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الاستيطان في الضفة الغربية. قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يحدد الاثنين موعدا لاستئناف محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعا عبر صالة استثمر في عمان. قيمة المبيعات المحلية المؤمنة في كريدت عمان تتجاوز 180 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: عبد الله يا عبد الله، وينك يا عبد الله؟
1: خير خير ما خير، ايش فيك تصرخي؟
0: سهيلة وولدها ما موجودين في البيت.
1: واوي ايش، وين يمكن يروحوا؟
0: وانا ايش عرفني، ما تشوفني اصارخ؟
1: ما قالوا لك انزين وين راحوا؟
0: عبد الله انت تفهم ولا يالس تهربت؟
1: خوفتيني حتى صرت ما اعرف اتكلم.
0: روح دور عليهم الله يخليك، شوف يمكن راحوا صوبكم ولا ما ادري وين راحوا. يعني
1: ما موجودين صوبنا، واكيد ما عند خال سعود، لان من يصلي الفجر يروح المزرعه. ابوي وينه؟
0: ابوك راح الساحل، كان ما تابع خالك بعد. والله اني خايفه لا تسوي في نفسه شيء. والله
2: خلينا نخلح السوق نسال حد، يمكن حد يدلنا عليهم.

0: هذا رجال جاي يصوبنا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كنكم غرب؟
2: هي نعم، قاصدين رجال يسمونه سعود بن علي راعي المال.
1: ها، من وين تعرفون؟
2: هذا يكون خال عيال عمي، احنا جايينك من الشرقية.
1: ايه بالشرقية، ويش في خاطركم؟
2: دلنا على بيته جزاك الله خير.
1: ما بعيد بيته، ما بعيد. تفضلوا معي، تفضلوا. ايوه مني. قلت لي من الشرقية. ولد من يا ولدي؟
2: انا ولد اخذ حمدان بن سليمان.
1: ايه حمدان بن سليمان،
2: ما قلت لي الطيب من معي؟
1: تعرف تعرف من نوصل البيت اللي قاصدنا.
3: دورت عليهم بين بيوت الإيران، قالوا ما حد يانا.
4: يا خوفي من هالبنت، يا خوفي.
3: ما لا تصيحي، خلينا نفكر وين ممكن تروح، وبيت من في الحارة.
4: يا ولدي هذه عمرها لا طلعت في الحارة ولا تعرف حد في الحارة، أخاف إنها تروح بعيد وما تعرف ترجع.
3: ما حد يضيع، ما من كبر الحارة ترى. ما بخوف أبوي ولا خالي سعود، أنا حتى زوجتي دانا ما خبرتها، وباش تهدي عشان ما حد يعرف.
4: تراني وايد خايفة على سهيلة يا عبد الله يا ولدي، يا ريت هالزكريا مايا ولا وصل أخبارنا لأهله.
1: تفضلوا تفضلوا قربوا.
2: وين نتفضل؟ هذا بيت من؟
1: هذا بيتي، حياكم الله.
2: العم، أنا قلت لك قاصدين بيت الخال سعود، جايين لغرض مهم وعاجل، الله يخليك. دلنا على البيت وزاك الله خير.
1: لا تهتم يا حمد، ادخل ومعاك فنه وفالك طيب.
2: ها؟ فنه؟ أنت كيف عرفت أن الحرمة اللي معي اسمها فنه؟
1: لأني أنا سعود خال عبد الله وسهيلة.
2: إيش تقول؟ خالي سعود؟ هات إيدك أحب عليها.
1: استغفر الله استغفر الله. جرب يا ولدي جرب، البيت بيتك تراه.
0: وين سهيلة؟ أنا بروح عندها.
1: زين يا بنتي، بتروحي بتروحي. دخل عند بنتي دانا حرمة عبد الله، أول تقهوا وبعدين إن شاء الله أوصلكم لهم.
5: ما تشوفين اللي سويتيه غلط؟ كل هالدرب مشيتي وانتي أول مرة طلعين من البيت ما تندلين البلاد؟
6: اللي يسأل يوصل.
5: وصلتي؟ ممكن أعرف إيش اللي جايبنك انتي ولدك؟
6: حسيت بضيق، قلت أي عندك، حسين يبوي يشوف السفن ومشتاق لك وايد.
5: سيلة، في شي خايفة منه ويالسة تتهربين؟
6: آه يا أبوي، آه في شي خوفني وايد، ما حد يعلم بحال أحد. من كم يوم عيوني ما باقت النوم وقلبي ما هدى، كل شوي أشوفه قدامي يا ياخذ حسين مني. أبوي أبوي الله يرحم والديك، خلنا نهاجر خلنا نهاجر ونرجع للغربة عشان ما حد يوصل لنا.
5: لهذه الدرجة أنت خايفة؟
6: وايد وايد خايفة، حتى حسيت أني أفكر وأنا قريب البحر عق نفسي وحسين معي ونغرق وما نطلع من البحر.
5: لا تخاف يا بنتي لا تخاف، دام راس أبوك يشم الهوى ما حد يقدر ياخذ حسين منك.
3: حمد
2: ولد عمي،
3: لا تتعب نفسك، حياك ببيت خالي سعود. بس مستغرب ما يا نطارش يبشرنا بيتك.
2: أنا قلت هي من دون ما حد يعرف، يا أشوفكم واطمن عليكم.
3: سهيلة ما هنا، ما موجودة معانا، خذت ولدها وراحت بيت خالتي.
2: بيت خالتك؟ وين يعني؟ أي بلاد؟
3: ليش؟ أنت وش يخصك تسأل؟ تهمك تخصك؟
2: عندها شيء يخصني وأظني ما تقدر تنكر.
3: وإيش يثبت لك إن اللي عندها يخصك؟ من قال لك؟ ومن وين عرفت؟ أنت من طلقتها ما كانت حامل، تقدر تنكر هالكلام؟
2: يعني إيش؟ حسين ما ولدي؟
3: حسين؟ أنت سميت حسين؟ لو سمعت أمك هذا الاسم يمكن تطردك من الدنيا ما بس من البلاد، مثل ما طردت حسين من قبل.
2: ولد عمي أنا ما يسمع هالكلام، أنا أشوف ولدي حسين.
3: كل هالأسئلة اللي سألتك عنها ما جاوبتني.
2: على إيش أجاوبك؟ ها؟ أسئلتك كلها تعور. وبعدين تعال، أنت كيف تقول عن أختك هالكلام؟ يعني إيش؟ حسين ما ولدي؟
3: أيوة ما ولدك، حسين ولد سهيلة وبس. حسين أبوي وولدي وولد أختي. أكيد ما وصلك أن ولدي اسمه حسين بعد، مثل حسين ولد سهيلة اللي جد حسين.
1: عبد الله اهدى يا ولدي اهدى. حمد ولد عمك ياي وقاصد خير ما قاصد شر أبدا.
3: الخير والشر يبينون في فعل الريايل يا خالي. سهيلة ما كانت تستاهل منهم اللي سووه فيها، ولا أبوي مسكين اللي تغرب وتعب ترك وطنه وصار غريب.
1: اهدى، قلت لك اهدى يا عبد الله. حمد ياي يشوف الولد وبس، ما ناوي ياخذه، لأنه حسب ما قال لي أنه عارف مكان الولد عند سهيلة، وهو يعترف بأنه ظلمها، بس ما قادر يوقف في وجه أمه.
3: من الصبح ندور على سهيلة وولدها وما عارفين وينها، خايفين تسوي شيء بنفسها.
1: إيش تقول يا عبد الله؟ وين راحت هالبنية؟
5: ليش وقفتي؟
6: الموج.
5: إيش في الموج؟ احنا في طريقنا راجعين البيت، خليك على الساحل.
6: الولد، الولد يده بيدك، خذه ووصله للبيت.
5: سهيلة لا تجنيني، خطفي قدامي، هات يدك.
6: اترك ايدي، اترك ايدي وخليني اتقرب من الموج، يمكن يكون ارحم منكم.
5: ما بفلتك يا ناس، يا جماعة، يا الربع، تعالوا نقضونه، تعالوا.
6: بغيتي لروحك الموج ياخذ جزاء من الروح الصغيرة اللي ما لها ذنب. الخوف، الخوف خوف ضميرك يا مال حشا، من أم لو تحمل في جوفها وجع القلب.
0: معذورة يا سهيلة، معذورة، لو إني مكانك ما بسوي غير اللي سويتي. الظن غالي وفقده يعور القلب.
6: فقده يعور القلب، عاد كيف لو هو فقدها؟ ما راح يتعور القلب؟
0: ما حد بياخذ منك حسين، خذيها مني، ومتى ما حسيتي إنه يحتاج يشوف أبوه هاتيه بنفسك. وعهد علي، بيتي بيبانة مفتوحة لك ولهلك.
6: عزيزة يا فنة، عزيزة يا فنة، يا بنت المطوع خميس، الريال الطيب، الريال اللي يعرف يربي ويصنع قلوب تحب ما تكره. ريتها ما كرهتنا، كان يمكن الحين دنيانا غير.
0: ما يكتب النصيب غير خالق النصيب، وهذا أمره، سبحان الله يفعل ما يشاء، بس بني آدم غافل.
1: كل شيء مكتوب يا حمد.
2: عمري ما تخيلت في يوم أفقدك، أنت كنت أبوي وأكثر من أبوي. يعلم الله أن عشت مكسور الخاطر لين حسيت بالندم، لو لخوفي من الله كان يمكن سويت شيء.
7: قدر الله ما شاء فعل يا حمد، قدر الله ما شاء فعل. يمكن كانت الغربة مكتوبة لنا وكل الظروف مرسومة، بس الله خلقنا عشان نفكر. خلونا ننسى أمس ونفكر في اليوم حمد، وهذا الكلام أقوله على مسؤوليتي. لو حد فكر يفرق بيني وبين سهيلة وحسين، ترى بيشوف مني الوجه الثاني لو على قصر قبتي.
2: أنت أبوي ولا تامر علي أنا أطيعك؟ لو تباني أرد لبلاد الحين في الليل أنا برد.
1: لا حمد لا، ما بتصير ولا صارت، حن بعدنا أهل، خليك هنا حتى لو شهر، البيت بيتك، وقلت لك ترانا حن ضيوفك.
2: الصباح بشاور الحرمة، واللي كاتبنا الله بيصير.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا حسين ما شاء الله رجال، الله يحفظه.
6: هذا حسين اللي ما له ذنب كل اللي يصير، حسين اللي عاش معانا الغربة وذاق مرها وما شاف قدامه غير أبوي وأمي وعيال الجيران الطيبين.
0: عرفت أنك ما وديتيه المعلم، لازم يتعلم عشان ينفع نفسه.
6: بيروح إن شاء الله بيروح
0: بإذن الله.
2: تاج راسي أنت، يا معقول أنا عايش وما أشوفك كل هالسنين؟ يا ريتني تغربت معكم وقيت قريب منكم.
3: سامحني ولد عمي، كل اللي قلته وكنت قاسي فيه من خوفي على سهيلة.
2: أتمنى أنها تسامحني، يعلم الله ما شكيت منها، كانت ونعم الزوجة ونعم الإنسانة ونعم
1: الخير في فنه بنت الريال الطيب. الله والنعم، أبوها من خيرة الريايل.
3: حسين، هذا أبوك، حبه على رأسه. هذا ولد النوخذ حمدان بن سليمان أخوي الغالي، يعلم الله أني ما نسيته ولا نسيت فضاله علي.
2: ما حد له فضال عليك عمي، كلنا نعرف اللي صار، محنا وصغار يمكن حتى البلاد يعرفون. البيت هذاك بيتك ولك حق فيه، والله يهدي أمي ويرجع لها عقلها. ما حد فار راسه غير أخوها اللي ما حد يحبه في البلاد، هذاك هو سوس البلا.
3: الله فوق يا ولدي، الله فوق وحق.
0: فوداعة الله يا أختي، ومثل ما وعدتك متى ما فكرت تزورينه البيت يوسعكم وبيبانه مشرع لكم.
6: كفيت ووفيتي يا بنت خميس، سلامي لأبوك الطيب.
0: بس ما تبين ترسلين سلام لحد في ذيك البلاد؟
6: سلمي على عمي مبارك وعلى عمي عيد وأهل البلاد وصديقاتنا نوير وشميسة ونعيمة وخدوي معاهم.
0: وانتي سلمي على أمك وأبوك وعمي حسين وخالك الريال الطيب وعبد الله وزوجته دانة البنات.
2: يلا يا فنة توكلنا، ورانا درب.
0: فوداعة الله يا أختي،
6: فوداعة الله.
8: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية. حديث
2: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شهر يونيو، هذا الشهر الذي يحمل المتناقضات. في اليد الجنوبية شتاء يبدأ بالتشكل، وفي اليد الشمالية الصيف والحرارة في أعلى درجاتها، وبين هذا وذاك تنتقل الطبيعة من النقطة ألف إلى نقطة باء بكائناتها الحية المختلفة وظروفها المختلفة، كل يجري خلف الكلى والماء والعشب والحياة والظل والرزق والاقتصاد، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو بذور، مختلف الكائنات الحية. تحدثنا عن تحرك الحجرات الضخمة للحيتان الحدباء التي تتحرك من مناطق التغذية الباردة إلى مناطق التكاثر الدافئة، لكن أيضا الحوت الأحدب العربي الذي يظل صامد في بحر العرب، حاجته من بحر العرب لا يحتاج إلى حجرات طويلة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها. لذلك بحر العرب وبحر عمان تعتبر الهابيتات أو المسكن البيئي المهم جدا لهذا الكائن الحي. إذا تأثرت هذه المنطقة إلى تلوث أو تأثرت إلى حركة عشوائية أو مكثفة للسفن أو غيرها مما يؤثر على البيئة، يمكن أن تنتهي وينقرض الحوت الأحدب العربي نهائيا، لأنه لا يوجد في مكان آخر حول العالم. في فرق بين الحوت الأحدب العربي والحيتان الحدباء الأخرى. لذلك هنا تكمن الأهمية البيئية والحساسية البيئية لبعض المناطق، لأنها قد تمتلك كائنات حية فريدة مش موجودة في مكان آخر في العالم. لو تحدثنا عن الحيتان القاتلة، موجودة في بحر العرب، موجودة في بحر عمان، هذه الحيتان جوالة حول العالم. يعني إذا مثلا تعثرت أو تعثر عددها هنا في بحر العرب، قد تأتي السنة القادمة من مكان آخر من المحيط. لذلك معدل الخطورة على انقراضها مش كثير، وإن كانت الحيتان كلها مهددة لكن نسبيا. بينما الحوت الأحدب العربي هذا مسكنه وهذا موطنه وهذا مكانه، إذا تأثر يختفي إلى الأبد. كما ذكرنا، لا يقوم الحوت الأحدب العربي بنمط الهجرات التي تقوم به الكثير من تجمعات الحيتان الحدباء في العالم، ويعد من أكثر تجمعات الحيتان الحدباء تميزا وندرة. وهنا تظهر كما ذكرنا أهمية سواحل سلطنة عمان. وفي السماء أيضا في شهر يونيو، في السماء تكون الطيور في مشهد متغير. كثيرا من الطيور التي قضت الشتاء في المناطق الدافئة تكون قد وصلت إلى مناطق التكاثر في الشمال، وبعض الطيور البحرية ترتبط في هذا الوقت بمناطق التغذية الغنية قرب السواحل، وبعض الجوارح التي تعبر عمان في موسم الهجرة تكون في قد وصلت إلى مناطق تكاثرها شمالا أو شرقا. ومع اقتراب الخريف في منطقة المتأثرة بالرياح الموسمية في جبال ظفار، تبدأ السواحل والخيران والجبال بالدخول في مرحلة موسمية جديدة تجعل هذه المنطقة محطة بيئية مهمة جدا للطيور والكائنات المرتبطة بالرطوبة والغذاء. أما في شبه الجزيرة العربية فشهر يونيو هو شهر القيظ بوضوح، والقيظ ليس حرارة فقط بل حالة بيئية كاملة. الأرض تسخن، الظل يصبح موردا ثمينا، الماء يصبح أساس الحياة، والحيوانات تقلل حركاتها في ساعات النهار، والنباتات تتحمل الجفاف أو تدخل في السكون، والتربة تنتظر أول تحول رطب يغير ملامحها. في الداخل تشتد الحرارة والجفاف، وفي السواحل تزداد الرطوبة، وفي ظفار يبدأ المكان بالاستعداد للتحول الكبير. فهذه المحافظة والمنطقة المتأثرة وجبال ظفار بشكل خاص يعني لا تدخل الصيف مثل بقية المناطق تماما، فهي تعيش نهاية القيظ، لكنها في الوقت نفسه تقف على باب الخريف. بحر العرب يبدأ بإرسال إشاراته الموسمية، والرياح تتغير تدريجيا، والرطوبة تتقدم للجبال المواجهة لبحر العرب التي تستعد لاستقبال الضباب والرذاذ. وإذا طافت درجة الحرارة الحد المعقول تأتي بعض لمسات المطر الخفيفة كما حدث في هذه الأيام. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
7: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22:00 حتى 4:00 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
9: موتسارت الجزء الأول.

0: يا له من يوم شديد البرودة أعلى درجة من الصقيع.
1: لكن ليس لهذا السبب بالتأكيد. لم يحضر هذا المشهد سوى 5 أشخاص.
0: 5 أشخاص؟ يا له من عدد بالنسبة لشخص كم امتلأت القاعات بالناس كي يستمتعوا إلى موسيقاه وألحانه.
1: حتى زوجته التي منحها دوما ألحانه لم تصل كي تودعه الوداع الأخير. ترى هل هي مريضة؟
0: إنها لا تحتمل مثل هذا الصقيع.
1: ما أغرب هذا الزمن. أماديوس، الاسم الذي يملأ الأسماع، لا يمشي في جنازته سوى 5 أشخاص.
0: ليست من بينهم زوجته.
1: أتمنى ألا ألقى نفس المصير.
0: المهم أن نوصله إلى مخدعه الأخير وأعود إلى غرفة الدافئة.

0: اسمع يا رجل، إنه لا يبكي، إنه يغني.
1: سيكون موسيقيا عبقريا مثل أبي.
0: هل تقصد نفسك؟
1: هل كففت أبدا عن العزف لك طيلة فترة حملك؟
0: أبدا، أسمعتني أعذب الألحان،
1: وهو أيضا الجنين.
0: حبيبي يا ولدي، يكفيك فخرا أنك ابن أبرع عازف في المدينة، موزارت.
1: سوف يفخر أنه ابن أجمل امرأة في سالزبورغ بالنمسا، أنا موزارت.
0: هل تتمنى أن يصير موسيقيا مثلك؟
1: بل أنا الذي سأكون مثله، سوف أتعلم منه. انظري إلى أصابعي، انظري إنها تلعب يا آنا.
0: كل الأطفال أصابعهم تلعب عندما يأتون إلى هذا العالم، كأنهم جاءوا لمصائرهم.
1: اسمعي كما علمتك، بكاؤه نغم له إيقاع. الله، إنه يختلف عن بقية الأطفال.
0: سجله غدا في دفتر المواليد، غدا 28 يناير عام 1756.
1: لعله سيكون يوما يذكره التاريخ، عندما بكى أماديوس موزارت بصوت جميل وبلحن مميز يعزفه لأبويه.

0: كيف صار يومك يا أبي؟
1: صار لك أخ يا بنيتي.
0: هل أسميته مثل ما وعدت أمي؟
1: تمنيت لو أسميته لحن السماء، لكنني اخترت له الاسم الذي اختارته أمك.
2: لماذا تأخرت في الرجوع إلى الدار اليوم؟
1: هذا الوليد جلب معه الخير الوفير.
2: بماذا رزقت اليوم من السماء؟
1: كتابي الذي ألفته عن الكمان.
2: لا تقل إلا ما أحب أن أسمعه.
1: نعم، هكذا أبلغني صاحب المطبعة وسلمني التجربة الأولى من الكتاب قبل الطباعة.
2: انظر يا أماديوس إلى الفرحة في عيني أبيك، أعده أنك ستكون أول من يقرأ.
1: وأنت يا آنا ماريا؟
0: بل سوف أقرأ أنا كتابك عن الكمان يا أبي، وأعهدك أن أقرأه على أخي أماديوس.
2: هكذا سوف يصبح أبوك مرموقا يا بنيتي،
0: بعد أن كنت مؤلفا موسيقيا ثانويا.
1: هكذا سوف أصبح معلما خبيرا.
2: سنحرص أن نتعلم جميعا من بعضنا البعض.
1: الموسيقى ليس فيها تلميذ وأستاذ، قد يكون المرء أصغر سنا وأكثر موهبة.

0: هل تذكر جملتك التي قلتها قبل 3 أعوام عندما ولد أماديوس؟
1: مرت 3 سنوات وهو أماديوس يحتفل بالعيد الثالث لقدومه إلى الحياة.
2: هذا هو كماني، أمنحه إلى أخي هدية.
1: وأنت يا بنيتي؟
2: يكفيني أن أسمع أخي يعزف على الكمان.
1: آه ما شاء الله، أنت فتاة كريمة مليئة النبل.
2: اعزف لنفسك في عيد ميلادك الثالث.
0: صهين، عندما تتكلم الموسيقى فيجب أن نلتزم الصمت.
1: أنا لا أصدق أذني، فهذا أول طفل في التاريخ يعزف بهذه البراعة قبل أوانه بسنوات.
0: هذا هو صوت الموسيقى يسيطر علينا جميعا.
1: جدران البيت مشيدة من الألحان.
0: يتصرف أماديوس وهو في سن الثالثة كأنه يود العزف على كافة آلات الموسيقى.
1: إنه يتكلم بالموسيقى.
2: هل سنذهب إلى قصر النبي رودريك في عطلة الأسبوع يا أبي؟
1: بالطبع، وعدني أن يمنحنا هدايا قيمة لو عزف أخوك على البوق.

0: يا له من طفل بغيض، إنه يكشفني. غريبة، من أين يأتي طفل في الثالثة بكل هذا التدفق؟ لقد كشفني.
1: ما أغرب هذا الصغير يا سيد سالري؟ ها؟
2: طبعا طبعا، هذا هو الجيل الجديد، الجيل العجيب.
1: مولود وفي فمه بوق وفي يده كمان،
2: لكنه أصغر من أن يعزف بهذه البراعة.
1: لو كبر سوف يصير عازفا فقط لمولانا الإمبراطور.
2: هل تتصور؟ لكن هذه وظيفتي الحالية، أنا الكل في الكل فيما يخص موسيقى القصر.
1: طبعا، وستأخذ هذا الطفل أماديوس معك، تضمه إلى فرقتك.
3: شرفتنا بالحضور يا أستاذ سالري.
4: هذه موهبة عظيمة ويجب تنميتها،
5: لذا دعاه الأستاذ سالري عازف القصر كي يكتشف موهبة هذا الطفل بنفسه.
1: لكنني أسمع الأستاذ سالري يردد أن هذا العبقري الصغير يجب تنمية موهبته.
5: طبعا طبعا،
1: لكنه مولود بموهبته كاملة، وهو ناضج بما فيه الكفاية.
3: الأستاذ سالري هو موسيقار قصر مولانا الإمبراطور منذ سنوات، وخبرته أوسع.
5: دعونا نستكمل الحفلة ونستمع إلى أعجوبة الموسيقى في كل العصور. أماديوس.

0: واستكمل الطفل العزف.
1: كم أشفقت عليه، فهو طفل ويجب أن ينام مبكرا.
0: عندك حق، كدت أن أنسى أن ابني طفل.
2: هل هو حقا طفل يا أمي؟
0: وهل أنت طفلة يا صغيرتي نانيرر؟
2: أنا بالكاد سوف أبلغ 9 في نهاية هذا العام.
1: تود أن تكبر بسرعة.
0: هل وعدك الأستاذ ساليري أن يقدم أماديوس إلى مولانا الإمبراطور؟
1: لا، لقد غادر الحفل فجأة، كان منشغلا.
0: يجب أن نتابع الأستاذ ساليري لإعطاء الفرصة لابننا للعزف أمام مولانا الإمبراطور.
2: وأنا يا أمي.
0: حاضر حاضر حاضر يا ابنتي، أخوك في حاجة إلى فرصة.
1: بعد هذه الليلة أستطيع أن أقول إن ابننا ولد عازفا يعرف طريقه إلى القصر.
0: والأستاذ ساليري؟
1: لا أعرف، لكنني أحسست بأنه غير سعيد بظهور أماديوس في المكان.
0: ماذا تقصد؟
1: لا أقصد شيئا.
0: بل إن في نبرتك المعنى الذي لا تود التعبير عنه.
1: ليحفظ الله ولدنا، أتمنى أن يكون قويا في كل ما يملك حتى يحافظ على تلك الموهبة الخارقة.
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي التعزيزي للصحة، برنامج صحتك. طبعا تظل المعلومة الصحية يعني من أهم أهم أهم المعلومات العامة اللي وجب على كل إنسان إنه هو يحرص على إنه يحصل عليها. ما أتوقع إنه حتى في مجالنا، إحنا في مجال الطب، ما في زميل أو زميلة إلا هو حريص بتتبع آخر بإذن الله سبحانه وتعالى المعلومات، البراهين لما وصلت من علاج أو وقاية لكثير من الأمراض. فما بالك بالمجتمع، المجتمع بحاجة يعني شبه، إذا قلت يومية بيقول الدكتورة فلنا يعني تبينا بس نستمع معلومات صحية.

0: وبنعطي المجال لو في وقت للأمراض الأخرى. طبعا لماذا؟ لأن إحنا نمشي بإذن الله توازي مع كمان ما شاء الله اللي هو الفحص ما قبل الزواج، فحص المبكر وإلزاميته، أهمية هذا الفحص من ناحية الوقاية وتقليل عدد الإصابات بأمراض الدم الوراثية. طبعا ما أحظني وكيف أنا محظوظة اليوم وأنا سعيدة بوجود أخوي وأستاذي، قبل أن يكون أخوي أستاذي اللي علمنا كثير من أخلاقيات مهنة الطب في نفسه بأسلوبه في التعامل معنا، بروفيسور الدكتور ياسر أحمد والي، طبيب استشاري أول وأستاذ أمراض الدم الوراثية عند الأطفال أو أمراض الدم في الأطفال في المدينة الطبية الجامعية. كل الشكر والتقدير للأستاذة أمينة والأستاذ خالد أولاد ثاني مخرجين، وأستاذ هاني السعدي، أستاذ أسعد الرئيسي من الإذاعة، جزاهم الله ألف خير كمان لتسهيل برنامج صحتنا. بروف أهلا ومرحبا وسهلا، وكم أنا فخورة وسعيدة بتواجدك معاي اليوم.
1: الله يحفظك أختنا العزيزة الدكتورة فنة، ونتمنى الشفاء للجميع يا رب، وأهلا
0: اللهم
1: وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالمستمعين.
0: أهلا وسهلا بروف، وبإذن الله اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، يعني صحتنا والله، يعني أنا دائما أقول نفس الكلام وأقول هي راحتك، أنت تتحرك بصحتك صدقوني، ما يفرق إيش اللي تركبه، لكن يفرق إذا صحتك زينة ولا لا. قد تعطب الصحة، وهذا يعني سبحان الله يحدث، لكن الوقاية بإذن الله سبحانه وتعالى، الوقاية الأولية أو الوقاية الثانوية، وبإذن الله سبحانه وتعالى التقيد بالمعلومات الصحية، أنا أتوقعها هذه أساس الملاحة. كنت أريد أقول النافيجيشن، الملاحة الصحية، ملاحة في المحافظة على الصحة. بروف لما نتكلم الله يحفظك على أمراض وراثية، ومش وراثية وبس، يعني وراثية واضحة، يعني تقدر أنت ترسم حتى خريطة وتقول نسبة الإصابة وفرصة نسبة الإصابة لها، وجود فحص بإذن الله سبحانه وتعالى تقدر عن طريقه أنه تخطط صحيا على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى تقي إصابة الأجيال الجاية سواء كانوا أطفالهم من الإصابة. بالله عليك، يعني هل هذه نعمة؟ وإذا ما استفدنا منها بروف، كل هذا أريدك كله تتكلم لي فيه.
1: أول حاجة إن إحنا إن شاء الله بنبدأ بالمرض اللي هو منتشر في دول الخليج عامة وفي سلطنة عمان بالخاصة، وهو مرض الأنيميا المنجلية. وكما هو معروف إن مرض الأنيميا المنجلية هو مرض وراثي يأتي بسبب وجود طفرة جنينية في كل من الأب والأم. الطفرة عادة بتكون حامل لمرض الأنيميا المنجلية في الأب والأم، أو يكون أحدهم حامل لمرض الأنيميا المنجلية وحامل لأذر أحد نوع آخر من اعتلالات الهيموجلوبين زي البيتا ثلاسيميا أو زي اللي بنسميهم هيموجلوبين دي أو سي أو كده. فإذا التقوا مع السيكل يسود السيكل أو يسود الأنيميا المنجلية، ويصبح الطفل مصاب بمرض فقر الدم المنجلي. المرض فقر الدم المنجلي هو مرض مزمن يحتاج إلى متابعة دقيقة في العيادات، ويحتاج إلى علاج دوري مستمر بصورة منتظمة يوميا، أو في الحالات الخطيرة الشديدة يحتاج إلى زراعة النخاع. فطيب، الحمد لله رب العالمين وبفضل الله تم يعني إصدار المرسوم بالفحص الطبي قبل الزواج. وهذا الفحص الطبي قبل الزواج مهم جدا للتعرف على حامل المرض، ولما بنتعرف على حامل المرض نحاول نفهمهم بخطورة المرض اللي هو اللي ممكن ينقلوه لأولادهم، لأن هم سليمين ظاهريا ولكن ممكن ينقلوا المرض إلى الأولاد، ونقل المرض إلى الأولاد، الأولاد يطلعوا مصابين. هذا شق. الشق الثاني اللي عندهم طفل مصاب بالأنيميا المنجلية أو بأي مرض دم وراثي زي الثلاسيميا أو كده، وهذه الأمراض زي ما قلنا بتبقى أمراض مزمنة وللأسف الشديد لازم علاج يومي. طيب، اللي جاب طفل نرجو من هؤلاء إن هم يكون عندهم طفل واحد بس مصاب.

0: يعني في هذا الزمن بمنتهى البساطة احنا نقدر نتقي الطفل انه يجي طفل اخر مصاب. امس سبحان الله في مريض من مرضى السكل امه جت واسعدتني سعادة غامرة،
1: الحمد لله.
0: ربنا رزقها بطفلين سلام، لانها اتبعت راحت حال المركز بتاع الاخفاق اللي عملته الحكومة جزاه الله خير في الوطية، وأعطتهم البيانات وعملوا فحص ما قبل الحمل هي وزوجها، وحملت في طفلين أنابيب وجابتهم سلامة معافين، ثم قررت أيضا التوقف وأخذ هدنة اللي هو المباعدة عن إن هي تجيب أطفال تانيين فترة عشان تعرف يعني تواصل رعاية الطفل المصاب والأطفال السلام. هذا يثلج الصدر، لأن الأم دي التزمت، الدولة الحمد لله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله إن هي بتوفر هذا الفحص اللي هو قبل الحمل مجاني، نسميه تي جي دي، لكل العمانيين، لكل اللي عندهم طفل مصاب، لمنع حدوث طفل مصاب آخر في الأسرة. تخيلوا الطفل المصاب يعاني من آلام، يعاني من تكسير مزمن في الدم، يزور الطوارئ كتير، يحتاج إلى علاج يومي ومتابعة دقيقة، تبقى الأم عندها 3 أو 4 مصابين. أعرف في التاريخ من زمان لما جيت من 96 أسرة والله فيها 5 و6 مصابين، كيف نتخيل حياة الأم والأب والأسرة في وجود هذا العدد المهول من الأطفال المصابين وكيف رعايتهم؟ يعني كل المستمعين، أي حد يكون عنده طفل مصاب هناك وسيلة لمنع حدوث الأنيميا المنجلية أو نقص الدم المنجلي في طفل آخر.
1: نعم.
0: وهذه الوسيلة موجودة مجانية، يعني مجرد بس بنعمل بعض الفحوصات وبنعمل تحويلات وبنحدد الخلل الجنيني وبنسلمه للمركز، والمركز بيوجههم إلى طريقة الحمل من الأنابيب، وممكن الحصول على طفل سليم معافى تماما، يعني يكون ما يحتاج كم الرعاية المطلوبة لمرضى فقر الدم المنجلي. هذا أسلك صدري، ولكن في نفس الوقت برضو نحصل على أم جاية وتكون حامل. وأنا أرجو منك يا دكتورة فن تعلقي على هذا الموضوع بدقة،
1: نعم،
0: لأنه أحتاج صوت المرأة معايا.
1: نعم.
0: وتيجي الأم يكون بطنها أمامها فأعرف حامل، أسألها إحنا معطين حضرتك الورقة رحتي عملتي؟ لا لا لا لا, لا.
1: يعني.
0: على الله سبتها يعني. والله سبحانه وتعالى هو إن شاء الله يجيب لي طفل سليم. كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى وكل شيء في إيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا أمرنا بإيه؟
1: أخذ الأسباب.
0: عليه الصلاة والسلام قال له أعقلها وتوكل.
1: توكل، أخذ الأسباب.
0: يعني إيه أعقلها وتوكل؟
1: نعم.
0: يعني أنت قلت سبت الناقة في رعاية الله وصح الصبح ما حصلها. قال له لا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أربط الناقة في الشجرة جنبك وبعدين توكل على الله، مش تسيبها تسرح وبعدين تقول أنا تركتها على الله.
1: بارك.
0: فالأسباب هي إن إحنا نعمل الفحص، الأسباب هي أنه نروح مركز الإخصاب، الأسباب هي أننا نعمل الطفل الأنابيب السليم المعافى. وأرجو من الدكتورة فنة التعقيب على هذه النقطة للأم اللي تيجي تقول لي والله أنت يعني كأنها بتقول لك أنا كأني أنا مش يعني أنت، إحنا سبناها على الله والله المستعان.
1: الله يعزك بروف، ما أجمل كلام. وهذا يعني جاي بإذن الله سبحانه وتعالى من الخبرة الطويلة والعلم الغزير حقيقة في هذا المجال. وبأكد على الكلام وبقول بروف، إحنا يعني حتى شرعنا إحنا ترى مطلوبين، يعني مأمورين بالتداوي، تداو تداو تداو، فما بالك إذا الدواء جزء منه الوقاية. إحنا ترى كل الدواء عندك وقاية وعندك علاج. فالوقاية إنك أنت تعمل هذه الفحوصات بإذن الله سبحانه وتعالى. شوف بروف، أنا أقول لك علشان أنا أجيب لك إياها من الآخر، ما في سبب معاهم، وجزاهم الله كل الخير حقيقة حكومتنا الرشيدة بأن سنت هذه التشريعات وهذه القوانين، وما شاء الله يعني النقلة والنوعية الطفرة، النقلة العظيمة صراحة اللي تمر فيها الخدمات بوجود معالي الدكتور هلال السبتي. صراحة يأكد في كل مكان بأنه الإلزامية، وبأنه هذه الخدمات متوفرة ومتكاملة، ما في مكان ما حد يقول إنه ما موجود، لأنه في تكاملية ما بيننا، ما بين المحافظات، ما بين الولايات في المحافظات، فالحمد لله على ذلك. بروف الغالي، أنت ذكرت موضوع إنه نبي شوي نوضح. إحنا كثير يعني، يمكن أنت الله يحفظك بروف سلام، كثير الله يرضى عنكم طلعت ووضحتوا إيش الفرق ما بين الحامل وما بين المصاب. تو لما نقول بروف الله يحفظك إنه هذا حامل لأنيميا أو فقر الدم، نذكر اللي يسمعون عن هذا الموضوع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. المصاب إحنا عندنا في خلية الجسم الواحدة، في عندنا حاجة اسمها كروموزومات، اللي هي حاملات الجينات أو الصبغات الوراثية. في عندنا 46 كروموسوم،
1: نعم،
0: 23 زوج،
1: نعم.
0: فإذا واحد من هذه الكروموسومات يحمل طفرة مرض الأنيميا المنجلية، والشخص ده ما عندوش إلا هذا في نوع، في واحد بس، يبقى هذا يكون نسميه حامل للمرض.
1: نعم،
0: عامل للمرض هذا اللي هو بنشوفه ونعرفه يكون سليم تماما، لكنه يكون يعني ظاهريا سليم لكن يحمل المرض. نعرفه فين؟ في الفحص الطبي قبل الزواج.
1: نعم،
0: نعمل تحليل اسمه التحليل الكهربائي الهيموجلوبين، ونشوف فيه وجود هذا الاعتلال او حامل للصفه الوراثيه. عندما إذا كان عنده اثنين كروموسوم، واحد واخده من الأم وواحد واخده من الأب، اثنين من حاملي الصبغات الوراثية عليهم الطفرة، يبقى معناها هذا مصاب.
1: نعم،
0: الحامل للمرض سليم ظاهريا، المصاب يعني مريض، يعني يجيله نوبات الألم، يجيله تكسير في الدم، يكون هيموجلوبينه 7 إلى 9، يكون اللي هو الدم عنده يكون معظم الوقت ناقص، يعني عنده فقر الدم، وتجيله نوبات الألم اللي كل مرضى الأنيميا المنجلية يعرفوها. فهذا الفرق بين الحامل والمصاب ببساطة شديدة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله مولاي سبحانه وتعالى الشفاء لكل من يعاني. وصدقوني مرة ثانية، كلنا يعني ما في أحد، سبحان الله، ترى شوف هي هذه هي الحياة، وبأسباب كثيرة قد تكون مكتسبة، قد تكون أسباب وراثية، يعني تتعلل الصحة، يعني يكون بها اضطراب، لكنه بإذن الله سبحانه وتعالى الطلب العلاج التداوي حقيقة ما شاء الله يساعد كثير كثير كثير كثير بتحسين جودة الحياة والسيطرة على كثير من الأمراض. بروف، إذا تو بنركز أكثر شيء كما الميكروسكوب على الأنيميا الدم المنجلية، وبقول لك مرة ثانية بروف الغالي كيف يظهر، بمعنى الله يحفظك أنت ذكرت الآلية وكذا. بروف، الطفل الوليد متى تظهر عليه الأعراض ولماذا تتأخر؟ هذا واحد، وكيف تظهر؟
0: بالنسبة للطفل الوليد فبينزل، لو كان حتى مريض بينزل سليم تماما، ولما يبدأ عن سن من 3 إلى 6 شهور تحول من الهيموجلوبين الجميل اللي نسميه الهيموجلوبين فاء إلى الهيموجلوبين البالغين اللي هو نسميه الهيموجلوبين ألف، هنا يبدأ حدوث الأعراض، إنه الهيموجلوبين اللي هو مال البالغين اللي هو ألف، الهيموجلوبين الطيب اللي موجود فينا كلنا، ما بيتكون، وبيتكون بداله الهيموجلوبين اللي هو المنجلي أو فقر الدم المنجلي. هذا الهيموجلوبين بيكون معتل، يعني في خلل، في اعتلال. إيش اللي يحصل؟ يقوم لما يكون الهيموجلوبين ده معتل، يقوم يعمل يتكسب بسرعة، أسرع من اللي في الشخص العادي. فإحنا عارفين كرية الدم الحمراء مدة لتعيش فيها معروفة هذه المعلومة 120 يوم، إنما خلية السكل ممكن ما تعيش إلا 20 يوم أو 30 يوم، فيبقى في عنده حاجة اسمها تكسير الدم المزمن أو الكرونيك هيموليتيك أنيميا. هذا التكسير يخلي هيموجلوبينه أقل من الطبيعي، يكون معظم الوقت يشعر بالإرهاق، يشعر بأعراض فقر الدم أو أعراض الأنيميا. الحاجة التانية اللي تميز مرض الأنيميا المنجلية هي نوبات الألم، وهذه ما في ليها أي توقع متى تحصل. فإحنا شفناها في أطفال عمرهم 3 شهور،
1: نعم
0: وشفناها في أطفال عمرهم 5 سنين تحصل لأول مرة،
1: نعم
0: والله سبحانه وتعالى يعني

0: الفروقات بتبقى الحاجات كتير، من ضمنها الهيموجلوبين الجنين اللي باقي منه. في بعض الناس ولله الحمد يحصلوا كمية من الهيموجلوبين الجنيني تفضل موجودة أكثر من 20%،
1: نعم.
0: فهذه يعني بفضل الله تعمل وقاية من حدوث الألم. وفي بعض الأطفال ما يفضل عندهم الهيموجلوبين الجنين إلا 2-3%، ودول يبدأ الأعراض عندهم مبكرا وتبدأ الألم مبكرا.
1: نعم.
0: لكن سواء موجود أو مش موجود الهيموجلوبين الجنيني، في معظم الوقت في أي سن بيحصل نوبة الألم.
1: نعم.
0: نوبة الألم بتحصل يعني عادة بطريقة حادة، فجأة طفل جالس فجأة يصرخ، فجأة تورم جزء في جسمه، يصرخ ويصوت، والألم بنقسمه من 100% إلى 0%. 0% هو جالس ما في شيء، وبعدين 100% اللي هو الصريخ والبكاء والعويل من الألم، ثم ينزل تدريجيا بفضل الله واستخدام العلاجات المناسبة زي السوائل بالوريد وزي المسكنات وكذا. طيب الـ الـ الـ الألم أو نوبة الألم الشديدة اللي بتيجي للطفل بتاع الأنيميا المنجلية ممكن يكون بيها بعض المسببات، يعني هي ممكن تحصل لوحدها بدون أي مسبب، لكن الطفل مثلا أنه يرهق نفسه بأنه يجري مسافات طويلة ويرجع ويلعب ويعمل ومش عارف، يتعرض للشمس حارقة أو يتعرض للعوم مدة طويلة، كل ده بيساعد على حدوث نوبة الألم.
1: نعم.
0: فإحنا ننصح بالرياضة، ولكن الرياضة الخفيفة المتقطعة، يعني مثلا يلعب 10 دقائق ربع ساعة ويرتاح شوية وبعدين يلعب تاني وهكذا. ما ننصح بالرياضة الطويلة القوية. العوم مثلا ممكن لازم ينزل شوية حمام السباحة البركة يتحرك شوية فيها، لكن لا ننصح بالمدد الطويلة، برضو 10 دقائق ربع ساعة وبعدين يريح ساعة ولا حاجة بعدين ينزل تاني.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية طبعا الجفاف، الجفاف ممكن يؤدي إلى نوبة الألم. فمرض الأنيميا المنجلية مرتبط بالشرب المياه وشرب العصائر وشرب يعني احنا ننصح في الطفل اللي عمره سنة ما يقل أبدا عن لتر، اللي عمره 6 سنوات ما يقل عن 2 لتر، البالغ ما يقل عن 2.5 لتر في اليوم لازم يحاول يشربهم.
1: نعم.
0: الأم تكون حريصة على أنه يكون معاه غرشة المية موجودة في إيده معظم الوقت، كل شوية تذكر يشرب، ما يحتاج يشرب الغرشة كامل في وقتها، لا يشرب شوية يخليها شوية ويخليها بعدين يخلصها يرميها ويأخذ غيرها وهكذا. فيشرب أو ينوع يشرب شوية عصائر، يشرب يعني لازم مجموع السوائل اللي فيه تكون كافية إنه ما يخش في أي نوبة جفاف. لأن هذا حاجة اللي ملاحظينها برضو في الصيف، إنه الناس تروح إلى خليج صفار أو تروح إلى الجبل الأخضر.
1: نعم.
0: هذول يطلعوا فوق الجبال، إيش اللي يطلع فوق الجبال؟ الأكسجين بيكون نسبته أقل.
1: نعم.
0: وجود نقص في الأكسجين يؤدي إلى زيادة في حدوث نوبات الألم.
1: نعم.
0: وزيادة في التكسير.
1: نعم.
0: ولذلك موجود في مستشفى الجامعة، موجود في مستشفى السلطاني، في المستشفيات المرجعية جهاز اسمه إنسنتيف سبايرومتر. هذا الجهاز بنصرفه لمرضى الأنيميا المنجلية مجانا. هذا الجهاز بياخدوه وهم طالعين في حاجة اسمها هاي ألتيتيود فوق الجبال فوق كذا، الطفل لازم كل نص ساعة يعمل له نفخ لمدة 5 دقائق في كور كده بتطلع يشوفها بعينه، أعتقد مرضى الأنيميا المنجلية بتوعنا معظمهم يعرفوها، بيشوف الكور وهي بتطلع، فعشان كده يسموه إنسنتيف سبايرومتري يعني مكافأة.
1: نعم.
0: هو بيشوف مكافئته بالنفخ دي.
1: نعم.
0: هذه بتعمل ايه؟ ليها فايدة عظمى، بتزود دخول الأكسجين إلى الرئة ومن ثم إلى الدم في الأطفال المصابين بالأنيميا المنجلية، تقوم تقيهم النقص الأكسجين الخارجي اللي موجود.
1: نعم.
0: وطبعا في هذا المجال يعني في ناس مقيمين في الجبل الأخضر.
1: نعم.
0: فالمقيمين مثلا في الجبل الأخضر، وأعرف يعني كذا أسرة والأهل ما شاء الله مثقفين ومتعلمين وفاهمين إيش اللي يسووه، مدينهم الجهاز، والله النوبات يمكن بعد ما جت في نوبة خطيرة جدا جدا المريضة، الحين الحمد لله يعني ما نشوفها إلا في أوقات العيادات تيجي تاخد دواء. فالتزام الأهل بأن هم يستخدموا هذا الجهاز في المناطق اللي فيها نقص الأكسجين،
1: نعم
0: ما نمنع مريض السيكل من السفر، ما نمنع مريض الأنيميا المنجلية من السفر، لكن إذا سافر لازم بنعطيه الجهاز في الطيارة، لازم يستخدمه كل ساعة 5 دقائق.
1: نعم.
0: ليه يستخدمه؟ علشان يزود الأكسجين، لأنه في الطيارة يكون الأكسجين شوية أقل من وجوده في الجو، الطيارة أنت عارفين مغلق.
1: نعم صح.
0: الأكسجين فيه بيقل.
1: صح.
0: فلازم هو الطفل يستخدم هذا السبايرومتري الانسنتيف، يقوم يزود من الأكسجين في دمه، يقوم يحسن يمنع من نوبات الألم. فدي بعض المعلومات المهمة. يبقى اتفقنا أنه ممكن الحاجات اللي بتزود نوبات الألم 3: وجود الرياضة القوية الحادة السريعة اللي هي مدة طويلة بدون راحة في النص، وتاني حاجة التعرض للشمس الحارقة أو البرد لفترات، وهذا برضو يؤدي، وتالت حاجة نقص الأكسجين في الأماكن العليا زي في الجبال صلالة أو جبال الجبل الأخضر، وآخر حاجة الالتهابات الفيروسية أو الالتهابات البكتيرية. مريض السكل أو مريض نقص الدم المنجلي لو جاله حمى، يعني في أغلب الأوقات وراها يحصل نوبة الألم، فلو جاله حمى أنصحهم، ما في حاجة اسمها بس أدي أدول في البيت والأمور طيبة، أحسن يقيم سواله فحص الدم، ومتوفر في كل المراكز الصحية في كل مستشفيات عمان، نتأكد أن الأمور طيبة، نتأكد أن ما عندوش حاجة، نتأكد أنه ما محتاج علاج، وبعدين بإذن الله تعالى يشفى ونتجنب نوبات الألم. أعيدهم: الأربع مسببات، الـ زي ما قلنا الالتهابات حاجبهم بالعكس،
1: نعم.
0: الأماكن اللي فيها نقص أكسجين، التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، والجفاف،
1: نعم.
0: وأول واحدة اللي هي الرياضة القوية المتواصلة بدون توقف.
1: بارك الله فيك برف، وأسأل الله مولاي سبحانه وتعالى السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى لكل من يسمعنا، اللهم آمين. أمانة أمانة، هل هلا في نفسكم، التو الجو ما شاء الله حر وما شاء الله، فشربوا الماء ولا تطلعوا في الأوقات اللي ما بضرورة تطلعوا فيها، خاصة لما تكون الشمس يعني بقوتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى تحروا الوقت، وهل هلا في نفسكم صراحة. وهي احنا يعني مثل ما يقول برف تعودنا على هذا الجو، يعني احنا بالعكس، يعني أنا كفنا أشتاق له، لكن الإنسان لازم كمان أنه ينتبه يعني من حرارة الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب برف، بإذن الله هذه الأعراض اللي تظهر وإن شاء الله يسيطر عليها بالعلاج اللي احنا بنتكلم عنه، بروف كيف يشخص؟ بمعنى انه انت لما تقول للشخص انه انت عندك انيميا الدم المنجلي، هذا مرض يعني مزمن، فيعني فحوصات اكيدة يعني كثيرة من اجل ان احنا نبلغ الشخص بهذا الشيء، نبدأ هذه الفحوصات بروف؟
0: تمام. بالنسبة للفحوصات طبعا الاساس هو صورة الدم الكاملة، هذه بنعملها لكل الأولاد، وبعد صورة الدم الكاملة بنعمل حاجة اسمها التحليل الكهربي للهيموجلوبين، اللي هو بيبين أنواع نوع حاملات الدم أو الهيموجلوبين اللي موجود عند الشخص، هل هو هيموجلوبين الأي اللي هو الألف اللي هو مال البالغين الطبيعي، ولا هيموجلوبين الإس اللي هو النوع السكل اللي هو المنجلي اللي موجود عند المصاب. وهذا تحليل دقيق، يعني ما في يعني جري زون، ما في منطقة رمادية،
1: ويا
0: أبيض يا أسود، يعني واضح يا إما في يكون الهيموجلوبين السكل يا إما يكون في الهيموجلوبين الطبيعي. لكن بعض الأحيان بنعمل أيضا للتأكيد الفحص الجيني في الحالات اللي يكون ما فيها تأكيد، وهذه نادرة جدا، ممكن نعمل الفحص الجيني للتأكد، ولكن زي ما قلت لحضرتك مش في كل الحالات. فالتشخيص سهل ومتوفر في كل المراكز الصحية، كل المستشفيات الأولية والثانوية والمرجعية،
1: نعم.
0: في كل مكان،
1: نعم.
0: فما عندنا أي يعني إكسكيوز أو أي حاجة أن احنا ما نسويه،
1: نعم.
0: لأنه موجود في كل مكان،
1: نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذا الفحص بروف خلاص يعني تشخيصي مرة كذاك على طول؟
0: أيوة على طول بدون أي مشكلة،
1: نعم بإذن الله، وإن شاء الله ما تكون مشاكل، ومثل ما قلنا يا بروف ما في أحد ما يعني عرضة للإصابة لكل أنواع الأمراض مكتسبة أو وراثية، لكن هي التشخيص المبكر والمتابعة. صدقوني صدقوني صدقوني، خففوا على نفسكم، يعني لا يحبط الإنسان حتى لو قالوا له إنه عندك مرض هذا وذاك، العلاج موجود بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن علينا المتابعة بروف، علينا الاستمرار، علينا التقيد بالنصائح الطبية، هذه المعلومة الصحية اللي احنا تو عبر أثير الإذاعة نقول لكم يا صدقوني، هذه مهمة. يعني واجد ناس تعرف سبحان الله، يعني الـ احنا نقيم المعلومة، انا كفنا والله بروفا قيم المعلومة وانتبه لها، واحاول بإذن الله سبحانه وتعالى انه استفيد منها. اتمنى الكل يكون كذا، خاصة الناس اللي عندهم امراض مزمنة، ومثل ما قلنا تو الجو بحد ذاته يعني حار وصيف وساعات طويلة واغلبه نار يعني حر، فانتبهوا فحصوا، إذا قال لكم هذه الأدوية اللي عنده أمراض مزمنة يلتزم ويتابع مع الفريق الصحي، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكون على أطيب في أطيب حال بإذن الله. طيب بروف، تم التشخيص وتم تحديد إن هذا مصاب، إحنا توبة نبدأ بالمصاب بفقر الدم المنجلي بروف، ماذا أول يوم بعد ما تخبر الشخص أو أهله إنه هذا الطفل عنده هذا المرض وحامل، ماذا يحدث بعده؟ يعني إيش السيناريو اللي يحدث بعد ذلك بروف؟
0: أول ما شخصنا بنديهم اللي هو الطفل عادي خالص لحد سن 3 شهور إلى 6 شهور، فإذا ظهر أي عرض زي لا قدر الله الحمى، زي شحوب، زي صفرار في الوجه، زي تغير ممكن بس هذا نادر في لون البول، أو زي تورم في الأصابع في مفاصل الأصابع أو الأقدام، هذا ده ممكن يكون مؤشر إلى أنه بدايات المرض.
1: نعم،
0: نقول لهم لازم يراجعوا المستشفى الطوارئ بسرعة إذا في أي من هذه الأعراض. إذا الطفل بخير، إذا سن 6 شهور بيجيبوه للعيادة الخارجية بموعد، بنجيبه علشان نفحصه ونشوف هل في تضخم في الطحال، ونعمل فحص الدم الأولي اللي هي صورة الدم الكاملة، نعمل التحليل الكهربي الأيموجلوبين للتأكد.
1: نعم.
0: فلما تطلع لنا النتائج ونتأكد إنه هو مصاب، نشوف كيفية إيش الهيموجلوبين اللي عنده.
1: نعم.
0: الحين كل الجمعيات الدولية لعلاج مرض الأنيميا المنجلية تنصح بدوائين. الدواء الأولاني اسمه حمض الفوليك، وهذا مهم جدا جدا للمرضى، وهذا يعني نعتبره طول الحياة. هذا عبارة عن فيتامين يقوي تكوين الدم.
1: نعم.
0: فده بننصح به من أول ما يتم وجود الأعراض أو وجود نقص الدم أو بدايات المرض. الدواء الثاني عند سن 9 شهور بنقيم حالة المريض الثاني ونشوفه هل الطفل ده محتاج عقار اسمه الهيدروكسيوريا.
1: نعم.
0: وده بنسميه المي الكورنرستون الستون بتاع العلاج، اصل ودعم العلاج.
1: نعم.
0: معظم الاطفال عند سن 9 شهور بيحتاجوا هذا الدواء.
1: نعم.
0: الدواء اسمه الهيدروكسيوريا.
1: نعم.
0: هذا الدواء في عليه العديد من الإشاعات، هذا يسبب السرطان، هذا الدواء ملوش لازمة، هذا الدواء كيماوي. الدواء زي ما نشرح لسه أمس كان عندي في العيادة أم تقول أنا ما أقدر أستخدم الدواء ده، لا ما أرضى أستخدمه، لما شرحت لها أضراره ومميزاته وعيوبه.
1: نعم.
0: هذه الأم اقتنعت.
1: نعم.
0: وقالت لي خلاص إن شاء الله بنبدأ. فالمهم ان انت لما تقدم الدواء تقول لهم ايش فوائده وايش عيوبه.
1: نعم.
0: الدواء الثالث اللي بنحطه هو هذا لمده 5 سنوات فقط اللي جاي، الدواء اسمه البنسلين.
1: نعم. بنسلين بروف.
0: لما الطفل المصاب بفقر الدم المنجلي يكون عنده شويه نقص في ماده سنس، وهذه الماده تخليه اكثر عرضه من قرنائه الى الاصابه بالالتهابات الميكروب التكوري الرئوي.
1: نعم.
0: وبالتالي علشان نمنع او نقي من اجل الوقايه من هذا المرض بنحط الطفل على بنسلين الى ان جهاز المناعي يكون قادر على بنسلين، ده مضاد حيوي بياخده 2 مرات يوميا، الى ان يكون جهاز المناعي اكتمل ويكون قادر على الحماية من مرض التهاب الرئوي التكوري، يسموه نيوموكوكال أو الالتهاب الكوري التكوري، التهاب الرئوي التكوري. فالثلاث أدوية دول هم الأساس
1: نعم
0: في العلاج في البدايات.
1: نعم
0: الطبيب المعالج هو اللي بيقرر بداية الهيدروكسيورية، الفوليك أسيد والبنسلين لازم يبدأوا حتى من المركز الصحي من أي حاجة، لكن المتخصص في مرض الأنيميا المنجلية هو اللي بيقرر احتياج الطفل للهيدروكسيورية ولا لا.
1: نعم
0: وللأنباء الطيبة إنه الحين في كمان أدوية أخرى تحت قيد الدراسة، وعندنا الحمد لله مستشفى جامعة السلطان قابوس فيها مركز للأبحاث السريرية، وفي أدوية جديدة قيد الدراسة والبحث مشتركين فيها مرضى من الجامعة ومن في هذه الدراسات، وحصلوا الحمد لله استفادة لحد الحين، لكن لم يعتمد الدواء في الأطفال بعد، هو في بعضهم اعتمد في المرضى الكبار اللي هم البالغين، لكن في الأطفال لا يزال قيد الدراسة.
1: نعم بروف.
0: أدوية جاية، في دواء أيضا هو عبارة عن زي مادة مقوية للجسم وتمنع التكسر، اسمها الجلوتامين. هذا الدواء متوفر الحمد لله في مستشفى الجامعة في السلطاني، وبدأ بعض المرضى عليه اللي هم استجابتهم لعقار الهيدروكسيورية ما هي قوية.
1: نعم بروف.
0: تمام؟
1: نعم واضح، بارك الله فيك. ما أحلى العلم بروف، يعني ما أحلى العلم الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يفتح لربي سبحانه وتعالى بالتجارب الاكتشافات هذه التحديات الجميلة صراحة بإذن الله سبحانه وتعالى في مجال العلم بشكل عام والمجال الصحي بإذن الله سبحانه وتعالى بشكل خاص. بروف، تم التشخيص ونبدأ رحلة العلاج، وإحنا يعني على طول الفترة الحوار بإذن الله سبحانه وتعالى كنا ننوه عليها. بروف الله يحفظك، أبي ندخل في هذا بشكل يعني مفصل أكثر. وواجد هنا جاتني أسئلة، إنه أنا قبل أن نبدأ في هذا الموضوع بدخل في موضوع إنه دكتورة فنة قلت مزمن معناته معدي. بروف، هذه الكلمة أنا واجد سوتني صراحة، معدي.
0: لا طبعا، هذا المرض وراثي ليس معدي أبدا.
1: يعني حتى ضحكتني أنا بروف صراحة، يعني كلمة معدي يعني أنه هذا المرض معدي.
0: لا لا، الأمراض المعدية تحدث من فيروسات أو بكتيريا أو فطريات.
1: نعم.
0: هذه لا، المرض ده هو مرض وراثي، اعتلال في الهيموجلوبين، ملوش أي علاقة بالعدوى. يعني ممكن الطفل يخالط كل الناس،
1: بإذن الله.
0: إن الأساس اللي تعبان هو الطفل، لكن ملوش حتى يختلط بإخوانه، يختلط بكل المجتمع، ما في منه أي عدوى. هذا شيء أكيد،
1: لكن فرصة إنه يورث الجين المعطوب بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بإذن الله بعد ما يتزوج، وإن شاء الله يا ربي لا يتم التوريث.
0: طبعا المريض من حقه يتزوج،
1: نعم،
0: ولكن لازم يتزوج شخص سليم تماما، ما يحمل أي مرض وراثي من اعتلالات الهيموجلوبين.
1: نعم.
0: لا السكل، لا الثلاسيميا، لا الدي، لا السي، لا الإي، كل اعتلالات الهيموجلوبين ممنوعة. فالطفل ليه بقى؟ لأن الشخص المريض إذا تزوج حامل للمرض عندهم نسبة 50% في كل طفل إنه يجيبوا طفل إيه؟ مصاب. وهذه نسبة مرتفعة جدا جدا جدا. إنما الحاملين المرض لو تزوجوا النسبة 25% في كل حمل. لكن إذا كان مريض تزوج حامل المرض النسبة 50%، إذا مريض تزوج مريضة النسبة 100%.
1: نعم واضح واضح. يعني بروف، يعني إذا شجرة التوريث بهذا الوضوح حقيقة وهذا القياس والنسبة حتى نقدر نقولها وإحنا على الهواء حقيقة، يعني فوجب على الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى إنه يأخذ بالأسباب، وما بين قوسين ما حد معذور. بروف، ما حد معذور. ما حد معذور يعني، خاصته يعني ما حد يروح يعني هنا وهناك. حقيقة في تشريع، في قوانين، وعلى فكرة يعني في تجارب كثيرة بدول حتى خليجية يعني عملوا تشريعات وسننوا القوانين، ولما التزموا فيها الناس بإذن الله سبحانه وتعالى معدل الإصابة وظهور الحالات قل بنسبة كبيرة كبيرة، ومن ضمنها أنيميا الدم المنجلية. بروف
0: كلام حضرتك مضبوط 100%. وفي السعودية زميلتنا الدكتورة هاتون عزت خبرتني إنه بدأت الحالات يعني تنزل بصورة كبيرة جدا جدا جدا
1: بإذن
0: بعد
1: الله.
0: إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، وإلزامية إنه يوروا إن هم غير حاملين للمرض إلى المأذون اللي هو بيعقد القرار،
1: بإذن الله بروف.
0: ونزلت بشكل ملحوظ جدا. فنأمل إن شاء الله إن الأرقام دي تقل كتير جدا جدا في عمان إن شاء الله، والشفاء والسلامة للجميع.
1: اللهم آمين بروف، وبتنزل بإذنه سبحانه وتعالى. بروف، في تعرف احنا ذكرنا العلاجات، لكن من ضمن العلاجات هنالك علاجات متقدمة، وهذه العلاجات المتقدمة لعلاج أنيميا الدم المنجلي يعني تشمل زراعة نخاع العظم، العلاج الجيني مثلا كحل جذري صراحة يعني للشفاء من هذا المرض. بروف أبيك تفتح هذا الجانب.
0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لزراعة النخاع، هذا الموضوع ليه يعني في حاجة اسمها indications، أو يعني
1: بوادر أو شيء يظهر عليه.
0: indications، أيوة، اللي هو البوادر أو الـ هنا الـ indications يعني اللي هي الحالات اللي يجب فيها زرع النخاع.
1: نعم،
0: الحالات اللي يجب فيها زرع النخاع هي الحالات التي يكون فيها أعراض عصبية،
1: نعم،
0: زي لا قدر الله وجود جلطة بالمخ حصلت، أو وجود زيادة في سرعة التدفق الدم في المخ تدل على ضيق الأوعية الدموية في المخ. هذه الحالات لازم تروح زراعة، ولكن يجب أن يكون هناك طفل سليم ومتوافق،
1: نعم،
0: أو حتى في بعض الأحيان يكون حامل للمرض ومتوافق توافق تام.
1: نعم.
0: الحالات الأخرى اللي هي الحالات اللي بيتكرر عليها المضاعفات الشديدة، زي مضاعفة متلازمة الصدر، زي مضاعفة مضاعفة تآكل العظام. فهذه المضاعفات الخطيرة أو الشديدة بيكون من ضمن الأسباب اللي ننصح فيها بزراعة النخاع يعني بأسرع ما يمكن، إذا كان في طفل سليم ومتوافق،
1: نعم،
0: أو حامل ومتوافق توافق
1: نعم،
0: تام.
1: نعم،
0: لكن في بعض الحالات بيسموها جري اريا، في حاجة كمان بسبب آخر، هو عدم الاستجابة لا للهيدروكسيوريا ولا للجلوتامين،
1: نعم،
0: يعني اللي هم بنسميهم الأدوية التي تحسن من المرض
1: نعم،
0: وتحسن من مشاكله وتقي من الأعراض من تأثر خلايا الجسم اللي في القلب والكبد والكلى هذا المرض، اللي هم الهيدروكسيلية والال جلوتامين. الاثنين دول بيحسنوا من المرض. إذا ما ظهر تحسن خالص من المرض مع وجود جرعة والتزام كامل بهذه الأدوية، دي برضو تعتبر من الحاجات المسببة لزراعة المخ.
1: نعم،
0: بعض الناس يجوا عندهم الهيموجلوبين اف عالي، ما يجي له نوبات الم، اموره طيبه، مستجيب للهيدروكسيلين، يقول لك انا عايز ازرع.
1: نعم،
0: هذه اللي نسميها الجري اريا، المنطقه الرماديه.
1: نعم،
0: انا شخصيا، لانه طبعا الزراعه هي العلاج باذن الله تعالى لو مشي سليم بتخف، لكن في نفس الوقت من الممكن يكون هو كمان له مضاعفات، فاحنا نقارن الطبيب المتخصص الخطرة يقارن بين إمتى نزرع النخاع وإيش فوائد زراعة النخاع لهذا الطفل وإيش مشاكل زراعة النخاع لهذا الطفل.
1: نعم،
0: وهو عادة بينصح بما يرضي الله تعالى للأهل، ففي بعضهم يقول لا ما أنصح بزراعة النخاع، وفي بعضهم لا ننصح بزراعة النخاع. يبقى أنا عندي علامات
1: نعم
0: بموجبها ننصح بزراعة النخاع، وعلامات بموجبها ما ننصح بزراعة النخاع.
1: نعم،
0: تمام؟ ل... لانه احيانا تكون الزراعه يعني ما في الامراض اللي هي لو كان المرض نوعه بسيط، لو كان استجابته الهيدروكسيوريا ممتازه، لو كان كذا، فدول يعني يفضل ان هم ما يزرعوا.
1: نعم
0: لكن فدي اسمها المنطقه الرمادية. بقولنا الاسباب اللي تؤدي للزراعه وكلمنا عنها كامله، دول اللي لازم الطفل يزرع، ولازم ندور على متبرع، ولازم ندور في اخوانه على حد سليم ونزرع منه.
1: نعم
0: طيب العلاج الاسهل، لانه احنا ما محتاجين متبرع، اللي هو اسمه العلاج الجيني.
1: نعم
0: هذا العلاج الجيني هو جزء نص زراعه، بس زراعه من نفس الشخص. بياخدوا هذه الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه مال المريض، وبيعالجوها بطريقه معينه، ما في داعي للدخول في تفاصيلها، بحيث انه نحول الجين اللي جواها من جين السكل او الصبغ الوراثي اللي داخلها من صبغ السكل الى صبغ سليم.
1: نعم
0: ثم نعيد حقن هذه الخلايا في الشخص المصاب، بس بعد القضاء على النخاع المريض. يبقى انا الاول باخد منه نخاع، جزء من نخاعه، بعمل له الطريقه اللي هي في المتخصصه، ان انا اخلي الجين اللي جواه او الصبغه الوراثي اللي جواه سليم،
1: نعم.
0: ثم اقضي على نخاعه كجزء من الزراعه. يسموها كونديشننج. بدي للطفل كيماوي عشان اقضي على النخاع المريض، ثم انقل له بقى نخاعه اللي حسناه خلاص او اللي عالجناه،
1: نعم،
0: اللي هو بقى نخاع سليم. فده يعتبر نص زراعه نخاع، يعني في برضه كيماوي بيتاخد للقضاء على النخاع اللي فيه السكل.
1: نعم
0: تماما، لازم اقضي عليه قضاء تاما علشان لما ادي مجال للنخاع اللي انا عالجته وكان سليم معمول في معامل متخصصه وارجعه الى الطفل. هذه ببساطه. لا يزال في حاجتين. الحاجة الأولى هو ارتفاع التكاليف بشكل مبالغ فيه،
1: نعم.
0: يعني لحد الحين ممكن يتجاوز 3 مليون دولار أمريكي. لكن المشكلة الثانية إنه إحنا ما عندنا long term data، يعني ما عندنا نتائج طويلة الأمد.
1: نعم.
0: عليه.
1: نعم.
0: يعني أقصى تجربة موجودة عليه يعني عمرها لا يزيد عن 5 سنوات.
1: نعم.
0: فهذه طبعا الله أعلم هل له مشاكل تظهر بعدين ولا ما في مشاكل، لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم بالله سبحانه وتعالى.
0: فإحنا إن شاء الله في مركز أمراض الدم وزراعة النخاع في جامعة السلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية، بدأنا إن إحنا نحضر المركز الجديد ده، هو بإنه هيبقى عندنا حاجة اسمها برنامج الخلايا الجذعية،
1: نعم،
0: وبرنامج العلاج الجيني. هذه البرامج الجديدة طبعا لسه قدامها 2 3 سنين، لكن حاطين رؤية ان هي تكون موجودة وتكون متوفرة، بحيث ان احنا لو قدرنا ننقل تكنولوجي ترانسفير الى اللي هو نقل التكنولوجيا الى هذا المركز، هيبقى شيء يعني يقدم الخدمة، وفي نفس الوقت حيكون عد على الموضوع هذا فترة الكافية ان احنا نشوف هل ظهرت مشاكل مرضية او مشاكل مضاعفات من استخدام هذه الوسائل الحديثة ولا لا. لكن في الوقت الحالي ننصح بالاستمرارية في الهيدروكسيوريا حتى للي رايح يزرع،
1: بإذن الله،
0: لانه لحد ما يروح يزرع عايزين نقوي اجهزته، وهذا يسموه ستاندرد اوف كير، هو العلاج الاساسي اللي عليه كل التجارب، اللي موجود من سنة 96 بيستخدم في كل العالم، حتى في مستشفى جامعة سلطان قابوس وفي
1: الله.
0: مستشفى السلطان.
1: سلطان يا الحين ما شاء الله تكاملية تكاملية تكاملية، يعني الحمد لله على ذلك. والله برف الواحد يفرح على هذه النقلة النوعية صراحة، اللي احنا ككادر قديم يعني ذو خبرة نحاسبها. جزا الله كل الخير معالي وزير الصحة الدكتور هلال السبتي صراحة والفريق على ذلك. برف أنا من ضمن النصائح حقيقة والإرشادات اللي دائما أكررها لكل المرضى حقيقة واللي غير مرضى برف، إنه يلتزموا بالعادات الصحية. واجد ناس لما يشوفوني يا ربي دكتورة تعبنا، كل مرة تقولون لنا شربي سوائل، شرب ماي، كذا كذا. بروف، إذا يعني أسقطنا هذا الكلام على المصابين بأنيميا الدم المنجري، بروف مرة ثانية بقوله بعيد يا جماعة، الحين جو حار، لكم أنتم بشكل خاص، يعني شرب السوائل هل بالفعل بروف يحمي مثلا الدم يعني من الجفاف اللزوجة، خاصة للأمراض للمرضى المصابين بأنيميا الدم المنجلية؟ الطقس ما شاء الله تو الجو يعني صراحة شديد الحرارة بروف، يعني حقيقة أنت ذكرت الله يحفظك أن ابتعاد شوي من المرتفعات وأخذ المكملات، لكن هذه النصائح، الطقس الحار، شرب الماي، المكملات بروف، واجد ناس للأسف.
0: انت حطيتي حضرتك في ايدك على واحده من اهم
1: يعني
0: النقاط
1: يعورني قلبي والله بروف، الله يحفظك.
0: اللي احنا تبني نؤكد عليهم، هذه سهله في ايديكم.
1: اللهم
0: يعني
1: صل
0: زي
1: على
0: ما
1: رسول
0: بقول،
1: الله.
0: الطفل لازم في ايده غرشه الميه ويبقى عارف ان ده جزء من علاجه. الطفل في ايده غرشه الميه ولازم يشرب كل شويه حبه صغيرين.
1: نعم
0: ما ننصح بانه يمسكها يشربها كلها كامله، لا، يشرب ربعها، بعد نص ساعه يشرب ربعها، وهكذا.
1: نعم
0: يفضل يشرب شويات. اللي هو ان احنا بنخلي الجسم ما يحس بالجفاف، نخلي لزوجة الدم ما موجودة، يعني تقل بكتير جدا جدا جدا. فاحنا كده بنحاول نهيئ الجسم الى انه ما يحصل فيه الجلطات الصغرى اللي تسبب نوبات الالم.
1: نعم
0: فهذه في ايدنا وفي ايد الام الطفل.
1: بإذن
0: الحين
1: الله،
0: الله يعني يكرمك ويفرحك
1: اللهم آمين
0: ويسعدك.
1: آمين.
0: عارفه ان كل الاطفال ما شاء الله حتى من الصغار، والله يمكن اشوفهم سنتين جايين ماسكين التليفون، حتى الام والاب عشان يعني يسكتوهم يديهم التليفون.
1: يسلوهم،
0: طيب
1: الله يحفظهم.
0: زي ما هو ماسك التليفون لازم يفهم انه ماسكه التليفون لازم معاه ماسك رشه الماي.
1: الله
0: ها؟
1: يرضى عنك. نعم
0: لازم تكون جنبه، لازم، لانه بعض الناس يسيبوهم مدة طويلة بيها فمش هيشرب لو ماسك التليفون عمال يتفرج على حاجات حيسها. فاحنا لازم كأم وأب وكمقدمي رعاية الأطفال في المنزل لازم نهتم بإن احنا ننبههم. عدى ربع ساعة أنت ما شربت حاجة، اشرب شوية. عدى
1: نعم
0: نص ساعة أنت ما شربت شيء، اشرب شوية.
1: نعم
0: وهكذا.
1: نعم
0: فدي نقطة في منتهى الأهمية وفي كل واحد،
1: وسهلة بروف.
0: يعني سهلة قوي. يبقى عندنا المية، عندنا العصير، عندنا هذه الأشياء اللي تقلل من لزوجة الدم بشكل كبير، وتؤدي إلى إن شاء الله إن هم تقل فرص الإصابة بنوبات الألم.
1: بإذن الله، الله يرضى عنك بروف. كمان يعني ما أعرف هذا ترند ولا مو، واجد ناس تروح لك دكتورة فنة هذا إيش هذا المكمل الغذائي، يا طلع مكمل غذائي وأدوية فيها حديد وفيها معرف مو معرف مو معرف مو. بروف إذا لمرضى مثلا مصابين بأنيميا الدم المنجلية وأخذ مكملات تحتوي على حديد، هل هذا يعني قد يضرهم لا قدر الله؟
0: الحديد موجود بوفرة شديدة في جسم مرضى الأنيميا المنجلية،
1: نعم
0: هيحتاج حديد. اللي يحتاجوه الفوليك أسيد اللي هو حمض الفوليك اللي احنا بنكتبه ده.
1: بارك الله فيك.
0: المكملات الغذائية اللي هي زي الفيتامينات اللي كده، أنا أفضل مليون مرة الفواكه والخضروات.
1: الله.
0: ليش؟ مصدر طبيعي، ما بيدي فيتامينات بس، بيدي فيتامينات وبيدي أملاح وبيدي سوائل.
1: نعم
0: يعني مثلا لو تخيلنا البطيخ أو الشمام مليانين مية، مليانين فيتامينات، مليانين معادن، وربنا مدهم لنا، أروح
1: نعم
0: ليش أجيب
1: بالله.
0: فيتامينات ومكملات؟ لا، أنا أدي الحاجات الطبيعية زي الفواكه زي الخضروات مليانة بهذه الأشياء وفيها مية.
1: نعم
0: يعني أنا لو كلت الخيارة مثلا مليانة مية، لو كلت البطيخ مليان مية، لو كلت العنب مليان مية، فأنا كده خدت كل الفوائد، خدت الماء وخدت الفيتامينات أو وخدت الأملاح، فخدت كل شيء أنا محتاجه، وخدت حتى بعض السكريات اللي هي سكر الفاكهة اللي هو ممتاز اللي هو ما في منه ضرر.
1: بإذن الله.
0: فأرجو إن الناس يبصوا لهذه، بدل ما أروح أشتري الفيتامين من الصيدلية أعمل أتعب نفسي شوية وأقطع شوية فواكه لطفلي وأخليه ياكلها، طعمها أفضل، تعوده
1: بإذن
0: عليها
1: الله.
0: أحسن،
1: نعم
0: تعطي كل الحاجة مية أملاح فيتامينات، ما
1: بإذن
0: فيش
1: الله
0: أحسن من كده.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بروف، الوقت الساعة راحت ويمكن آخر دقائق، أتمنى الوقت يكفي عندي إنه نتكلم عن النوبات، نوبات أو المضاعفات لمرضى فقر الدم المنجري قد تظهر عليهم. أنت ذكرت صليت بك على محمد صلى الله عليه وسلم، قلت سكتات دماغية، المتلازمة الصدرية الحادة. بروف، ماذا على المريض أنه يسوي أول ما تبدأ مثلا يحس بالألم على طول يروح للطوارئ، ولا بالضبط إيش النصائح في هذه النوبات في الكرايسيس؟
0: طيب، هو في عندنا المهم قوي قوي قوي في ساعة إن هو ما تبدأ نوبة الألم، إن أنا لازم أدي مسكن أو مضاد للالتهابات،
1: نعم
0: وهذه إحنا بنكون مديينها للطفل مع الأم. موجود حاجة اسمها الباراسيتامول أو موجود الأيبوبروفين، والأم ممكن تعطي حتى الاثنين مع بعض لو نوبة الألم شديدة، يعني تربي معلقة من ده ومعلقة من ده
1: نعم
0: لو نوبة الألم شديدة. بس البروفين لازم نحتاط إن يكون الطفل ماكل، لازم يكون في بطنه شيء، لأنه أوقات يخلي المعدة يشعر بألم شوية.
1: نعم
0: هذه بعضها، ولحد ما تاخده وتروح المستشفى تغير ملابسها وهو ملابسه وياخد بعضهم يمشي، ممكن ياخد وقت. فأحسن تكون مدية ده، لأنه ممكن يقلل النوبة. إحنا ما عايزين الطفل يشعر أبدا بالألم،
1: نعم
0: فدي حاجة من الحاجات المهمة. ضمن الأشياء المهمة جدا جدا جدا، إذا لا قدر الله لا قدر الله هذه النوبة ارتبطت بوجود أي تأثر في درجة الوعي أو في التشنج وراح إلى مركز صحي أو راح إلى مستشفى، هذا الطفل اللي هو مصاب بالأنيميا المنجلية احتمال تكون دي تأثر درجة الوعي أو
1: نعم
0: وجود تشنج، هذا لازم يروح مستشفى فورا. وقبل ما نعمل التشخيص نغير الدم.
1: نعم
0: يعني ايه نغير الدم؟ يعني نقلل نسبة الأنيميا المنجلية في الدم فورا، بإن احنا بننقل للطفل دم وناخد منه الدم اللي فيه السكر، علشان ما يحصل مضاعفات من وجود جلطة المخ.
1: نعم لا
0: بعض
1: قدر الله
0: الأحيان في بعض المستشفيات البعيدة ممكن يتوسط تلاقيهم يقولوا نودي سي تي، وبعدين لا عندك تشنجات او عندك تغير في درجه الوعي، غير الدم ما هيحصل له منه مشكله، وبعدين شخص.
1: نعم بروف
0: لان السي تي هيفضل فيه الحاجه موجوده سواء غيرت الدم او ما غيرت الدم.
1: نعم
0: يبقى هنا العلاج القوي السريع افضل عشان ما يسيب الجلطه اثر. وفي
1: نعم
0: حالات كتير بفضل الله سبحانه وتعالى لما بدأ العلاج بتغيير الدم قبل ما نعمل اللي هي الاشعاعات وكده، وفرنا. تعرف الاشعه انا ممكن اطلبها وعلى بال ما الطفل يعملها ويرجع ياخد له ساعتين،
1: نعم
0: ساعتين دول لو كنا بدانا فيهم تغيير الدم هيكون له افضل. نوبه الالم ممكن ادي ادول، ادي بروفين في البيت قبل ما اشيله الطوارئ. اي حاجه تحس ان هي سيريس يعني خطيره، زي في تغير في درجه الوعي او تشنجات، يتشال على المستشفى في الطوارئ فورا. وأنصح كل الأطباء بأنهم يبدأوا في تغيير الدم قبل التأكد من التشخيص. جزاكم الله خير.
1: يجزيك الله كل الخير بروف، ما شاء الله تصدقني يعني الحين استاذ هاني جزاه الله الف خير، استاذ هاني السعدي المخرج ما شاء الله عليه يجزيه الله عنا كل الخير، يقول لي دكتور فنان الساعه راحت. بروف الكلام معاك يعني ما اعرف كيف اوصفه. بروف يجزيك الله كل الخير عنا، بروف ياسر والي استاذنا واخونا، وتعلمنا منك الكثير ما اقدر اقول يعني فقط في امراض الدم، وانما في كثير من الأمور. يجزيك الله كل الخير عنا بروف، شكرا جزيلا.
0: الله يخليك ويحفظك يا رب. شكرا سعادة الدكتورة.
1: الله يعزك الله
0: الله
1: يخليك.
0: يخليك.
1: الحمد لله أختك ويعني وإيش يقولوا طالبتك فنة يكفيني بروف، هذا شرف. يجزيك الله كل الخير،
0: الله يخليك.
1: موضوع جميل، وأتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى إنه كل كلمة قلناها بإذن مولاي سبحانه وتعالى إنه الناس تستمع لها وتستفيد منها. أمانة هذه معلومة كلش مهمة للناس بشكل عام والمصابين بأنيميا الدم المنجلية. لكم كل المحبة والاحترام والتقدير، تقبلوا تحيات الأستاذ المخرج وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
1: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: نقرأ كتب الرحلات عادة لنكتشف أماكن جديدة، لكن بعض كتب الرحلات تمنحنا أكثر من ذلك، إذ تجعلنا نعيد اكتشاف المدن التي نظن أننا نعرفها، ونرى التاريخ وهو يتحرك داخل الشوارع والمقاهي والميادين والوجوه العابرة. وهذا ما يفعله كتاب رأيت الأضواء مطفأة للكاتب عاصم الشيدي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. في هذا الكتاب تتجاور القاهرة وباريس وغرناطة ولندن، وتتقاطع الأماكن مع الكتب والكتاب والأحداث الكبرى. فالسفر هنا ليس انتقالا جغرافيا فحسب، بل حوار مستمر مع المدن كما كانت وكما أصبحت، ومع الشخصيات التي مرت بها، ومع اللحظات التاريخية التي أعادت تشكيلها.

0: مرحبا أستاذ عاصم.
1: أهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ من بداية هذا الكتاب. أنت أشرت لاستمرار شعبية كتب أدب الرحلة خصوصا هنا في عمان، لأنه هذا الإصدار جاب على إصدار سابق بعنوان لا أريد لهذه الرحلة أن تنتهي، وأيضا هذا لاقى إعجاب من القراء. لماذا برأيك يستمر حضور كتب أدب الرحلة يعني بهذه الصورة؟
1: أتصور أن الموضوع يعني أو هذه الشعبية هي شعبية إنسانية. دائما القارئ يريد أن يعرف تصور الآخر للأمكنة التي يزورها، لعلاقته بتلك الأمكنة. وموضوع أدب الرحلة هو ليس جديد في العالم العربي، موضوع قديم، وإن كانت طريقة الكتابة القديمة مختلفة عن طريقة الكتابة الحديثة في أدب الرحلة نظرا للتحولات التي شهدها العالم. يعني كان من يكتب في أدب الرحلة يهتم بوصف المكان، لأنه لا يتسنى للجميع أن يزور هذه الأمكنة إلا نادرا يعني. لكن في المرحلة الحديثة صار أدب الرحلة يحاول أن يتفاعل مع هذه الأمكنة، يستعيد تاريخها، يستعيد رموزها، يتفاعل معها بطريقة أو بأخرى. فيما يخص في عمان بالذات، أهل عمان هم أهل سفر، سواء كان هذا السفر داخلي أو خارجي، دائما

0: في الأزمنة القديمة كان العمانيون ينتقلون بين مسكن للصيف ومسكن للشتاء،
1: الشتاء. نعم.
0: ثم يرحلون أو يرتحلون بين الساحل والداخل، يبحثون عن الأماكن أيضا التي تتوفر فيها سبل الحياة، نظرا لأنه طبيعة المنطقة هنا جافة. فهذا الانتقال هو نوع من السفر بطريقة أو بأخرى، ولذلك أعتقد أنه كتب أدب الرحلات تلقى رواجا في عمان بشكل كثير في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
0: أيضا لا ننسى أنه أهل عمان هم ارتحلوا إلى عبر القارات، راحوا إلى شرق أفريقيا، راحوا إلى شرق آسيا، راحوا أماكن كثيرة، وحملوا معهم هاجس المكان الأول وهاجس المكان الجديد.
1: نعم، وحتى يعني يبدو لي بأنه مشهد كتابة أدب الرحلة في عمان حيوي. يعني أنا تحديدا هنا في إصدارات عمانية، يمكن هذه الحلقة الرابعة والخامسة في فترة قصيرة لكتب عن أدب الرحلة، وحتى لمناطق جديدة أو ثقافات يعني كنا نعتقد بأنه نحن نعرفها مثل إيران وغيرها، لكن الشباب ما مقصرين، يعني يكتبوا عن وجه آخر ربما لهذه الوجهات.
0: نعم، أنا أعتقد أنه فكرة معرفتنا بالأماكن بالطريقة التقليدية هي غير مكتملة، هذه الفكرة، لأنه إحنا نعرف الصورة أو الطبقة الواضحة من هذه الأماكن، لكن كاتب أدب الرحلة يحاول البحث عن طبقة أخرى، طبقة تاريخية، طبقة رمزية، طبقة يعني كيف تحول هذا المكان من صورة إلى صورة. ولذلك قراء أدب الرحلة يبحثون عن مثل هذه التحولات، عن مثل نبش في هذه الطبقات، إضافة إلى نوع من الشيء الإنساني هو التلصص على ماذا يفعل الآخر في السفر. يعني
1: أكيد سنعود لمسألة التحولات والتغيير، لكن قبل هذا أنت تشير إلى شيدة وهي قرية في صحم، وكأن عيشك فيها بداية للسفر والترحل، وهذه الرحلات الجديدة هي تقريبا استئناف لتلك التي عشتها في طفولتك هناك.
0: لا شك أنه قرية شيدة، أنا مسكون بقريتي التي ولدت فيها، رغم أني لم أعش فيها فترة طويلة ولكن سنوات الطفولة الأولى، ولكن ما زالت تفاصيل تلك الأيام أو بعضها عالقا في ذهني. ثم بعد فترة أكتشف أنه أيضا ما سمعته من الآباء والأجداد يتحول إلى شيء عالق في الذاكرة، وكأنني عشت رغم أنني ربما لم أعش تلك التفاصيل بوعي بحيث أستطيع أن أستذكرها. يعني شيدة قرية وسط الجبال، كان الخروج منها إلى مركز الولاية هو سفر في حد ذاته، وسفر تصاحبه الكثير من التحولات. أن تعيشي في نهاية السبعينات بداية الثمانينات وسط قرية في قرية وسط الجبال، ثم تخرجي إلى وسط المدينة حيث فضاء البحر وحيث المدارس والمستشفيات، يعني كان هذا بحد ذاته تحول كبير. أنا مسكون بتلك الذاكرة، ومسكون أيضا بذلك السفر الأول، لحظة الخروج من قرية شيدة، وأيضا تلك الطائرة التي كنت أراها تمر من في المساء، وهي بمعنى أو بآخر هي السفر أيضا، ما زالت عالقة في ذاكرتي.
1: نعم، جميل جدا. أريد أن نعود إلى مسألة اكتشاف طبقات جديدة أو حتى تفاعل مع تغييرات المكان. كيف تتعامل ككاتب يكتب أسفاره مع هذا، يعني بين الاندثار والولادة الجديدة؟ نراك في أكثر من موقع في الكتاب تشير لذلك، مثلا رمزية ميدان التحرير قبل وأثناء وبعد الثورة، أيضا مبنى ربما مسكن أو مكتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وطبعا مواقع أخرى. هل يؤثر ذلك فيك بشكل خاص، وكيف تكتب عنه؟
0: المكان بالنسبة لي كائن حي يتطور يتغير، قد أزوره في لحظة أراه بشكل، وأزوره في لحظة أخرى أراه يعني تحول من حالة إلى حالة، يكبر يشيخ يتعرض للانطفاء، يعني كما حدث وأخذ الكتاب رمزية انطفاء الأنوار في مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل. القاهرة عندما زرتها في المرة الأولى كنت أبحث فيها عن أمكنة نجيب محفوظ.
1: نعم.
0: تلك الأمكنة التي قرأتها في أعماله، كنت أبحث عن خان الخليلي، عن السكرية، عن مقاهي نجيب محفوظ، لكن في زيارة أخرى تحول الموضوع إلى شيء آخر.
1: نعم.
0: لأنه المكان تغير.
1: نعم.
0: أقصد أضيف على المكان طبقة رمزية أخرى، صار الذي يشدني أو ربما يشد غيري هو ميدان التحرير.
1: نعم.
0: في أحداث بعد أحداث 2011 صار ميدان التحرير هو الأكثر رمزية، هو الأكثر حضورا، هو المكان الأكثر يعني طلبا من قبل الزوار. لكن بعد ذلك أيضا بعد عدة سنوات عندما زرت القاهرة، وأنا أزور القاهرة بشكل يعني أنا مسكون أيضا بالقاهرة، عندما زرت القاهرة مرة أخرى لم يعد ميدان التحرير يحمل تلك الرمزية في تلك اللحظة، لكنه إذا أردت أن أستعيد الجانب التاريخي فلا شك لن أغفل عن رمزية ما حدث في ميدان التحرير. وهكذا عندما زرت الأستاذ محمد حسنين هيكل في مكتبه، وزرت القاهرة بعد وفاته بسنتين ورأيت الأضواء مغلقة، كان الموضوع يحمل رمزية أخرى. فالأمكنة تتحول، وتفاعل جميع الكتاب معها يتغير بناء على هذا التحول، يعني على بناء على الرمزية التي تكون حاضرة في لحظة وتغيب في لحظة أخرى.
1: نعم. يعني أنا بالنسبة لي هذه اللحظات فيها كذا قدر من خليني أقول الحزن أو النستالوجيا، اللي يعني كيف تحول المكان اللي أنا أألفه أو جيته أكثر من مرة وصار له ربما معاني جديدة أو مثل ما قلت طبقات جديدة ربما نتعامل معها. طيب أريد نحكي أكثر عن نجيب محفوظ. إحنا نراك تفكر في المكان بعين من قرأتهم، تكتشف مثلا القاهرة بعين نجيب محفوظ، خصوصا في ثلاثيته بين القصرين الأشواق نعم والسكرية. أيضا عند حديثك عن قوس النصر في باريس تستدعي باتريك موديانو، ألبير كامو، سارتر، هنالك يعني عدسة أخرى مميزة ترى بها، ليس كذلك؟ حتى أنه بعض من رافقوك لم يكونوا على درجة الاهتمام نفسها بتلك العوالم الخارجة من الكتب، ما أهمية ذلك في السفر وما الذي يمنحه هذا لهذه التجربة؟ يعني أنا ذكرت عن أحد عن رفيق سفر قال لك أنه صدعتنا بنجيب محفوظ.
0: يعني بالنسبة إلي لا أسافر بعيني وحدي، يعني دائما أحب أن أسافر بما أقرأ. الرصيد القرائي مهم جدا في السفر إذا كنت تبحث عن رؤية أخرى للمكان. أما إذا كنت فقط تريد أن تستمتع باللحظة بعيدا عن استدعاء التاريخ، بعيدا عن استدعاء الرمزية، فقد تستطيع بدون قراءة. لكن أنا لا أحب هذا النوع من السفر. أحب أن أقرأ إن لم أكن قد قرأت عن المكان الذي أنوي السفر إليه، أحب أن أقرأ قبل السفر وخلال السفر. ربما أحمل روايات تحدثت عن ذلك المكان، أحمل كتب أخرى تناقش جانبا تاريخيا من جوانب المنطقة التي أو البلد الذي أنوي السفر إليه. ربما خلال السفر أستعيد بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في هذا المكان، حتى أيضا أستنطق طبقة أخرى من طبقات الرمزية التي يحملها هذا المكان، وربما جوانب الحنين التي كتبت حول هذا الجانب، رموز تاريخية مهمة. يعني عندما مثلا زرت قصر الحمراء كان لابد أن أفهم الكثير من جوانب الدولة الأندلسية، وكيف تحولت هذه الإمبراطورية، هذه الدولة من عاصمة ملأت الدنيا أو حضارة ملأت الدنيا إلى لحظة انطفاء. يعني ربما هذه لا تستطيع أن تستحضر كل هذه الرموز إلا بالقراءة. يعني عندما أزور مثلا الحي اللاتيني، عندما كتبت عن الحي اللاتيني في
1: باريس،
0: في باريس، لا يمكن إلا أن أستحضر سارتر وأستحضر ألبرت كامو وأستحضر رموز عصر النهضة في فرنسا.
1: نعم، يعني أنت أيضا على ذكر القصائد وعلى ذكر التعامل مع ربما رموز أو أماكن بعينها بهذه العدسة، أنت تذكر نزار قباني، كان هنالك ربما مثل مسلة مصرية أو شيء يتعلق بمصر ولكنه موجود في قلب أوروبا.
0: نعم، موجود في فرنسا.
1: نعم. ما
0: يعني إحدى المسلات التي أخذت من مصر، أعطيت هدية لباريس في لحظة من اللحظات، لا يمكن أن تقفي هناك إلا وتستعيدي ما كتبه نزار قباني وما كتبه آخرين. لا يمكن إلا أن تستعيدي الوقفة التي وقفها ياسر عرفات وهو يخطب بالفلسطينيين في فندق مطل على هذه المسلة المصرية الموجودة في باريس. كل هذه اللحظات التاريخية، هذه الأبيات الشعرية، هذه الطبقات من التاريخ والرموز، عندما تستحضريها تكون كتابة أدب الرحلات مختلفة، تحمل بعد آخر أكثر عمقا من البعد الذي يصف فقط المكان وصفا عابرا. وهذه العدسة التي أستخدمها، وهي عدسة القراءة وعدسة استحضار التاريخ، أعتقد تعطي المكان الواقعي بعدا أكثر عمق وكثافة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم، جميل جدا. أنت تكتب، يعني نعود إلى القاهرة، تكتب بأسى ورقة عن طفلة صغيرة اقتربت للتسول منك في الحسين تحديدا بجانب قهوة الفيشاوي، ويبدو بأنه ليعمل هناك طردها. هل قصصت لنا هذه الحادثة، ولماذا أثرت كتابتها في هذا الكتاب؟
0: هذه الحادثة تعود إلى تقريبا 7 سنوات مضت. يعني ربما أنت قرأتي الآن الموضوع وأنت تعدين لهذه الأسئلة فتستحضرين تفاصيلها، لكن القصة ببساطة أنه الناس في الحسين مثلا، في منطقة الحسين، في مقهى الفيشاوي، يجلسون هناك للاستمتاع باللحظة والاستعادة أيضا تاريخ الحسين وتاريخ مقهى الفيشاوي الذي كان ملتقى لكبار الأدباء وكبار الصحفيين والمفكرين في مصر. يستعيدوا تلك أو ذلك التاريخ عبر لحظة آنية. يعني وأنا مسكون بهذه المقاهي فكنت أجلس هناك أيضا أحاول استعادة بعضا من تاريخ مدينة القاهرة عبر فضاء مقهى الفيشاوي. فهذه الطفلة البسيطة تبيع مناديل ورقية، ويبدو أنها كثيرا ما تأتي إلى هذا المقهى تحاول مع السياح أن يشتروا منها هذه المناديل، فطردها صاحب المقهى بعنف ورعونة وصفعها على وجهها. فكثير أثر في هذا المشهد، فحاولت أن أعقد مقارنة بين هدفي أنا من الحضور أو هدف هؤلاء السياح من الحضور إلى هذا المقهى وهدف هذه الطفلة المسكينة التي تحاول أن تبحث عن مبلغ بسيط تعود به للأسف ليس لنفسها ولكن لمافيا أكبر منها.
1: نعم.
0: هي مافيا التسول. شعرت بالأسى وكأن الصفعة وجهت لي، فذهبت وبحثت عنها وسط مئات الأطفال المتسولين واشتريت منها وسألتها عن اسمها وقالت أن اسمها رحمة. يعني أيضا حتى موضوع الاسم كان في نوع من الدلالة الرمزية، يعني هذه اسمها رحمة لكنها لم تلقى أدنى شيء من الرحمة، ناهيك أنها لا تعيش في هذا الفضاء السياحي الذي يأمه السياح من مختلف أنحاء العالم، لا تعيش حتى طفولتها يعني، ولكن تلقى هذا النوع من التعنيف وهذا النوع من الظلم الاجتماعي.
1: نعم، طيب السفر إلى مكان ما بينما تحدث فيه تغييرات أو تحولات كبيرة تجربة خاصة. أنا أعتقد يعني كنت في مئوية الحرب العالمية في باريس، لكن في اليوم التالي اشتعلت واحدة من أكبر الاحتجاجات في فرنسا مؤخرا، وهي اللي عرفت طبعا بالستر الصفراء. احكي لنا عن هذا، ما أهميته؟ كيف يغير من خطة السفر أو حتى شكله؟ كيف تحرص على أن تقترب منه ككاتب يشهد لحظة تاريخية خاصة وربما غير متوقعة؟
0: هو أحياناً الصحافة تتيح لك أن تكون في أماكن في لحظة حدوث تغيرات كبرى فيها. هذه الصدف أحيانا هي قدرية، ولكن أيضا الوظيفة تقودك إليها. فكنت في باريس في لحظة كان العالم يحتفي فيها بمئوية توقف الحرب العالمية الأولى. كان أكثر من 70 زعيم من زعماء العالم يجلسون تحت قوس النصر، كل منهم يحمل إرثا خاصا من الحرب. هناك المنتصر الذي انتصر في الحرب العالمية الأولى، وهناك من خسر، هناك أحقاد، هناك أحفاد زعماء خاضوا حروب كبرى من أجل التوسع، وبعضهم من أجل البقاء. كان مشهد رمزي، مشهدا رمزيا، عندما ترين الوجوه وهي تبتسم في ظاهرها ولكنها قد تخفي الكثير من المرارة. وهذا ما حدث بعد 3 سنوات عندما نشبت الحرب في جزء من أوروبا، الحرب الروسية الأوكرانية. وكأنه ما قرأته في تلك اللحظة تحقق بعد ذلك من استدعاء عداوات تاريخية وحروب تاريخية. هذه اللحظة التي كانت تعيشها باريس تجمع كل زعماء العالم ليحتفوا بلحظة صمت المدافع، مدافع الحرب العالمية الأولى، في اليوم التالي تتحول إلى رمزية أخرى. رمزية احتجاجات أقرب إلى الثورة في لحظتها، ضد أوضاع اجتماعية صعبة واقتصادية صعبة. وكأن ما كان بالأمس رمز للحظة نصر هو اليوم رمز للحظة
1: مساءلة
0: للتاريخ. نعم. مساءلة للاقتصاد، طرح الكثير. نعم. طرح الكثير من الأسئلة. فباريس التي كانت بالأمس تحتفي بالنصر هي اليوم في لحظة تلك الزيارة أمام مساءلة كبيرة للتاريخ والاقتصاد والواقع.
1: نعم، فأنت كيف هذا غير من خطة سفرك وقتها؟ كنت متوقعة أو يعني كان عندك فضول تدور على ربما مصادر تفهم من خلالها إيش اللي جالس يصير؟
0: هو أكبر تحول هو كيف تشوفي مدينة كانت رمز للجمال وللهدوء، ورمز تسمى رمز للرومانسية، وهي باريس، تتحول إلى مدينة كلها خراب.
1: نعم.
0: الحرائق في كل مكان، واجهات المحلات مكسرة، لا يأمن أي شخص يسير فيها على حياته. كل شيء تحول في لحظة واحدة، وكأن قنبلة سقطت من السماء وحولت هذه المدينة من رمز للجمال إلى رمز للتشظي وللخراب وغيره. هذا التحول يجعلك أنت تبحث عن لحظة أمان يعني.
1: نعم.
0: وهذا ما حدث فعلا يعني.
1: نعم، هذا يذكرني بكتاب رائع بعنوان باريس عندما تتعرى للشاعرة اللبنانية إتيل عدنان. هي كانت أيضا في أدب الرحلة تقريبا، وكتبت عن باريس، عن المهاجرين، عن الأزقة البعيدة. ففعلا يعني ربما حتى تقاطع تجارب كتاب ونظرتهم للمسألة تعطيك حتى تصور أو بعد أكثر عن تجربة زيارته. طيب أنت تعتمد على دليل سياحي كما تكتب في قصر الحمراء بغرناطة، هنالك من لا يهتم بذلك بدعوى أنه مثل ما قلت أنت يعيش اللحظة واللي عرفه عرفه، لكن آخرين يكونوا حريصين على أنه يتقاطعوا بشكل مباشر مع الموقع اللي يكتشفوه. أيضا هنالك مجموعة ثالثة ترى أن الدليل السياحي ربما يأخذ أعينهم بدلا من اختبارهم الواقع بشكل مباشر. ما رأيك في هذه المسألة وكثر إيش مهمة حتى لشخص يكتب عن الرحلة مش بس يسافر؟
0: نعم، هو يعتمد أيضا ما هو الدليل السياحي. البعض يحمل دليل سياحي كتاب، البعض دليل سياحي وظيفي إنسان لكنه يعني يتحدث بشكل وظيفي. لكن نيكولا في رحلة قصر الحمراء لا أتصور أنه كان دليلا سياحيا بقدر ما كان رجل عاشق لقصر الحمراء، دارس خريج بكالوريوس في التاريخ ومتخصص بحوثه متخصصة في قصر الحمراء، يعرف الطبقات التاريخية التي مر بها هذا القصر، ويعرف تاريخ الأندلس، ويعرف تاريخ العرب الذين بنوا قصر الحمراء وبنوا مدن الأندلس، ولذلك كان الحديث معه ومناقشته والاستماع إليه أكبر بكثير من فكرة الدليل السياحي الذي يحمله السائح في يده أو الذي يستعين به عبر الشركات السياحية. ولذلك أنا كنت مستمتع، وكانت هذه المرة مع أسرتي مستمتعين لنيكولا وهو يتحدث عن تاريخ قصر الحمراء، عن النقوش، دلالة النقوش، التحولات التي شهدها القصر، معنى ودلالة المياه، دلالة خروج الماء من فم السباع في بهو السباع في القصر، دلالة أيضا القاعات، هذه قاعة العرش وهذه قاعة السفراء وهذه قاعة الاستقبالات والأعياد وغيره. كل هذه ربما لن تعرفيها وأنت تزورين القصر بدون وجود شخص بحجم وبذاكرة نيكولا الذي كان برفقتنا فيه. ولذلك يختلف الوضع، ربما في أماكن أخرى لا تتمكني من الحصول على دليل سياحي بهذا المستوى فتجتهدي بنفسك. الآن الأمور أيضا مع وجود آلية البحث عن الأماكن التي تزوريها تسهل الموضوع، ولكن عندما يكون شخص متخصص صحيح. وثقة يختلف الأمر.
1: نعم صحيح بكل تأكيد. طيب أنت قبل شوي ذكرت بأنك رحت حتى قصر الحمراء مع العائلة، وربما هنالك رحلات شخصية ورحلات عمل، هل تختلف رحلة العمل عن رحلة السفر الشخصية بالنسبة لك ككاتب يروي رحلاته؟ أنت تكتب عن رحلة عمل مثلا مهمة للندن ومؤسسات إعلامية ضخمة هناك، هل في فرق بالنسبة لك؟
0: الفرق يصنعه الشخص نفسه. طبعا أحيانا عندما تكوني مع الأسرة فأنت تضيفي إلى نفسك مسؤولية أكبر، مسؤولية الاهتمام بهذه الأسرة، مسؤولية أيضا أنك لابد أن تكوني مستعدة للإجابة على الكثير من الأسئلة التي تطرح عليك هذه المرة، ولست أنت التي تطرحينها على الدليل السياحي. لأن الأسرة ستعتبرك أنت الدليل السياحي. في الرحلات الوظيفية أو رحلات العمل وهي الأكثر، يعني يتاح لك الوصول أحيانا، الميزة أنه يتاح لك الوصول إلى أماكن ما كنت لتستطيع الوصول لها لو كانت الرحلة شخصية. في الكثير من الرحلات دخلنا إلى داخل برلمانات قد لا يسمح لك بشكل شخصي الدخول فيها، والاستماع إلى تفاصيل عن تحولات المدينة، تحولات المكان برؤية سياسية مختلفة عن الرؤية التاريخية أو الرؤية يعني التي يمكن أن يقولها لك الدليل السياحي. في الرحلة التي تحدثت عنها هي رحلة لندن، زرت أيضا فيها كبريات المؤسسات الإعلامية في عاصمة من عواصم الإعلام وهي لندن. ربما لو كنت في رحلة شخصية لن أستطيع الدخول إليها. هناك أيضا تستطيع أن تري هذه المؤسسات كيف تحولت، كيف صنعت تاريخها وكيف صنعت ذاكرتها من خلال التحول المهني الذي شهدته عبر عشرات السنين وربما عشرات العقود في بعض المؤسسات. هذا يضيف معرفة تنعكس عليك أنت عندما تقارني بين كيف صنعت هذه المؤسسات تاريخها وكيف يجب أن تصنع المؤسسات التي تنتمي أنت لها تاريخها وذاكرتها. في اعتقادي لكل رحلة ميزاتها ولكل رحلة من هذه الرحلات مسؤولياتها الأخرى.
1: نعم، يعني نتوقع بأنك تسافر كثيرا بصفتك يعني رئيس تحرير جريدة عمان، وبالتأكيد هذه التغييرات أو التحولات اللي تصير في الأماكن ربما حتى تمسك بشكل شخصي، تشوف الأخبار كيف في أماكن أنت ربما ارتدتها في يوم من الأيام وتشوف كيف تغيرت ملامحها أو تغير حتى وجودها وحتى إمكانية السفر لها.
0: صحيح، نعم، هذا يضيف بعد مهم. كما قلت لك سابقا، ربما لا تستطيع أن تصلي إلى هذه الطبقة من الفهم لو كنت تسافر بشكل شخصي. تقترب أكثر من عمق المؤسسات عندما تسافر في رحلة عمل، وتقترب أكثر من عمق الأمكنة الشعبية والأمكنة الخارجية عندما تسافري بشكل شخصي مع أسرتك أو بشكل مفرد. أنا لا أحب السفر بالمناسبة بشكل مفرد، مع الوقت تتغير المفاهيم، يعني أحب أن أسافر مع أسرتي، وهذا أيضا يضيف لي بعد الاقتراب من أسرتي أكثر. العمل الصحفي كما تدركين دائما يأخذ الصحفي من أسرته، يأخذه من مجتمعه. تعيشين في بوتقة العمل وتبتعدي عن الأسرة. في السفر يكاد يحدث العكس، أقترب من الأسرة أكثر، أرى تحولات أيضا حتى على أسرتي يعني.
1: نعم. طيب، سؤالي الأخير هو عن صحفي من البيت، لكن صحفي يعيش لحظات كابوسية مع وباء كورونا، هذا أيضا سفر من نوع ما. إيش اللي حدث في هذيك الفترة؟ وحتى أنت تصف لحظات دقيقة من قبيل اختيار صور للمقابر أو ما إلى ذلك.
0: نعم، هذه أنت تعيديني إلى لحظات صعبة علينا جميعا، اللحظات التي عشناها خلال جائحة كورونا. فرضت علينا أن نبقى لفترات طويلة في المنازل، أن نعمل من البيوت، لكن الغريب أنه مع رمزية البقاء في المنزل والحظر، أيام الحظر وأيام يعني تحديد التحركات، كان هناك نوع من السفر عبر قراءة العالم، ماذا يحدث في العالم. كانت لحظات صعبة، يعني تشاهد الصور التي تبثها وكالات الأنباء، وعليك أن تختاري من بين هذه الصور التي تعبر عن حجم المأساة، حجم الموت، أعداد الوفيات في لحظة. هذا الموت يحيط بك من كل مكان يعني، وكانت أخبار الوفيات في عمان تصلنا عبر الهواتف وعبر الإذاعات، فالموت الذي نبحث عن صور له في الخارج هو أيضا يحيط بنا هنا. كانت لحظات صعبة، كيف تبحث عن صورة تحاول أن تكشف للآخر حجم المأساة، لكن لحظة الاختيار بين الصور هي مأساة أخرى.
1: نعم.
0: ماذا تختاري؟ تختاري اللحظة التي فيها الصورة التي فيها وفيات أطفال أو فيها وفيات عجزة أو فيها مشهد للعالم وهو عاجز عن مواجهة هذا الفيروس. كانت لحظات صعبة، لا أتمنى أن أستعيدها ولا أن أعيشها مرة أخرى، ولكن لا أحد يعلم، الفيروسات كما يقال تحاصرنا في كل مكان.
1: نعم، يعني للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان يعني كنا نريد نسمع أكثر عن أسفارك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عاصم الشيدي لنقاش كتابك رأيت الأضواء مطفأة، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022.
0: شكرا لك أستاذة أنكم سلطتوا الضوء على هذا الكتاب وأتحتم لي هذه الفرصة للحديث.
1: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث المؤتلف إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما تناولناه في نهاية الحلقة الماضية من تساؤل حول القوة الناعمة للقيم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليست كل سلطة تمارس عبر القانون أو القوة أو النفوذ الظاهر، هناك نوع آخر من التأثير يعمل في العمق لا يرى مباشرة، لكنه يغير الاتجاهات ويعيد تشكيل الأولويات. إنها السلطة الناعمة للقيم، تلك القوة التي تجعل الناس يختارون سلوكا معينا، لا لأنهم أجبروا عليه وإنما لأنهم اقتنعوا به. القيم حين تتحول إلى مرجعية داخلية تصبح أقدر على توجيه السلوك من أي لائحة مكتوبة، فهي لا تضبط الفعل فقط وإنما تعيد تعريف ما يعد مقبولا أو مرفوضا. ومن هنا تنبع أهميتها في عالم متداخل، حيث لا يكفي الإكراه لضمان الاستقرار ولا تكفي المصالح وحدها لبناء الثقة. حين يشتغل مشروع مثل المؤتلف الإنساني على ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، فإنه لا يسعى إلى وعظ أخلاقي وإنما إلى تفعيل هذه السلطة الهادئة التي تصنع تحولات بعيدة المدى في الوعي والسلوك والعلاقات. أيها المستمعون والمستمعات، السلطة الناعمة للقيم لا تعتمد على الإجبار وإنما على الجاذبية، فهي تؤثر في طريقة رؤية الإنسان للعالم وفيما يعتبره جديرا بالاحترام أو الاقتداء. حين تصبح قيمة مثل النزاهة جزءا من الصورة المثالية للنجاح، فإن الأفراد يسعون إليها طوعا. في هذا السياق يوضح تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم أن الأنظمة التعليمية التي تدمج قيم المواطنة والاحترام والتنوع ضمن مناهجها تسهم في خفض مستويات العنف المدرسي وتعزيز ثقافة التعايش. هذا يعني أن القيم حين تغرس تربويا لا تبقى في مستوى الشعارات، وإنما تتحول إلى أنماط سلوك ملموسة. القوة الناعمة إذن تعمل عبر تشكيل الوعي قبل أن يتشكل الفعل. إنها تعيد ترتيب الأولويات الداخلية. ماذا أختار عندما لا يراني أحد؟ كيف أتصرف عندما تتعارض مصلحتي مع مصلحة عامة؟ وحين تتكرر هذه الاختيارات في مجتمع ما، تتكون ثقافة عامة تجعل السلوك الإيجابي هو القاعدة للاستثناء. وهنا تكمن قوة القيم، فهي تصنع بيئة يصبح فيها الالتزام الأخلاقي جزءا من الهوية لا مجرد استجابة ظرفية.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، في عالم سريع التغير تتعرض المجتمعات لاختبارات متكررة، أزمات اقتصادية، تحولات تقنية، صدمات ثقافية. وفي مثل هذه اللحظات لا يكفي وجود أنظمة متقدمة، الأمر يتطلب قاعدة قيمية مشتركة تمنح الناس إحساسا بالاتجاه والمعنى. القيم المشتركة تعمل كإطار مرجعي يحد من الانزلاق نحو الفوضى. فعندما يتفق الناس على مبادئ أساسية كالعدالة والكرامة والمسؤولية، يصبح الاختلاف في التفاصيل قابلا للإدارة. القوة الناعمة هنا لا تلغي الخلاف، لكنها تمنع تحوله إلى صراع مفتوح. إنها توفر أرضية أخلاقية تسمح بإدارة التباين دون تهديد النسيج العام. ولهذا تعد القيم عنصرا استراتيجيا في بناء الاستقرار، لأنها تؤسس إلى مساحة اتفاق أوسع من المصالح الآنية. هذا ما يجعل الاشتغال على القيم استثمارا طويل الأمد، فالمجتمع الذي يعلي من قيمة الاحترام على سبيل المثال يقل فيه منسوب الإقصاء، والمجتمع الذي يرسخ قيمة المسؤولية تقل فيه الحاجة إلى رقابة مفرطة. بهذا المعنى تتحول القيم إلى قوة تنظيم ذاتي تقلل من كلفة الصراع وتعزز القدرة على التكيف دون فقدان التماسك. أيها المستمعون والمستمعات، القوة الناعمة للقيم لا تتوقف عند حدود المجتمع الواحد، هي تمتد إلى المجال العالمي. فحين تعرف دولة أو ثقافة بتمسكها بقيم معينة، فإن صورتها في الوعي الدولي تتشكل على هذا الأساس. القيم هنا تصبح لغة غير مباشرة للتأثير. الاحترام المتبادل والالتزام بالعهود وتعزيز التفاهم كلها رسائل تقرأ قبل أي خطاب رسمي، ومع الوقت تتكون سمعة أخلاقية تمنح صاحبها مصداقية أوسع. غير أن هذه المصداقية لا تصنع بحملات دعائية، بل بتجسيد مستمر للقيم في السلوك والسياسات. القوة الناعمة لا تقوم على الترويج، وإنما على الاتساق، وعندما تتطابق الأقوال مع الأفعال تصبح القيم قوة جذب حقيقية. وهنا يتقاطع البعد المحلي مع البعد العالمي، فالقيم التي تمارس داخل المجتمع تنعكس خارجه وتتحول إلى عنصر ثقة في العلاقات الدولية والإنسانية. من هذا المنظور يصبح العمل على ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة جزءا من بناء لحضور عالمي متزن، وهو ما يسعى إليه مشروع المؤتلف الإنساني حين يجعل القيم أساسا للتفاهم لا أداة للمقارنة أو التفوق.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، القوة الناعمة للقيم تكشف أن التأثير الأعمق لا يفرض وإنما يستوعب. إنها قوة تعمل في الوعي، تعيد تشكيل الاختيارات وتبني الاستقرار من الداخل، وحين تتحول القيم إلى برنعية مشتركة تصبح أقدر على حماية المجتمعات من التآكل والصدام. لكن القيم لا تبقى حبيسة ثقافة واحدة، فإذا كانت قادرة على التأثير داخليا فكيف يمكن أن تتحول إلى لغة مشتركة بين حضارات مختلفة؟ هنا يبرز سؤال الحلقة القادمة: القيم كمساحة ترجمة بين الحضارات، حيث نبحث في قدرة القيم على تجاوز الحدود وبناء جسور الفهم بين الجميع. نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث معكم في حديث المؤتلف في الحلقة المقبلة. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار
3: ومن عذاب الجحيم. وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن

0: باطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.